Geek FM.

كبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزاي كفم معاك في اللوتوغوت. موزاي كفم الأولى في تونس.

جبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعوا فينا واللي يحبونا الكل. صباح الصحة، صباح البركة والرزق لكل مستمعينا. اي نعم، 6 متاع الصباح فايقين معاكم من توا وحتى للحداش. هذه أحلى صباح في البرمجة الصيفية الموزيكة فام. اليوم الخميس 2 جويليا الموافق ل 17 محرم 1448. طريق السلامة لكل مستمعينا، صحة قوتكم، إن شاء الله نهاركم زين ومبروك ليكم الكل. اخترنا نبدأ بصوت فيروز على موزيك.

شيفتينج على موزيك كافيه. صباح الخيرات. اي نعم تسمع معنا في موزيك كافيه وهذه احلى صباح لثاني نهار على التوالي مع انطلاق البرمجه الصيفيه اللي نذكركم بديت البارح. إن شاء الله يا ربي لحد الآن عجبتكم برمجتنا. خذيتوا البارح فكرة صغيرة على برمجنا تتعودوا عليهم جميليا وقود. إن شاء الله نهاركم زين. دونك كل مستمعينا احنا معكم حتى ال 11. تسمعوا فينا البرة نعرف فما برشا يسمعوا فينا في تونس وبرشا يسمعوا فينا زادة من خارج تونس. نجموا تتواصلوا معنا تبعثونا مساجيتكم تبعثونا فوكاليتكم بتصوركم وين توا انتم مش قاعدين تعملوا بالديكالاج اوغيغ تخدموا تقراوا تشربوا في قهوتكم توا مروحين من الخدمة اي عطيونا وعايشونا الأجواء الكل على الواتساب نمرونا 23 500 و13000. دونك 23 500 و13000. بعد شوية نعطيكم فكرة على فقراتنا اللي تستنى فيكم والربح اللي يستنى فيكم والتقزيدك في كيف كيفاش بش يكون اليوم أعلى موزيك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: ان شاء الله بالفم والبلاي يكون احلى صباح الاحلى مستمعين موزيكا فام الستة وسبعة وعشرين دقيقة. زعما طقسنا اليوم كيفاش؟
0: ميتيو.
1: نعطيكم فكرة من خلال مثلا درجات الحرارة. ما تعرف النهار يقولك من صباح وان شاء الله يا ربي صباح الخيرات ليكم مستمعينا. دونك هي نسمة تهبل, اما النسمة هذه بعد العشية تنجم تتحول لشهيلي في بعض الولايات, وسبحان الله تنجم النسمة هذه تحير الأمطار وزاد كيف كيف السحاب في بعض الولايات سبحان الله. وذي اللي قاعدين نشوفه فيه معناها على الأربع وعشرين ولاية مرة نسمع وهوني عنا سخانة سخانة نعملوا طلع على القصرين نلقاو فما أمطار, هوني نسمعوا سخانة سخانة نعملوا طلع على الكيف نلقاو التبروري. اليوم كيفاش باش تكون مثلا مادام جبت الكيف, درجة الحرارة حاليا اللي تم تسجيلها حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في الكيف الصباح كانت في حدود 28 درجة, أكثر منها بدرجة توا في سلينا, في بنزرت, في قصرين اللي تخلط فيها درجات الحرارة اليوم العشية 35 درجة ومتوقع تبدا تكون فما أمطار العشية في القصرين. بنزرت قصرين قلت لكم 30 درجة اليوم الصباح, 31 في بيجا وين الريح اليوم تنجم تكون فيها قوية, 31 زادة في جندوبة في زغوين. نحكي لكم على درجات الحرارة اللي تم تسجيلها اليوم 6 متاع الصباح, 32 في تونس في نابل في مستير في صفاقس سيدي بوزيد في جيبس, 33 في تطاوين اللي تنجم تخلط اليوم 38 درجة, 34 درجة حاليا في مدنين, 35 في قبلي وتوزر أعلى درجات الحرارة توا, وزادة بتكون الأعلى زادة كيف كيف على مستوى نهار كامل توا حاليا في توزر 36 وتنجم تخلط حتى 41 درجة. كي يقول 41 ديما نحب نذكر نحكي وديما هوني درجات الحرارة في الظل اللي الواحد فينا ديما نعاود نقول مش قاعد يمشي من شجرة لشجرة ومن حيط الحيط المحسوس باش نزيدو متاع 3-4 درجات, وهذه هي درجات الحرارة في الصيف وربي يعطينا على قد طاقتنا.
0: ميتيو ابدا سباحك بأحلى سباح
1: خير ما تبدأ بيان سور, ما نجمش نودك أكثر ولا أحلى من أحلى صباح باش تبدأ نهارك معنا. 26 دقيقة الربح جاي, الفلوس جايين, الكارت متاع البورتابل جاية, أي وصيتوني ملينا واحدة واحدة, أي به اليوم الكارتة على أقل من مهلي. خليكم معنا, الحظ شمخبيلكم بعد شوية مع فاطمة في دقيقة حظ, موزيكا منوعة شرقي غربي حتى من التونسي مبرمجين وصبحيتنا اليوم, استنونا.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: معنا على موزيكا فام. ان شاء الله يكون احلى صباح. 6:41 دقيقه اعطيتكم فكره على الطقس. بعد شويه حضروا تليفوناتكم باش نربحوكم الكارته في خربش تربح لك نقبل الزهر. ان شاء الله يكون ديما معاكم تطفيت فاطمه في دقيقه حظ.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة.
3: أهلا وسهلا. صباح الفل. شنحويلك؟
1: الحمد لله.
3: الحمد لله. إن شاء الله ديما لاباس وإن شاء الله زيدة ديما الأخبار الإيجابية والطاقات الممتازة زيدة تكون الكل. الأبراج الفلكية عنا برج الحمل راهو
1: ذكرت البارح صورتك صوري وما هبطتيش.
3: إي هذيك علي قاعد نستنى
1: ما إي بها تمشي نهبطها.
3: تهبطها مرتين.
1: هذيك الكواليس.
3: تهبطها مرتين. تهبط بتاع البارح ومتاع اليوم.
1: دونك حضر روحك في السرطان باش نصورك في السرطان. كمل.
3: بلا تنقول لك لي وقتي باش نبدا هكا عندك رابع برج. رابع برج اللي هو السرطان. هو عنا برج الحمل نهارو باش يكون مليان حيوية فما فرصة باهية باش تعمل حاجة جديدة وإلا زيدة تخرج مع الأصحاب على خاطر طاقته عالية اليوم. والثور نحبو يرتاح شوية يستمتع زيدة بأجواء الصيف. ممكن توصلك أخبار تفرحك وإلا زيدة تلقى فرصة صغيرة تبدل مودك للأحسن. إيه اللي جاو زيلك ليم الحلوة متاعك راهو باش يفتح لك برشا بيبين. كيف كيف زيدة راهو باش يكون نهار مناسب للتعارف الضحك والخرجات على السرطان. راهي طاقتك هاتية راهي طاقتك باش تكون إيجابية. نحبك تركز على الحاجات الباهية الحاجات اللي تفرح قلبك وخلي زيد الصيف يبدل الجو معك.
1: سمعت يا رفيقة لازم تقعد
3: مزيل الجدي وراه وتم بعد شوية باش نعطيه برشا حاجات الجدي. كيف كيف زيدة عنا الأسد هو نجم النهار اليوم. علاش نقوله هكا؟ مش على خاطره من أكثر الأبراج محليها اليوم أما على خاطر حضورك يضوي البلاصة وين ما تكون. يعجبني فيه زيدة الإيجابية تعجبني الثقة الطاقة الباهية اللي ينشرها وين ما يكون. ديما الأسد يخلي الجو أحلى ويبعث فيك زيدة راهو برج الأسد إحساس بالراحة والفرحة. العذراء راهو بأمورك بعدها كيف يروحك بخارجة وإلا زيدة قاعدة مع العائلة نهار الراحة والضحكة المزينة. والميزان يا جيهان نهاير مزيان نهاير الفرحة نهاير الفلوس. عنا برج الميزان عنده الفلوس وعنده زيدة طاقات الإيجابية. إلى عقرب اليوم هو نهار اليوم محليها اليوم عربية أخبار على كل شيء.
1: قاعدة نسمع.
3: اليوم راهو نهار مناسب باش يبدأ صفحة جديدة. خليك متفائل فما مفاجأة باهية في الطريق. عنا زيدة برج القوس روح المغامرة عنده الحمد لله راهي طالعة رحلة قصيرة وإلا خارجة للبحر تنجم تكون

0: ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح.
2: فوالا بعد الحظ نقول ان شاء الله يا ربي ديما مزهرين معنا على موزايك اف ام وين ما كنتوا. الستة واربعة واربعين دقيقة دونك تسمعوا معنا في احلى صباح وحتى معكم الحداش تتواصلوا معنا تسمعونا لايف هكا كما قاعدين تتابعوا على باجنا احلى صباح على الفيسبوك تتابعونا زاد كيف كيف صوت وصورة وتتواصلوا معنا سورتو لهنا اللي عايشين البرا بالديكالاجوغيغ يسمعونا نقول لنا يسمعوا اخبار البلاد ويشموا علينا ريحة والنسمة التونسية الفاوحة اللي جاية دوك على الواتساب اللي هو 23 513 ألف لهنا وتنجموا تبعثوا لنا ميساجاتكم دوك واتساب 23 513 000. تليفوناتكم حاضرين ولا اللي باش خليكم توسعوا بالكم منين جبتين هذيا من قاع قاع قاع الخابية أصلا هو نسي روحه هو يغني ربيع الخولي حبيبة قلبي وحاضر وتليفوناتكم بعد شوية خربش تربح شكولي بشربح الكارت لليوم.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: هكا تبدأ صبحيتك معانا على موزيكا فام السبعة غير درجين وقيتة وبديتوا تحفظوا الأوقات متاع فقرات متاعنا. الربح موجود وتتسويت شكولي بشربح الكارتة في خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح.
1: حاضرين يا حاضرين يا تليفونات في ديكم ونبدأ نمل عليكم نمرو الكارتة الكارت.
2: يا بليتي
3: أيوة تأمر
2: أمي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحدة واحدة.
1: هو الحق تاع ربي أنا مرام تصالحة مع روحي. هذا المساج اللي أكثر وصلني البارح. إيه جي كتملي الكارتة ملينا واحدة واحدة. به نبدأ حاضرين. أي 0 8 7 1 2 8 8 5 1 4 6 6 9 8 ومبروك عليكم الكارتة.
0: خربش تربح خربش تربح. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: نكملوا حتى للحديش هكا الصبحية تكون مع كل مستمعينا. بعد شوية الأخبار فما دي مينوت كرونو باش تصبحوا تربحوا معنا كيف كيف وتشاركوا معنا على تليفوننا على 71 113 ألف. شارك معنا واربح 200 دينار يستناو فيك. ماريا كاري تتسويت فانتزي.

0: بدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. تابع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام صباح الخير. معدل الفائدة في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان من سنة 2026 وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات الصادرة أمس عن البنك المركزي التونسي. ووفق الانزلاق السنوي تراجع المعدل بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة إذ تحول من 8% خلال جوان 2023 إلى 7.97% في جوان من سنة 2024 و 7.5% خلال جوان 2025 قبل أن يستقر حاليا عند 6.99%. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلم الرأي العام بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من يوم 13 من جويلية 2026 وذلك بسبب ما اعتبرته النقابة الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها مخابر التحاليل الطبية جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. والنقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تدعو السلطة المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا. الشركة الجهوية للنقل بإصفاقس تتسلم أمس 4 حافلات جديدة مزدوجة بقيمة جملية ناهزت 2.5 مليون دينار. في الشأن الدولي المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون يحرزون تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة التي عقدت في الدوحة على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن كل الإجراءات التي اتخذت في مسار المفاوضات جاءت في إطار السياسات المعتمدة للبلاد. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول أمس إن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يعد اتفاقية أو معاهدة وإنما يهدف إلى وضع إطار موجه للمفاوضات وتحديد مسارها وصولا إلى اتفاق محتمل. وأوضح سلام في مقابلة تلفزيونية أن مصطلح اتفاق الإطار قد يثير بعض الالتباس مضيفا نحن نتحدث عن إطار توجيهي للمفاوضات يحدد مسارها بهدف الوصول إلى اتفاق وليس عن اتفاقية أو معاهدة وفق ما نقلت وكالة الأناضول. القوات الروسية تشن هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. وأصابت الضربات التي تمت بالصواريخ والطائرات المسيرة مباني سكنية وتسببت في اندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات والمشوار يتواصل مع جهة ميلاد وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: والهوى سلطان. هذا جورج وسوف على موزيك فم.
1: ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء،
0: بياسور ما يفوتك حاجة شيء. كل الأخبار تلقاها معنا أول بأول. شكرا لي على تدخله معنا، سمعته البارح وتبعته في السيت بتاعنا ومن فريق أخبارنا زادة كيف كيف على الرجل الأرضية. هما فات رجتين، الرجل الأرضية الأولى اللي تعتبر قوية فاتت الأربعة درجات مقياس ريشتر، دونك صارت في جرديس، وجات بعدها رجة ارتدادية نجمو نقولوا 2. ناخذ أكثر التفاصيل مع سي حسين حامدي رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي حسين، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك أخت جيهان، ومرحبا بمستمعي إذاعة موزايك فام. بالفعل سجلت محطات رصد زلازل تابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس موافق ل 1 جويلية 2026، رجة أرضية أولى على الساعة 2:41 بعد الزوال، وبلغت قوتها 4.2 من سلم ريشتر، وقد حدد مركز الرجة حسب التحاليل الأولية في المركز الرئيسي لمراقبة نشاط الزلزال بالبلاد التونسية بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. وأصدر المعهد بلاغ في هذه الرجة، ثم بعد ذلك ورد عليه العديد من الاتصالات سواء من موافقين أو من الإذاعات الجهوية
0: لأنه تحسوا بها
2: رجة كما هي، شعروا بالرجة. ثم في وقت لاحق من نفس اليوم يعني على الساعة 10:38
0: سجلت محطات
2: سجلت محطات رصد زلازل أيضا رجة ارتدادية ثانية بلغت قوتها 2.6 من سلم ريشتر في نفس المنطقة تقريبا في جرجيس. وكذلك ورد على المعهد مكالمة هاتفية من صحفي من جريدة لابريس أفاد أنه أحس بالرجة في المنزل متاعه، وبالتالي أصدرنا فيها بلاغ أيضا. وبالتالي يصبح عدد الرجات اللي تسجلوا منذ بداية سنة 2026 51 رجة، يتوزعوا تقريبا على كالتالي. هناك 7 رجات قوتها أقل من 2 من سلم ريشتر، يعني رجات دقيقة. ثم عندنا زاد 28 رجة ضعيفة جدا، يعني قوتها تراوحت ما بين 2 إلى 3 درجات من سلم ريشتر. و11 رجة بلغت قوتها ما بين 3 و4 درجات من سلم ريشتر، هذه الرجات 11 رجة تعتبر رجات ضعيفة. ثم سجلنا أيضا 4 رجات اللي قوتها فاتت 4 من سلم ريشتر وأقل من 5، وهذه الرجات تعتبر متوسطة.
0: تعتبر متوسطة هذه الرجة اللي مثلا في منطقة جرجيس، هل شهدت جرجيس معناها متعودين فيها كمنطقة أنه تشهد رجات؟
2: نعم، هي صارت رجات في الماضي، ولكن هذه الرجات هي محدودة من حيث العدد. يعني يمكن القول حسب أنا هي كما قلت لك المنطقة هذه تعتبر منطقة هادئة نسبية من حيث النشاط الزلزالي، وحسب القاعات المعطيات اللي يمتلكها المعهد اللي هي تمتد من 412 إلى سنة 2026 تضم قائمة في زلازل التاريخية، ثم بعد ذلك قائمة أخرى هي زلازل تم رصدها بمحطات رصد الزلازل. يعني تقريبا عندنا 8 رجات في المنطقة الكل، يعني يمكن ذكر السنوات فقط هي 1934 1997 2008 2017 2020 2021 2023 2024 و2026 عندنا زوز رجات.
0: واضح، يعطيك ألف صحة سي حسين، شكرا على تدخلك معنا، إن شاء الله يعطينا ربي كل شيء بلطف. شكرا ليك سي حسين حامدي رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ابدا سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026. أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
0: حب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: ابدأ سباحك

0: صباح الخيرات، 7:19. شنو هو الطقس اليوم؟ تتسويت نعرفه ونسألوه
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: ميتيو،
0: أخبار وأحوال طقسنا لليوم ليامات القليلة القادمة. زادة كيف المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ المعلومة الرسمية والصحيحة. صبحي بن أحمد معانا، صباح الخيرات صبحي، شو أحوالك؟
4: صباح الخير جيهان، تحية ليك، شو أحوالك؟
0: الحمد لله والله. أنا سبحان الله، معنا قاعدة نقول لهم في توزيع الخريطة نشوفوا فما ولايات الصيف الصيف، ولايات تسحب وبرق ورعد وأصلا التبروري.
4: نعم صحيح، هو تقريبا كما كنا حكينا حتى في نشرات سابقة اللي هنالك منخفض للضغط الجوي متمركز على جنوب إيطاليا اللي باش يسير لنا تيارات شمالية شرقية شمالية غربية قوية، معناتها تتقوى بالكدا سرعة الريح خاصة بداية من اليوم، والبارح شفنا معناتها سرعة الريح بدأت تتقوى، وبالتالي بطبيعة الحال باش تنخفض درجات الحرارة وخاصة على مناطق الشمال. يوم الأمس سجلنا 37 درجة بتونس العاصمة، في حين اليوم سجلوا تقريبا 32 درجة. وكذلك حتى بجي مناطق الشمال الغربي اللي كانت في حدود 38 و 37 درجة اليوم ما تتجاوز 29 درجة. تيارات شمالية غربية قوية. اللي بيش يميز أكثر حالة الطقس هو تشكل خلايا رادير بيش يكون نشطة اليوم بمناطق الجنوب الغربي في البداية، جهة قفصة توزر قبلي كذلك حتى سيدي بوزيد، ثم تشمل لاحقا جهة شرقية جهة صفاقس كذلك المهدية والمنستير. يوم الأمس شفنا خلايا رادية كانت متفاوتة القوة بالنسبة لمناطق الوسط، كانت على كميات هي 13 مليمتر بجهة شربان من ولاية المهدية، وكذلك بجهة قفصة سجلنا 5 مليمترات ظهرت الخلايا الرعدية كذلك بجهة الحمامات يوم الأمس شفناها، وكذلك حتى بولاية بنزرت معناتها بعض الأمطار بسجنان وكذلك بجهة الكيف تجروين كانت متفرقة ما كانتش قوية برشا، لكن النشاط الرعدي يمكن اليوم يكون أقوى، مؤشر ظهور خلايا رعدية أقوى اليوم. البحر ردوا بينا، البحر شكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال، يدوم اليوم وغدوة حتى إلى غاية يوم السبت. إذن معناتها سواحل كل
0: فما بحورات وشتو تقول لنا السباحة فيها ممنوعة،
4: نجم نقوله نتجنبوا على الأقل هذه الأيام السباحة في ظل هذه التقلبات الجوية اللي هي معناتها تتمثل في رياح. هناك إعلام بطبيعة الحال برياح قوية سري المفعول، تتمثل في رياح شمالية غربية توصل حتى 30 عقدة. البحر بيش يكون هائج معناتها إلى شديد الاضطراب، ثم يشمل المناطق الشرقية لاحقا. في البداية معناتها شطوط انتهى تقريبا شمال كل طبرقة بنزرت تونس كذلك خليج تونس وخليج الحمامات، ثم لاحقا جهة المنستير سوسة اللي غدوة زادت تتقوى سرعة الريح ويكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب. الحرارة كما ذكرنا معناتها اليوم القصوى باش تتراوح ما بين 29 و 35 درجة بالشمال، وقرب السواحل نسجل إن شاء الله 32 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وتتراوح ما بين 36 و 41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي. الطقس يبقى مفرشك كما هكا تقريبا نوعا ما إلى غاية يوم السبت، ثم تبدأ ترتفع تدريجيا نهار السبت، لكن الأسبوع القادم هو اللي نشوفه فيه ارتفاع واضح في درجات الحرارة.
0: الله على الارتفاع الواضح.
4: هذاك هو الصيف.
0: اتنسموا معناها بروفيتي، تنسموا الجمعة هذه وما تتشكيوش من السخانة، لأنه السخانة باش نتشكيو منها الجمعة الجاية هذولي.
4: إن شاء الله يترتفع بالكدا الجمعة الجاية.
0: الطيارات
4: تكون جنوبية إن شاء الله.
0: ربي معنا، شكرا ليك صبحي بن أحمد، تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية. تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
0: معنا حتى ال 11 على موزايك فام 27 دقيقة. دي مينيت كرونو توتسويت.
5: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
0: مع ماكي لعوني اليوم 10 مينوت كرونو. صباح الخيرات ماكي.
6: صباح الفل والياسمين. لاباس الحمد لله. انت شنو حوايرك؟ شنو امورك؟ قالوا لي محضره روحك ديمين دايلر. سمعت
0: البارح ريتني كيفاش ابدا كسرت الدنيا. جوك اتصلوا بيك وقالوا لك بربي نحبوا عروض لها.
6: بيان سور.
0: لا اليوم باش نبهركم. ليه مع ماكي غير اليوم؟ ليه حضرت دروسي؟ هو الحق نتاع ربي فوز كعطيه لي ماكي. أما عملوا روحكم كاينكم صدقيني. ماكي نحب نسأل كوني شو اللي صاير في المنتخبات الإفريقية في المونديال؟
6: اللي صاير غريب برشا في الدور الثاني في المونديال في المنتخبات الإفريقية. شفنا كوديفوار لفاسون اللي خسرت بها ضد منتخب النرويج رغم أنه كانت عدلت وكانت نجت ترجع في المقابلة. شفنا البارح المثال خاصة منتخب السنغال. منتخب السنغال البارح ربح المنتخب البلجيكي. منتخب بلجيكا كان اللي ربحنا 5 في قبل المونديال. البارح خاسر حتى 86 دقيقة لعب ضد السنغال 2 بلاش. شنو يصير؟ دقيقة 86 تعادل بلجيكا. دقيقة 89 تزيد البونتو ثاني يتعادوا للحصص الإضافية. في الحصص الإضافية أسوأ سيناريو نجم يصير في 120 آخر دقيقة في المقابلة بالفار بلجيكا تحصل على ضربة جزاء وضربة الجزاء هذية تتسجل والمنتخب السنغالي يغادر المسابقة هذية بعد ما كان رابح 2 بلاش يخسر المقابلة نتاعه ويغادر المونديال. سيناريو مشابه جدا كان صار في المقابلة اللي قبلها اللي هي الكونغو ديمقراطية أول مرة تعدى دوزيام تور في المونديال. البارح ماتش كامل رابحة ضد منتخب انجلترا تسجلت الهدف نتاعها من الدقيقة 7 دونك وجرات المقابلة ومقابلة بطولية خاصة المنتخب الكونغولي في الشوط الأولاني المقابلة لحد دقيقة 75 تتبدل المعطيات وهاريكين ثنائية سجل زوز أهداف المنتخب الإنجليزي في 75 و86 والرقم 86 خايب برشا البارح المنتخبات الإفريقية. دونك الكونغو وديمقراطية تغادر المسابقة هذية. في المقابلة هذية جهام بعدها صارت لقطة غريبة برشا في الكونفيرونس دو بريس. المسؤول الإعلامي في الكونفيرونس دو بريس تاع سيباستيان دو سابر اللي هو مدرب كونغو ديمقراطية اللي كان مدرب سابق للترجي الرياضي التونسي وقت كمل حكي على الماتش خذ الكلمة المناسق الإعلامي اللي معاه قال معاش أسئلة يعطيكم الصحة. قال نحب نعلن خبر اللي هو وفاة والد المدرب سيباستيان دو سابر وقالوا تعزينا الحار. تصدم المدرب سمع وقتها سيباستيان أن والده توفى غزر له قالوا مرسي ومن بعد عاود غزر. تأثير الصدمة كان واضح وتأثر متاعه كان واضح والمفاجأة خاصة معهم اللقطة كيفاش صارت يعني غريبة برشا
0: والصدمة متاع المدرب
6: خاصة في الكونفيرونس دو بريس وكان ظاهر على المدرب كيفاش غزر له المرة الأولى ومن بعد قام ومن بعد عاود غزر له. معناها
0: اخترت كان الوقت هذا باش تقول لي
6: سيسا معناها والصدمة في كونفيرونس دو بريس يعلم في الخبر كيما هكاك من بعد ما كمل المونديال ومن بعد ما كذا. غريبة برشا اللقطة نتاع البارح ودارت برشا اللقطة هذا.
0: من لقطات زاد كيف الغريبة ومش نبعدوا ما كيف فماك المبادرة الغريبة اللي في فرنسا على الموقع الاعتذار من مبابي بعد اللي كان يتسبوا له ويعتذروا له.
6: ايش
0: قولكم في السؤال هذا؟ وين اسكندر؟ سمعوها الاسكندر دونك ديمي تكونوا مع ما كي نولي حاجة أخرى.
6: كرة ديجا كيليان مبابي اللي كانت برشا جماهير فرنسية في المدة الأخرى غاضبة عليه بسبب الأداء متاعه وخاصة اللي صار في حكاية باري ومغادرته الباري والأداء متاعه في المنتخب الفرنسي وكيفاش هو أصلا سيرنو متاعه معناه عايتوله حتى ديكتاتور في إشارة المبوتو عنده نفس الاسم عايتوله به كيليان مبابي. فما موقع تعمل خصيصا في فرنسا للجماهير كما البيتيشن ينجم يدخل يعمل في السيت هذاك يقيد اسمه كل شيء ويعتذر من كيليان مبابي. السيت هذا عملوه الناس اللي كانوا يكرهوا كيليان مبابي لكن مع تألقه في المونديال وقيادته لفرنسا إلى حد الآن للدور الثالث من المونديال والتألق خاصة والأهداف اللي سجلهم فإنه الناس الكل قاعدة تعتذر من كيليان مبابي. كيليان مبابي يبدو أنه حاط في قلبه برشا بعد المونديال اللي خسره في 2022 والثلاثية اللي سجلها في الفينال وما ربحش. يبدو أنه المرة هذه ماشية طول المنتخب الفرنسي.
0: باش نحكي لك هنا انتم قاعدين تعيشوا وتشوفوا اكيد هالكواليس هذية والفازات اللي نقول انها تصير معناها حتى في بعد ريتك السؤال بعد البارتيات وكل شيء، كيما مثلا اللي صار التجاهل نتاع ريان شرقي المدرب فرنسا، معناها الناس الكل فقت بها. انا لا انا نقراها من ورقة
6: بالضبط. واللقطة هذية جين اثارت جدل كبير، ريان شرقي اللي هو لاعب مان سيتي يعني واللي ماهوش قاعد يلعب اساسي مع المنتخب الفرنسي في المقابلات الاخيره، اخر مقابله بعد انتصار فرنسا على السويد ديدي ديشان كان فرحان برشا. ديجا ديدي ديشان عمل ريكور انه اكثر مدرب في التاريخ ربح مقابلات في المونديال، دخل وسط الملعب كانوا الناس الكل يهنيوا فيه، ويعني دخل الملعب يسلم على الملاعبين نتاعو والمنافسين وكل شيء. وقت وصل ريان شرقي ونجم نشوفوا اللقطه بالنسبه لعبت فرش فينا على باج تاع سبور باي موزيكا فهم، وقت اللي وصل باش يسلم على ريان شرقي حاول بكل الطرق ريان شرقي انه يتجاهل المدرب نتاعو ويتفاداها ومد يده ودار له مشيره الاخرى وحاول انه يتفادى المدرب نتاعو. وبرشا برشا حديث على اللقطه هذه في فرنسا، وديدي ديشان كان مصر انه يحكي مع الملاعب نتاعو مصر انه يسلم
0: عليه اصلا شدوا يده هكا ودزهيله معناها
6: بالضبط. دونك اللقطه اثارت جدل كبير، وهل فما مشكل ما بين المدرب والملاعب؟ يبدو انه ريان شرقي ولا ريان شرقي يعني متغشش على انه كيفاش ممكن ما يلعبش اساسي في المونديال هذا مع المنتخب الفرنسي وعلى طون دو جو اللي قاعد يخو فيه. ما نعرفش هل من بعد باش تاثر على مشاركته مع المنتخب الفرنسي ولا لا، نشوفه في الايام القادمه.
0: مداهمه مقر الجامعه الالمانيه من قبل الشرطه، شنو الحكايه؟
6: الكرة الألمانية جين تعيش على وقع أزمة جديدة بعد ما قامت السلطات الألمانية البارح بمداهمة المقر الرئيسي للجامعة الألمانية لكرة القدم بمدينة في فرانكفورت في إطار تحقيقات مفتوحة حول شبهات فساد مرتبطة بتنظيم بطولة أمم أوروبا لورو 2024. المداهمة هذه تجي أيام فقط بعد سقوط جديد للكرة الألمانية والانسحاب من الدور الثاني من المونديال، بعد ما 2014 هزوا المونديال، 2018 غادروا من المجموعات، 2022 غادروا من المجموعات وحبوا يصلحوا يعملوا كل شيء، 2026 يغادروا من الدور الثاني من المونديال. وحسب وسائل الإعلام الألمانية كيف كيف وسائل الإعلام الفرنسية فأنه تحقيقات هذه تتعلق بطريقة توزيع بعض الامتيازات والتذاكر الخاصة بالبطولة، خاصة فائدة عدد من المدن المستضيفة، وفما شكوك حول وجود تجاوزات في منح مزايا وضيافة لكبار المسؤولين والشركاء بطريقة نجم يكون مخالفة للقانون المعمول به في ألمانيا. وما اقتصرش الأمر على مقر الجامعة الألمانية فقط، لكن شملت عملية التفتيش زادة برشا مواقع ومؤسسات أخرى عندها علاقة مباشرة بملف تنظيم لورو 2024، وفي محاولة من المحققين الجامعة الوثائق والمعطيات اللي تساعد في الكشف الحقيقة. من جهة الجامعة الألمانية قالت راهي بمثابة شاهد في القضية هذه ماهيش المتهم الرئيسي، في محاولة باش تبعد على روحها كل الاتهامات. ويبدو أنه حسب الملف أنه أبرز المتهمين هما البلديات وأعضاء في البلديات في المدن المنظمة اللي كانت في اللورو 2024. هي الموضوع كل على تذاكر وضيافات وتلا تعطات الأشخاص دونك في ألمانيا يعتبروا أنه الشيء هذاك رشوة وممنوع، هذاك علاش التحقيقات هذية صارت. دونك في انتظار النتائج متاع التحقيقات هذية في الأخر شكون باش يتم يعني توجيه الاتهام ليه بصفة أساسية ولا الحكم عليه كان أخطأ.
0: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة
6: باكراني.
0: ميرسي بوكو. 10 مينوت كرونو أبهرتك.
6: لا تبارك الله عليك.
0: غدوة معايا في 10 مينوت كرونو.
6: غدوة معاك زادة في 10 مينوت
0: كرونو. كمل معايا شهر جويلية كل ارفع لي راسي. ميرسي بوكو ماكي، يعطيك ألف صحة، نكملوا معنا حتى ال 11. 10 مينوت كرونو.
5: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
5: بيسيتي
2: تدلل تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى 5 جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
8: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
11: الو صباح
12: هاني ريكس جوي بي
11: في سخانة.
12: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
11: اي على الكومبريسور؟
12: ليه على الكليماتيزور الكل،
11: على كل شيء.
12: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
11: اه توا فهمت عليه جوك بيه.
12: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
13: ماكسويل فور بيتر لايف.
14: جو الصيف في مونوبري مفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات، باش تحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
13: مونوبري ديما معك.
15: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
16: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
17: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
13: اريدو طور عالمك.
8: تدلل تدلل.
7: الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويليا في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستنوا فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
8: تدلل
9: جيون
13: ايام دللنا.
3: ابدأ سباحك أحلى سباح. أحلى سباح
0: تبدأ سباحك معنا على موزيكا فام. نتعديو للربح، نتعديو للربح تتويت في صباح تربح.
18: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
19: صباح تربح
0: ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايك فام. دونك كل يوم اللي تبدا ليميسيون تكلمونا على تليفوننا ستاندر على 71113000. اليوم عمليه القرعه وان شاء الله الزهر يكمل معك هكا للاخر. سي سلاح الكنيسي، صباح الخيرات سي سلاح.
20: هارك طيب اخديان، هارك مبروك.
0: شنو احوالك سيدي؟ لبس عليك
20: ربي يبارك فيك وربي يفضلك يعيشك
0: ربي يخليك. سي سلاح شتعمل في الدنيا؟
20: والله الواجيس يا أخي.
0: ربي عينك ربي عينك. شديت ثنية ولا ما زلت؟
20: والله شاد ثنية تو في القيروان.
0: في القيروان
20: أربعة
0: فمش فما؟
20: فما سخانة يا
0: سخانة أختي. ربي معاكم ربي معاكم، وديما نوصيكم ما تجريوش واستحفظوا على رواحكم.
20: حول الله ركب معايا نمشي في أمان.
0: سلم عليكم. أنت سنعة تو مقاري تو أنت؟
20: والله شوية شوية.
0: لا لا لا لا عاد نحب احنا على سلامتك. هاني انا معاك توا بكلينوتون على اليمين.
20: حتيت سيء.
0: ايبه نسلموا ايبه. لا بلا قول لهم كان ربحنا نحبوا تصفيقه باهيه تشجيع.
20: قلت لك كان ربحنا نحبوا تصفيقه باهيه. اوكي عايش
0: يا سيدي. يا سي سلاح السؤال يقول نحكيه على البكالوريا. كانت نقصي شويه في الراديو باش تسمعني. نسأل على قديش نسبة النجاح متاع الدورة الرئيسية للبكالوريا، علما أنه دورة المراقبة توفى اليوم. هل هي 15.67%؟ 25.67%، 35.67%.
20: 35.7%.
0: سمعني تصفيقة من عندك.
20: بارك الله فيك
0: يا سيدي، مبروك عليك، مبروك عليك. بوندا شاقي تومي دينار من اهداء موزايك اف ام. طريق السلام عليك يا سي سلاح، طريق السلام عليك ولكل مستمعينا. نهارك زين خويا العزيز في الامان، باي باي. دونك افكتيفمون نسبه النجاح هي 35.67%، 55259 تلميذ، والعاقبه للبقيه علما انه اليوم توفى الدوره، دوره المراقبه بالنسبه للبكالوريا. كانت هذه صباح تربح وغدوه زاده كيف كيف عن شكون النجم نربحو.
4: صباح تربح، المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
3: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: نكونوا معاكم إفكتيفمون حتى الـ 11 إن شاء الله يا ربي متونسين بينا. ألو ألو كوندكتور،
21: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور
0: يكون كلكو بار كل مرة حاضر ويلوج شكون اللي باش يربح معنا، وبيسور لازم يطلع الإجابة الصحيحة. صلاح الدين السكوكحي، صلاح صباح الخيرات.
22: صباح الفل جيان، نسلم عليك ونسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. بالطبيعة إن شاء الله يا ربي صباح مبروك للناس الكل وكل مستمعي أحلى صباح. احنا موجودين توا وين قنطرت الجمهورية جيان. الحقيقة لهنا العباد تزمر مش على خاطر بوتياج، راه جوست أجواء احتفالية وكهوة، ما الأمور منظمة، أمورهم واضحة، قاعد يشوف في برشا حركة لهنا. حبينا ناخذوا معنا واحد من الشوفير نتاع التاكسي جماعي المختار بحكم السرعة في العمل. أنا غالب لقيناه مزروب هذاك، علاش اليوم باش نلقاو معانا شوفير تاكسي زاد أي العمري وقف لنا نسلموا عليه برشا برشا. كتبت له اليوم، كتبت له سلموا عليه سي محمد ناصر، مرحبا
23: بك عايش كرهم والديك،
22: نهارك زين إن شاء الله.
23: نهارنا ونهارك إن شاء الله.
22: إيه أنت سياق قبل ما نترك سؤالك، إيه قديش تعطي روحك في السياق على 10؟ قديش تعتبر اللي أنت هكا؟
23: أنا مزوين أعتبرها على الأقل شيء 9 على 10.
22: لا لا وإن شاء الله نترك كل كيفك يا سي محمد، إن شاء الله ديما هكا وإن شاء الله ديما فرح. بيه سؤالنا إحنا اليوم شي يقول سؤالنا سهل مهل، نتصور إذي أنت ظاهر عندك خبرة معناها في التاريخ، نحكيه لهنا عند المجاوزة كي دوبل على كهرباء بتبيع في الكياسات اللي مسموح بها بهذا، عند المجاوزة لازم فرق السرعة ما يقلش على قديش، معناها قديش بالضبط الساعة. ركزنا مليح وعطينا كالإجابة بالبيه بالبيه في الميكرو.
23: أعطيك الإجابة بالبيه، إذا كان هو يمشي في 80 كيلومتر في الساعة أنا نكون نمشي في 100 كيلومتر بس نجاوزه،
22: معناها
23: 20 كيلومتر في الساعة المجاوزة.
22: فرق المجاوزة هذا ربحك معنا 200 دينار إن شاء الله. مبروكين عليك،
0: مبروكين عليك،
22: مبروكين عليك، إن شاء الله مبروكين عليك وإن شاء الله ديما فرح.
23: عايش عايش كرحم والديك، عايش عايش مزيك زاد، عايش نسكم
22: ربي خليك زي محمد. دونك ربح معنا اليوم 200 دينار كانت هذية الكونديكتور بالنسبة اليوم مجيان. وكما قلت أنت كل مرة باش نكونوا موجودين في بلاصة حضروا روحكم وحضروا معلوماتكم مليح مليح بالنسبة لقواعد المرور، لخطايا، أي حاجة عندها علاقة بالكهرباء، وإن شاء الله يكونوا مربحين.
0: اكزاكتومون مبروكين عليه ال 200 دينار والعقبة اللي جايين إن شاء الله ديما ربح مضمون معنا على موزايك اف ام. كانت هذي الو كونديكتور،
21: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور، ابدا سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
24: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
25: سمارت تي في ايكوسات، تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. ايكوسات، فرجة وبشاشة.
1: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. ما لكلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو تقبلك بين يديك.
2: هنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
5: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
2: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
10: امشي العزيزة

0: 92 66 44 44.
1: رايا راكو بارك المهدية.
2: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
3: يبدا صباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معكم حتى للحداش نهاركم زين مستمعين. الوقت قديش يجري. عادنا بها 6 متاع الصباح ونقول لكم الصباح النور ويا مرحبا بيكم وإن شاء الله يا رب نعديو نهير وحلو نلقاو روحنا تقريب ساعتين دجا باش يتعداو معاكم على موزيك فام والحكايات ما توفيش خاصة حكاية الناس.
0: حكاية الناس
1: حكايتنا اللي ما توفيش ولي كل مرة هكا صلاح يكون موجود ويبدأ يسألكم كل يوم وحكايته. البارح حكينا على أول نهار مع السيونس اونيك كيفاش هكا أعطاكم قلكم سألكم سؤال خلطت مخر شنو مش تقول لعرفك شنو باش تبرر انك خلطت مخر ذي من أول نهار.

0: اليوم على شنو بش تسألهم يا صليح سبح الخيرات؟
1: مع الفل سلام عليك برشا جيان ان شاء الله يا ربي ناركم مبروك مره اخرى. احنا اليوم مش نحكيوا على القايله جيان وكيفاش لازم يعدي القايله
0: وما طولها يا صليح القايله في
1: الصيف بالقدا زيد واحد يتعب ما يعرفش هو يعمل ينجم يقلق هذيك علاش احنا معنا خبرات نجم تقول اليوم موجودين لهنا
0: قاعدين
1: قاعدين ربي ان شاء الله بالثنيه واقفين توا قاعدين ياخذوا فيها قهوه هذاك علاش اختفناهم اي ونسلم عليهم نديو خونا ايمن صباح الخير نهارك زين ومرحبا خويا ايمن انت القايله كيفاش تتعامل معها معناها باش كيفاش تقاومها كيفاش تنجم تقصر فيها
2: انا مقصر القايله بتاعي عندي ساعه بنوته ميرال عمرها 9 سنين زيزو عمره 7 سنين عداها افه ريد طيب وقتك شوك علينا من اخوك عليه تضرب فيه عليه تضرب فيها هكاك تعدى راي القايله
0: والله الحال من بعضه
1: هكاك ما تحسش بالوقت امورك واضحه
2: لا ما نحسش بالوقت شد حكم انا مادام كوب ديمون توا انا تبدل لهم حكم ساعات حصص اضافيه راوي الانتيات يحب لها قبل المغرب
0: ربي
1: يفضلهم لك امورك باهي في التبريد يا خويا اسكو انت من عشاقك تقعد وتدلع قدامك
2: انا الدلاع
1: راه فتابت بالمية
2: شوي شوي هاكا كليماتيزور هو اللي يعدي لي القايله اما نبعد عليه خويا انا مره ضربني الكليماتيزور خويا جاتني حشكم بقله في راسي قول لكم تبعدوا على الكليماتيزور راهو يدوخ
1: ردوا بالكم من الناس الكل اكيد دونك فهمني اللي ديكا اربيتر عادي نمشيو شوفوا زاد صديقنا صديق خويا صباح الخير شنو الاسم؟
3: صباح النور اسمي امين
1: امين السلام عليك امين دونك انت في القايله كيفاش تعمل هكا باش تعدي القايله؟
3: والله ديسك اللي احنا نسكنوا في المنزل البحر عندنا حاجه مقدم انا قايلتنا في المنزل معديه في البحر اوكي قبل ما نروح من الخدمه توا سيون صينيك نعمل تليفون هكا المراه وامي حضروا الرياح وما تتحين الدليع والفطور وكل شيء ونقصدوا ربي البحر نقايلوا غاديك باراسوت اربع كريتي وطاوله كنت ننزل كله ونعدي ونقايلونا في البحر
1: الحمد لله يا ربي جينا ذي لقيناه واقف فيك ديك سكروت شاميه على الصباح نودك ولا شاهيك
0: ونساعد
1: المواطنين اللي يسمعوا فينا صح عليك هكا ويعرف يعدي صباح ويعرف يعدي قايلته واموره واضحه سلم عليك برشا يا مان
3: ميرسي بوكو ربي يخليك
1: يعشك يا مان باش نختموا بالطبيعه بالخبير السالف اليوم تعرفوا عليه اسم خويا
3: ايمان
1: عماد نسلم عليك برشا عماد عماد
3: انت شنو امين خويا سلمنا على خونا امين يا خويا
1: مولك على امين ومزيك الكل يا خويا ونسلموا بالطبيعه على كل مستمعينا قول لي يا عماد انت القايله كيفاش تعمل هكا باش تعديها اسكو من عشاق الدلاع وكليماتيزور ولا فتريد ولا بحر
3: انا من عشاق السخانه نحب السخانه حتى في الخدمه يعيطوا لي لورال
1: حصريا حصريا حصريا في مزيك اول مواطن عاشق للسخانه سلموا عليه برشا عماد خويا احكي لنا قصه الحب هذه وقتاش بديت
3: مني صغري هكي نحب ديما السخانه نحبها نموت عليها يا اخوي
1: انا امورك واضحه
3: اموري واضحه مع السخانه ما تقلقنيش انا قلت لك بالخدمه عطوا لي لورال
1: ديجا احنا واقفين في الشارع الكل واقف في الظل كان عماد واقف في الشمس قعدت مستغرب اما ها وتوا جاوبنا وعطانا الاجابه بالطبيعه سمعت لهنا كيفاش التوانسه ينجموا يعديوا السخانه نتاعهم توا الاولاد اللي كانوا معنا سلموا عليهم برشا بالطبيعه بشد وثنيه ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله يا ربي طريق سلامه ونسلموا على كل مستمعينا وكل عاده جيان كيف كل يوم ونشوفوا الناس وحكاياتهم ان شاء الله ديما نتيحوا بالسكوبات هكذا نلقاو مواطنين يحبوا السخانه
0: ميرسي بوكو صلاح يعطيك الف صحه صلاح الدين السكوحي دونك هذوما كانوا حكايات الناس
4: حكايات الناس يبدا صباحك

0: ساعتين ديجا تعدي ومعكم على موزايكا فيم ساعتنا الثالثة بعد شوية من أحلى صباح. دوك باش تلقاو معنا برشا أخبار، نبدأو بأخبار الثنية. بوان غوت مع سي مراد جويني، باش تلقاو لو بوان دي جور زادة كيف كيف مع عايدة أعرب، وكل عادة برشا فقرات استنى فيكم. خليكم مع سبور إكسبريس بعد شوية، ما كلعوني أخبار سيف الدين الباري ورجعين معكم. هذه أحلى صباح،
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
2: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
3: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي، وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولييه اختصاصات جديدة في الدوا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو افاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com Université محمود الماتري هاشتاج umm.
8: Jamsik Matribush ma Ice Vegas Mangue Exotique. Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.
9: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
10: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في اعز ريزوتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
11: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
12: كل صيفية نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو وأقوى البروغرامات العائلية، اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
13: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مولف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب، صيف سنة في مولف سفاكس محف لينها.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
14: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان الحامدي يؤكد في تصريح لبرنامج أحلى صباح أنه باحتساب الرجتين الأرضيتين بقوة 4.2 و2.6 درجة على سلم رشتر والتين ضربت أمس منطقة جرجيس من ولاية مدنين، فقد تم منذ بداية سنة 2026 إحصاء 51 رجة أرضية. والمصدر ذاته يضيف أن منطقة جرجيس تعتبر منطقة هادئة نسبيا من حيث النشاط الزلزالي وفق قاعدة معطيات المعهد.
3: سجلت محطات رصد الزلازل تابعة المعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس موافق لواحد جويلية 2026. رجع أرضية أولى على الساعة الثانية 41 دقيقة بعد الزوال وبلغت قوتها 4.2 من سلم ريشتر، وقد حدد مركز الرجع حسب التحاليل الأولية في المركز الرئيسي لمراقبة نشاط الزلزال بالبلاد التونسية بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. ثم في وقت لاحق من نفس اليوم يعني على الساعة 10:38 سجلت محطات رصد الزلازل أيضا رجة ارتدادية ثانية بلغت قوتها 2.6 من سلم ريشتر في نفس المنطقة تقريبا في جرجيس، وبالتالي يصبح عدد الرجات اللي تسجلوا من بداية منذ بداية سنة 2026 51 رجة. المنطقة هذه تعتبر منطقة هادئة نسبية من حيث النشاط الزلزالي، وحسب القاعات المعطيات اللي يمتلكها المعهد اللي هي تمتد من 412 إلى سنة 2026 يعني تقريبا عندنا 8 رجات في المنطقة الكل.
14: وزارة الفلاحة تعتزم تنفيذ 120 مشروعا بغاية تثمين 450 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول سنة 2050، وستخصص هذه الموارد لري حوالي 56 ألف هكتار، منها 30 ألف هكتار من المساحات الجديدة والتي وقع تهيئتها بحجم يقدر ب 230 مليون متر مكعب وفق معطيات صادرة عن الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وستستعمل هذه الموارد من المياه غير التقليدية لري 1100 هكتار من المساحات الخضراء و1400 هكتار من ملاعب الصولجان بحجم إجمالي في حدود 40 مليون متر مكعب. في الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يعلن مساء أمس فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية بصفوفه وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية كانوا على متنها في بحر العرب. وقال الجيش الأمريكي إلا أنه لا توجد مؤشرات على أن الواقع ناجمة عن عمل عدائي، فيما ذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن قطع البحرية تجري حاليا عمليات بحث في المنطقة عن فرد الطاقم الذي لا يزال مفقودا، كما يجري التحقيق في ملابسات الحادث. صحيفة نيويورك تايمز تذكر اليوم نقلا عن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي أن الولايات المتحدة استأنفت بعض شحنات الدولار جوا إلى العراق بعد تعليقها لأشهر. وكانت واشنطن أوقفت في أفريل الماضي شحنة نقدية قيمتها حوالي 500 مليون دولار كانت متجهة إلى العراق، وعلقت بعض جوانب تعاونها الأمني مع بغداد في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية بشأن أفعال الفصائل المدعومة من إيران. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
15: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو، طور عالمك.
16: سبور اكسبريس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على آخر أخبار الميركاتو، خاصة في الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي، كيف كيف على المونديال. لكن قبل البداية مع موضوع خص وزارة الشباب والرياضة، وبعد قرارها تعيين إبراهيم العقربي مدير فني للجامعة التونسية لكرة اليد، زوز مترشحين اللي قدموا ترشحاتهم للخطة هذه هما أمين بن عمارة وسيف الغراري، طعنوا في القرار هذايا عند المحكمة الإدارية، والطعن السبب متاعو تعيين العقربي كان يعني تعيين مترشح لم يقدم أصلا لا ترشح ولا برنامج للخطة هذه. التفاصيل في تدخل أمين بن عمارة البارح مع حيدر في ريكاب سبور.
17: شوف، فوجئنا أنه سي إبراهيم العقربي لا قدم مترشح لا احضر في اللجنه ولا يقدم مشروع. ما قدمش ملف هو على حتى بشروط انه فما ديدلاين.
18: بالك قدم وما عندكمش المعلومه.
17: ما قدمش على خاطر احنا عندنا البوردرو اللي مشى للوزاره اللي فيه ملف الترشح.
18: اي شو اللي صار في تقديرك سي امين؟
17: معناها والله مش كل التو انا وجهه نظري.
18: بالك الملفات نتاعكم مش مستوفيه الشروط. لانه علاش انا سال فيك هكا نقول لك بالك قدم؟ سامحني سي امين انا حقيقه مانيش مستوعب ان الوزاره تحل مناظره بعد تاخو واحد ما شاركش اصلا في المناظر.
17: انا عليك علاش قلت ماذا بيا في اطار نفاذ المعلومه نشوف القرار الذي رفع نتاع اللجنه على خاطر انا اشك انه ملفات نتاعنا الزوز ما استجابوش للشروط.
16: إدارة مستقبل سيمين توجهت رسميا للتاس بمراسلة فيها ثلاثة مطالب، هي إلغاء قرار الرابطة بالمصادقة على التركيب النهائي للبطولة، إلغاء نزول مستقبل سيمين للرابطة الثانية، وتحميل مصاريف التقاضي في الملف اللي قدمت به للجامعة التونسية لكرة القدم. وإدارة مستقبل سيمين طلبت من التاس إصدار قرارها النهائي قبل انطلاق الموسم القادم. الجامعة التونسية لكرة القدم حدد تاريخ 14 جويلية للنظر في طعن شبيبة القيروان ضد قرار المصادقة على التركيب النهائي للبطولة. في الميركاتو أسامة سهيلي أعلن رسميا مغادرته للنادي الإفريقي وعدم تجديد عقده مع الفريق، وتوجب الشكر للإدارة والجماهير. ومن المنتظر أن يصحح سهيلي في الساعات القادمة مع الخالدية البحريني. من جهة أخرى إدارة النادي الإفريقي في مفاوضات متقدمة برشا مع متوسط الميدان معتز الزدم. إدارة الترجي الرياضي التونسي تلقت عروض جديدة لانتداب كوسيلة بوعالية، لكن باب المفاوضات مازال ما تحلش ما بين الترجي والفرق اللي قدمت العروض هذه. الملعب التونسي أعلن على تعاقده مع الجناح الأيسر مالك شويخ بعقد حتى 2028، وفي الساعات القادمة من المنتظر التعاقد مع المدافع المحوري التونسي الفرنسي رائد الدربيلي. متوسط الميدان وائل الدربيلي واللي عقده فهم على ترجي في 30 جوان تعاقد رسميا مع نادي بيبي في البطولة السويدية. لجنة النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري أعلنت على غلق سابع ملف، وهو ملف مسحقات فريق سان بيدرو الإيفواري بمبلغ قيمته 441 مليون، والملف الثامن اللي فما مساعي للغلق قبل غدوة هو ملف مسحقات عامر العمراني والتبلغ قيمتها 70 مليون. نحكي على المونديال وانتاج المقابلات متاع البارح. السنغال اللي كانت رابحة البارح بلجيكا الحدد

0: الولايات المتحدة الأمريكية في الدور القادم، بما أنه الولايات المتحدة الأمريكية ترشحت البارح بعد الانتصار على لابوسنا والهرسك 2-0. وقبل المقابلات هذوما زوز لعبت مباراة الكونغو الديمقراطية ضد أنجلترا. الكونغو الديمقراطية تقريبا مقابلة كاملة ربحها 1-0 وخسرت 2-1 بثنائية الهاريكين في دقائق 75 ودقيقة 86. بالنسبة للبرنامج اليوم، 8 متاع الليل إسبانيا ضد النمسا، نص الليل بورتغال ضد كرواتيا، والأربعة متاع الصباح الجزائر ضد سويسرا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع جهان وكامل فريق، أحلى صباح.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: ساعتين ديجا تعديو معاكم على موزيكا في أحلى صباح برمجتنا اللي بديت بالبارح برمجة صيف اللي تلقاونا كل يوم في أحلى صباح من 6 حتى لل 11 وقايد توا مع موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: موبايل نيوز.
1: سمعتوا بها ولا لا؟ قالك قريبا كاميرا تراقب انتباه السائق. شو الحكاية؟ إيه باش نقولكم إنه ابتداء من نهار 7 جويلية 2026 الاتحاد الأوروبي فرض مرحلة جديدة من معايير السلامة GSR2 وهذا القانون يتطبق على السيارات الجديدة اللي باش تسجل لأول مرة في أوروبا مش السيارات القديمة. شو ما من بين التجهيزات الإلزامية اللي لازم تتوفر في السيارات الجديدة؟ كاميرا تراقب انتباه السائق. قالك تراقب السائق وين يشوف حتى الحركة متاع راسه وعينيه، معناها كي ترى هكا يبدا شارد شويه نقولنا ما يرمش هذاك كيفاش يعرفوه، فانه تعمل له اليرت ولا كان يستعمل التليفون نتاعو هو يسوق ولا تحسه مش مركز، تحس الكهرباء تميل يمين على يسار تنبهوا بصوت يظهر ويتسمع داخل الكهرباء كيف ميساج يوصل له ويظهر له على الاكران متاع الكهرباء. سينو ما بين التجهيزات الالزاميه هذيا ابتداء من 7 جويليه نظام يكشف النعاس والتعب وفزيتها فما فرملة أوتوماتيكية قالك الكهرباء كان تحس أنه فما خطر اصطدام وأنه السائق مش عامل الرفليكس متاعه وما خذاش ديجا هو زمام الأمور أنقل أنا فإنه يصير فخيناج أوتوماتيك. ونذكر أنه ذا ابتداء من 7 جويلية الاتحاد الأوروبي اللي فرضوا كمرحلة جديدة القانون اللي يطبق على السيارات الجديدة مش السيارات القديمة.
0: موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار

0: بار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: أريد طور عالمك.
2: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
3: طريق سلامة لكل مستمعينا. طريق سلامة تو نسألوكم على نسألولكم بلوتو مش نسألوكم انتوما لين انتوما تلهيو السوق وركزوا مليح. احنا تو نسألو في بلاصتكم شنية ثنية وين فما لي بوشون وين لومبوتياج تنجم تجيب على اليمين تجيب على النهج هذايا. بعد شوية في بوان غوت مع سي مراد جويني وستنا وعايد عرب. بعد شوية زي كيف لو بوان دو جور هذا شوية من برشا مازال يستنى فيكم في احلى صباح حتى ال 11.
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
4: الأولى في تونس.
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.
7: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
8: تحب تحكي
9: en illimité ou t'aum fi gigawatt
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
10: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
11: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
12: مبروك الباك. تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM. Du lundi au vendredi, Methmaniel le 7 ou samedi, Methmaniel Matleta. Ma l'université centrale, Tomouhak Aoua Moustakablek.
8: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
2: ابدا سباحك

0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. عادة مراكز البيانات الكبيرة تكون غالية برشا وتاخد وقت طويل في البناء والصيانة والتبريد. جيت ستارتاب من سان فرانسيسكو اسمها سبان خرجت بفكرة مبتكرة وهي بناء ميني داتا سنترز في الميزون. كل جهاز فيه جي بي يوز متطورة من انفيديا ويخدم بالواتر كولينج ويستغل الانرجي اكسيدونتير متاع الدار من غير ما يأثر على استهلاك الأجهزة العادية الأخرى. السكان في المقابل ينجموا يستفادوا من تخفيض كبير في الفاكتور ديليكتريسيتي والإنترنت. الحل هذا أرخص بخمسة مرات من بناء داتا سنتر كبير وهذا يصلح خاصة للكلاود ستريمينج جيمينج والاي اي انفيرنس. سبان تقول اللي التجربة هذية باش تبدأ على 100 مسكن في 2026 قبل ما توسع المشروع على نطاق أوسع. زعما باش تنجح؟ عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة وجينيروزيتي متسمي على تي تي على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و 600 باش تولي مش تكونيكتي ليه اما تفانسي على الانترنت موسيقى لعب وستوريات وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. مالازر بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تي تي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
2: صباحكم زيد مستمعينا 8:24 دقيقة وكنذكركم بالتوقيت ونقول لكم الطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. اثنية هذه مليانة نقول لك منين تنجم تجيب اثنية أخرى أسهل نقولوا احنا بالدرجة التكسيرة اللي نعملوها باش نتفاديو هاللي بوشون الكل تو سويت في بوان غوت.
1: بوان غوت
2: سي مراد جويني كل يوم معنا وينصحنا ويقولنا لهنا مليانة لهنا أقل اكتداد شنو أحوال طرقاتنا اليوم. سي مراد
3: نهارك مبروك.
2: صباح الخيرات.
3: مبارك أسعد أيام جيهان. تعرف سعيد مبارك لكل اللي يسمعوا فينا توا وقاعدين يسوقوا. طبعا باش نعطيه بعض الطرقات اللي تشهد كثافة في الجولان على غرار الطريق الوطنية رقم 8 نلاحظوا اللي فما كثافة كبيرة خصوصا على مستوى برج الوزير وتتواصل إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي بعدها هي وين القول الانفراج في الحركة. طبعا باش نعطيه الترناتيف المستعملي الطريق اللي ماشيين على أريانا ولا ماشيين على رواد نجموا يأخذوا البروتيل الأولانية بطبيعة الحال على مستوى مفترق رواد ويدخلوا من تالي حتى يوصلوا إلى مستشفى محمود الماتري وغادي وين لقاو أقل كثافة في الجولان. طبعا ما نساوش المدخل الجنوبي للعاصمة كيف كيف زاد وين لاحظوا فيه حركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى الجسر بتاع شارع الجمهورية واللي بدوره هو بعد هي باش لقاو الانفراج في الحركة. نفس الشيء بالنسبة للروتيكس انطلاقا من الدندان ووصولا إلى محاول المطار حركية لاحظوها كثيفة خصوصا على مستوى محاول باب سعدون ثم نشدوا الانفراج في الحركة بعد ما نفوتوا محاول أريانا وسط العاصمة على مستوى شارع محمد الخامس وهذا انطلاقا من ساحة باستور قبل هي على مستوى الصيدلية مركزية هذا كيف نلاحظوا حركة فيها كثافة مرورية. دونك مستعملي الطريق هنا نجم يجيبوا على الجسر اللي باش يهبطهم على مون بليزير يمكن هكاك نلقاو شوية أقل معناها نلقاو أقل سيركولاسيون ملي باش نمشيو على مستوى شارع محمد الخامس. كيف زاد على مستوى شارع ولاد حفوظ شارع طيب الميري على مستوى البلبدار كيف نلاحظوا حركة فيها بداية كثافة في الجولان. طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق جهان خصوصا في مثل هذه المواقيت حتى تكون السياق متاعها معتدلة ماذا بينا التخفيض من السرعة يكون إجباري خصوصا في بعض المفترقات تشهد كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لترك مسافة أمان بالنسبة للسيارة اللي قدامنا نبعد كل البعض على استعمالنا لآلات الجوال. وطبعا نلاحظ الملاحظة هذه يمكن نعودوها فور لأنيان فوا لأن قاعدين نلاحظ ذلك كيف على مستوى السياق متاعنا ولا على مستوى استعمالنا للفضاء المروري عديد من السواق يستعملوا في الهاتف الجوال فبالتالي وقت اللي نبدأه وإحنا نسوق ونستعمل في الهاتف الجوال يمكن أكثر من 50% من التركيز متاعنا يمشي للهاتف الجوال وتقعد 50% الأخرى اللي هي ما تكفيش في الحقيقة باش نستعملوا فيها السيارة ونستعملوا فيها الطريق. يمكن باش نعطيه زادة كذلك رقم جهان اللي هو على مستوى الإحصائيات معناها بالنسبة للحوادث الطرقات شهدت مخالفة الأفراد بسرعة هذه بالنسبة للحوادث الطرقات مقارنة بالسنة الفارطة ارتفاع معناها ملحوظ بالقدام معناها على مستوى سواء الحوادث ولا على مستوى الضحايا. دونك معناها سجلنا على مستوى مخالفة الأفراد بسرعة بداية من أول السنة وهذا إلى حدود يوم 29 جو جماعة 2026 سجلنا 220 حادث، خلفونا 250 قتيل، وكذلك خلفونا على مستوى الجرحى 184 جريح. لو كان جوز المقارنة بين السنة الفاتة نقوا عنا ارتفاع في الحوادث ب 95 حادث، ارتفاع في الضحايا ب 107 هي الله يرحمهم، وارتفاع على مستوى كذلك الجرحى ب 49 جريح. يمكن معناها نعطيه العدد هذا يا جهاد لأنه صحيح هناك فما حملات معناها تقوم بها الهياكل المدخلة في مجال سلامة المرور، ولكن في بعض الأحيان ولا في بعض الأحيان جهان رأوا الحملات هذه معناها صحيح باش تكون توعوية، ولكن في المقابل يجب هذا يكون الدور الزجري معناها يكون موجود بكثافة حتى نحفظ العديد من الأرواح والممتلكات. هذا الشيء فنعطيناه اليوم معناها المستعملين الطريق حتى يردوا بالهم معناها من السياقة، يردوا بالهم من مخالفة الأفراد بسرعة، لأنك صحيح تجرب صحيح تجري في بعض الأحيان تفوت 110 في الطرقات السيارة، تفوت 90 على مستوى الطرقات الوطنية، ولكن رأوا في ساعات في بعض الأحيان كيلومتر وإلا اثنين ينجم معناها يوصلنا إلى ما لا يحمد عقباه. إن شاء الله يعملوا المستعملين الطريق اللي قاعدين يسوقوا توا ويسمعوا فينا يعملوا بذل النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة كثير من المستعملين الطريق.
2: يعطيك ألف صحة سي مراد جويني، شكرا ليك، كان هذا بوان روت ونتقابلوا غدوة بقدرة ربي. بوان روت ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح تلقاوا حاضرة معنا. واليوم شنو الموضوع اللي باش تقترحوا علينا عايدة عرب بعد شوية في لو بوان دو جور؟
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بلوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس.
4: تدلل تدلل الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحسن الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل جيون ايام دللنا.
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
8: اريدو طور عالمك.
9: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
2: وكي نقولوا 8:32 دقيقة يعني نقولوا عايدة عرب منورتنا لهنا في الاستوديو باش نحكيو معها شنو السوجي كيل فا نو بروبوزي في لو بوان دو جور.
1: لو بوان مع عايدة عرب.
2: صباح الخيرات.
11: صباح الخيرات والمسرات ليك جيهان، لكل المستمعين والمستمعات، الرفيق لنسورة، لفطومة، لكل اللي يسمعوا فينا. صافا انتي؟
2: الحمد لله، عايشك يا عايدة. اليوم اخر نهار في سيسيون دو كونترول باك،
11: اي
2: ان شاء الله يا ربي بنجح.
11: رجعنا للانترنت صباح
2: غدوة نتنفسوا غدوة نبعثوا ميلويت لبعضنا وكل شيء، فما حتى شيء يقعد كل استنى لا غدوة تتفرد الامور ان شاء الله. وفي الباك نقعدوا نستنيو في الريزلتا، وتخلط الويتيام وبلوتو نوفيام وسيزيام، وان شاء الله نجاح للسكول. ونبداو نحكيو على الصلاعه التنفيسه بالحق نتاع العائله التونسيه. هوني العائله تعمل الصلاعة، أما كوزارة وكقايمين على وزارة التربية لهنا مهيش صلاعة، لهنا خدمة. ونحكيه على عديد الإصلاحات لازم تكون، مش نتفكروا في أول نهار مع العودة المدرسية.
11: المفروض هكا جيهان. أنا حبيت نربط بموضوع البارح، وبيسك احنا توا كما كنت تحكي في بيريود متاع كنترول، في النتائج متاع آخر العام، في النجاحات، في التوجه إلى غير ذلك. دونك وإحنا الموضوع هذايا الحقيقة قديم جديد، لأنه نحكيه منذ سنوات على إصلاح المنظومة التربوية وعلى المجلس الأعلى للتربية، اللي لتو الحقيقة ما شفناش حتى إصلاحات في هالمنظومة هذية، ومن المفروض الحقيقة أنها تصير في أقرب وقت ممكن، لأنه كأننا ولينا شوية ديباسي. دونك أنا حبيت اليوم، بيسك البارح حكينا على تشديد إجراءات على طلبة الدول غير الأوروبية اللي ترغب في مزاولة تعليمها في فرنسا، واتفقنا أنه يك جهين على أنه المسألة هذه باش تخير وجهة جزء من طلابنا في تعليمهم العالي، وممكن تكون الصين الحل وإلا واحدة من الحلول في الوجهات المقبلة لطلبة التوانسة. دونك حبيت نحكي شوية على نقص منظومة التربوية في تونس، والعمل على محاور وسبل أسلحة، علاش لا بالاستئناس بالتجربة الصينية اللي عملت، حكيت لك عليها شوية البارح. حبيت نعملوا علاش لا تجربة مقاربة مع التجربة هذه اللي عملوا المخطط AI Plus Education Horizon 2030. في عملوا ثورة كبيرة في المنظومة التعليمية، بدأت من 2021 وارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في الدمج المكثف للذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، وتطوير فصول دراسية تجريبية تقيس مدى تركيز الطلاب. وهنا الصين قامت بتنحية 12200 فيليير من التعليم القديم، منهم لسيونس أمان، منهم جيستيون، وأنشأت 10200 في فيليير في الكورسوس الجديد نتاع الطلبة نتاعها. دونك منهم أيضا
2: فيها الوقت والعصر
11: اكزاكتومون، على خاطرك أنت كي تعمل كورسوس نتاع دراسة، هو اللي الديبوشي نتاعو شنو؟ سوق الشغل. معناها يلزم هالكورسوس هذا يتناسب مع متطلبات سوق الشغل، وإحنا في المسألة هذه قعدنا متأخرين برشا، وذلك علاش أيضا من بين الأسباب اللي تخلي نسب البطالة مرتفعة نوعا ما في تونس. منها أيضا مما قامت به الصين هو إصلاح امتحان الجاوكاو، اللي هو المعادل لامتحان البكالوريا متاعنا، بإتاحة مرونة أكبر في اختيار المواد، وعملوا زيادة تخصصات جديدة كما تكنولوجيا الكربون والذكاء الاصطناعي. معناها في الباك متاعهم ولاو التلاميذ الباشولي يختاروا شنو يعديو وشنو يقراو حسب ميولاتهم لسوق الشغل. وهذه بيان سور فيها مرونة كبيرة، فيها ان اسبري دينيسياتيف، فيها تشجيع التلميذ على الابتكار وعلى ايضا لا باسيون دو ميتيه. تعرف انت كان ما تحبش مهنتك تنجمش تخدمها بالكدا. معناها ليسونسييل في سوق الشغل انك تكون مغروم بالمهنه نتاعك، لانه وقت كبير من حياتك تعديه في المهنه نتاعك. دونك هما سهلوا المساله هذية. والمساله الاخرى هي دعم الابتكار العلمي عبر السماح لطلاب الهندسه في مرحله الدراسات العليا بالتخرج، بناء على تقديم مشاريع صناعيه واختراعات في عوض الاطروحات الاكاديميه التقليدية، يعني حاجة ملموسة اللي هو ديجا تحضرك لسوق الشغل وتشجعك على الابتكار. وزيدا تقليص الفجوة التعليمية بين المدن والأرياف من خلال دعم المدارس الداخلية في المناطق النائية، وهذا بداوا من 2021 وديبوشي متاعوا في 2030. عبر شنو هي ما تصيرش دانكو عبر معناها ما يسمى بالبايلوتينج, معناها لو بروجي بيلوت اللي يبدا يتنفذ في لي بروفانس, بدا يتنفذ من 2021 في لي بروفانس, تقيس شنو مدى الجدوى نتاعو وفاعليته, ومن بعد يبدا بشويه بشويه تصير الاصلاحات ويتعمم على كامل الصين اللي هو باش تصير في 2030 يولي معمم تماما. عاد قلت كان نتمحوا احنا ونظرا لعلاقاتنا المتميزه مع الصين باش الطلبه التوانسه يتوجهوا نحو الصين, بيت ضروري وعاجل اصلاح المنظومه التربويه اللي نقائصها الحقيقيه وليت ما تخفى على حد, واهمها نحكيه على الهوى الشاسع بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل, لانه برامجنا التعلميه قديمه ونظريه برشا من الابتدائي للاساسي للثانوي وزاد التعليم العالي اللي عديد الشهيد ما تصلحش لسوق الشغل في نهايه الامر, والاكتظاظ في الاقسام وتردي البنيه التحتيه. اليوم نحكيه على في تونس على ما بين 35 و40 وبعض ساعات فيما فوق العدد هذايا في القسم الواحد, وهذا بيان سور ما يشجعش التلامذه اللي يكونوا معناها باش تقعد ديزيكيليبر ساعه في المستويات, فما جزء منهم يفون اتر اليميني تدريجيا ولا هما يفون سيليميني تدريجيا, وهذاك علاش عندنا تو مرتفع جدا من الانقطاع المبكر عن الدراسه اللي يعد حسب الاحصائيات ما بين 60,000 و100,000 في السنه الواحده في تونس, وما يخلفه ذلك من وزيفيتي والمشاكل والظواهر الاخرى اللي ظهرت وتفاقمت في تونس كيما البركاجات وكيما تعاطي المخدرات والى غير ذلك, زاد من اسبابها هو هالانقطاع المبكر عن الدراسه. ايضا منظومه التقييم يلزم تكون مبنيه, ما تكونش مبنيه على التلقين والحفظ والحفظ والاشترار, ما يلزمها اليوم بيت اورجون انها وعاجل انها تكون مبنيه على الفهم والابداع والتفكير النقدي. نحكي وزيدة على العنف في المؤسسات التربويه اللي خلفنا برشا مشاكل ايضا, واخلالات المنظومه التربويه هي سبب من اسباب ارتفاع عدد البطاله اللي يصل في 2025 645,000 شخص, وهذا انورم بالنسبه لدوله معناها عدد سكانها صغير نسبيا. الحاجه الايجابيه جهين انه من المفروض كيف تعرف نقائص المنظومه التعلميه يصبح سهل انك تحط خطه وطنيه يقرها كيما معناها جاي من اعلى هرم في السلطه مجلس التربيه المجلس الاعلى للتربيه اللي هو ابارامون الى حد الان مازال ما تكونش بصفه رسميه, لكن توا علاش انا حبيت نطرح الموضوع هذا اليوم في تواصل مع البارح, لكن ايضا لانه ما نستناوش كما قلت في المقدمه نتاعك حتى تبدا السنه الدراسيه, يلزم اليوم نبداو نخطو مادام فما عطله نبداو نخطو لهالاصلاحات هذيا على الاقل بالدرجه وفي اللي مقدور عليه, واللي هي معناها
2: علما وانه راهو احنا نحكيو علما وانه النجم يكونوا قاعدين يخطوا, راهو احنا نطرحوا مش كان قاعدين يخطوا نزيدوهم في التشجيع واش يزيدوا يخطوا لنا اكثر.
11: اي بيكون
2: يقعد السؤال هوني عايده, هل المشكل اليوم معناها في الامكانيات في التخطيط؟
11: المشكل مش في التخطيط,
2: في الامكانيات.
11: بارك الله عنا من الادمغه وعنا من الخبراء ما يسمح لتونس, هي مشكله في التنفيذ حسب تقديري, المشكلة في أنه تأجيل التنفيذ, وأنه منذ سنوات معناها التداول على رأس السلطة داخل سلطة الأشراف داخل وزارة التربية, واللي هي راو مع العلم اللي ما هيش المسؤولة الوحيدة على الإصلاحات هذه, لأن نحكيه أيضا على وزارة المالية, نحكيه على وزارة التجهيز, كي نحكيه على إصلاحات متاع مدارس, معناها يلزم
2: تكاتف جهود الكل.
11: الجهود كل من موقعه وحسب متطلبات المرحلة باش نوصلوا نعملوا الإصلاحات هذه. وزيدة حاجة مهمة ياسر جهان, أيضا أنا نمن برشا بالشراكات الخاص والعام, يجب نحلوا شوية الباب لخاطر اليوم عنا مشكل اقتصادي, عنا مشكل إمكانيات مادية, دونك علاش البي بي بي هي حل راهو معمول به في كامل دول العالم, وحتى احنا بدينا نحكيوا عليه ونتحدثوا عليه حتى بالنسبه للامور الاقتصاديه, الشراكات ما بين العام والخاص, وفما برشا ناس تحب تعاون, انت تلقى روحك مثلا في عديد المناسبات علاش ليه معناها ماذا بيك تمشي تصلح في مدرسه مثلا تعمل سبابل والا تصلح حيط, لكن التعقيدات الاداريه والشروط اللي يلزمك تمر بها والاجراءات المعقده تخلي الناس تنفر من من تقديم المساعدة ولا من المساهمة في الأسلحة. دونك هذه يلزمها تتقنن ويلزمها تولي عندها معناها نسهلوا لها السياق نتاعها حتى نستطيع القيام بالإصلاحات هذه. دونك بالنسبة لنا اليوم الإصلاحات واضحة نجم معناها من بين الإصلاحات هي إدخال مهارات القرن 21، تفكير نقدي، حل مشاكل، رقمنا، لغات، ريادة أعمال، في كلمة ربط الدروس بواقع سوق الشغل، أيضا تكوين الأساتذة بتكوين مستمر يكون متلائم مع الإصلاحات هذه، وإعادة الاعتبار لهم لأنه الأستاذ ولا عنده شوية مشاكل، إصلاح منظومة التقييم باعتماد التقييم المستمر والمشاريع وتشجيع المهارات باش كيف يوصل التلميذ للباك تولي شهادته متاع كفاءة مش نقاط حفظ. وأيضا جزء من اليوم معناها كي نجي نشوفه دي حكيت قبيلة قلت معناها شكون قالي مش قاعدين نخل إفكتيفمون هو معناها المرحلة الأولى من المقاربة الاستراتيجية تعمل اللي هو المتمثل في التشخيص عبر جمع البيانات وتحليلها كما قياس نسب الانقطاع والرسوم في مختلف المراحل. المفروض اليوم استخدام سوسيولوجيا التربية وبسيكولوجيا التعليم لدراسة محيط التلميذ والصعوبات النفسية والاجتماعية وتحليل كفاءة أو نجاعة المناهج الحالية بإشراف كامل متدخلين من خبراء وأولياء ومدرسين وحتى التلاميذ نفسهم في الإصلاحات هذه، ونخرج برؤية واضحة تمكن من بناء أهداف قابلة للقياس وقتها تنجم تمر لمرحلة التنفيذ التجريبي اللي حكينا عليه قبيلة اللي هو البايلوتينج على عينة محددة من المدارس في مناطق معينة. تجربة الصينية بديت هكاكا كما قلنا من كيلكو بروفانس باش تقيم وتطور تباعا حتى نوصلوا للهدف اللي يقعد تحديث المحتويات لتواكب تطورات سوق الشغل.
2: ميرسي بوكو عايده، يعطيك الف صحه. غدوة موضوع جديد اتريتي مع عايده. عايده عرب ميرسي بوكو. لو بوين دو جور،
1: لو بوين مع عايده عرب. احلى صباح، احلى صباح كل يوم من سين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
12: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
13: صباح الأخبار المزينة الإيجابية مع ثاني يوم من الشهر جويليا، شهر الأفراح، المسرات، لكل الأبراج الفلكية. هو أول أخبارنا باش تكون مع برج ناري اللي هو برج الحمل. نهارك مليان حيوية، فما فرصة باهية باش تعمل حاجة جديدة وإلا تخرج مع أصحابك، راهي طاقتك عالية الحمد لله. الثور ميسيل شراه وارتاح شوية واستمتع بالصيف، ممكن توصل لك أخبار تفرحك وإلا تلقى فرصة صغيرة تبدل لك مودك للأحسن. إلي جوزيرة والكلام الحلو متاعك يفتح لك برشا أبواب، راهو نهار مناسب للتعارف والضحك والخرجات.

0: تبي إلى عقرب راهو نهاير مناسب باش تبدا صفحة جديدة. خليكي فضلك متفائل فما مفيش إتبية في الطريق، والقوس راهو روح المغامرة عندك طالعة فما رحلة صغيرة، وإلا خرجة على البحر تنجم تكون أحلى قرار اليوم. وإنت يا برج الجدي التعب راهو يبدا يخف الحمد لله يا ربي، والطاقة ترجع لك بالتدريج، راهو نهار ممتاز باش تستمتع بوقتك وتنسى الضغط. الدلو راهو الأفكار الجديدة متاعك باش تلقى برشا تشجيع، نحبك تستغل الصيف باش تحقق حاجة كنت تأجل فيها. ونكملوا مع برج الحوت، راهو القلب مرتاح والإحساس ممتاز، نهار فيه لحظات دافية وكلام يفرحك، خاصة هوني نحكيو مع الناس اللي تحبهم. وحطوا ديما في بالكم يا أبراج فلكية لجويليا جايبة معاها شمس دافية، ضحكة من القلب، استمتعوا بكل لحظة وخلي الطاقة الإيجابية ترافقكم وين ما تمشيوا.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. امتى سباحك بأحلى سباح؟ أحلى سباح
3: ميزيتي
2: موزيك فهم. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانزا وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
4: موزايك فام الأولى في تونس.
5: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معكم صحيحة.
6: تحب تحكي
7: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو طور عالمك.
10: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها، من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياد مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
11: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBC، غنو، لاسيغال وموزايكا فام.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
0: ها
12: حتى الحديث معكم 58 دقيقة. شعاملين فيكم؟ هذا أهم سؤال نجم نقوله باش نبدأ به نحكي لكم اليوم مع الانفيتي متاعنا. شعاملين فيكم الصغار في الدار؟ اللي باش يقولك شايبولي راسي، اللي باش يقولك ولا ما لقيت وين نخليهم وين نهزهم. أنا باش نعطيكم اون تري بون أدريس، لأنه الأدريس هذيا مجربينها مش عام مش سنين معنا على موزايك كافيه، باش نحكي لكم على جو ماي كود، ونحكي لكم زاد كيف كيف على السامر أكاديمي شنو هي بالضبط، كيفاش تعملوا الانسكريبسيون

0: تونش ومتنش بتلقوا عليش السؤال تهز صغيرك الغادي وتبدأ مطمن عليه. على ذي بحثنا مديرة جو ماي كود تونس زينب بعزيبي. مدام زينب صباح الخيرات.
1: صباح النور جهان شنحويلك
0: سغالبيس
1: الحمد لله.
0: إيه هو نورمال ما اللي متابعينا يعرفوا انه انتم تقريب كل عام تكونوا بحثنا هوني ونحكيوا على جو ماي كود. دونك اللي تبع فينا جديد ويقول لك شنية الجو ماي كود.
1: خلنا نعرف rapidement على Go My Code. Go My Code هي une école de formation. On forme les jeunes ولا حتى les professionnels على les compétences du futur اللي هما les compétences بتاع التك. عنا un catalogue فيه أكثر من une trentaine de formations, quel que soit في l'intelligence artificielle, في marketing, design, web. موجودين في برشا بلايص في تونس, في تطاوين, في سوسة, في نابل, في قروين, وفي تونس العاصمة عنا plusieurs écoles. والحاجة ديزون اللي هي مختلفة في Go My Code اللي هي تتعلم بالبراتيك. دونك لا ميثود نتاعنا اللي ان بو ديفيرونت. دونك اللي باش يقرا معانا باش يقرا ان بروغرام اللي هو اكسي على البروجي على لي بروجي. دونك في الباركور نتاعو الكل فما برشا براتيك افيك ان اكومبانيمون سبيسيال من عند ان فورماتور. لي جروب يبدا فيهم حسب تقريبا 10 من الناس من 10 ل 12 واحد معاهم ان فورماتور في الاخر يخرجوا بان بروجي فينال.
0: توا نحكيو ذاك على طول العام, نحكيو توا على الصيف على السامر اكاديمي. شنو بالضبط
1: السامر اكاديمي؟ نجم نقول اللي هو ان باركور ولا ان بروغرام دينيسياسيون للي كومبيتونس تاع الفوتور ولا لي كومبيتونس تيك اللي هو ان باركور اكسيليري. نعملوه في لي فاكونس سكولير معناتها في جوان جويليا اوت. ان بروغرام تاع 3 جمعات 48 ساعه وين لي جون ولا الصغار تاع اليوم حتى كان ما عندهمش دي كونيسونس بالتيك ولا بلي ميتيي دو فوتور ولا بالديجيتال اون جينيرال ينجموا يجيو يعملوا انيسياسيون للموندو هذا ويكتشفوا ويفهموا شنو معناتها ديفلوبمون ويب ولا شنو معناتها بيتون ولا شنو معناتها كرياسيون تاع دي جو فيديو. دونك عندنا برشا دي بروغرام في السامر اكاديمي و سي اكسيليري 48 ساعه سواء تقرا من الاثنين للخميس 4 سوايع الصباح على مده 3 جمعات سواء من الاثنين للخميس 4 سوايع العشيه كيف على مده 3 جمعات.
0: داكور. ومن عام لعام اكيد انكم تزيدوا حاجات جديده. دونك شنو اللي يختلف في دونك سامر اكاديمي بالضبط بتاع جو ماي كود على عام ناول مثلا؟
1: اللي يختلف اللي رحنا بيان سور عاودنا شفنا معناتها كيما تشوف معناتها تو الموند برك الله معناتها لو ديجيتال سا ايفولو تري فيت ديما فما حاجات جدد سنين العالم سنين ديزون العام تاع الذكاء الاصطناعي والناس الكل تحكي على انتليجنس ارتيفيسيال. دونك نحنا كيف كيف معناتها خممنا في لي جون وفي الصغار وعملنا حتى دي بروغرام اي جينيراتيف. كيفاش نعلمو معناتها كل سوا العمر نتاعك نعلموك كيفاش تستعمل معناتها الاي اي بطريقه انها تعاونك انك تنمي الكرياتيفيتي نتاعك تربح وقت كل سوا تخدم والا تقرا في الليسي في الكوليج معناتها في المدرسه كل سوا لو نيفو نتاعك. زدنا دي باركور اون انتيليجنس ارتيفيسيال معناتها وعندنا دي باركور في الاي اي جينيراتيف ولي باركور نتاعنا الاخرين اللي هو ديفلوبمون تاع لي جو فيديو اللي هو تتعلم تصنع في الاخر البروجي نتاعك باش تصنع ام تي جو والا البيتون اللي هما نعرفوا نحنا جماعه الباك توا في لي ليسي كلهم يعديو باللونغاج معناتها دو بروغراماسيون بايثون في الباك معناتها في الانفورماتيك. دونك عندنا كيف البايثون هذيا بروغرام دو بريباراسيون للباك تتعلم بيه la programmation avec Python. On a kiff cyber security, introduction le cyber security, on a introduction le développement web, tu fais comment un site web, comment tu développes un site web, on a le marketing le marketing, on a introduction le social media. Donc un catalogue qui est très riche Samer Academy Sne, des formations je doute ou surtout معناتها اهم حاجه les compétences اللي مش يخرجوا بهم les jeunes بعد الفورماسيون.
0: دونك اللي يسمعوا فينا توا لي بارون اللي يسمع يقول قايل شنو اللي علاش باش تنصحني باش نجي لو بلوس باش يزيدوا لولدي؟
1: اي بي هو فما برشا حاجات. اول حاجه لي كومبيتونس تكنيك اللي باش يتعلمهم ولدك حتى اليوم ولدك ميزا بار ليكسبيريونس اللي مش يعيشها في Go My Code راه مش يمشي يقرا 3 جمعات ويمشي لا ولدك راه مش يخرج بان بروجي كونكري دونك باش يتعلم يعمل حاجه هذه هي لي كومبيتونس وباش توصل تعمل عن بروجي وتخدم لو بروجي نتاعك tout au long du parcours فما une créativité اللي باش تنميها مشي معناتها مشي نميها ولدك مشي مخو مشي يخدم مشي يخمم كيف جينيراتيف كل كسوار أو في البروغراماسيون ولا كيفاش حتى تستعمل الاي جينيراتيف معناتها كل كسوار البروجي اللي باش تخدمه دونك هذه هي البروميير شوز اللي هما باش تعلموا لا براتيك دونك في جوماي كود سامر اكاديمي مش ثلاثة جمعات قرايه زيد فما ثلاثة جمعات وين تعرف اون كوميونيتي تعمل برشا اصحاب فيها برشا دي زيفينمون معناتها توت لون دو لا فورماسيون نعملوا بليزيور ايفينمون في الاخر ولدك زيد يخرج يعمل اون بريزونطاسيون تاع بروجي كل كسوار عمره معناتها اون بريزونط ان بروجي دونك حتى الكونفيونس في روحه تزيد دونك مجموعه نتاع نتاع دي كومبيتونس يخرج بهم ولدك ولا فالور اجوتي لا معناتها بوندون لي فاكونس سكولير
0: دونك اليوم اللي سمع فينا وانتريسي قال لك تعطيني كيفاش نتصل بكم جو ماي كود اقنعنيهم اقنعنيهم
1: سي بون مش يطلبوا توا عندنا النومبرو بتاعنا 39 143 900 39 143 900 دونك هذه هي النومبرو ديما محلول 7 سور 7 من 9 حتى كشي ل 6 عندنا لي زيسباس نتاعنا زاد محلولين 7 سور 7 من 9 حتى كشي ل 6 ينجم يجيو لي زيسباس نتاعنا اتو مومون يلقاو غادي اون ايكيب تنجم تحكي مع صغارهم بيان سور باش ينصحوهم شنو باش يعملوا يشوفوا لو نيفو نتاعهم وعنا السيت ويب بتاعنا كيف كيف تنجم تدخل باج بتاع جو ماي كود تعمر ان فورمولير ونحنا نكلموك ولا لي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك تنجم تبعثوا لنا دي ميساج ونحنا نكلموكم زيدا
0: ميرسي بوكو مدام زينب ربي يحفظك لله مدام زينب بعزاوي شكرا لك مديره جو ماي كود تونس
2: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
3: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيكة السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس taste the pleasure
4: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
6: أريدو طور عالمك
7: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
8: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
9: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
10: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. الديوان الوطني للتطهير يوضح في بلاغ أن المياه الظاهرة في فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه وأمطار ولا علاقة لها بشبكات التطهير. والديوان يوضح في بلاغه أو في البلاغ الذي نشر على صفحة وزارة البيئة أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مسار شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الأمطار الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. كما لفت ديوان التطهير إلى أن المديريات الجهوية لتطهير بنابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. البريد التونسي يعلن عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من يوم أمس الأربعاء غرة جويلية لغاية 31 من أوت القادم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة للحرفاء. والبريد التونسي يشير إلى أن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى ستواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو أمس أعضاء البرلمان إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ومعايير الحوكمة الرشيدة. ونقابة الصحفيين تدعو في بيان إلى وضع سياسات تضمن استدامة المؤسسات العالمية وتدعم انتقالها الرقمي وتعزز تنافسيتها وتشجع الاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية بما يكفل استقلالية الإعلام والتعددية وحرية الصحافة باعتبارها ضمانات أساسية لنجاح أي إصلاح تنموي إلى جانب تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومات والبيانات العمومية. في الشأن الدولي، رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف يدعو اليوم إلى الثار لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت في طهران. وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا يدعو حلفاء بلاده اليوم على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف كييف في وقت مبكر من صباح اليوم وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وفق حصيلة محدثة صادرة عن السلطات. ختاما، فرق الأطفال تسعى جاهدة اليوم للسيطرة على حريق غابات اندلع في إقليم أود بجنوب فرنسا في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات أحدث موجة حر تجتاح أوروبا. وذكرت إدارة إقليم أود الواقع بالقرب من الحدود مع إسبانيا في منشور على منصة إكس أن الأحوال الجوية لا تزال غير مواتية بسبب الرياح العاتية التي قد تؤدي إلى تأجيج النيران. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، ابدأ سباحك بأحلى سباح.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: حتى ال 11 وديجا خلطنا معاكم للتسعة ودرجين ما عاد بمازال في صبحية لف لف الوقت أي هو ليمين زادة كيف كيف تجي ضحك ولعب توا اليوم خميس معناكها وجاي الويكاند أما لا نقصد حتى على الوقت بدينا معاكم من 6 متاع الصباح ونكملوا حتى ال 11 إن شاء الله تكونوا في فورما وين ما قاعدين تسمعوا فينا تتواصلوا معنا ميسي شو وسعوا بالكم نهارينا دوماش مازال اليوم ويوفا الباك سيسيون دو كونترول دونك ترجع الكونيكسيون عادية نعرف برشا تمرجوا ما وشي تبعثوا الميلوات الواتساب كل شيء بالثقل كل شيء بالثقل نعرف إيش مازال ما عاد مازال ميسيلش دوتو الكادي سيلات واللي تنجبوا تتواصلوا معنا وتبعثوا لنا زادة على الواتساب على نمبرو 23 500 و 13 نلف 23 500 و 13 نلف. التسعة ودرجين على موزايكا فم ما نحينهوش أبدا ما نستغنيوش عليه صندوق عجب على 71 113 013. تحكي وتناقشوا وتلاحظوا تطلبوا منا على العين والراس ملا تتسويت الكلمة ليكم ليه اسمه الصندوق عنا ما نسمعه يا سيدي اليوم في صندوق عجب
0: صندوق عجب
2: فاش قام هالسي غنسيوني تعليش تحنا بينا نحكزو حبينا ندارة تعلم تعلم بارك الله ما شاء الله على الصهريات وكل تزيد تعطيه سيونسيونيك إخفاء ما تخدم سيونسيونيك سيونس طرق وتاخد شعرية كاملة والعشية ولي يخدم ولا جمش يخدم قضية الإدارية شي عمل يفتع ولا ياخد كونجي ولا جي محر ولا يمشي بك ولا ولا كيفاش عليه شنو رونتمون عليه قال شنو قال سيونسيونيك تاخد شعرية كاملة ماذا بيها السيونسيونيك سمحها حتى موجودة كافية تونس
3: أول نهار في سانسينيف تصور أنا هزيت حريف منصب بي نحكي معه ونحكيه قلت له اليوم أول نهار في سانسينيف قال لي مالا بجاه ربي عامل الناس هم أول نهار في سانسينيف عاوننا وعامل الناس هم والله بدون تعليق يا صندوق عجب بدون تعليق
4: مزيك وحلى صندوق عجب نحب نعرف شنو الحماص يبيعوا فيه في ساشيات على اساس غلاس يا ناس جاوبونا اختي مو اختي جينان يرحم والديكم يا مزيك باسكو لنا صوتنا نحبوا نعرفوا شنو الجو اللي يبيعوا فيه في ساشيات والصغار يجيبوه عند الحماص نحب نعرف وزاره الصحه مصحه عليهم الساشيات تاع الغلاس هذوما ساشيات تاع غلاس تاع الزاير محطوطين في ساشيات والصغار ياكلوا فيهم
5: يا صندوق عجب يجي أنا خايد بربي شوفونا الانتريتية وذو مرة محرم علينا الخدمة راه كل ما نمشي في اللونجيان ولا في السيميات نطلب شهرية 12% يجي انتريتي يخدم 700,000 دلوية يا رسول الله يقولهم يشوفوهم في الطريق يحبسوهم يشوفوهم راه معذبون بربي وشكرا وبارك الله فيك
6: كيفاش عندي ترانسبور يقف العشرة اخر مترو حدو العشرة في تون راهي فما بيت تخدم تروح العشرة متاع الليل شكون يروح بها هذيك مساكن كل يوم تاكسيات كل يوم 10,000 كل يوم 12,000 15,000 اللي يشوفونا حال مترو كان اخر مترو اخر ديبار يعمل 10.5 طول اخر ديبار ولا يعمل 10 معناه في عود يزيدوا كيف ولا ينقص بالوقت
7: تونس بكلها وسخ شويه من البلديات وشويه من المواطن عملوا لنا قانون يعاقب المخالفين
8: خير جهونتي ما شاء الله على بنتي ما شاء الله على بنتي النشاط والحيوية في هالصبحية يا جهونتي يعطيك تحت البدن ودولة صار يا جهونتي تعرفش نتمنى نتمنى ان العام ما فيش شرقوت مش انتي ما تخرج كونجي
0: صندوق عجب امتى سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: كل الأخبار والحكايات أكيد تلقاهم عنا على موزي كافي وكل أكتواليتي وتلقاهم من عنا كان الصحيح في الصحيح. شكرا لكم على ثقتكم وعلى الاستماع. صارت بوليميك المدة الأخرى على شط ياسمين الحمامات. شفنا فيديوهات, شفنا تصاور, شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي طابت الفيديوهات وتقول شوفوا وين وصلنا. دونك شبكات التطهير قاعدة تصب في شاطئ ياسمين الحمامات. شوفوا الوسخ وشوفوا شوفوا شوفوا. وكان ديوان الوطني التطهير هبط بلاغ, لكن ماذا بينا أبار البلاغ نفهمه من عنده شخصيا هو المسؤول باش يوضح لنا الصورة وما فيها وشنو حكاية الفيديوهات اللي تم تداولها. رئيس مديرية الشمال للديوان الوطني للتطهير سي بشير بن يوسف, صباح الخيرات سي بشير, نورتني.
2: صباح الخير مدام جيان, صباح الخير كيف مستمعي مزيكا فهم.
1: شكرا ليك على قبولك دعوة سي بشير. كيفنا تفاجأتوا بالفيديوهات ولا كان الشاطئ محل متابعة وشنو الحكاية متاع الفيديوهات واللي ريناه واللي قالوا واللي نسبوا زادا كيف كيف لشبكات التطهير؟
2: شكرا مدام جيان, شكرا لأعطان الكلمة باش للتوضيح الصورة متاع البارح. كما احنا بدنا تفاجأنا من الفيديوهات اللي تدور على التواصل شبكة التواصل الاجتماعي اللي هي بخصوص ما تفعل الماء خارج من شبكات اللي يشوفها يقول شبكات بتاع مياه متعمل. ألورك هي منطقة ياسمين الحمامات مجهزة بزوج شبكات, شبكة لمياه المستعملة وشبكة لمياه الأمطار. وشبكة مياه الأمطار المجرى النهائي متاعها هي على مستوى شاطئ ياسمين الحمامات اللي يتم فيها تصريف كمية مياه الأمطار اللي تتصب المنطقة. البارح بحوالي مساطين متاع
1: القائلة
2: بعد الظهر متاع القائلة صبت أمطار غزيرة في وقت قصير على المنطقة. دونك الكميات هذيك الكل صار تصريف تجميعها بشبكة مياه الأمطار وبتبيعتها تخرج في المجرى النهائي للشبكة على مستوى شاطئ ياسمين الحمامات.
1: اللي تعرف شنو اللي اثار الحكايه الكل هي ممكن اللون نتاع الشط هذاك اللي خلى الناس ممكن مشيت بين انها مياه شبكات التطهير.
2: هذاك هو ممكن يخرج, هو شنو هو كي يخرج تدفق كبير. دونك خرج بك التوربينون, احنا بالتوربينون نتاعو بالواحد. دونك المواطنين مش يبالهم مياه مستعمله لناس
1: مياه ملوثه مستعمله
2: مياه ملوثه ومياه مستعمله. الورك احنا كديوان الوطني التطهير عندنا شبكه خاصه بمياه المستعمله بالمنطقه دي, حبينا نوضحه احنا خاطر شفت البارح صارت بوليميك كبيره والفيديو صارت للبارتاج نتاعو. حبينا نوضحه احنا كديوان راي هذيك شبكه لمياه الامطار والحاجه باهي في منطقه ياسمين الحمامات اللي المنطقه كامله مجهزه بشبكه مياه امطار منفصلة على شبكة المياه المستعملة.
1: شبكة المياه المستعملة وين تمشي؟
2: عندها قنوات, عندها محطة ضخ وتمشي إلى محطة التطهير بمنطقة بوفيش.
1: معناها ما تقربش للشط جملة؟
2: لا ما تقربش للشط. والحاجة الباقية اللي شبكة مياه الأمطار منفصلة على المياه المستعملة وتشمل كافة المنطقة وبويسك الكميات كبيرة ومنطقة ياسمين الحمامات الكل فيها طرقات مبلطة. دوك الكميات الكل نتاع مياه الأمطار تمشي لشبكة مياه الأمطار وتتسمى شغلة قدمت وظيفتها والكميات الكل مشات بشبكات مياه الأمطار. وكل المشهد هذاك كي تم تصويره, دوك تم تصويره على أساس مياه مستعمل. دوك جوست حابين نوضح اللي هي راي مياه أمطار وأمطار كانت غزيرة في وقت صغير مع حوالي مساطين تلاشية. دونك هذيك اللي صارت التوضيح من طرف الديوان التطهير. بالنسبه لنا احنا عندنا شبكات مياه مستعمله منفصله على شبكه مياه الامطار.
1: واضح المياه المستعمله ما تتصبش في الشواطئ, ما معناها كما وضحت لنا وهذا اللي شفناه هي شبكه مياه الامطار بعد المطيره اللي هبطت واللي صبت برك الله يرحمنا ربي مع ماضي ساعتين في الحمامات بالضبط هكا. شكرا ليك, يعطيك الصحه يا سي بشير, ربي يفضلك. شكرا ليك سي بشير بن يوسف رئيس مديريه الشمال للديوان الوطني للتطهير, باهي كي ناخذوا التصريح والتوضيح من عند المسؤول بيدو. 9:21 دقيقة على موزاي كافيه, ممكن مع بعضنا حتى للحداش. مدام حكينا على الشط جات في بالي فكرة، قلت شط وخلاعة وبحورات، من عاش كان فيكم شكون ديجا عمل البروغرام، شكون يقول لك انا نصيف في جويليا، لا كون جايه في اوت اللي خفيت ايامات في جويليا ايامات على الحاصل. وين باش نمشي؟ شنو هو البروغرام؟ هل التونسي يمشي اكثر نزل؟ هل الغلاء يخليه يبعد شويه؟ هل اليوم ينجم يكري والكريم تاع ديار الخلاعه نقول انا في المتناول ولا لا؟ ولانه انا حسب ما سمعت اللي كريو عامني ولجو باش يعاودوا يكريو نفس دار الخلاعه سنه لقاوها زادت الاسوام. اكثر البلايص اللي يكري فيها التونسي، قداش اسعار الكروات؟ هذا كل نحكي فيه اليوم بعد شويه في احلى صباح.
0: ابدا صباحك

0: الله رامي حلو.
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح. موزايكا فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. الأولى في تونس.
2: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بلاجر.
4: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسف سيري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
5: عينيك نفاني وتسحر عينيا
4: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين.
5: ليام تجري والعمر خسارة.
1: بمساهمة سنابل كرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايكا فام.
6: ابدأ سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: نرافقكم ونوانسوكم في صبحيتكم. مرحبا بكم مستمعينا 9:36 دقيقة وبعضنا نكملوا حتى الليلة 11. حكينا قبيلة بوان ميتيو وعطيكم الطقس, قلنا لكم انه الجمعة جاية مش تزيد تسخن اكثر الدنيا. بدينا نحكي على التبرميج متاع صيف, اليوم اخر نهار في السيسيون دو كونترول في الباك, دونك ان شاء الله يا ربي برجاح للباك للنوفيام للسيزيام وتبدا وقتها الخلاعة. اي وين ديستيناسيون النزل, ديار الخلاعة, الكراوات, لسويم على عمناه والأقل ولا أكثر حسب ما سمعت. وكلنا عنا شكون في الانتوراج متاعنا يقولك لي أنا يساعدني خير, كلنا هكا جروب عائلة فابين نمشي ونكري ودار خير, أما حسينا لسويم من عمناه والسنة زادت. تو يعطينا هكا لمحة على الأسعار, أهم البلايس اللي كريو فيهم التوينسة واللي زاد كيف كيف يحب يملك إن شاء الله يا ربي الملك للناس الكل. معنا مدير موقع مبوب سي أنيس الغربي. أنيس صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان, شكرا لك على الدعوة.
1: ربي فضلك يا أنيس. معايا موافق أنه الأسعار متاع كري ديار الخلاعة غليت على عمنا ولا؟
2: صحيح, هو ديما الأسعار غلية وكيف كسوا معتها في السامل كري ولا كتحب بعد تشوف حتى أسفين الشري وثي ماوي. في اليوم لاحظنا اللي فما غليف الأسعار كريوات صيفية بنسبة 9% من معدل 9% ما بين عمنا والبسنين
1: ما بين عمنا والسنة. وهل معناها قاعدة نفس الوجع عند التونسي وإلا مثلا البلاصة ذي اللي سميك غنيك كما احنا نقوله دوك يقولك كهو هوني شعلت فيها النار نمشوا لبلايس أخرى؟
2: هو ديما قاعدوا براتيكمون لو ميم كلاسمون, فما جوست مع تغيير الجربة اللي لاحظنا. هو ديما أول وجهة يحبوها التونس هو الوطن قبل برانسيبالمون في الحمامات كسوار الجنوبية ولا الشمالية, قليبيا, حمام الأقداس, ثم شير الساحل دونك برانسيبالمون سوسة. ومن بعد جات جربة اللي هي كانت مستير ومهدية مطلوبين أكثر شوية من جربة, ما يسنى الجربة هي اللي طلعت أكثر منهم.
1: في الوجهة الثالثة كانت توليت جربة,
2: هي كانت ولا هي كانت في الوجهة الخامسة توليت في الوجهة الثالثة حسب الموقع متاعنا بيان سور. دونك اليوم مع تجربه كثر عليها الطلب اكثر من عمنا.
1: كي يكثر على بلاصه الطلب هل معناها غاديك فما قولنا الرخص والبشاشه والا ينجم هذيا من غير ما نقصده ياثر معناها فوالا تولي الطلب اكثر ولي يغليه اكثر حتى في نحكي ديما هوني ديار الخلاعه ديار الكراويت.
2: هو راهو جيهان مش كنا واضحين, راهو فما ديار فوق اللي بيجي الكل كلك سواء معتها في الحمامات ولا جربة ولا سوسة ولا معتها فوق اللي بيجي فما. أما اليوم التونسي هو الكومبورتمون تاع التوانسة هو اللي تبدل. التوانسة ولاو يحبوا على حاجة اللي ما نقوله معتها ستوندينغ خير, الموقع يكون أريح أقرب للبحر, يحبوا كيش بشيو مثلا ريزيدونس دي بخفيرونس يكون فيها بيسين, كان شبه مثلا جروب تاع ثلاثة أربع عائلات حبي يكريوا دار كبيرة بالبسي. دونك هما اللي زاتونت متاعهم ولاو أكثر ولاو مع طلعوا وهم ولاو لوزع الحاجة الباهية. دونك يكون الحاجة الباهية عندها زادة سومة يكون أغلى شوية,
1: عندها سومة أغلى وكي يكثر عليها الطلب تزيد تغلى أكثر
2: وأكثر شوية.
1: اليوم مثلا كن نعملوا هكا تحديد شوية فخشة دي بخيم تاع الأسعار الكراويت ديار الخلاعة من ولاية لولاية ومن جهة لجهة وبينسور حسب الدار كانت معناها بارتون صغير فيلا اس بلس 1 اس بلس 2 فيلا بالبيسين مش بالبيسين قريبه للشط بعيده دونك هذا كل
2: اذا نختاروا احنا اكثر بلايص من العباد يحبوا يلوجوا معناتها باش يمشيوا يتخلعوا فيهم. دونك البلاصه الاولى اللي لوجوا عليها هي حمامات نور, حمامات شماليه. ناخذ احنا اكزامبل تاع بورتمان اس بلس 2 باش نلقاوه يتراوح بين 230 و 630 دينار. علاش الفرق هذا كبير؟ هذا كما قلت انت كما انت كنت توصف سكو سا ديبون من البلاصه, اسكو قريبه بعيده من البحر, اسكو ريزيدونس فيها بيسين ولا اسكو ستوندينغ نتاعها باهي ولا ما اوغ ما انا اس بلس 2 كما نجم نلقاو 200 دينار الليله كما نجم نلقاو 630 و 650 دينار الليله. دونك هذاك عليه معناتها نشوفوا معناتها الفرق هذا. مثلا الفيلات كما نشوف معناتها الفيلات ولا فيلات حمامات نار كان ديرها بالبيسين راهي تتراوح بين 900 و 1400 دينار الليله. الليله ما غير البيسين تتراوح بين 500 و 900 دينار الليله. هذا معدل الاسعار اللي لاحظناه في حمامات شماليه. حمان جنوبية كيف كيف ما يبعدش برشا للسبان فوليدات ليش دو أرقام تراحها بين 300 و 500 دينار الليلة اللي فيلا ما بين 700 و 1700 دينار الليلة هوني خطر رجاء ما هو حمان جنوبية كاو ديار يكونوا مساحة متاحهم أكبر شوية فما زادة المريزقة العبيد تلوش عليها برشا دونك لي ديس بلس دو في المريض كي يتراوحوا السعر ديالها ما بين 240 و 350 دينار الليله اللي ديلا ما بين 600 ومليون قليبيا اللي هي زاده ديستيناسيون اليوم لحد فما في العام اللي تسنين قبل كثر عليها بالكدا قليبيا قلنا لي ديس بلس دو ما بين 220 و 550 دينار الليله اللي ديلا ما بين 750 و 1500 دينار الليلة حمام لخزية الزادة اللي هي مطلوبة برشا بورتمية ما بين 300 و 550 دينار طبعا نس دو الليلة اللي الليلة هون اللي بشوفها صار قديم ما بين 250 و 850 دينار نقولوني مثلا حمام لخزية كبدي معتنز الزعيدات كي يساعدوا معتا ياخدوا معتا الليلة مع بعضهم تكتفينهم خير برشا من
1: البورتمية
2: اي اكزاكتومون
1: اي
2: دونك حاجه اخرى اللي لاحظناها سي كو توين سي نزل جيان ولاو الميتريز اكثر لو بودجي دونك نلاحظوا ديما في كان لاسيم تاع ديس 2 علاش على خاطر 64% اليوم من العباد يخطوا تلوج يلوجوا على بورتمان ما يلوجوش على فيلي
1: 64%
2: من العباد يلوجوا على بورتمانات اي علاش لاحظناه سي بور ميو ميتريزي البودجي نتاعهم فوالا تحب نعمل طلع في الساحة شوف شوية
1: هاي ماذا بيا معك كم نعمل طلع هاي
2: جو مثلا في الساحة نشوف شط مريم نقاو معك أموين النسبة ما بين 300 و 530 دينار الليلة الليلة ما بين 680 و 1600 دينار هرقلة ما بين 260 و 450 دينار البرتمانات والليلات ما بين 550 و 1400 دينار القنطاوي ما بين 250 دينار و 640 دينار البرزمان S plus 2 وما بين 710 دينارات 1750 دينار للفيلا دونك في المهدية البرزمانات ما بين 200 و 400 دينار فوليز S plus 2 في المستيز ما بين 270 و 410 دينارات الليلة الفيلات المستيز ما بين 900 و 1700 دينار وفي طنطانة ما بين 580 دينار و 1600 دينار للفيلات بالجيسي دونك هذا المعدل في جربة مثلا في زون توريستيك جربة كانت فمش بوتماني فما كان ديالو فيلات دونك نلقاو غادي تدير تراوح ما بين مثلا في زون توريستيك ما بين 350 دينار و 1300 دينار لليلة في تزاين ما بين 380 ومليو لليلة غير ما بين 420 و 900 دينار وجربة ميدون ما بين 250 دينار و 1100 دينار للليلة شوفوا بالضبط مثلا في رفراف في رفراف الديار ما بين 500 و 1100 دينار الليلة في رفراف في راس الجبل ما بين 650 و 1100 دينار كيف في بالضبط الشمالية نلقاو الفيلات ما بين 550 و 1300 دينار والبورتمانات نقا من 120 دينار حتى 660 دينار للليلة.
1: واضح سي أنيس. نختم معك سي أنيس الغربي مدير موقع مبوب. اليوم حكينا على الكريز ده مثلا اللي يحب يسأل يحب يملك معناها المترو قديش في أغلى بلاصة هوني ينجم مثلا باش يعمل دار خلاعة؟
2: هو هوني راهو نفرقوا بين حاجتين معناتها الأسوام معناتها لي بودجي متوفرين من نقولوا حتى من 180 190 الف دينار الشقق حتى شي لكل قدير وقدره لكن نحكيو مثلا ناخذ الموين تاع ناخذ حاجه جديده معناتها عمرها معناتها دار جديده شقه جديده قامت في حمامات شماليه الاسوام تراوح ما بين 4000 و 4150 دينار للمتر حمامات سود كيف ما تبعدش برشا عليها في حدود 4050 دينار معدل أسعار المتر المربع في قليبيا باش نلقاها ما بين 2850 و 3100 دينار المترو وفي سوسة مثلا القنطاوي باش نلقاها ما بين 3800 و 4000 دينار المترو وفي هرقلة باش نلقاها ما بين 3600 و 3000

0: شكرا لك مدير موقع موبوب، شكرا لك فيلمين، باي باي. كانت هذه الأسعار هكا لمحة صغيرة على الأسعار الأكثر الوجهات اللي نشوف فيها توينسا باش يتخلعوا باش يصيفوا. ديار الخلاعة اللي احنا عطيناكم بليلة، اللي هو عادة ما كيتكلم ما معناها يشرط عليك انه أقل حاجة دونويتي وتخوا زادا ما يقبلش حتى بليلة زوز وانت تغني الفوق. فوالا هذا هو، وهذا من الأسعار اللي في الأخر بين من 150 تنجم تكري أبارتمون صغير وانتي والبلاصة وانتي والبعد على البحر وانتي والكونفور اللي فوزتها حتى لتقريب 1800 وزوز ملين ديار. رايكم هنا بيانسور على 71-113-013 دايوغ بعد شوية بش اسموكم في موعد أول من صندوق عجب.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين غارة، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
2: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: ابدا سباحك

0: Where is my husband؟ هذول كلنا نلوجوا علينا وينهم؟ وينه أنا راجلي؟ يا راجلي جي نص النهار. 9:57 دقيقة تو هذوما أمور عائلية نورمال ما نحكيوهمش راهو في المباشر. سامحونا مستمعينا بعد شوية تسمعوا معنا. ريتك نولي سيريوز ما تصدقنيش رفيق الدراوج ما فهمنيش. أم كلثوم بيان سور لازم تكون حاضرة معنا كيما الخميس. هوني الحنين لصباح الناس, صباح الناس كي تفكروا ديما الخميس. دونك مع العشرة نسمعكم أم كلثوم, فحفظت على المواعيد هذه الحق متاع ربي. هي من كلمات أحمد رامي وألحان سيد المكاوي, غنيتها عام 72 معناها عمرها 54 سنة. تلقاها معنا بعد شوية.
1: ابدا سباحك بأحلى سباح, أحلى سباح. موزايك فام. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي, خلاص فاتورات وقضيات كاشي, موندام البرا كاشي, مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق نسل حمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين والقاضي بسجنه مدة عام من أجل تعطيل حرية العمل مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقي للأنباء. والمصدر ذاته يذكر اليوم أن المتهم أنس الحمادي كان استأنف الحكم المذكور ولم يحضر بالجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه مضيفا أنه قد اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكان الحكم الابتدائي صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أبريل 2026 وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية. وللمنسير يؤدي أمس زيارة ميدانية إلى عدد من خزانات ومحطات ضخ المياه الصالحة للشرب بكل من المنسير والحرقوسية بمعتمدية بنبلة وقصر هلال للوقوف ميدانيا على وضعية التزود ومتابعة تطورها وذلك على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي شهدتها خلال الأيام الأخيرة عدد من معتمديات ومناطق الولاية. ووفق المعطيات الفنية المقدمة من مصالح شركة السونات فقد تم بلوغ أقصى طاقة ممكنة لضخ المياه واستيعابها عبر منظومة قنال الشمال التي تؤمن تزويد ولايات الساحل, كما تم تنفيذ جملة من التدخلات الفنية والاستغلالية الرامية إلى تحسين توزيع المياه والحد من تكرر الانقطاعات. ووفق بلاغ صادر عن ولاية المنسير الإدارة العامة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تفيد بأن الفترة القادمة ستشهد تحسنا في التزود مع دخول محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة حيز الاستغلال بعد استكمال أغلب مراحل الإنجاز، كما ينتظر أن يمثل مشروع سد خزان القلعة الكبرى الذي بلغت أشغاله مراحل متقدمة دعامة استراتيجية إضافية لتعزيز الأمن المائي بالجهة وفق بلاغ ولاية المنسيرة. في الشأن الدولي، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعتبر أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة. والمقر يضيف أن أي مخالفة للمسارات المحددة أو تجاهل البروتوكولات الإيرانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري. بعد أيام من توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، برز مصطلح المناطق التجريبية كأحد أكثر البنود إثارة للجدل، خاصة بعد إعلان تأجيل بدء تنفيذه. المقصود بهذه المناطق وأسباب تعثر تنفيذها في تقرير الزميل غفران العكرمي.
4: تمثل المناطق التجريبية أولى مراحل تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في 26 من جوان 2026. إذ تقوم الفكرة على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من مناطق محددة يتولى بعدها الجيش اللبناني الانتشار فيها بعد التأكد من خلوها من أي وجود مسلح خارج سلطة الدولة. ورغم أن الاتفاق نص على البدء بمنطقتين تجريبيتين، فإنه لم يحدد أسماءهما، تاركا ذلك لاتفاق لاحق بين الجانبين مع إمكانية توسيع التجربة لتشمل مناطق أخرى. في المقابل، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن قرى فرون والغندورية وزوطر الغربية، لكن السلطات اللبنانية لم تؤكد هذه المعطيات، وشددت على أن المناطق المعنية يجب أن تكون أراضي محتلة ينسحب منها جيش الاحتلال فعليا قبل انتشار الجيش اللبناني. غير أن تنفيذ هذا البند تعطل سريعا بعدما أعلنت وسائل إعلام عبرية تأجيل الانسحاب بحجة عدم الاتفاق على آلية رقابة مشتركة، مع إصرار الاحتلال على فرض شروط إضافية تتعلق بمنع أي وجود مسلح قبل التسليم، وهو ما يعكس استمرار محاولاته فرض شروط ميدانية جديدة وتأخير تنفيذ التزاماته الواردة في الاتفاق.
3: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من سنة الجمعة بالستة للأحداش.

0: بعد أم كلثوم في يوم سهرني كما كنها رخميس تسمعها معنا على موزايك فام وقايت نزوكم للمرشي نقضي ويظلي مش نبدي وقبل كل شيء بالحوت كيفش نقصد مستير مش نبدأ نحكي بالحوت لكن قبل أكيد أنا متأكدة كما رفيق قال لي راهو توا تلقاه متصلمت مع الغنية وأول ما تقوله صباح الخير سامي اسطنبولي بش يقولك الله سيد المخرج على هالاختيار
1: بالضبط
0: شو حويلك سامي صباح الخير
1: أكيد صباح النور مرحبا بك مرحبا بكيف المستمعين وكيف المشاهدين يعطيه الصحة كالعادة سيد المخرج يا معلم راهو سيد مكاوي كي تقول سيد المكاوي ما خطرتش على بالك يوم هذه كلمات أحمد درامي
0: نقدر شكون يا معلم قلت يا معلم سيد مكاوي قلت سيد مكاوي يا معلم
1: سيد مكاوي هو عقلدي المعلم كي تسمع أوقاتي بتحلو البصمة بتاع سيد مكاوي كي تسمع موسيقى تفهم وآخر ما معناها ما لحن جيهين نتذكر وما تفوتنيش أنا وحدي اللي غنيتها مينا فخت معناها قمة الروعة معناها العمالقة هذوما اللي عمرهم ما يتنسوا

0: عمرهم ما يتفسخوا من الذاكرة جهاز.
1: اكزاكتمون. هاي يا ميلا مادام حكينا على الذاكرة ما خيرش من الحوت يقوي الذاكرة. نبداو بالحوت. اسمع بارك الله فما حوت اليوم في المستيرة؟
0: ما شاء الله الحقيقة خيرت ربي. بون توا الطقس هو معناها ان شاء الله فما طيب طقس متقلب شوية اليوم كذا ما نعرفش غدوة ولا الايام جاي ما تعرف هو مربوط بالطقس كي يبدا طيب ربي يعطي خيره اما لا يدخل للمارشي نتاع مستير معناها يلقى معناها ما لذ وطاب كما يقولوها
1: جيه
0: نتوكل على الله
1: ابدا
0: ألوغ بالنسبة للسردينة بأربعة دينارات وخمسمائة تريليا أسوام من 25 دينار حتى 45 دينار بالنسبة للمرجان كيف كيف نلقاوه من 14 دينار حتى 22 دينار السيرجي من 5 دينارات حتى 16 دينار بالنسبة للقرنيط بالطبيعة الموسم متاعه فيه وممنوع البيع متاعه حاليا في المارشي متاع مستير المجل نلقوه بعشرة دينارات حتى الخمسة وعشرين دينار بالنسبة للقاروس البحري بخمسة وستين دينار بالنسبة للمربي باربعة وعشرين دينار بالنسبة للوراتة البحرية بخمسة وعشرين ونلقوها حتى بخمسة وثلاثين لخشينا شوية والمربي بتسعتاش دينار وثمانمية العقارب من 15 دينار حتى ال 25 دينار وحاشيكم ما كي نقولوا عقارب معناها هي تسمية متاع العقارب متاع البحر اسمها عقارب واللي ما يعرفهاش وأول مرة يشريها يرد باله إذا كان مازلت حية وتفركة حراه فيها معناها كي لبرة معناها يرد باله خطرها
1: قرصتها قرصة
0: ولا
1: هي عادة ما يشويوها أنا عمري ما ذقت الحق يقولوا العظم الداخل بتاعها بنينة ياسر
0: بنينة ياسر جهين معناها
1: تتفوح سمح لي تدخل معاك الكوجينة أمور الكوجينة كي نشريها تتفوح نصمتها كيفاش نطيبها
0: كيما طيب الحوت متاع الكسكسي جهين معناها تتفوح وكذا أما ترد بالك في التقشير متاحة سيرتو البلاسة وين الليبرة متاحة هذيك يلزمك تقصها بالمقص تحاول أنك تتفاداها لأنه الدقة متاحة خايبة برشا معناها الناس اللي تشري العقارب يلزمهم يردوا بالهم معناها فما البلاسة هذيك الليبرة متاحة تتفاداها ألوغ بالنسبة للسوبيا السنة ما شاء الله خيرات ربي وصلت 22 دينار ومعناها ولخشينا شوية نلقاوها ب 28 ب 27 دينار الكلمار أسوام نلقاوها من 25 دينار الجويدة ولخشينا تبارك الله ب 55 دينار بالنسبة للحلوفة 18 دينار كلب البحر من 23 دينار حتى 28 دينار الحصيرة ب 12 دينار و 800 الغراب ب 18 دينار و 800 السكومبري 15 دينار الكروفيت والشرفريت جيهان سنة معناها برشا ناس برشا ناس معناها شفتو فرصة انه واحد كي ياخو معناها يكنجل يخبي معناها يقعد ما يجرى له حد شيء الشرفريت نلقوه من 10 دينارات حتى 22 دينار وبالنسبة للشوفغيت من 25 دينار والخشينة الرويال هذيك الممتازة ب 45 دينار ونختموا مع المسلة معناها بدأت تظهر شوية المسلة بعده يجي اللمبوكة وكل حوت هذيك اللي نعرفوهم تعصيف المسلة في المرشي بتاع مستير نلقوها من 10 دينارات والخشينة شوية نلقوها ب 18 دينار هذا بالنسبة للحوت للحوت جيهن نمشي اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء الهبرة ب 45 دينار المخلط من 25 دينار حتى 37 دينار بالنسبة للكبدة 45 دينار الكرش ب 7 دينارات الهرقمة ب 7 دينارات مرقيز 35 دينار العلوش من 50 حتى 60 دينار وكبدة علوش ب 60 دينار بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج 6 دينارات و500
1: ماشي يتيح الدجاجة
0: اي موك يبدا جهين مربوط بالحوت كي يبدا الحوت بركله معناها فما برشا يولي معناها الدجاج اوبليجي يقول لك باش ناكل انا خبزه خاطر العباد الكل تمشي تشري الحوت على الاقل يقول لك نطيح باش معناها نصور فوالا هذاك علاش اذا كان يجي ايام معناها نو ما فماش حوت
1: تقول انت مربوط ببعضه معناها كي تبدا في موفره نتاع حوت الدجاج هو اللي تيح
0: بالضبط جهاز معناه كله مربوط ببعضه راهو خاطر عينهم ميزانهم اذا كان الحوت برشا يطيح الحم الدجاج اذا كان الحوت شويه يطلعوا شويه Alors, بالنسبة للإسكالوب 14 دينار و 900، إسكالوب داند 16 دينار و 500، فخذ داند نلقاو 8 دينارات و 200، جناحات 2950، العظم 900، الحارة والبلاتو 6 دينارات و 500، وفما الناس وليت تشري الكبدة متاع الدجاج جيال، نلقاوها الكبدة الكيلو متاعها ب 12 دينار. نمشيو للخضر، البطاطا بلفين، الطماطم بدينار، فلفل حار 3000، الفلفل الحلو 3000، بصل 980، القارس 4 دينارات و500. وراهو معناها نتذكروا القارس علاش يطلع، انا نعرف نورمالمون العباد تعرف اللي في رمضان، خاطر في رمضان برشا عباد تستعمل القارس للشربه وكل، لكن حتى في الصيف جيال القارس يغلى، ماك تعرف فما معناها تنشط التجارة هذه شرتو، نعرفوا العرس السيترونات كذا، ذاك علاش القارس يغلى، وحتى الشجرة متاع القارس تنقص في الصيف، مش كما الوقت متاعها في الشتاء وكذا كما في الصيف، ذاك علاش نلقاو القارس بربع دينارات وخمسمائة الكيلو، باذنجان 1200، القرعة 1200، كرومب دينار فقوس 2000، ليتيو 1200، سلق ومعدنوس 500، نعناع 700، الفجل 700، واللفت ب 1300. نختموا مع الغلال جيل، التفاح نلقاو بدينارين، الدقلة ب 8 دينارات، بالنسبة للدلاع السنة ما شاء الله 700 مليم، بطيخ بدينار، خوخ بوتبقايا ب 5 دينارات، وخوخ العادي ب 4 دينارات و 800، العنب إن شاء الله موسم واعد مازال غالي شوية نلقاوها ب 6 دينارات، الكرموس الأسوام تتراوح ما بين 7 و 8 دينارات، بالنسبة للعوينة 4 دينارات، والمشماش إن شاء الله زادة موسم واعد نلقاو المشماش المزيان هذيك وتحسوا محليه ب 4 دينارات فقط في المرشي متاع مستير جيهان.
1: يعطيك ألف صحة سامي إسطنبولي، شكرا لك على تدخلك معنا، دورتنا كانت اليوم ما شاء الله كل خير، موجود في مرشي مستير، تبعتونا لايف على باجنا أحلى صباح على الفيسبوك، ومع بعضنا نكملوا أقل من نص ساعة، لكن خلنا نفكركم إنه على ريبوندونا على 71113 كان عيد ميلاد حد عزيز عليك اليوم بالأمارة 2 جويليا، هز التليفون كلم ريبوندور واتمنى له بصوتك طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس مع متجر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
1: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس. ابدأ سباحك

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح ميزيتي موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى سباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بن لوا ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متى العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في سباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
1: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
0: تسبحك

0: جديد وللتوفيق. شكثير مشتاق على مزيكا فم.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
0: معاكم على مزيكا فم في أقل من ساعة وتوفى الميسيون لليوم. لكن الأخبار بتاعنا لأخر وقت تقعد ما توفيش. شكرا لكم على الاستماع. إن شاء الله يا ربي الفايدة تخلط. نكملوا مع بعضنا كما قلت لكم حتى الأحداش باش نحكيوا على التوقيت الصيفي اللي خص مكاتب البريد. نذكروكم به ونقولوا لكم إنه فما مكاتب بريد باش تولي تتحل في الصيف في الفترات المسائية لتأمين الخدمات للمواطنين وحرفاء البريد التونسي. وين وقتاش كيفاش؟ شكرا لها. باش تقدم لنا أكثر التفاصيل مدام منى الجرامي هي إطار بوحدة التحول الرقمي البريد التونسي. مدام منى صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح النور جيهان، مرحبا مستمعين مزيكا فم.
0: شكرا ليك مدام منى. نبدا معك قبل ما نخلط لليل، خلينا نبدا ديجا بالنهار. البارح بدا التوقيت الصيفي، نذكروا به بالنسبه لمكاتب البريد.
2: يعطيك الصحه جيهان. دونك بالنسبه للتوقيت الصيفي لمكاتب البريد ان شاء الله من 1 جويلية ل 31 اوت باش يكون من هلا اثنين لنهار الخميس من الساعه 7:30 نتاع الصباح للمدي ساعه نتاع القايله. دونك ونهار الجمعه من 7:30 نتاع الصباح لنص نهار ونص. هذا بالنسبه لمكاتب البريد. وتو بالنسبه لمكاتب البريد الوكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريديه ان شاء الله باش يكون من اثنين للخميس من 7:30 للمدي ساعه ونص، ونهار الجمعة إن شاء الله من 7:30 لنص نهار ونص. هذا مع العلم اللي عنا تويكا أكثر بيسك 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع اللي هو يأمنوا حصص عمل لنهار السبت من 9 متاع الصباح لنص نهار وربع. هذا التوقيت العادي والستاندار متاع المكاتب البريد بالنسبة للفترة الصباحية. دونك احنا نظرا شفنا توافد كبير على المناطق، بعض المناطق السياحية وشفنا اللي هو فما يعني طلب الخدمات متاع البريد، وقمنا بدراسة على ذلك قررنا باش نفتحوا مكاتب البريد خلال فترات مسائية بالنسبة للوافدين المناطق السياحية. دونك عندنا مكاتب إن شاء الله باش نحلهم من الاثنين للسبت من الستة من العشية للتسعة متاع الليل، اللي هما مكتب بريد ياسمين الحمامات، مكتب بريد المرازقة، مكتب بريد قليبية، ومكتب بريد تبرقة. وفما مكاتب بريد باش يحلوا من الخمسة متاع العشية للتسعة متاع الليل اللي هما مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ ومكتب بريد القمطاوي. مكاتب اخرين ان شاء الله باش يبداو محلولين من اثنين للجمعه. عندنا مكتب بريد غار ملح من ولايه بنزرت من 6 لل 8 نتاع الليل، مكتب بريد المهديه المنطقه السياحيه من 5:30 نتاع العشيه ل 9 نتاع الليل، مكتب بريد المنستير من 6 نتاع العشيه ل 9 نتاع الليل، واخيرا مكتب بريد جرب حومه السوق من 6 نتاع العشيه ل 9 نتاع الليل. هذا بالزياده هذا كل. دونك عندنا مكاتب البريد زاده متواجده بمساحه تجاريه الكبرى اللي هي تواصل عملها في الفتره المسائيه حسب التوقيت نتاع الفضاءات هذيا. دونك هكاك نكونوا مكاتب البريد موجودين متوفرين للمواطنين الكل باش يقضيوا شؤون نتاعهم كسوا في الفترات الصباحيه والا حتى في الفترات المسائيه للمناطق هذيا اللي شفنا فيها دونك حجم خدمات تطور في حجم الخدمات البريديه اللي هي في علاقه بالنشاط السياحي.
0: هذيا بالنسبه للنشاط السياحي. نحكي على عوده المواطنين بالخارج ونعرف علاقتهم بالبريد التونسي، خدمات اللي قاعد يوفرها لهم.
2: إيه احنا الحقيقة مواطنينا بالخارج وصلناهم باقة أنا تونسي، هي باقة يعني مهمة ومشجعة للمواطنين تاعنا اللي هي تمكنهم باش ياخذوا حساب بريد جاري، حساب ادخار، وبطاقة يعني بريدية باش يسحبوا بها حتى من الخارج، إضافة إلى الابليكاسيون موبيل هي ماي بوست باش يتبعوا العمليات المالية نتاعهم. هذا بالنسبة للمواطنين بالخارج. كيف نحب ان ناكد على حاجه برك قبيله حكينا عليها اللي هي بالنسبه للتحضير للعوده المدرسيه.
0: اي خلطني ديجا للعوده المدرسيه.
2: طيب نبداو نكملوا وحده حضروا للعوده. رد عنا قد ايش حضروا العوده المدرسيه
0: وشنو فما اجراءات جديده؟
2: الساحل أثناء ما إجراءات جديدة عم ناولوا العوامل اللي قبل مستنسين نعملوا التسجيل بالسولد متاع الشحن الهاتف السولد متاع الغشاف التليفوني أثناء حصريا بش يكون بالبطاقات البريدية وإلا البنكية في السيت متاع الانسكريبشن متاع وزارة التربية وإلا بالمحافظ الرقمية اللي هي يتم استعمالها في سواء في الابليكاسيون ديديسيت وإلا في الكود الشورت هذا USSD اللي ما عندهمش سمارت فون دونك وفرنا لهم حتى حل اللي هو 381 يعملوا تسجيل ويربطوها بالوليت وإلا بالحساب الافتراضي ولهنا هي فرصة باش هاكا المكاتب البريد موجودين ومحلولين في الأوقات الكل نمشيوا المكاتب البريد ونطلبوا الوليت أودينار متاع البريد التونسي اللي محفظة رقمية جراتويت دونك مجانية تاخذها وتشارجيها تحضر روحك من تاول للانسكريبسيون تاع الصغار باش نتفاداو الاكتظاظ في الفترة متاع التسجيل المدرسي
0: هكا هو المستعا هزيناكم للعودة المدرسية وهذا كل في إطار انه مش نقعدوش احنا لاخر دقيقة وبعد نتغسروا دونك هذا هو مهم انه تعرفوا انه التسجيل ما عادش يصير بالغشاش متاع التليفون حصري باش يكون بالبطاقات البنكية او المحافظة الرقمية اللي مجانية موجودة في البريد التونسي شكرا لك مدام موني ان شاء الله هارزين شكرا لك يعيشك مدام موني الجرامي هي إطار بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي
1: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
3: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها من البازيليك بدأت حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر تبرقة تغني جاز
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لا سيغال وموزايك فم ابدا سباحك

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الحق متاع ربي هي من الأخبار الصادمة من عش كن نجم نقول عليها من الحب ما قتل. عمرها 25 سنة الله يرحمها. مشاكل متاع رفضته ما قبلش إنها ترفضه، فكانت هذه ردة الفعل متاعه. نأخذ أكثر تفاصيل على الحادثة الأليمة اللي صارت نهار الثلاث في القيروان. معنا زميلنا ومراسلنا خليفة الجسمي. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان، وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
1: نرجع معك لنهار الثلاث، كانت مروحة الله يرحمها عمرها 25 يا معلمة.
2: هي معلمة مربية اسمها مروة المسعودي، عمرها 36 سنة من عام سبتمبر. ولا من مواليد سبتمبر 1989. كان حضرت في الحفلة متاع المدرسة الابتدائية 20 مارس الشريطية الشمالية تابعة أحواز معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان. بطبيعة بعد ما حضرت الحفل متاع توزيع الجوائز على التلاميذ المتفوقين بالمدرسة، كما تعرف جيهان المدارس اللي ما تضمها قاعدين يوزعوا فك الجوائز على
1: الحفلات بتاع اخر العام.
2: اي حضرت نهار ثلاثه الحفله، وكانت فرحه كبيره مع تلامذه نتاعها والعائلات نتاع الصغيرات. وفي اثناء العوده نتاعها خذت السياره نتاعها وجبت متجهه للدار عائلتها، فعرضها شخص اجبرها على الوقوف بحكم هم يعرفوا بعضهم وعندهم علاقة بالهاتف ويحكوا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم بحكم هم مزوز مناطق متجاورة في أحواز معتمدية البحجلة. أجبرها على الوقوف، ومن ثم صب عليها مادة البنزين وأضرم النار في الجسد نتاعها، ومباشرة بعد ما شعلها هي زاد للأسف صب على روحه مادة البنزين وزاد أضرم النار في الجسد نتاعه. تم نقلهم المستشفى بوحجلة، ومن بعد تم نقلهم تحويلهم بواسطة سيارة الإسعاف المجهزة إلى وحدة لغالبة التابعة للمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان. بعد الحادثة هذه المعلمة تم يعني دفنها يوم أمس حكم توفية الصباح 10 متاع الصباح، ودم دفنها يوم أمس في المنطقة اللي تسكن فيها، وكانت بحضور عدد كبير من أقاربها وزملائها المعلمين والمعلمات، وزاد حضروا إداريين وحتى المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، حضروا عدد كبير من الإطارات نتاعها. والحقيقة زاد للأسف زاد هو الشخص اللي حرق المعلمة وزاد حرق روحه، هو زاد توفى البارح في الليل، واليوم شوق على الدفن نتاعه في المنطقة أحواز بوحجنة. حب نقول ربي يرحمها من زوز، وربي صبر العائلات نتاعها.
1: واللي يتقال خليفة انه رفضته الله يرحمها على ذاك اقدم على الفعل هذا. اي
2: بالفعل هي سبب الخلاف حسب الأقارب متاع الزوز المتوفين، اللي كانت يعني الخلاف هو على الارتباط به والزواج بها. هي رافضة تماما، وهو أصر بالزواج، وكانت الحادثة كما تعرفها.
1: الصبر ربي
2: صبر العائلات مرة أخرى، وربي يعني صبر عائلاتهم، وربي هم يرحمهم.
1: أمين يرحمهم. شكرا لك خليفة الجسمي، شكرا لك. نكملوا بعضنا الدرج الأخرين معكم، هذه أحلى صباح.
3: صندوق عجب.
4: بخير مدام جيهان، بربي عايشة اختي يا جيهان، جبلنا شكون يوضح لنا وين وصلوا في موضوع مقترح التقارن وبكر الاختياري للمرأة في القطاع الخاص. والله والله والله يا مدام جيهان، والله رانا تعبنا سرتو توا في الدنيا سخونة.
5: اختي جيهان الغالية، إذا نور فيما يخص الترمي والرادار، رأي الحكاية صحيحة اختي الغالية، انت قاعد تسوق وصور في رادار ما فقتش به، ولا شكيت اللي هو صور الكهرباء بجملك ما في بالك، تقيلك 60 دينار في القبابة، بعد 15 يوم تولي 120 دينار، ومن بعد شهر تولي الرخصة نتاعك معلقة وانت ما في بالكش.

0: وقفك العون بالتابلات يقول لك عندك الرخصه بتاعك معلقه، تقول له عليه يقول لك عندك رادار، تقول له ما في باليش، يقول لك امورك، يزيد يضربك ب 60 دينار خاطر السوق برخصه معلقه، ويفك لك البرمي بتاعك، تمشي للقبادة تقول لهم قول لك اعمل اعتراض، تعمل اعتراض كانت 120 هذيك تولي لك 60، وال 60 دينار اللي قيدها ليك العون على اساس انها رخصه معلقه هذيك ما تنحاش، معناها تخلص 120 دينار، 60 دينار بتاع الرادار و 60 دينار اللي قيد هالك العون على اساس انك انت رخصتك معلقه تخلص 120، معناها راك باش تخلص 120 تخلص 120.
1: ربي صندوق عجب وصل لي صوتي، انا نسكن في بن سينا ورانا ما عادش نجمو الماء يقصوا علينا في كل لحظه، في القايله في العشيه في الليل، على الاقل يعطيونا وقت يقولونا الماء يتقص فيه، هبلونا تصيف عايشكم زيك. ميرسي.
2: الأخير صندوق عجب، بربي أنا مواطنة تونسية نسمع في جيان جيان، نحن نحبوك الناس الكل، ويعطيك الصحة على برامجك فريمون، تحكي مع والله ما نعرفش شكون تحكي معاه، حتى تحكي على التعليم في فرنسا، إذا كان نحن نقراو كان بالفرنسي وين تحبنا نمشي نقراو؟ أنا ماذا بيه الفرنسي نحيوه يخليه ماتير دو باز العربي والانجلي، الانجلي هي لغة العالم، وتو وقت البلدان الكل ترحب بينا، احنا يحسرونا في الفرنسي ما عنيش حتى بلاد أخرى نمشيو لها كان فرنسا، ومن بعد فرنسا من غادي ما عادش تقبلنا وتعطينا معناها ترايف مجحفة والكل، وصغارنا ما عادش نجموا يقراوا معناها ولا يكملوا في قرايتنا خير من قرايتهم ألف مرة أكيد، أما ساعات سبحان الله فما اللي يحب يكمل قرايته لبرا، فما صغار توا المونتاليتي تبدلت. أختي قبل ما تحكي فرنسا أحكيه على وزارة التعليم نتاعنا، التعليم نتاعنا يلزم يتبدل، أنا هذا اللي ندد بيه.
3: صندوق عجب، أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
4: كالعادة ما نجموش نوفاو ليميسيون وما نسمعوكمش انتوما اللي كلمتو ريبوندور موزايك اف ام، اليوم 2 جويلية شكون تمنيتو طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بس اليوم أنا نسأل وهذه للنادر حب أقول ولدي مهدي اليوم أجدني هادو ربي فضلو كل عام وحيد خير.
2: أنا عواطف برجاب، اليوم عيد ميلاد بنت أختي إيناس برجاب، حب نهنيها ونقول لها إن شاء الله يا إيناس كل عام وإنتي حية بخير، إن شاء الله ربي فضلك وبوليداتك فضلك تسنيم وآلية وإيه ربي فضلهم يا إيناس.
3: اليوم عيد ميلاد جاد وجود الثاني، قدم لهم أحر التهاني وأحلى الأماني ونقول لهم ربي يخليكم مامي فاطمة.
4: اليوم عيد ميلاد زواجي 31، هنا روضة من تونس، نهني روحي ونهني راجلي ونقول له ربي فضل لنا الوليدات.
5: نحب نعدي ديديكاس اليوم عيد ميلاد بنتي أمونة كل عام وهي حية بالخير.
6: ألو عسلامة، أنا نحب نهني نجوى من تونس، نحب نهني بنت بنتي كنزة بعيد ميلادها 13 سنة، إن شاء الله كل عام حية بخير. ميرسي مزيد.
7: ألو عسلامة، أنا لم ياباني من قربة، نحب نهني بنتي بعيد ميلادها آية حداد مقيمة بالكويت، نقول لها راني توحشتك برشا، ونحب نهني ولد أختي بعيد ميلاده أيام الغربي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
8: هكا الميسيون توفى بصواتكم في ليز انيفرسير بطول العمر ليكم الكل. ميرسي الفاطومه، ميرسي الكريمه، ميرسي عبد الناصر معنا في الديجيتال، ميرسي رفيق كوتي تكنيك 100% تيوب، بعد شويه ميدي ماغ ابتداء من نص النهار. نتقابلوا احنا غدوه على موزايك اف ام 6، نلقاكم فايقين هكا ولا ليه؟ ميلا شيها طيبه في لمان، باي باي.

0: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: سمارت تي في إيكوسات، تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. إيكوسات فرج بشاشة.
2: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. الدائرة الجنائية بمحكمة الاسناف بتونس تقرر أمس النزول بالعقاب البدني في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل صاحبي سمارة، وذلك بالحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات ونصف بعد أن كان محكوما ابتدائيا بمدة 11 سنة سجنا. كما قضت أيضا بالسجن مدة 10 سنوات في حق متهم ثاني في القضية. وتعلقت التهم حسب ما ورد في ملف القضية بتدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحملة السكان على مهاجمة بعضهم البعض بسلاح وإثارة الهرج والقتل وسلب التراب التونسي والإهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات والمعلوماتية المترتب عنها، إنشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة وفق ملف القضية والأبحاث. نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة لطفي البراهمي يفيد بأن جميع المؤشرات تشير إلى موسم سياحي واعد بالنظر إلى تصاعد وتيرة الحجوزات وعودة عدة أسواق تقليدية. والبراهمي يضيف في تصريحه لموزايك بأن المؤشر الجديد يتمثل في عودة السوق الروسية انطلاقا من 14 من جويليا الجاري عبر رحلات من موسكو وسان بيترسبورغ نحو مطار المونستير، مع ارتفاع الحجوزات لسياح قادمين من أوروبا الشرقية على غرار تشيكيا وبولونيا.
4: الحقيقة جميع المؤشرات تدل على أنه موسم سياحي واعد، الحجوزات في تصاعد مستمر، عودة على العديد من الأسواق التقليدية على مستوى دولي، والحاجة الباهية كون نهار 14 جويلية عند عودة السوق الروسية إن شاء الله على مطار المونستير من موسكو من سان بطرسبورغ على المطارات. هذا مؤشر جيد ليعزز معناتها الوجهة التونسية. وعند أوروبا الشرقية كيف تبدأ في تصاعد بالبداية، فالأسواق العربية قاعدين نخدم على تونس عاصمة السياحة العربية، باش نعملوا برنامج ترويجي إن شاء الله في 2027 وإن شاء الله تعطي أكلها مع التظاهرة هذيك نتاع تونس عاصمة السياحة العربية. بالنسبة للسياحة الداخلية، الحقيقة ثم ثقافة الحجز المبكر أصبحت ثقافة عند التونسي، خاصة بعد ما الجامعة التونسية وكالة الأسفار والسياحة نظمت صالون سوق السفر التونسي، لأنه هذا يفتح خيارات أوسع وأفضل، معناتها يساهم المواطن التونسي أنه معناه يلقى الخدمة اللي يحب عليها، يلقى السعر، يعطي إمكانيات للاختيار ويتجنب أوقات الذروة.
3: في الشأن الدولي، قائد عسكري إيراني يحذر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من شن أي هجوم على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة جنازة رسمية للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في غارات جوية في اليوم الأول من الحرب. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد أن إسرائيل تسعى من خلال ضغوطها ومطالبها إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة. وبري يقول في حديث مع صحيفة الديار اللبنانية على نشر على موقعها الإلكترونية أن هذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه إسرائيل، مشددا على أن هذا الأمر لن يحصل لأن اللبنانيين يدركون خطورة الانجرار إلى الفتنة الداخلية، ولأن الجيش والمقاومة لن يدفع إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية وفق قوله. ختاما، حصيلة الوفيات جراء الغرق في فرنسا ترتفع إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من جوان الماضي، وفق ما أفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية ماغينا فيراري اليوم، واصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام من اثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.
5: لا بدنا

0: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
1: تدلل تدلل
2: الدار، البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحسن الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
1: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا.
5: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
7: عينيك نباني وتسحر عينيا،
6: وفوزي بن قمرة.
7: أحلام أحلام قدها.
6: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتينج.
7: ليام تجري والعمر بصارة.
5: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.
8: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
9: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو ضمن مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع في حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التداين، إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي بشأن إعداد الميزانية. وجاءت هذه المقترحات في مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السلمي إلى وزيرة المالية، ردا على طلب الوزارة إبداء الرأي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويقترح اتحاد الشغل الترفيع في سقف شريحة المعفاة من الضريبة من 5000 إلى 7000 دينار، وإعادة هيكلة سلم الضريبة برفع عدد الشرائح من 7 إلى 9، مع الترفيع في سقف الشريحة العليا إلى 100000 دينار بهدف تعزيز التصاعدية الجبائية والتخفيف من العبء الضريبي على الطبقة الوسطى العليا. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ينظم بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا من 6 إلى 11 من أكتوبر المقبل، في إطار تعزيز الحضور الاقتصادي التونسي بالأسواق الإفريقية. وستضم البعثة رجال أعمال ومؤسسات تنشط في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه، إلى جانب الصناعة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والخدمات والهندسة، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتوسيع الشراكات مع أحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في غرب إفريقيا. عالميا، ارتفاع حاصلة الوفيات جراء الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة في ظرف 10 أيام تقريبا، وفق ما أفادت به السلطات الفرنسية، وصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة الحر الشديدة. قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله يحذر الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من شن أي هجوم على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة جنازة رسمية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في غارات جوية في اليوم الأول من الحرب. وستبدأ مراسم الجنازة بعد غد السبت 4 جويلية في طهران وتختتم في 9 من الشهر نفسه بدفن خامنئي في مسقط رأسه في مدينة مشهد مع تخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم والعراق خلال الفترة ذاتها. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية ملائم لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر مع تساقط محلي للبرد بمناطق الوسط ومحليا الجنوب وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم ثم تشمل آخر الليل مناطق الشمال حيث تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية ومن المنتظر هبوب رياح قوية تصل سرعتها القصوى مؤقتا إلى 80 كم/ساعة بمناطق الشمال والمرتفعات وبالجنوب الغربي. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع نوف وكامل الفريق. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: موزايك FM الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك FM.
4: يا مرحبا يا مرحبا لو سهلا بكم في الحلقة الثانية من البرمجة الصيفية على موزايك FM. هذه ميدي ماك من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. ومن أحسن حاجات إيجابية في الصيف إنه حتى نهار الخميس نكونوا معكم. دونك فرحانين برشا عن عوايم ما كناش معكم بالخميس.
11: لا لا أنا موجود بالخميس.
4: مرحبا مرحبا. لا أنت في حصة مختلفة شوية يعني وفيها برشا أرقام وبرشا معطيات. نهت شنحوالك.
11: صباح النور نوف.
4: مرحبا مرحبا نورتنا يعطيك الصحة. سينيجي زعيري مرحبا.
12: أهلا وسهلا نوف. مرحبا
4: مرحبا بك سينيجي. سي سلاح سكوحي شنحوالك.
13: بداية طيبة على غالب على غالب سير شديد من مزايا قومين بك
11: حبيت لها صبيت لك كويس ميخو يا سلام.
13: صباح الفل للسكون إن شاء الله.
12: من مساوى الكليماتيزور اللي بيت تحت من البيت.
13: يمكن يمكن
12: أما الكليماتيزور متاعك
4: سكروا في الليل أنت الكليماتيزور.
12: أنا ما غالبا ما نستعملوش ما نحبوش.
13: آه طبعا ناسك هيك ما تحبش فما هذاك نسلموا على المستمعين وعلى كيب الكل.
11: اليوم مش نحكيوا على
4: الكليماتيزور. هذا الموضوع اللي جه لنا من عبد الله باش تحكي فيه باش تكون معنا بعد شويه. الكليماتيزور ينفعك برشا ما ينجم يضر برشا حاجات كيفاش نجم ردوه ينفع. زاده باش تكون معنا نادية الفورتي في الساعه الثانيه كونسو باش تحكي لنا في برشا حكايات. اشواق في الاخراج الرقمي مرحبا بك اشواق. مراد بلاكي مرحبا مرحبا مرحبا. دونك باش نحكيوا في برشا مواضيع ولكن يبدو أنه نهاية الأسبوع الطقس مش بش يكون سخون برشا بش تصير تقلبات في الطقس والحكايات. بش نحكيه على البريد التونسي اللي بش يحل في أوقات استثنائية. شكرا لهم لأنهم معناتها بش يحلوا في أوقات في الليل وفي كذا في برشا بلايس وخاصة الأماكن السياحية. بش نحكيه على القمار والمرة أخرى الشبكات وشبكات قاعد يتم القبض عليها. المعطلين على العمل يحتاج لأنه فما قانون ما خلطش. باش نرجعوا في الجرائد إلى يعني المشهد ينيجي غريب وغريب جدا. تلفزة تقريبا 5 تلفزات فرنسية ومراسل يحكي يقول توا كنت نشوف الطفل اللي رش في المواطنين بالماء وتم القبض عليه. طفل 14 سنة تم القبض عليه في المباشر لأنه يرش في المواطنين بالماء. هل لأنه اسمه حمزة أم لا؟ باش نسألك بعد نجي زعيري. باش نحكيه في موزايك 24 على لجنة التحاليل المالية ارتفاع إشعارات جرائم تبييض الأموال ومعادش جرائم الإرهاب. باش نرجعوا للرابور. باش نحكيه زاد على البحر ورقم حطته الوزارة لو كان تتقلق لو كان تشوف اللي كاري بحر أكثر من لازم تنجم تبلغهم وينجموا بطبيعة يعطيوك الرد ويمشي حتى لعين المكان. باش نحكيو في مشاكة مع جيان على الكليماتيزور في كونسو براتيك مع نادي الفورتي. التونسي يحب اوتيل ولكن الاسوام غالية, كيفاش النجم ونلقاو اوتيل رخيص؟ هل صحيح كي تاخو من برا تكون ارخص من تونس؟ وشنو الاسئلة باش نجاوبوا عليها؟ ليزيكوتور رجعوا ليزيكوتور بالخيوط, رجعوا
11: مش صافيل,
4: علاش رجعوا بالخيوط ونجوم العالم الكل؟ ما نظنش كان كريستيانو ما عندوش 50 يورو يزيدها باش يشري صنفيل, ولكن بالخيوط اي بالخيوط ولاو براتيك اكثر حتى عند النجوم. جوستومون عنا الكويز وعنا انفو ولا انتوكس وبرشا فقرات, ولكن نبداو بدقيقه نيوز.
3: دقيقه نيوز,
14: دقيقه نيوز,
3: دقيقه نيوز.
11: نبدأ أخبارنا بالمتابعة للوضع الجوي. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بتسجيل خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالمرتفعات, ثم طقس قليل سحب بأغلب المناطق ويكون البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال, ونهاية الأسبوع يمكن فيها أمطار. وزارة التربية توجه مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية, دعاتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء, باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافل من الانضباط والعمل الجاد وجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. والوزارة تقول أن حفلات الاختتام يلزمها تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات. البريد التونسي يعلن عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب بداية من نهار الأربعاء غرة جويليا إلى غاية 31 أوت 2026 في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات أدلى تأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن إثر انعقاد المجلس القطاعي رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا البنك المركزي. للتذكير, خاض موظفين قطاع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية وموظفيه إضراب عن العمل لمدة 3 أيام, وهذا كان للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية. نقابة تونسية للبيولوجيين الخواص تعلم الرأي العام بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 جويلية 2026, وهذا بسبب ما اعتبرته النقابة الوضعية المالية الصعيبة لتعيشها مخابر التحاليل الطبية جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام منذ أكثر من 7 أشهر. فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تتمكن في إطار مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة والتصدي لشبكات الرهان الرياضي غير القانوني البارح من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال بين منطقة الحلفوين ولفايات في العاصمة. المعطيات الأولية تقول بأن العملية أسفرت عن إيقاف 3 أشخاص تورطوا في إدارة هذا النشاط وحجز مجموعة من الحواسيب والهواتف الجوال اللي تبين بعد فحصها احتوائها على تطبيقات خاصة بشحن أموال الحرفاء وإدارة المعاملات المالية الافتراضية مع ضبط مبالغ مالية من العملة المحلية متأتية من عائدات هذا النشاط. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف الموقوفين وموصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية امتدادات هذه الشبكة في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تأذن البارح بفتح محضر عتلي من أجل تصريف مياه مستعملة دون معالجة في كنال والاعتداء على الملك العمومي للمياه ضد ممثل الديوان الوطني للتطهير بتبربة وممثل الشركة المستغلة لمحطة الضخ بما وفق عقد اللزمة حسب ما أصدر به ما أفيد به مصدر أمني للتاب. وباشرت المحضر فرقة الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بتبربة بعد معاينة ميدانية للجنة جهوية مشتركة لوضعية سيلين مياه ملوثة داكنة اللون تنبعث منها روائح كريهة بمجرى قناة التجفيف المحاذية للطريق الرابطة بين تبربة وجديدة وبجانب مساحات من الزراعات والأشجار المثمرة, ورشحت أن تكون مياه صرف صحي متأتية من شبكة التطهير. نفذوا البارح أصحاب شهائد العليا ممن طالت بطالتهم يوم غضب وطني بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على عدم تشغيلهم. وقالت الممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي في تصريح أنه هذا التحرك يجي للمطالبة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، وأكدت على أنه هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وأشارت لديوان أنه هذا القانون جاء ثمرة لنضالات متواصلة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل اللي طالبوا اليوم بالكرامة والتشغيل.
4: يعطيك الصحة ناهد، شكرا لك. والله نحب تحية خاصة ساعة لوزارة التربية، رجعوا حفلات اختتام سنة دراسية، خاطر في السنوات الماضية برشا مدارس ما عادش تعمل حفلات اختتام. راهو حفلات اختتام والأول والثاني والثالث تجيبوهم تمدلهم شهادة وتمدلهم كادو قصة ولا اثنين وكذا، معناتها كانت عادة ممتازة ماشي، وكان أي وكان التلميذ يبدأ يخدم عام كامل بشيخ وجايزة وكذا. وزارة التربية يبدو أنها لاحظت وفرضت طوع الناس الكل رجعوا لي حفلات اختتام سنة دراسية. والله أنا معناتها فما سنوات قعدوا في بالي القصص اللي خذيتهم التوا معناتها نتذكرهم، دونك شكرا لهم على البدرة هذه، معناتها حاجة هيلة. بالنسبة سينيجي فما مواضيع مكرة، البنوك والتأمين دونك مواصلين ما فماش ردود، ما فماش مفاوضات،
13: فماش حوار.
4: البيولوجين زاد التحاليل من 13 جويلية هاوك عطاه وقت، رانا ما عادش باش نمشيو بالشخص
13: وكان الدافع. منتظر هذا
4: اي منتظر، وهاوك عطاه 13 جويلية معناتها يا وزارة شؤون اجتماعية معناتها معناتها جاوبونا هانا نعطيو معناتها فما برشا معناتها لهنا البنوك فما اضرابات اللي يتم التمهيد لها ويهبطوا في البلاغات وكذا، معناتها هذوما انا نفهمهم، هيا نتفاوضوا، هيا نرجعوا، هيا طمنونا، صبوا لنا شويه فلوس والاخر في العقل. معناتها
13: بالقانون لازمكم فهم بقيه تنبيه بالاضراب،
4: لا معناتها قانونيا يعني ماهوش كل اضراب الغدره، معناتها ما لهنا نوليو نلوموا على الشخص المقابل شبيك ما تحركتش. هنيجي
12: بالنسبة لقطاع البنوك، الحقيقة ما فماش حتى أي رد فعل أو تحرك أو خطوة على الأقل في الاتجاه ذا من قبل مجلس المالي والبنكي. اللي شفناه فقط هو اللجوء إلى معناها اقتطاع الأيام تاع الإضراب، وهذا اللي زاد يبدو أنه زاد عقد الأمور. ما فماش تفاوض، ما فماش على الأقل يعني الإشكال ينوفل أنه الأطراف هذه أطراف النزاع ما قعدوش في طاولة واحدة، يعني صارت مناقشات بيناتهم، صارت تفاوض. والإشكال أنه وقت اللي تعطي وعد لقطاع أنك باش تحلوا المشكلة هذه ولا باش تلبيلوا المطلب
4: نتاعه،
12: وبعد تتراجع ولا معناه تعطيه مبررات أخرى، هنا الإشكال. تو قطاع البنوك ماهوش قطاع راهو صغير، ما راهو نحكيه على قطاع مالي معناها يحرك في الاقتصاد الوطني.
4: ثم سينيجي تهبط، سمحني في الكلمة، تهبط بيان مضحك يقولك خلصني 2025، تهبط بيان تقوله راني خلصتك 2026، معناتها والناس الكل وكل الناس اللي ليحظوا قالوا يعني بيان يعني ماهوش مكتوب مليح، معناتها مكتوب بطريقة غريبة جدا. نقول لك اعطيني مريول تقول لي ما نعطيتك سروال، لا معناتها
12: مكتوب فيه تحس فيه طريقه نتاع
4: فيه استهتار يعني اضرب اللقط
12: براتفير انت عملت اضراب انا هاو مش نرد الفعل بطريقه اخرى، معناها هاو مش نقتطع لك ايام الاضراب. لكن الاشكال مازال ما تحلش، معناها ما فماش دعوه للجلوس على طاوله الحوار، ما فماش نقاش. الحقيقة ما نعرفش علاش معناها هل العناد هذا، البلوكاج هذا الى متى باش يستمر. ولدي رانا نحكيو على قطاع البنوك، راهو نهار اللي تسكر البنوك هاك شفنا توا في ايام الاضراب، راهي بالحق وقفت الدنيا، معناها راهو مؤسسات وموظفين واجراء، معناها الناس باش تجبد
4: معناها معناتها البلاغات اللي فيها تحدي. لا خلي يعطينا رايك زاده، هذه حاجه جديده النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه من النوبه محضر عدلي من أجل تصريف مياه مستعملة دون معالجة في قناة رشح مياه طبيعي ضد ممثل ديوان الوطني للتطهير. ما جديد، أول مرة نشوفها
12: هي جديدة
4: منا فينا أي. معناتها ومشيوا وبعض يعني وخدموها صحيح، معناتها ومشيوا وجيبوا لجنة ومشيوا وتبعوا
12: هو ممثل الديوان نفيها ذات وقارة معناها الحكايه قال ولادي مش هكا الحكايه، لكن راو خليني نذكر انه راو صارت في بعض الشواطئ ثم مياه مستعمله راي تسربت للبحر، والأمثلة عديدة رأوا الناس معناها فما شكون برشا ناس صوروا وحبتوا فيديوهات، وفما معطيات معناها تم تنقلها ومعطيات معناها في جلة صحيحة صارت في سوسة في المستير في في بعض معناها الشواطئ ناس يعني تشوف بقى مياه مستعملة تتسرب للبحر. رأوا هذا موجود وصار. دونك الديوان الحقيقة قبل ما تفعلش بكما تفعل توا الان الحاجه الجديده فوالا وقت اللي ترفعت قضيه وتحركت النيابه العموميه معناها
4: الديوان تحركها. باش نحكيو زيد على الديوان الوطني للتطهير اللي هبط زيد بلاغ. نعود نذكر بدايه من البارح وبرشا برامج على موزايك فهم تنجموا تتابعونا في لايف اليوتيوب. تحيه لبرشا توانسه خارج تونس من داخل تونس في اداراتهم بالسرقه على عرفه ولا حتى قدام عرفه يحط لايف اليوتيوب يتفرج فينا. دونك لايف اليوتيوب. وايضا قاعدين تبعثوا لنا على 23513000 في الواتساب، تبعثوا لنا تصاور تصريحات كلمات تعليق اسئله باش نوليو حتى تطرحوه معنا في الانفو لانتوكس ولا في الكويز. دونك لايف اليوتيوب انتم تابعوا فينا. نعملوا طلب مراد على الجرايد اليوم.
15: في الجرايد
4: الديوان الوطني للتطهير سيناجي يوضح رأي المياه الظاهرة في فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات. هي مياه أمطار وما عندهاش علاقة بشبكات التطهير. دونك الناس هبطوها كراوها مسخة شوية يسخايدوا شبكات التطهير. دونك هبط في صفحة وزارة البيئة رأي أمطار منسابة عمر مسار شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الأمطار نجمع التقلبات الجوية الأخيرة.
12: البي أنا موضح
4: يظهر مكل قضية
13: نشوفوا صور على الباج.
4: اي دونك اي معناتها علاش المواطن يقول هكا توا ديوان تطهير يعطي صحه، ولكن احيانا وبرشا حتى حتى بحر يهبط فيها احيانا مياه مستعمله.
12: اي هي صارت صارت صارت في برشا بلايص.
4: ليه
13: توانسه وليو تروماتيزي منها الحكايه؟
4: ليه ومنهم مره بالعلم الجميع معناتها راهو بحر هذاك فواضل العبيد تهبط في البحر
13: ونشوفوا في
4: خاطر البحر ينظف وحده ولا ما فهمتش معناتها
12: المواطن راهو
4: تحيي الجهين تحكي لنا
12: راهو درجة الوعي راهو معناها على الأقل حطوا في بالكم أنه درجة الوعي ولات أفضل بكثير من قبل. المواطن ولا وحده يصور ولا يوثق ولا يهبط على شبكة التواصل الاجتماعي ويتصل بوسائل الإعلام. اي دونك شو المطلوب هنا؟ المطلوب أنه الجهة الرسمية المعنية اللي هي الديوان الوطني للتطهير أنه يجاوب، لأنه قبل صارت حالات ما جاوبش.
4: صحيح
12: معناها لازم الصمت مهبط الريدو.
4: ونعود نذكروا له فيه ناس مختصة في الاتصال مهمتها تجاوب ما لا معناتها والكلهم والدولة كاملة كل وزارة وكل هيئة ولجنة عندها ناس مختصين في الاتصال به. القبض هذه والله نحكي أنا وحمزة نحكي حمزة طفل نحكي أنا ناهد في الليل الموضوع شفته رابع ولا خمس مرة باش صدقت. معناتها هنا مذيع يقولوا احنا الآن في بث مباشر وكنت نشوف في حمزة يرش في العبيد في الماء. أخي قلت هذا ذكاء اصطناعي ولا بجدهم؟ طفل عمره 14 سنة تم القبض عليه في فرنسا. كان يقولك موجود يرش المرة بمسدس مياه اللي راكبين بساك اللي يقولهم هات 2 أورو باش ما رشكش بالماء.
13: وخرجوا فيه اسمه لدوان ديوانة.
4: أي ظهر في فيديوهات يستفز حتى في الشرطة وتم القبض عليه. ترى بالله مراسل قناة بي اف ام كيفاش تحدث في مراسل على عين المكان واعطيناكم مراسل بي اف ام اللي هي معناتها يسارية شوية لا ماهيش ما اعطيناش سي نيوز معناتها بي اف ام اللي باعتدال نوعا ما. ترى نسمعوا
16: Il fait 27 degrés aujourd'hui. Hamza est arrivé il y a à peu près une heure sans son pistolet à eau. Il n'a arrosé personne. En tout cas, on n'a pas pu le constater. Il dit qu'il ne va pas le faire. Il le fait uniquement quand il y a des fortes chaleurs. Et donc, avec cette nouvelle canicule qui arrive a priori ce week-end, il devrait ressortir ce pistolet pour s'amuser, comme il le dit. Voilà ce qu'on a pu comprendre ici dans le quartier de cette action qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, des millions de vues sur TikTok notamment.
17: Voilà, Antoine Forestier du côté du canal Saint-Martin. Et donc, ça va être au cœur de notre discussion maintenant.
18: Il faut peut-être expliquer pourquoi il est surnommé la douane.
17: Oui, parce qu'en fait, il arrête notamment les automobilistes en disant ou tu me donnes 2 euros ou tu passes pas et on t'arrose.
13: ثلاثة محللين في سينيوس نشوفوا التصويرة. ثلاثة محللين في سينيوس يحكيوا على الموضوع هذا. ثلاثة
4: وفما برشا ما حابينش نعديهم، فما شكون قال لهم خاطر اسمه حمزه، فما شكون قال لهم تلمو جاينت عليكم خاطر سخانه طاحت وليتوا تلوجوا على الاخبار. يعني المراسل يصلح له كان انا طلبت منك تمشي لحي شعبي وتقول لي تو كنت راه في مراد يرش في العبيد بالماء، كنت ممكن تقول لي نوفل نستقيل. معناتها مش قولك
13: هو راو اغزل لي ما هو ما ينجم يكون كان في قنوات ما
4: راو قال ريتو جي ما غير سون بيستولي
19: يوسف يوسف في الوضع
13: اللي يسمعوا فينا يعرفوا انه اللي قام به طفل هذايا في امريكا يهبط فيديوهات يوتيوب وملايين يبداو يفلتكوا وعادي معناه فهمت به. اما انت توصل تقول انه معناه في الاخر بكل يبقى طفل صغير شنو اصل هذايا حاجه ما تهمش، ولكن جاي كبير نجم نلقى له خرجه به فهم يحكي هكاك. يبدا انسان عمره 30 سنه ولا 35 سنه يعمل هكاك النجم ويا سيدي نلقاه لهم قال اخرك يعمل ياخذ دور محامي الشيطان مثال شيء نجم تلقى. اما طفل صغير يتصرف معناه بالطريقه هذه وكيفاش هما القنوات قامت بالعداتها. اما راه هذه كله يدخل ما نوفر ما ننساوش هذا كله تسخين واستغلال لانه نهار 18 افريل 2027 فما انتخابات فرنسية. دونك اللي نفسه صار تو كان تتذكروا في الماتش فينال بين بي اس جي وارسنال، معناه هو ماتش عنف نحكيوا على عنف صار وتكسير والكل. دونك تقف لا ولات انتخابات والناس تحكي دونك هذا الكل هما يستغلوا. اما معناها سامحني النذاله وين انك تستغل في طفل صغير.
4: جستم البارح كنا عادينا سينيجي نعطيك الكلمه رئيس الحكومه كش ترشق في مجلس النواب 1000 مورد ترو قالها راهو 100 واحد اسمه ترو يزيو من الارقام والكذب اللي تقولوا فيه وتناقشوا في ارقام لاسباب سياسيه. اش قولك في الخبر سينيجي؟
12: شوف هي
4: راهي قنوات راني كل اذاعات وتلفز
12: الاعلام الفرنسي وخاصه القناه اللي كنت عدي فيها توا اللي عملت زوم على الحكاية واستغلتها وعملت عليها طاولة وكراسي وديباء واحد. دونك هذا يعطينا عينة صغيرة من الإعلام الفرنسي كيفاش يتعاطى مع خاصة غير الفرنسيين، وخليني نقول لك معناها تحديدا ولا تحديدا المهاجرين سواء كانوا عرب ولا غير عرب. حكاية حمزة تم توظيفها سياسيا
4: اسم مناسب
12: أي
4: عربي اسلامي أي.
12: وكان جاء اسمه فرانسوا ولا
4: ما
12: جون
4: بسيطش
12: ولا
4: المشكلة
12: ما
19: هي صارت راهو عندها شر سينيجي وريناها الفيديو بعثناها لبعضنا احنا الفيديو سياره نتاع شرطه دوم ما بداو الايامات نتاع الكنيتين ذكرها سياره نتاع شرطه وصغار يلعبوا يبدو انهم فرنسيس معناها يلعبوا هبط الشرطي وكيف كيف يلعب معاه ومن بعد طلع في كرابته ومشاو وشوف كيفاش تم التعامل معاها من منطق اخر محليهم الصغار والشرطه كيفاش عاملين جو رغم السخانه.
12: شفت في القنوات الفرنسيه راه كان فما فما روبريك تتعدى ديما ودائر من عش مازالت ولا لا اسمها فيديو جاك يعديوا فيها حاجات اتعس من هكا معناها لا يزي هو طفل صغير عمره 14 عام وفي القانون الفرنسي معناها ثم قانون يحمي الاطفال معناها لا يزي في دوله تحترم القانون و
13: حتى قضاء يعني المخدرات دولة ما يتوقفوش الاطفال اللي شدوه عنده ويبيع
12: حتى لو كان يتوقف فما قانون خاص للتعاطي مع الاطفال اللي ما دون السن القانونيه. دونك يتم استغلال اسمه التشهير به وكشف حتى حياته الخاصة والصور متاعه تتعدى في وسائل الإعلام معناها طل ولا وانتد.
19: عدينا عدينا صورة حمزة. عدينا صورة فلوتية ما في عديد المواقع اللي مشيت
12: تعديت
19: مش فلوتية
12: عديت صورته وحياته وعيلته وشكون الطفل هذا ولد شكون معناها وهذا مخالف للقانون الفرنسي اللي يلزم يحمي الطفل. حاجة أخرى سياسيا شكون اللي يستغل واللي وظف الحكاية سياسيا اليمين المتطرف على خاطر هي وقت كيفاش بدأت ببعض التعليقات الكومنتير تعليقات العنصرية
19: في اللي باش
12: فوالا في اللي باش خاطرها وهو طفل معناها موش فرنساوي دونك اسمه اسم عربي حمزة ظاهر الاسم نتاعه عربي
19: ركيت ويطلب فلوس ويجبر فيهم انهم يعطيوه فلوس
12: وشوف الخبث معناها السياسي والدهاء السياسي نتاع اليمين متطرف حتى تحت شعار هذا مظهر من مظاهر انهيار الدولة راو الدولة الفرنسية انهارت ومهدد والنظام السياسي مهدد بالانهيار على خاطر شفت عملية التجيش والتحريض اللي صارت هذه كلها خلت السلطات الأمنية توقفوا وهم اللي يطالبوا راو معناها الأحزاب يعني أعضاء من حزب اليمين متطرف راو طالبوا كريما صراحة طالبوا بإيقافه
4: اللي تم إيقافه اللي فما طفل مورد في جريمة قتل عمره 14-15 سنة والتو لا تم إيقافه لأنه طفل صغير
12: وكذا شوف أنت شو والله الحاجة اللي تضحك وتبكي في نفس الوقت وتبهت زيادة أنه إلى حد اليوم ساعة ما نعرفوش شنو التهم اللي توجهت له ساعة أما فما واحد نائب قال نائب من الحزب اليمين المتطرف قال راهو مادام يعني هز بيستولي يعني مسدس مائي راهو نجم يتطور مستقبلا يولي يحمل سلاح ناري شوفك التخريج اللي عملها معناها شوف فهمت
4: عادي القانون الرهيب
12: هذا الفكر الفكر السياسي اليميني المتطرف فيش يعمل عملية إخراج
13: هو لازم يجي يشوف العيد الصغير في تونس
4: واضح شكرا لكم نعاود نذكر تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب وزادة تبعثونا وقاعدين تعلقوا حتى على حكاية هذه على 23-513-1000 بالواتساب تو نقرأوا برشا تعليق فاصل ومن بعد نمشي والموزيك 24
20: موزيك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام موزايك اف ام الاولى في تونس
21: ارتاح من الغسرة واستخيص وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
22: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة
23: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
22: هي يا سي محمود هذاك اللي شد هو ذاك اللي دوم ما تنساش مصنوع بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
4: ميدي ماغ يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماك شكرا على ملاحظاتكم مساجاتكم قاعدين يوصلونا تو نقراوهم على 23-513-1000 بالواتساب تبعثونا في برشا ملاحظات وحكايات ايضا على لايف اليوتيوب كيما الفيسبوك تابعوا فينا زاد على لايف اليوتيوب ومن البارح برشا برامج فما احلى صباح فما حصتنا فما الحوارات في كورنيش فما ريكاب سبور وبرشا برامج اخرى تنجموا تابعوهم على لايف اليوتيوب جات تحذينا جهين على السلامه جهين
24: على سلامتكم
4: مرحبا مرحبا مرحبا حكينا على برشا مواضيع تهم مكتوب نرجعوا لها في الوقت ولكن خلينا نمشيوا للموزيك 24
25: موزيك 24 في موزيك 24 نوفل باش نرجعوا على تقرير اخر تقرير للجنه التحاليل الماليه الاكتاف التابعه للبنك المركزي ليستند الى بيانات متاحه في الفتره من بين 2020 الى 2025 وشملت 69 تصريح بالاشتباه اضافه الى عدد من الانماط والاساليب اللي تم تحديدها يظهر ارتفاع اشعارات جرائم تبييض الاموال وتراجع اشعارات تمويل الارهاب في الفتره المذكوره دونك عديد البيانات اللي باش نحاولوا نرجعوا لها مع ضيفنا المحامي الأستاذ وليد العرفاوي. ولكن البيانات الإحصائية الواردة في التقرير توري أنه تم تسجيل نسبة 98% لغسل الأموال مقابل 2% لتمويل الإرهاب سنة 2021، ويشهد عام 2022 ارتفاع النسبة الأقصى لملفات تمويل الإرهاب ببلوغها 4% مقابل تراجع طفيف لغسل الأموال إلى 96% في 2023. استقرت الهيكلية الإبلاغية عند نمط ثابت ومستقر استمر على مدة 3 سنين، نحكي على 2023 2024 و2025. خلينا نحاول نفهم أكثر قراءة في الأرقام هذه على امتداد السنوات هذه مع الأستاذ المحامي وليد العرفاوي اللي ملفات غسل الأموال واضح أنه من الأرقام
4: أعطينا سينيجي، أعطينا استنتاجاتك الأولية قبل ما ناخذ الأستاذ. حسب رأيك معناتها التبليغ، كثرة التبليغ معناتها دليل إيجابي؟
12: طبعا دليل إيجابي، دليل على وجود يقظة في المؤسسات المالية سواء كانت بنوك أو مراكز البريد أو شركات الإيجار المالي وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأيضا مؤسسات القرض الصغير والمؤسسات اللي يعني كل المؤسسات المالية. هذا دليل على وجود يقظة. لكن المهم في هذا والإيجابي اللي أنا أعتبره إيجابي أنه الإشعارات المتعلقة بوجود شبهات لتمويل الإرهاب تراجعت بشكل كبير. داير شفت الكورب اللي هبط في التقرير متاع لجنة التحاليل المالية إلى مستوى تقريبا لا تمثل 1%. يعني 99% هي إشعارات تتعلق ب وجود شبهات لتبييض أموال بلانشيمون دارجون. ايش معناها هذا؟ معناها أنه تقريبا يعني نجحت الدولة إلى حد كبير في تجفيف المنابع المالية للإرهاب. وهذا مهم جدا. لكن في المقابل فما ارتفاع في مستوى ديكلاراسيون دو سوبسون في ما يتعلق بالتبييض الأموال هذا. وعلى فكرة خلنا نوضح راهو المؤسسات المالية الكل بكل أصنافها وقطاعاتها ملزمة بحكم القانون الوطني وكذلك بمعناها توصيات الجافي لجنة مجموعة العمل الدولي أنه الإشعار أو الإبلاغ عن وجود شبهة راهو واجب كل مؤسسة مالية نحو لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي. مساعدتي جوست معناها بعض أمثلة الإشعارات تقريبا استقرت في مستوى معين يعني من عام 2020 والتقرير بين قوسين غطى تقريبا حوالي 5 سنوات من 2020 إلى 2025. الإشعارات كانت في حدود تقريبا حدود 446 واستقرت إلى غاية تقريبا 2022. من بعد شفنا فما ارتفاع نسق تصاعدي كبير وصل إلى حد تقريبا مستوى 1236 إشعار. هذا من الإشعارات اللي مشيوا لجنة التحاليل المالية. لجنة التحاليل المالية شو عملت؟ تأخذ الإشعارات هذيك بطبيعة الحال فما عمل كبير استعلاماتي واستخبارات يعني استخبارات مالية في مستوى لجنة التحاليل المالية اللي فيها ناس مختصين في تتبع التحويلات المالية هذه المشبوهة وتوصلت إلى إحالة ملا جزء من الإشعارات هذه في شكل ملفات تمت إحالتها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باعتبار أن هي المحكمة الأم المختصة بحكم القانون للنظر في قضايا الإرهاب بكل طبعا بكل جرائم المتعلقة بالإرهاب وكذلك تبييض الأموال. حاجة أخرى نوم في الجيش باش نختم اللي كانوا في صدارة المؤسسات اللي كان تبعث إشعارات وتبعث إبلاغات تجي في المرتبة الأولى البنوك ثم البريد الوطني بنسبة الحقيقة بنسبة كبيرة برشا
4: لأنه وقعت تنبيه عليهم برشا مرات
12: ولا ولأنه تونس قبل دخلت حطت في البلاك ليست في القائمة السوداء.
4: صحيح هاوش حبيت نقول لك أن المجموعة العمل المالي قائمة الدول المصنفة حسب مخاطر الحمد لله القائمة السوداء كوريا الشمالية إيران ميانمار وفما القائمة الرمادية خرجوا منها الجزائر وناميبيا ودخلوا لها العراق والبوسنة والهرسك. الجزائر تحسنت ولكن تونس ما هيش موجودة في القائمة هذه وهذا نقطة إيجابية.
12: هي لكن تحطت تونس تقريبا عام 2017 وخرجت خرجت فما بعض عمل
4: نقطة إيجابية.
12: نقطة إيجابية طبعا. علاش خرجت؟ لأنه ثم خليني نقولك علاش تحطت تونس في القائمة السوداء. وتعرف معناها بلاد دولة كي تحط في القائمة السوداء للدول الأكثر اشتباها في عمليات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال بطبيعة الحال وما يتفرع عنها من جرائم. لأنه أقول لك السيستم متاعك ماهوش فيابل، سيستم بنكير ولا أو يعني النظام المالي والبنكي متاعك ماهوش مجدي ماهوش فاعل. وعندك برشة عدد كبير من التجاوزات وتسيب كبير. دونك الدولة كي تحط في القائمة السوداء ما عادش محل ثقة، ما عادش موضوع ثقة، ما ينجموش يثقوا فيك بطبيعة الحال المستثمرين. الحمد لله خرجنا من القائمة السوداء وفما عمل كبير تعمل على مستوى البنك المركزي ثم على مستوى حتى التشريع. احنا عملنا حتى تنقيح لقانون مكافحة الإرهاب ومكافحة غزيل الأموال متاع 2015 احنا اللي تم تعديله عام 2019.
4: ما نش في القائمة السوداء والرمادية ولكن برشا خدمة لازمنا. اي
12: بيوضح هو حاجة. شوف لباس انا الحقيقة
25: انت مزيارة مؤخرا
12: كي قريت اي فما
25: زيارة
12: فما اي فوالا فما فريق تقني جاء من القفي وطلع على
4: الوراء ما يجملوش رمضان.
12: لا ما يجملوش.
4: يحطك في قائمة ما يرحم شيء.
12: وكي يعمل لك تقرير على الوضع متاعك الوضع المالي اللي عندك والوضع معناها القانوني راهو التقرير هذا يكون تقرير مصيري.
4: اي
12: يحطك في قائمة سوداء يحطك في قائمة الدول.
4: واضح نحبه أكثر تحليل سمحني أكثر تحليل.
25: خلينا نأخذ الجانب الإجرائي ولا قانوني. مشكور يدخل معنا الأستاذ المحامي وليد العرفاوي. سي وليد ماتر مرحبا تحياتي وشكرا على قبول الدعوة.
0: مرحبا بكم مرحبا كيف متابعين مزيكا فيه.
4: شكرا لك استاذنا. معناتها النقطه الايجابيه كنا نحكيو تونس لهي في القائمه الرماديه ولا سوداء ونوعيه التقارير اللي شنو الاستنتاج العام اللي تنجم تاخذه على التقرير كما هكا.
0: هو اولا الملاحظه الاولى بخصوص هذا التقرير هو تزايد نسبه التصريح، والتصريح كما قال سينيجي نتابع فيه ليس تصريحا طوعيا، من ليس اتمنى يمن عن موظف على الدولة أو على الأجهزة التي تراقب هذه العملية، إنما عدم التصريح بشبهة غسل أموال أو بشبهة تمويل إرهاب يعد جريمة ويصل فيه العقاب إلى 5 سنوات سجن. يعني تزايد نسبة التصريح بخصوص جريمة غسل أموال في هذه الفترة مرده 3 أسباب. أولا
4: الخوف.
0: القضاء التونسي اليوم يحيي بعض الموظفين البنوك على عدم الإشعار، والإشعار يشترط فيه يعني زوز نقاط. أولا هناك عمليات مالية يقول غير معتادة ومستربة، بمعنى اليوم الموظف العمومي اللي تصب له شريطه في البوسطة يقعد 10 شهور ما يجبدهش، هذا ما ينجمش كي تلم الفلوس هذه مع بعضها الكل نقوله شعبة غسل أموال. لا، شعبة غسل أموال يلزم فما فلوس صبت ما عندهش خلفية اقتصادية أو شبه التمويل الإرهاب ليه فلوس تتصب دون سبب أو دون معاملة قانونية معينة.
4: هو بنتنا 10 شهور ما جبت شهريته سكي يخو في رشوة ما تقبلش علينا.
0: لا نحكي لك لها وضعيات هذية وضعية فما برشا نسل عليها
4: طبعا.
0: فما وضعيات في
4: هو المال اللي يجي من غير مصدر
0: يعطيك سعد من غير مصدر أو دون هو المشرع وحتى في القضاء نقوله دون خلفية اقتصادية، يعني ما عندوش مرد ليس نشاط تجاري. عدم التصريح هو جريمة بالقانون. السؤال الثاني الذي يطرح اليوم في الرأي العام هو علاش تزايد جرائم غسل أموال ونقص الإشعار بخصوص جريمة الإرهابية. بالطبيعة لأنه اليوم تونس كما تعرفوا تمكننا تقريبا على السيطرة على الجرائم الإرهابية وعملية الإشعار تفطنوا بعض المجرمين أنه العملية يجب تتم عن طريق غسل أموال. غسل أموال هو المود أوبيراتوار بتاع جميع الجرائم في العالم الكل. لك علاش الإشعار ولا يتم عن طريق جرائم غسل أموال بالعمليات المشبوهة.
4: واضح.
0: وكان نلاحظوا النشاط التصريحي اللي ورد فيه اللي ورد في التقرير. أولا في الجهات كن نجموا لخصوا الجهات المصرحة غالبتها البنوك ومكاتب البريد، وما ننساوش مؤسسات تمويل صغير في الجهات. الأسباب متاع التصريح هذه في معظمها كي نعملوا قراءة تحليلية مرتبط إما بأشخاص أو بحركات غير مبررة أو بعدم القدرة على تأكيد المصدر. ساعات جي باش تجبد فيرمو معين باش تجبد فلوس وستر يونيون يقول لك أعطيني المصدر. عدم القدرة على تبرير المصدر يفضي إلى الإشعار بهذه الشبهات. الأدوات المالية المعتمدة حسب التقرير هي أما التحويلات الدولية والعمليات النقدية أو استخدام الشيكات التحويلات المحلية والمحافظة الرقمية. هذا تقريبا الوارد بصورة جديدة في هذا الملف.
4: واضح. شكرا لك أستاذ وليد العرفيوي على كل هذه التوضيحات. والكلنا لاحظنا أنه حتى توكي مشيت تمشي البنكة ولا باش تصب شيك يقول لك منين ولا يسألونا منين لأنه يعني أوامر صارمة جيت للبنوك راهو التساهل يعني أنت مشترك في الجريمة
12: أنا باش نزيد على الكلام والمعطيات اللي عطاها الأستاذ وليد العرفاوي اللي راو فما الشبهات تصير وهذا معناها حتى نجم حتى نوجه نصيحة للناس اللي تتعامل مع البنوك ومع البريد أيضا هي اللي تخلي المؤسسة المالية تشتبه في الحساب وتعمل إشعار توجه لجنة التحليل المالية يعني تنجم تفضي إلى جريمة أو قضية تبييض أموال. ثم الاشتباه في وجود علاقة مع شخص أو منظمة يشتبه في ارتباطها بالإرهاب. هذا يعني سيستماتيك مال البنكة أو البريد أو أي مؤسسة مالية تعمل فيه إشعار. ثم أيضا من بين الأسباب وجود حركة غير اعتيادية كما قال الأستاذ على الحساب البنكي، حساب يصير فيه دي موفمون برشا فلوس تتصم برشا فلوس تتجبد. دونك هذا يخلي الموظف في البنك أو في البريد آليا يبعث إشعار. وثم الاستخدام المكثف للنقد للكاش يعني سب كاش ويجبد كاش هذا اللي أو وجود تصريح سابق يتعلق بنفس الشخص. كذلك عدم القدرة على إثبات مصدر الأموال أو وجودها. راو اليوم مش لازم تحليل فقط ولا البنكة، راو حتى إدارة الجباية أو الشرطة الجبائية ولا اللي هي صادر فيها قرار يعني من أين لك هذا؟ إذا تثبت مصدر الأموال.
4: تبييض الأموال راو أحيانا مواطن يورد فيها تبييض الأموال. أنت قاعد يجيك شخص يقولك أسمعني باش تجيك 100 مليون للكونت متاعك خذ 5 ملايين وعطيني 95 يصير مع الناس كذا. أقرأ الأخبار الثاني بسرعة.
25: هو موضوع كنا حكينا فيه برشا وعملنا فيه حتى حل دوسي كنت أذكر نوفل مسألة استعمال الملك العمومي البحري اللي تكلم فيه المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج على الإذاعة الوطنية. يذكر يقول رأى القانون ينص على أنه استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني. عاود ذكر بنقطة مهمة جدا كنت أكدت عليها أنت في عديد المرات نوفل أنه راهو ما نجموش نتجاوزوا نصف عرض الشاطئ خاصة وأنه النصف الثاني هو مخصص للمواطنين. معناتها حتى اللي عندهم الترخيص القانوني ما نجمش يفوت النصف عرض الشاطئ. ومعلومة أخرى مهمة يقول مهدي بالحاج أنه راهو فما رقم أخضر اليوم نيميرو فير اللي هو 18-20 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ. ويقول راهو تدخل باش يكون فوري.
4: واضح. يعطيك الصحة. طلبنا الرقم مع نادية حابين نشوفوه يخدم ولا ما يخدمش. تراه نسمعه
1: الملح. أعطيني الأدريس أعطيني اللي بالضبط شنو الإشكال اللي عندك وأخنا نوصلوها لجماعة بنزرت ياي الوكالة الشركة الساحلية مفهمة وغاديك فما فضاء عمومي راهو للمواطنين فما بلايس مكريين معناها ذوقم الاستغلال متاحهم عندهم رخص فيها وفما فضاءات للمواطنين الأكشاك هذوما وين معناها تابعين اللي قدام اللي عندهم اللي باراسول اللي كارين الرخص أي هذوكم تابعينهم معناها مدام أنت فما الإسباس ببليك نجم تعون فيها باهي مدام تحوز تجاوز التحوز ما منعوكم ما خليوكمش تحطوا اللي باراسول نتاعكم مستفين من نفسي
4: فوالا. دونك جاوبتها والتليفون يمشي قالت لها كلام غلط لأنه قالت لها لا حتى اللي يكري البحر أو لازم يكري الشطر ما ينجمش يكري رمل كامل يكري شطر وين في الشطر الاخر بالسيف عليه نقعد. واضح انه قلنا لها على غير ملح يبدو انه غير ملح كارين البحر كامل ولكن شكرا لانه يخدم فقط هذا
25: تفعلت معها ودولت
4: وجاوبتها بصراحه.
12: اسمح لي بملاحظه
4: اي بسيطه جدا تفضل سيدي
12: بسيطه بلاي من وقت ايش توا معناها المواطن التونسي يمشي بحر باش يمشي عوم يز مرته صغيراته باش يمشي يعمل غطسه يلقى روحه يخلص معناها في الباركينج يخلص باش حتى الأراضي المسيبة اللي تلقى عليها واحد يقول لك لا ذا باركينج خلص لا ثم لا بلدية لا بلاكة ما فما حد شيء قعد كل البحر اللي هو شو قعد مقعد البحر معناها يمشي البحر يخلص أنا نعرف فما الوتلة وفما المطاعم لكن برخص وفق القانون والرخص راه تعطيها الجهات المخولة وخاصة البلدية يجيني مواطن قال شنو يعمل ياخذ يكيل ما نعرفش بقداش بالمترو عندي 50 متر هذا ملكي ملك شكون هذاك ملك عمومي بحري ملك الدولة ملك الشعب التونسي اي مواطن عنده الحق باش يمشي يعوم شنو تقول لي معناه يحط دي باراسول يمشي يتسلفهم من عنده تيل قال شنو الباراسول ب 10000 ولا ب 15 دينار
4: شنو الحكايه هذه وين هذه 10000
12: تيما انا سمعت هكا ب
4: 10000 خير تعطي 10000 من
12: 10000 لا
2: 25 اقل حاجه
4: 25 في الاحياء الشعبيه
12: تجيبك ديما البحر
4: فوالا وليش وفما فاز اخرى تراها اللي ما تمشيش ديما جهنا عسلامة شنحوالك قبل ما نبداو الحصه حبيت نقول اللي شكرا سي عمرو بوعزة حكى انه علاش هكا هي صفحه معناتها تحمل اسم واحده من اكثر الصفحات نزاهه وجديه لانها تصنع المحتوى من الواقع اليومي وتوضح المسؤولين مختلف درجات المسؤوليه صحيح علاش هكا صفحه على الفيسبوك ممتازه جدا شكرا لك سي عمرو وشكرا لك شكرا للصفحه ورانا ما قصدناش وما كانش في بالنا ونسينا وجودها صفحه رغم هي صفحه محترمه دونك جهين باش نبدلوا عنوان علاش حكا يلا نسمعوا
5: معاتش علاش حكا
4: لا مراد مش معاتش علاش حكا
6: هذي قلنا
4: يلزمنا نلقاو عنوان جديد يلا نمشي
5: مش حكا
4: مش هكا هو عنوان فقرتنا
2: هاني ثبت في باج انا كامل رودريك
4: تحيه اليوم به
2: بنش مارك
12: ثم غنايه راهو اسمها مش هكا مش
4: هكا دولي السيده نعمه دولي نحكي وانا وصلاح قلت له صحه لينا احنا مش كيما لوروبا هما حاسدين فازا عندنا الكليماتيزور برشا ونشريهم احيانا باسعار شعبيه 600 700

0: طبعا انا كنت نحسد برشا من اصدقائي في الدراسه خاطر هم يرقدوا على فريري جاك وانا نرقد على بوشكارا
1: احنا فما زليزات كانت مروحه هذيك ولا الفنتيلاتور اذا انت امورك مفاوله اما كانوا فما زليزات نتلموا كل في الكرار اللي تبدا انت بشورت برك وترقد على زليز وزليز بيرت معناتها نستثمروا فيهم
2: احنا في القروان كنا نسكن في الديار العربي والديار العربي البني نتاعهم تعرفوا معناها الحيط عريض برشا لكن كانت عندنا لا كليماتيزور ولا مروحه حتى الماء كيفاش نبردوه ما كانش عندنا فريجيدير
1: ماجل
2: ثم هذاك الماجل نغسلوا به ويستعملوه معناها في لكن الماء نحطوه في احنا نقولوا الشربيه ولا المخفيه ولا اكل فخار نحطوها نبيتوها في الشباك والصباح نقوها بارده
1: وبجاه ربي وانت كمل تحيه للمدينه العربي كانوا فخار موجود اي واحد يعطش يهز حليب يشرب
2: والديار العربي رام باردين ما يستحقوش كليماتيزور
1: جوستومون يا حسره ما كانوش هكا كانهد
3: كيف انا كنت نسكن كبرت في دار في المدينه العربي كان فيها صدار كبير
1: وسط الدار محليه
3: ومفرهد والحقيقه ما نذكرش اللي كانت كسخانه انسبورتابل في صغري أتخلق. وكانت فما كل المروحه اللي في السقف
1: هذيك محل
3: هذيك كبرنا بها
4: كبرنا على الصوت نتاعها هو الحقيقه هذه الوضع كان قبل مع الخاطر توا احنا كبرنا الوقت تبدل لما سخانه ظهر لي قاعده تكبر معانا وتغطى علينا ان شاء الله ما نوصلوش للتهرم اما قبل هذه خلينا نشوف شنو الفرق بين قوي اللي قبل اللي لعبنا فيها في الشوارع مع قوي توا اللي قاعده تلعب بينا كل عام معدل الحراره في العالم الكل وخاصه في بلادنا يزيد درجه درجه ونص نرجعوا لصيف 21 هو كان الاسخن بالنسبه لتونس وين زادت معدلات الحراره على المعدل العادي اللي يعرفوا التونسي ويعرفوا البدن نتاعه وينجم يتأقلم معاه ب 2.6 درجات أعلى درجة في العام هذيك كان تذكروا كانت في القيروان 50.3 هوني نجموا نفهموا أنه المواطن ما عادش بدنه يتاوق ما عادش نجم يستحمل هذا الإجهاد الحراري هذيك علاش ولينا هربين كلنا للكليماتيزورات المكيف نهربوله في نفس الوقت في الذروة ولا نسميه نحن غرغور القايلة من 10 متاع الصباح حتى للأربعة متاع العشية علاش نهربوا الكليماتيزور باش نتبردوا أما عكس ما نتصوروا الكليماتيزور ما يبردش الكليماتيزور هو ينقل السخانة يبرد الدار وقت اللي يجيب الهواء البارد يخرج الهواء سخون للشارع الشارع التونسي نتصور كلنا نعرفه وأي شارع في تونس باش نلقاوه عريان عريان من شنو ما فماش شجرة تظلل ما فماش جنينة معتبرة تنجم تمتص السخانة يعني كاين نقولوا باختصار السخانة الموجودة في الشارع واللي قاعدة تزيد بسبب الكليماتيزور ما فماش شكون يوقفها هذيك علاش قاعدة تزيد من غير حساب قوس صغير نجم نحلوه فما ناس نجم تتبرد تحت الكليماتيزور ما فماش شكون مجبور تتعدى القايل على راسه يا اما بسبب الخدمه اللي يخدمها في الشارع والمهنه الشاقه والصعيبه والا الناس اللي اصلا ما عندهاش مكيفات في ديارها على خاطر تلقاه عايش بالاجر الادنى فما ينجمش يتحمل الفاتوره نتاع الكليماتيزور قديش يتكلف علينا المكيف قديش يتكلف علينا التبريد للتوينسا هو تقريبا ساعه كليماتيزور تساوي ساعه لثمانية او عشرة فرجيدارات يخدموا في نفس الوقت
1: واو
4: نجم نتخيلوا حجم الطاقة
1: اي
4: حاجة اخرى ما عرفوها الناس الكل زيدة ما نعرفش انت نوفل اي ولا لا تحس روحك الاخر صيف كينك تعطي في شهرية للكليماتيزور
1: اي خاطر بينا فما زوز فاتورات في العام يبدو طالعين
3: يبدو
1: دوبل الفاتورة العادية
4: فاتورة التبريد وفاتورة التسخين ساعات من الكليماتيزور يزيد في فاتورة التونسي بين 50 إلى 60%
1: واو
4: باش نفهموا الفرق الفرجيدير تتكلف عليك في الفاتورة كان 10% أكهو بالرغم اللي تخدم أكثر سوية على طول النهار تقريبا أما فما سؤال أنا قلقني أنت توينسا الناس الكل تسمع فينا علاش ولينا يدنا على قلوبنا وين ما تحل كليماتيزور وتبدأ تتبرد تبدأ خايف ستريسي على أعصابك إن شاء الله ما يقصش علي الضوء علاش يقص الضوء كي نستعملوا الكليماتيزور خلينا نفهم الحكاية أكثر هاو علاش يجاوبنا الخبير الدولي في الطاقة سامي برجب
5: هو الضوء يقص إفكتيبون في الصيف ولاحظوا حتى في السنوات الأخرانية مشكل في الصيف معناتها جويليا وأوت ولا حتى يوصل سبتمبر وهذا معروف علاش خاطر الدنيا تسخن برشا في تونس خاصة العوام الأخرى واللي تسخن أكثر من قبل يعني بطبيعة الكلنا ريفلكس ولاني باش يجينا أنه نستعملوا وسائل تبريد كيف سواء كليماتيزور ولا المراح إلى آخره ونوصلوا حتى في أوقات الذروة نسبة استهلاك الكهرباء اشترها تقريب اشترها تمشي للوسائل التبريد هذية دونك وين يصير المشكل هوني أنه استاج عندها كاباسيتي بتاع إنتاج كهرباء. إذا كان احنا نطلب أكثر من الوقت العادي والطلب هذا يجي في الصيف مع الطلب على التبريد، وقتها يولي الطلب أكثر من إمكانية الإنتاج. وقتها استاج ما تنجمش تكون في السيتواسيون هذيك، خاطر وقتها يتقصد ذو على تونس الكل، على البلاد كاملة، والفريكونس تطيح إلى

0: آخره. دونك شنو هو الحل؟ يكون انه ستيك تولي توازي معناتها كل مرة كل شوية تقص على زون معينة على جيرة معينة باش هكاك ما يقصش الضوء على الناس الكل. وهذاك علاش احنا كمختصين ديما نديو ان نزيدوا من الكاباسيتي دو برودكسيون من انتاج الكهرباء في تونس عن طريق ستيك باش جوستومون الضوء ما عادش يقص على المواطن. هذاك علاش ندعموا بالكونسيسيون لزمات لي زوتوريزاسيون المنجين المحليين الكهرباء المتجدده الى اخره بجوستومون ما يقصش الضوء على المواطنين ولا نقصوا على الاقل في قصان الضوء على المواطنين في الصيف.
1: شوف يا سيدي
2: مش هذا برك على خطر سألناه نعرفوا تأثيرات الطاقة على المناخ بصفة عامة وشفنا كيفاش تدرج المناخ في العالم ودرجات الحرارة بين أوروبا إفريقيا. في أوروبا مثلا لقينا أرقام كبيرة تقول اللي سخانة توا متاع 2026 تنجم تكون الصيف هذايا هو الأعلى في درجات الحرارة. فالنجم نفهم أنه ماشيين كل عام ياخذ المرتبة الأولى بغابور للي قبله. فحابين نعرفوا هل نحن كي نستعملوا الكليماتيزور قاعدين نتبردوا اليوم ونقراه في حساب غدوة ولا لا؟ هل الكليماتيزور اللي بردني اليوم ينجم يكون عنده دور باش الصيف الجاي يكون أسخن؟
0: بالنسبة توا للمناخ الجانب المناخي بطبيعة الناس كل تعرف اللي كيفاش نزيدوا احنا في استهلاك الكهرباء. اذا الكهرباء هذيك منجة من الغاز الطبيعي كما احنا في تونس اغلبها من يقع انتاجها من الغاز الطبيعي باش نتسببوا في انبعاثات الغازات المتسببة الاحتباس الحراري. فالكونتر المشكلة هوني مش بالضرورة في الكهرباء في حد ذاتها حتى اللي نسميه احنا بلغتنا درجة الغاز متاع الكليماتيزور معناتها اللي هو فلويد فريجوريجا هذاك راهو يسبب زاد انبعاثات. هو من قبل معناتها كانوا يستعملوا السي اف سي هذا كان يتسبب في ثقب الاوزون كان تذكر عندها وقت في التسعينات اظن واخر التسعينات وبعد حلوا المشكله هذيا ولا يستعملوا اتش اف سي. اما الاتش اف سي يتسبب في احتباس الحراري بطريقه مهوله دايرة. ومن بعد صارت اتفاقيه كيغالي ولينا توا نستعملوا الاير 32 والى اخره. يعني فما تواجه بالاستعمال دي فلويد فريجوريجين اللي يكون تاثيرهم اقل وباش نحاول بطبيعة الكهرباء إذا كان يقع إنتاجها بالطاقة الأحفورية باش تتسبب في الاحتباس الحراري ما ننساوش زادة الأهمية تعالي فلويد فريجوريجين اللي هما الغاز بلغة الدارجة اللي نجموا زادة هما يتسببوا في الاحتباس الحراري.
1: نبرد نسخن ما عادش فاهم معناتها شنو نعمل انا كمواطن
2: كمواطن
1: نبرد اليوم باش نسخن الدنيا
2: اي فما برشا حاجات نجمو نعملوها. ما نحب نذكر حاجه واحده اللي هي الاهم. يقولوا الخبراء حسب تقديرات نتاعهم انه كل درجه تطيح على 24 تزيد في استهلاك الكليماتيزور نتاعك بين 5 7 وحتى 10 درجات انت وقوه المكيف وانت وساعات العمل نتاعو. فابسط حاجه نجمو نعملوها انه 26 ل 25 وما تفوتش ل 24 درجه.
1: فوالا معناتها ان انا في ال 25 كليماتيزوري معناتها ما تطيحش على 24. والله حاجه براتيك هاو احنا ديما نعطيو نصيحه للمواطن اللي تنجم تبدل بها برشا. نجي زعيري بالحق نبرد اليوم باش نسخن غدو اما استهلاك الكليماتيزور اللي 8 مرات قد فريجيدير رقم مرعب زاد في الفاتوره. اي
3: هو ذروه الاستهلاك الكهرباء تصير في الصيف
1: أي.
3: خاصه في شهر جويليا واوت معناها معروفين الفتره هذه اللي تقريبا اغلب التوانسه يلجؤوا يستعينوا بالكليماتيزور. اما ثم حاجه فما جانب اخر معناها صحي انا قريت بعض الدراسات واللي يقول لك انه الـ الـ الـ الانسان اليوم معناها تركيبته البيولوجيه قاعده تتبدل وحتى المناعه اللي عنده قاعده تتراجع وتضعف شيئا فشيئا لانه وقت اللي وهذا كلام اطباء قال انا قريته
1: وانت متبنيه تفضل
3: متبنيه وقاعد نطبق فيه
1: كيفاش ساكن اللي معاك في الدار تفضل
3: كيفاش انت حراره الجسم
1: عادي هذا اللي نتاع مساعتين سكروا هاي كاميرا وحده
3: وين حل الشباك يا
1: حل
3: الشباك لا شويه لا فهم شويه نسمع ساعات عامل مستكات معناه يقول لك كيفاش انت حراره الجسم نتاعك حراره الجسم العاديه المعدل العادي اللي هو 36 37 تقريبا هكا او اقل شويه ودرجه الحراره في الغرفه في البيت اللي انت فيها ولا في المكان اللي انت فيه تي حتى ال 24 واحيانا فما شكون اللي يحط الكليماتيزور على 20 و18 يعني كانه قاعد في فريجيدير يحط يعني الجسم يعني قدرته على انه يتاقلم مع نفسه معناها لي بارامتر يدول يدخلوا بعضهم.
1: كلمك مهم برشا,
3: هذه راهي نصيحه انا.
1: كلمك مهم برشا وانا باش نروح نحل الكليماتيزورت انا. يلا في 20 سكوند يعطيك
3: الصحه. انت عندك علاقه خاصه بالكليماتيزور.
1: اما ما بيتوش في الليل اي
2: تأييدا اللي كان يقول فيها سينيجي, فما ناس تعيش السخانه القويه البرة, اما كي تدخل الدار تحط على 16 وتتغطى بكويت. انا نحب نختم بسؤال اللي هو قداش باش نقعدوا نهربوا للكليماتيزور, وقتاش يجي الوقت اللي بلاد تنجم تلقى فيه حلول الحقيقيه باش نجموا نتاقلموا مع تغير المناخ صيف وشتاء؟
1: واضح. يعطيك الصحه جهاد بن عبد الله, نتقابلوا معك غدوه. غفران العكرمي يتقدم لكم الاخبار, نبداو في الساعه الثانيه. شكرا لك نجيه. ميدي ماغ
4: موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس.
5: تدلل تدلل. الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستنوا فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم, وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
6: تدلل
7: جيان
8: ايام دللنا.
9: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تحذران في بلاغ مشترك من التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء, حيث يرتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات تتراوح بين 8 و9, داعية إلى استعمال واق شمسي بعامل حماية لا يقل عن SPF 50+ وارتداء نظارات شمسية والبقاء في الظل قدر الإمكان. وحسب البلاغ فإن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في تونس يتجاوز غالبا مستوى 8 وقد يفوق أحيانا 11, وهو مستوى خطير جدا قد يسبب حروقا جلدية في أقل من 15 دقيقة دون حماية حتى في الأيام المغيمة أو معتدلة الحرارة. وأضاف البلاغ أن التعرض المفرط لهذه الأشعة قد يؤدي على المدى القريب إلى ضربة شمس وحروق جلدية وتهيج العين, وعلى المدى البعيد إلى الإصابة بسرطان الجلد وأضرار بالعين والشيخوخة المبكرة للبشرة. الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وهي مقر منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي تصدر ضمانا جديدا بقيمة حوالي 13 مليون يورو لمدة 20 سنة لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيد. قطب طالب المبادر بجامعة تونس المنار ينظم يوم 9 جويلية الجاري بكلية الطب تونس تظاهرة يوم عرض المشاريع الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين, وهي محطة ختامية لمسار تكويني وتأطيري امتد على عدة أشهر استفاد خلاله الطلبة من التوجيه والمرافقة لتطوير مشاريعهم الريادية. ويتضمن البرنامج عرض المشاريع أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء إلى جانب تقديم حصيلة الدفعة الثالثة وتكريم الطلبة المتوجين بإسناد الصفة الوطنية للطالب المبادر. عالميا، روسيا تعلن أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا، وذلك بعدما شنت هجوما عنيفا على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا. محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ترفض طعنا تقدمت به شركة جوجل ضد الغرامة القياسية التي فرضتها بروكسل عام 2018 عليها والبالغ 4.1 مليار يورو بسبب إساءة استغلال هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع نوفل في ميديماج. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
4: الأولى في تونس، ميديماج كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم في ميدي ماج من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين البرمجة الصيفية على موزايكا فيم. انتم تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب، شكرا على مساجاتكم لايف اليوتيوب تتفرجوا فيه كما تتفرجوا في برشا برامج في المباشر، وتنجموا تتابعوه في اي وقت تحب عليه. وتحية لبرشا توانسة اللي خارج تونس ولا اي مكان، ينجم يتابعنا على لايف اليوتيوب، ينجم يتابعنا على الويب ولا في الاذاعة مباشرة. تتواصلوا معنا زاد قاعدين تبعثونا في مساجات الواتساب على 53 على 23 500 13000. نادي الفورتي جات حذينا، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بكم نسكول.
0: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نكملوا معكم في الساعه الثانيه. يعني عملنا اجتماع والتو اللي فهمت ليكيب الكل شنو مش قلتم
2: اخر برمجه صيفيه نقول لكم
0: سكوب ليكيب الكل البارح. والله تشوينا على السنغال وتشوينا على الكونغو، بصراحه ابدعوا، ولكن فما كل اغلاط المحترفه. يلا نمشي ولا انفو انتوكس انفو ولا انتوكس. هذو ماسينة هذي قدمنا أربع أخبار، خبر فقط منهم صحيح ويلزمنا أحنا نطلعوا شنو الأخبار صحيح.
2: صحيح، وانتم اللي تسمعوا فينا تنجموا زيدا كيف كيف تتفاعلوا معنا على الرقم بتاعنا الواتساب وتحاولوا تطلعوا أنا هو الأخبار الصحيح من الأربع أخبار اللي باش نقدمها. مش يكون فيهم أخبار اقتصادية، فيهم رياضة وفيهم أيضا الجانب الاجتماعي. الأخبار الأوليني يقول يا نوفل ونادية وصلاح، الرقم المفزع بين 2021 و 24 2100 طبيب تونسي هاجروا سنويا اسونسيلمون الى اوروبا ودول الخليج. الخبر الثاني يقول بعد المباراة متاع المونديال البارح، ثلاثة جرايد بلجيكية واكبت مباراة بلجيكا والسنغال، وبالصدفة الكوفرتور متاعهم الكل كان فيها نفس العنوان، عنوان يتحدث على معجزة، بمعنى أنه الانتصار كان معجزة بما أنه السنغال كانت متقدمة زوز أهداف لصفر. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول بعد الزوز رجات أرضية اللي صاروا في جرجيس، هكا يكون ارتفع عدد الرجات الأرضية اللي شدناهم في تونس منذ بداية العام إلى 115 رجة أرضية. هذا الخبر الثالث. الخبر الرابع والأخير يقول انطلق العمل بها منذ غرة جويلية، كل المطاعم التونسية بدأت في استعمال أجهزة تسجيل الاستعمال، نحكيه على الكيس انريجستروز البارح، والمداخيل فاقت وزادت ب 35% في النهار. هذوما الأربع أخبار. الكلمة ليكم، لازمكم تطلعوا أنا هو لنفو من لنتوكس
1: ونعلوا الإجابة زيادة
0: طبعا الإجابة. نادية نبدأ بالخبر، بالخبر 2100 طبيب هاجر، نعتبر معناتها الظاهر حكينا عليها برشا، ما نعرفش أنا، يبدو لي
1: رقم منطقي يظهر لك،
0: يبدو لي هذا اللي ماشي نحو الخبر صحيح. ما عرفش انت كيفاش
1: انا في مخي الرقم اكبر من معناه بين الفتره
0: اللي قلت فيها في العام، راهو في العام
2: سنويا
1: 2100
2: كل عام من بين 2021 و 2024
0: كان اكبر يفاوض الطب.
1: لا لا هو ماشينا كيكا راهو الموضوع ما
0: جاتش تقولش مازال ما فقت
2: ما تفلوش ما تفلوش
1: لا لا غلط الرقم مانيش مقتنع به خاطر ريتو
0: اعتقد اكثر رقم انت سلاح
3: بدي نعتبره اكثر رقم الحقيقه، معناه ولا الاخبار انه الاعداد بالضبط نتصور اكثر
2: أكثر سنويا
1: يظهر لي
3: الفترة هذيك بالذات، خاطر نحكي ممكن يجي نربطوها معناها نحكي بعد كوفيد معناها نورمالمون، دونك نتصور اللي الرقم كان أكبر.
2: مانيش نحكيو على الطب ومهندسين، رانا نحكيو على حطوا في مخكم نحكيو على
3: ولا ثم إطار زي الشبه الطبي
0: باغ اكزومبل. لا أطباء أطباء
3: فقط
1: أنا يظهر لي الأخبار الرقم يهم الأطباء والمهندسين حسب
0: لا لا الأطباء
2: أنا جيتك الأطباء بركة
1: إي دونك أكثر أنا
2: أكثر أوكي بالنسبة لكم انتم واضح.
0: الخبر الثاني ثلاثة جرائد من بلجيكا اليوم كتبت معجزة، نعتقد مبالغ فيه الخبر معجزة
2: صدفة
3: ثلاثة من بعضهم كتبوا معجزة
1: استعملوا نفس ما انت
3: صعيبة الحكاية تقريبا عمري ما ريت زوج جرائد انا ولا مش حتى ثلاثة زوج جرائد عملوا تقريبا نفس العنوان.
0: هو في تونس تذكر قبل العناوين في التسعين ينقذ الفريق من الأنين ديما كل الأشعار
3: صحيح سلاح الدين في التسعين هذيك
0: لحظة هدفين من هدفين في الوقت المطلوب هدية من المحجوب إلى محجوب. هدية نلعب ضد مصر جريدة البيان هبطتها تعادلنا 2-2 والمحجوب هو اللي مركة 2 ومراد محجوب هو التوى الشيد العنوان.
2: كنا متقدمين برشا على اللي كي تتراي مثلا جو بعدنا برشا هون
0: بي دونك حسب رأيك صليح
3: ما أنا غلط صور غلط
1: ينجم يكون صحيح ينجم يكون
3: صور غلط
1: ينجم
0: يكون بعد ومن بعد نختاروا شو صحيح بي. دونك الرجات الارضيه 115 رجة ارضيه من بدايه العام
3: تونس فيبرور تليفون زي مش ما عادش حكى بليدره 115
0: رجات كيما لا كيما البقره رجاتنا نتاع 2 و3 و1
1: 115 برشا
3: هم رصدوهم معناها
0: نعتقد مبالغ
1: فيه حتى مبالغ
0: دونك
1: كل اخير
0: كل المطاعم التونسية عملت الكاس الإلكترونية
1: حلم حلم الأقباط
0: هذا واضح غلط واضح حلم الدولة
3: دي يسمعوني
0: لا لأنه عمل غلطة لو كان كل المطاعم التونسية زيادة رأي 600% مش 500% رأي اللي صور مليون يقول صورت 120 دينار ونخدم بالخسارة دونك أنت حسب رأيك الخبر صحيح شنو
1: ورجح ورجح متاع الثلاثة عناوين ألايون فيهم فيهم ميراكل معجزة
0: سلاح
3: كيف كيف باش نمشي في التيتروات انا رغم اني مانيش مقتنع بيها مع حكايه الطب توقع باش نزيد حاجه بخلاف الرقم اللي عطاه صحيح نادي قال نجم يكون اكثر من نجم زاد يكون اقل دونك تصوروا غلط
2: تذكروا الاوريجيناتور اللي قدامه انا ما يهنينيش راه ما عنديش
3: لا لا وش لا لا لا وش
0: لا لا
3: ولا لا وش
2: طلعش
3: مكيت يلا
0: اعطينا بالخبر بالخبر ترى
2: بالخبر بالخبر الخبر الاول دونك قلنا الرقم هو بين 2021 و2024 2100 طبيب تونسي هاجروا سنويا الرقم خاطئ لكن زوز غلطين انت وناديا وصلاح بما انه الرقم اقل نحكيه على 1500 طبيب سنويا ماهوش 2100 اما يمكن لامبريسيون خاطر حكينا عليه الخبر
3: صحيح وتحيه تحيه لعمر راشح اللي حط كومونتير هو اللي قال 1500 طبيب سلم عليه
0: تحيه
3: ما عملش شيء هو حاضر سلم على المستمعين
2: الخبر الاخر يقول بعد لزوز درجات ارضيه في جرجيس ارتفع درجات الارضيه اللي شدناها في تونس الى 115 غلط الخبر هو 51 درجه فقط
0: تعليق الشهير تونس ما يجي ببرق
3: مزيك في اللاكتو وما نش في مون بليزير
2: الخبر الاخر يخص المطاعم والكيسون ريجستريز طبعا انطلق صحيح انطلق العمل به في 1 جويليا بالنسبه للمطاعم والمقاهي اللي عندهم الاكل على عين المكان ولكن النسبه خاطئه وطبعا ما انطلقش به العمل عند الناس الكل بالعكس كان فما تعثر كبير منذ قبل ما يبدا ولكن الخبر
0: توكي يجي الارقام صحيحه اكيد الدوله تعطينا
2: طبعا باش يكون عندنا تقييم بعد فتره ما ولكن الخبر الصحيح هو البريسونتيمون تاعك صحيح نادي رغم انه تبعك عن غير اقتناع صلاح الدين
3: السكري ولكن بثقه في تفكيرها
2: انا صدقت شفنا في ثلاثه جرايد بلجيكيه واكبت صحيح وحكيت على الفوز وترشح للي ديابلو روج منتخب بلجيكيا ضد السنغال و نشوفوا
0: وانتم في لايف الفيسبوك ولا لايف اليوتيوب تتابعوا فينا شوفوا ثلاثه جرايد ثلاثه
2: هذوما الليون نتاع ثلاثه جرايد البلجيكيه والعنوان كان فيه معجزه على الانتصار بما انه السيناريو نتاع الماتش بالحق كان ماشي للسنغال ولكن كما برشا ناس قالوا الفليشيسمون اللي صار والتسيب اللي صار

0: منتخب السنغالي في آخر ردهات المقابلة وفي الشوط الثاني ما عنده حتى تفسيره اللي خلى بلجيكا ترجع وتربح 3-2 نوفل.
1: جستمو حتى هي السنغال احتجت على ضربة جزاء تذكروا في فينال كوب دافريك زوز بونتو في 3 دقائق انحلال كبير, وحتى مدرب بلجيكا قالها اللي هو نعتقد مدرب فاشل لنا من اللي لنا فرنسا نعرفه, لكن قال انه الفرق الافريقيه عندها الانحلال بمعنى عندها الدعويش ما تنجمش تكمل لاخر الماتش, والضربه الجزاء القاسيه جدا ولكن موجوده معناتها وعودها برشا مرات, والحكم بصراحه كان كوريكت على الاخر معناتها الحكم لا يوحي انه حكم بشي حايل وشاف مليح, واعتقد انها ضربه جزاء قسوه رهيبه بصراحه معناتها انهيار رهيب لانه السنغال كانت اقوى برشا من بلجيكا اقوى على الاخر
2: هو اقوى برشا. ما تصريح نتاع المدرب كان تصريح عنصري خاطر نتفرجوا الناس الكل في الكوره معناها مش اول ماتش تصير فيه زوز بونتويت في 3 دقائق تقريبا اللي يتبعوا في الشامبيونز ليج يعرفوا السيناريو هذا يصير تقريبا في كل جمعه يصير حتى في بطولات اوروبيه ما عنده حتى علاقة باسكو هما سايبوا ولا ينجم كان جاي مدرب آخر يغزر لها بمنطق منتخب ذي إفريقي ولا يغزر لها بمنطق آخر كروي بحت يقول راه إنه الحاجة هذه تدل على نقص خبرة مثلا خاطر تنجم تكون أنت سبحان الله ما عندكش الخبرة الكافية في المسابقات وتصير عادي
1: خاطر
2: المنتخبات اللي موجودين توا مثلا مقسومين بين اللي صاحب خبرة كبيرة كما
1: الأرجنتين ومعك في تصريح عنصري لأنه كلهم يلعبوا في الأوروبا أصلا هما معناتها جوهرة السنغال كل
2: معناتها
1: سبب العرق نتاعهم قال لك
2: الكلام هذا فما ليستا كامله نتاع مباريات يتمركيو زوز بونتويت في دقيقه مش حتى صارت راه في دقيقه فما شو اسمه ساديو ماني معناه وصل لماركي تريبلي الراجل في في 10 مينوت يمكن معناه ولا ليفاندوفسكي في درجه عملها معناه نحكيو لهنا ثم نوع من العنصرية ويحمد ربي ربحها ما وجاي الضرب معناه
1: لا جاي ما عنده
0: في بلجيكا مش اول مره روديغر جارسا يتقال عليه كلامك في تصريحات ديرباج يخرج شويه على الموضوع.
1: أريكين انقذ انجلترا زاد انجلترا مردودها محير جدا واريكين انجاز فردي من أريكين معناتها رغم اللي عمل شانجمون واللي عملوا شانجمون هو اللي عمل لي دو باس ديسيزيف ولو انه عجبني المعلق الفرنسي قال بونتو ثاني باس ماهيش باس ديسيزيف شات لو باس الاخر ردها بونتو
0: معناتها ما في مردود محير الحقيقه
1: نعم
0: مانيش معك في مردود محير لي لونغريتير البارح ماتش تي كوريكت
1: اي جاوها برشا فرص وي اما الميتون لول لا معناتها ما نعرفش انا جاو فرص جاو فرص اما
2: كونغو حاولت لعبت مليح
1: الكونغو تبارك الله عليها زاده يلا جاونا برشا ملاحظات على فقره كونسول براتيك مع نادي الفورتي لذلك قررنا باش نبدلوا العنوان
3: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماج
1: كل يوم في ميدي ماج دونك معناتها بكل محبه واحنا هنا نحكيوا الكواليس لانه نادي قالت لي نخدم في الويكاند يلزمني جور دو روبو دونك حطيت في الجنجل كل يوم في ميدي ماج التزام فعلي لانك لازم تكون كل يوم تحب تغيب غيب نهار على الويكاند يلا مرحبا بك نحب اوتيل ونحب اوتيل رخيص هذه اشهر جمله تقال والتونس يقول الوتلة ما عادش رخاص واللي يجي من برا يخوت لأرخص من تونس برشا شوية وزادة كي تحطوا معناتها كيما عملناو في شهر جبيليا غلاء أسعار رهيب جدا
4: صحيح برشا نوف اللي تقول فيه وحتى على لي ريزو سوسيو قاعدين نشوفوا في كل عام التونس يتشكيو من الأسوام نتاع النزول الساحلية نشوفوا زادة اللي برشا سؤال قاعد يتطرح هذايا المستهلك التونسي البسيط اليوم يقول لك علاش أنا في بلادي باش نعدي ليلتين في أي وتيل يولي حاجة كأنها حلمة وإلا لوكس في حين انه سائح الاجنبي ينجم ساعات يخلص بسوم اقل برشا وراء الاحساس هذايا فما قواعد فما زادة باش نحاولوا نفسروا زادة مع ضيفنا اليوم كيفاش هالقواعد التجاريه والاقتصاديه اللي تخلي السوم ينجم يكون ماهوش حاجه فيكس في علاقه بالنزول نحكيوا زادة على الموضوع زادة اليوم وقت اللي نشوفوا انه الحجوزات في تصاعد مستمر هذا حسب زادة التصريح نتاع نائب رئيس الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار والسياحه في تصريح المزيك زاد يقول انه كل المؤشرات اليوم توري انطلاقه موسم سياحي واعد الحجوزات في تصاعد مستمر وزاد تنحكيوا عليه مره اخرى ذي تسجيل عوده عده اسواق تقليديه فما حتى الاسواق الجديد السؤال اللي
1: روسيا
4: ما بينه اكزاكتومون روسيا
1: السائح الروسي طلع دلع على البيت معه
4: اي صحيح
1: والله بعد العشاء مش كان احنا توينس عادي انا بعد ما نتعشى نهز شويه حلو خاطر باش نسهر في القهوه نهز شويه حلو عادي من حقي معناتها اما السائح الروسي يبدا طالع بالدليع
2: والله في يشرب برشا ماء ما خاطر هو انكلوزيف دونك برشا ماء كل ما يمشي حد ماء
1: دونك يشرب اللي يحب اما انه يطلع الدليع
2: معناته
1: ينافس السائح التونسي
2: مشكلته ما يمشيش ماء ماء يشرب
1: وتعملها انت ما هو شنو بنة لوتيل بين انك تكري دار بنة لوتيل ولكن ولا غالي انك اول ما تدخل البيت تقول سخنت يلزمني ندوش من بعد ترقد ساعه تقول يلزمني ندوش من بعد قبل العشاء يلزمني ندوش سبع مرات
4: النظافه يكبر
1: اي اي جوستومون محلاها هكا حاسيلو دونك نرجعوا للغلاء
4: نرجعوا للموضوع بي خلي ساعه اليوم السؤال اللي باش نطرحوه يا مخير التونسي يريزيرفي من اجانس والا من عند لوتيل مباشرة يجاوبنا على سؤال هذا نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي الإبراهيمي.
5: هو الحقيقة الأفضل هو أنه الحريف يختار توا خاصة مع تواجد منصات الحجز يختار يتوجه للجهة اللي بتقدم له سعر أفضل بخدمة أفضل وهذا الحقيقة الأمر توفر هو وكالة الأسفار المعتمدة. علاش؟ لأنه وكالة الأسفار المعتمدة هي تنصحك هي أن كونسي أون فواياج قبل ما نحكيو على الخدمة في حد ذاتها هو الاختيار نتاع المنتوج اللي لائم معناتها المتطلبات نتاعك والميزانية نتاعك كذلك. دونك لهنا أنت تتجه الوكيل الأسفار لأنه هو في قبل كل شيء ينصحك ويعطيك معنى المنتوج اللي لائم البزوان نتاعك وعائلتك والميزانية نتاعك.
1: معناتها في المنطق هو لاجونس دي مرخص من لوتيل وجربت هنا برشا مرات حتى مولا لوتيل قال لي برا لاجونس راه ورخص منا اي لاجونس خاطر تشري بالعام وبالكذا
4: اكزاكتومون اكثر ليلي به كي نشوفوا احنا مثلا السوم نتاع لوتيل فيه بروموسيون ولا فيه تخفيض ريالمون شكون اللي يقوم بالتخفيضات هل انه السعر هذاك عنده علاقه بالبلاتفورم يعني البلاتفورم هي اللي تنقص في السوم ولا لاجونس هي اللي تنقص في السوم والا هو النزل مباشره
5: شوف اليوم باش نكونوا فاهمين صح منظومه السياحه راهو الاسعار ماهيش قاره ماهيش ستاتيك هذه في العالم الكل معناها الاسعار راهي كيما تذكر الطيران اليوم معناها كل ما تقرب المده ثم ديسپونيبيليتي تصير بروموسيون تطلع ديسپونيبيليتي تطلع اوكيباسيون السعر يرتفع هذا على المستوى عالمي على هذاك معناها انت هنا راهو اساسا الاسعار جايه من عند النزل وثم هامش ربح معين يضيفه وكيل الاسفار هذا باش تفهم معناها منظومه السعر كيفاش تصير لكن وكيل الاسفار ينجم يكون هو عنده امتياز انه هو يتعاقد مع النزل سنويا ويكون عنده قوه تفاوضيه مع النزل اكثر من المستهلك مباشره
4: تذكروا اي تفضل نفكر
1: دونك اللي يرخص هو لاجونس اكثر منه لوتيل لانه يبدا شاري على عام ويعمل حساباته ولا بور موتيفي العباد يمشيو دونك انا قبل كنت سخايد لوتيل يرخص دورت لاجونس هي اللي ترخص اي
4: اكزاكتومون باش نحكيو على موضوع التخفيضات جوستومون انا كنت ذكر وزير السياحه والصناعات التقليديه سفيان دقيا كنت تحدث قال انه التخفيضات في الاسعار وصلت في بعض النزل الى حدود 55% وتحدث على التجربه هذه وقال نتمنى انها تتكرر ويتم تعميمها في عدد من الجهات اليوم زاد عليه التونسي عنده هالانطباع انه ماناش نشوفه في التخفيضات
1: كلام مع توقال ودعاء هو راه كي تبدا دعوه نعرف لن تنفذ لابد ان يكون امر معناتها التونسي نقص له 20% معناتها من عام ناول تقال وما فما حتى تونسي لاحظ انه 20% نقصت اللهم عم ناول في اوت وقت اللي توانسه ما اقبلوش مع العلم انه التونسي هو رقم واحد اللي يمشي النزول التونسي 30% من اللي يمشيوا توانسه والايش 20% اللي بيا وزيريه دونك التونسي رقم واحد اللي يمشي النزول لم يلاحظ الا عم ناول في اوت وقت طاحت بهم وما اقبلوش برشا عملوا رميزات برشا دونك التونسي ماهوش متمتع بالتخفيضات
4: تراخ نحاولوا نفهموا علاش الاحساس هذايا منين جاي
5: شوف هي التخفيضات راهي موجودة احنا كعملنا دراسة على السوق التونسية وعملنا مقارنة مع تجارب مقارنة اهم حاجة ما تخليش الاسعار تنافسية هي توقيت العجز انا اقول العجز المبكر هو اللي يعطيك امكانية للتخفيض تخفيض ما تجيش انت تجي تحجز قبل اسبوع بثلاث ايام غرفه ما تلقاش الخيارات متاحه وما تلقاش السعر المناسب وقت اللي تحجز مبكرا تلقى الاختيارات تلقى مثلا في عرض تلقى كذا وتله تحجز انت في ماي تلقى 10 وتله ولا 12 وتله مثلا على حسب ما تحب انت في السعر كيف اذا هي اهم عامل في معناتها باش يكون عندك سعر تنافسي هو توقيت الحجز على هذاك احنا كجامعه تونسيه وكاله الاسفار والسياحه عملنا صالون سوق السفر التونسي وشجعنا طرحنا على ثقافة الحجز المبكر ووريناها من العائلات أنه فرق بين يحجز في أفريل ولا يحجز في جويلية. هذا يورينا هنا بالملموس على منصات الحجز. إذا هو أهم عامل باش يكون عند السعر معناها تنافسي هو ثقافة الحجز المبكر.
1: به الثقافة هذه خلينا نجاوبهم ديما راي لا توجد لدى تونس لأنه ما عندناش الأموال المبكرة. ما نجمش أنا واحد في علوش العيد نريزيرفي لوتيل. راهو التونسي البيدجي نتاعو لا يسمح بالحجز المبكر. كي نقول التونسي نحكي على أقلية اللي هما 90%. ما عنديش فلوس باش من جانفي نحجز وتيلا. نقول إن شاء الله ربي يحيني الجانفي. إن شاء الله نكمل ليتود ونكمل العيد الصغير ونكمل العيد الكبير ونكمل كان فضل شوية نمشي لوتيل. دونك تو نحكيو فيها بوضوح هذه ما تستحقش نقاش معناتها.
4: ولكن ديما نقولوا نحجز مبكرة. زيادة ما تنجمش تكون عندك فكرة مبكرة على الكونجي نتاعك خاطر مش الناس الكل تعرف بالضبط وقتاش باش تاخذ كونجيتك.
0: برشا بوكو فاكتور يدخلوا في
4: خلينا نكملوا نقطة مهمة الحقيقة جاوبنا عليها ضيفنا مشكور نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة سي لطفي البراهمي. كي نبعدوا على الويكاند هل نجم نلقاو أسعار أقل وإلا لا؟ نسمع بعض
5: مش بالضرورة لكن في أغلب الأحيان وقت تبعد عن أوقات الذروة وقت تبعد عن العطل مثلا نسمى دي ويكاند كلي كيما 25 جوي مثلا كيجي ويكاند برونزي ولا 3 أوت ولا غيره ولا زي مثلا رأس السنة هذاك بالطبيعة باش يكون أو وقت ذروة وباش تبيعها ثم طلب كبير برشا وقتها باش يكون السعر ماهوش تفاضل حقيقة. ثم أوقات في أول الأسبوع في أول جويليا في آخر أوت ثم أوقات تلقى فيهم أسعار تفاضلية صحيح لأنه أنا نقول لك الخيار توقيت الحجز مين باش تحجز شنو الوجهة شنو المنتوج تحب عليه 3 نجوم 4 نجوم 5 نجوم هذو كل عوامل يحددوا ميزانيه
1: الاطفال. يرحم والديك. ها باش نقول لك سلاح يلزمك ما تمشيش في عطله ما تمشيش في جويلية اوت وما تمشيش كيف ما عطله اول جويلية والاخر اوت وتحجز من قبل
2: سهل
1: يقول لي ما تمشيش
2: لا
1: عطله
2: لا سهل تصيف تولي تصيف في اكتوبر
1: اي هذوما الروس اللي ياكلوا الدنيا
2: ولا ما
1: اي لا فوالا معناتها هاكا كلام واضح تو الحقيقه في جويلية اوت راه ما فماش روميزات وكي تبدا 25 جوي عطلك 3 ايام راهي باش تغلى الدنيا
4: وراها ما تحكي على الحجز راه وقتاش مش وقتاش باش تمشي ما قالكش ما تمشيش في العطله قالك
1: لا لا قال لي حتى كي تحجز ايفيتي مثلا انك فمك ال 25 جويلية كي تجيب الجمعة ايفيتي تمشي كيكا وامشي اول جويلية اخر اوت معناتها وقتها ديجا تخرف الدنيا ولا واضح فهمنا
4: نكملوا نختموا بسؤال هذا انت اليوم كتونسي وقت اللي تحب تحجز في اي منصة اليوم مثلا 2 جويلية ولا اي شخص
1: معناتها منصة
4: بلاتفورم دونك اليوم هل انك تخلص نفس السوم كيف ما شخص مقيم البرة ولا سائح هي السؤال يظهر لي لي
2: كل تونسي
4: كل تونسي يسأل وشوفنا لي كابتور ديكران
1: نتوقع مش يقول كيف
5: إذا كان نحجز توا اليوم نهار 2 جويليا معناها booking.com ولا booking ولا أي منصة حجز أخرى لبرا ولداخل نفس السعر حقيقة. ما وين علاش نراو احنا ساعات معناها باكيج رخيص لأنه المتعهد الرحلات الأجنبي يشري يعبر عنه نشاط جروبي الشراء المجمع يشري معناها 50 60 غرفة لمدة معناها 6 7 أشهر معناها على ما باكيج بالتذاكر الطائرة بالكذا وقتها يولي معناها دينيير وقت يولي نزل معناها يولي مضطر باش يعطيه أسعار تنافسية على ذاك بالنسبة للشارع انديفيديال بس يبراكيك مولي ممتري. أما الفرق في أسعار تنافسية وقت يبدأ أن باكيج بالطائرة بكل شيء الحقيقة متعهدي الرحلات يشتريوا عدد كبير من الغرف لمدة لينير لكن هذه الحقيقة السياحة معناتها الداخلية مازال سياحة موسمية للأسف ما فماش وكيل أسفار يخدم السياحة الداخلية ينجم يمشي يتعهد مع نزل ولا اثنين باش يشري من عنده 50 ولا 60 غرفة لمدة 6 شهور ولا 7 شهور
1: واضح دونك
5: لأنه احنا مثلا سياحتنا مازال معناتها موسمية
1: كلامك صحيح يعطيك الصحة ولكن احنا جربنا نونادي حاجة أثبتت عكس هذا مشينا زوز منصات منصة تونسية ومنصة عالمية booking.com booking.yeah اخترنا الحمامات واخترنا 3 أيام في قلب جويلية نلقاو أوتيل بالتونسي مثلا أوتيل مضخم بالتونسي 5072 دينار قاعدين نشوفوا فيها ألوركو بالواحد 1100 يورو اللي هي باش تجي 3 ملايين واش دونك فما فرق نتاع مليون ويش
0: نفس البريود نفس عدد الليالي نفس كل شيء
1: كل شيء كل شيء كيف وفما اوتي الاخر اقل ضخامه زاد اخترناه ولقينا فرق نتاع 700 800 دينار عملنا الحجز البارح في الليل لنفس الفترة نفس النزول ونفس كذا. دونك سمحني سيد المسؤول كلامك نحترموه ولكنه في الواقع مش صحيح. علاش في الواقع مش صحيح؟ لانه لابليكاسيون تعمل دي بروموز هذا حتى في الوقت هذا. معناتها هنا من برا هنا مانيش الايرلي بوكينج مش توترني اعصابي الجمله هذه وفي نفس الوقت ارخص راولو تيل بين 5 ملايين واش و3 ملايين واش. فما تقريبا مليون ونص مينيموم فرق في 3 ليالي وفما الاخرى قريب 700 دينار فرق في 3 ليالي. وهو قدامكم معناتها نحينا سامي لوتيل ولا غيره. دونك زاد توينسا ما همش يبذلوا في مجهود. وها باش نقول لك ما همش يبذلوا توا في مجهود كان ما فماش قبل لحد اخر جويليا توا يبذلوا مجهود ولو يعملوا في رميزات للاسف. يعطيك صحه ناديه شكرا على الموضوع هذا اللي يسالوا ديما توينسا وفي كل حالات ديما اجوبتنا تبدا غير موقن على توينسا يعني لانه الناس المعنيين بالامر ما يبذلوش مجهود. توا مثلا علاش ما تعملوش 20% لتوينسا ما ينجم يجاوبك حتى حد يقول لك نعملوا غيره. يلا فاصل نعاود نذكر وتسمعوا فينا في لايف اليوتيوب زاد قاعدين تبعثوا لنا على 23500 13000 ميساجات على الواتساب. مرحبا بكم فاصل ونرجع.
3: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
6: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
7: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
8: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
9: أريدو طور عالمك.
3: ميدي ماغ
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. ميدي ماغ في البرمجة الصيفية من الاثنين الخميس من نص نهار حتى الماضي ساعتين. تابعوا فينا على لايف الفيسبوك تابعوا فينا على لايف اليوتيوب وتلقاو الحصة كاملة على لايف اليوتيوب كما برشا برامج على موزايك فام. تبعثونا زاد على الواتساب على 23 513 ألف. برشا قالوا لي شبيك ما تجاوبش على الواتساب خاطر ايش نقول لكم الحصة في ايامتها الأولى مازلنا ننستاليو فيها
2: كثافة المادة
1: فوالا. دونك بشوي بشوي قاعدين نقراو في مساجاتكم الكل وتو نرجعوهم. دونك الحصة الحدث الفقرة التي لا يمكن الاستغناء عنها في ميدي ماغ اللي هي بطبيعة
0: عرسة ميدي ماغ
1: عرسة ميدي ماغ
0: حل توسي
1: ما فاتك شيء
3: ما فاتك شيء
1: مع وقفنا حل الدوسي لانه ناهد طلب منا نوقفوا حل الدوسي تفضل
2: معظم الدوسيات
1: تصير خاطر ايماج نتاع السيريوم خلينا نزيدكم ناهد يتشحت فيه من قبيل ما نحط غنايه خلينا نرتاح وقلت له لا تفضل
2: بعد شويه
1: ليه خاطر يبان سيريو واحنا نبانوا مستهترين
2: ما يعرفوش الحقيقه.
1: لا لا تبارك الله عليك تفضل سلاح
2: عليك استرتوا مليح مليح
0: ليه اكثر من هكا
2: بعد شويه باش نحكيوا على دونالد ترامب اللي عمل حوار وهكا قاعده وكونفرسيشن كونفرسيشن مع انسان ميت عنده اكثر من قرن كيف صارت الحكايه ثاني فهمهم بعد. ثم زاد اثري قدام الكاميرا فقراء خلفها باش نحكيك باش نجم تولي اغني بحاجات خفيفه. وبعد سنوات من سيطره اللي ما نحكيوا على اللي كيت بلوتوث معناها اللي كانوا موجودين اللي هم ثوره او كنقصوا شويه ما كان الفكره نتاع الكابل لو كيتعوج لك تقعد تحل فيه, لكن قاعدين يرجعوا توا اللي كيت اللي موجودين مخدومين بالكابل. نحكيوا زاده قبل هذا الكل على اطلاق صراح تيك توكوز هذا اللي حكيت عليه وقضته هيئه الدائره الجناحيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس البارح بعدم سماع الدعوه في حق ناشطه معروفه على منصه تيك توك لتغادر بموجب هذا الحكم السجن بعد فترة إيقاف تحفظي استمرت قرابة الشهر. أطوار القضية ترجع وين أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج قاموا بإيقاف الناشطة المعنية في إطار عملية تثبت من الهويات وبعرض بياناتها الشخصية على النظام الآلي تبين أنها محل منشور تفتيش وصادر في حقها حكم غيابي يقضي بالسجن 3 سنوات مع نفاذ العاجل بتهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر عمدا بالفحش. وقد تقدم لسان الدفاع عن التيك توكرز باعتراض ضد حكم الغيابي صادر هذا بحقها, وخلال جلسة المحاكمة أكدوا اللي وكلتهم سبق أنها قضت العقوبة السجنية ذاتها بخصوص التهم والأفعال نفسها مما يعني سقوط الدعوة بموجب اتصال القضاء مقدمين مؤيدات تثبت ذلك. وبعد مفاوضات قانونية استجابت هيئة المحكمة لدفعات الدفاع وقررت الحكم بعدم سماع الدعوة في حق.
1: ولا علاش السؤال نادية, علاش القبض على التيك توكرز ينتشر الخبر أكثر من إطلاق صراحة تيك توكرز؟
4: على خاطر يظهر لي في الاخر اللي يهم هو معناتها اللي يعمل اكثر نصور ضجه هو لانه كانت موجوده مسنسين بها العباد فما الحضور نتاعها فجاه الاختفاء يظهر لي هو الاهم خاطر وعاده زيدا ما يكونوا الاسباب نتاع انه تم القبض عليها يهموا اكثر من اطلاق السراح معناتها شنو صار وشنو
1: وشكون الخفيه
4: وصحيت وشكون وشنو عملت دوك يهم اكثر من اطلاق السراح.
1: مثلا ترى قل لي القبض على تيك توكرز ومن بعد قل لي اطلاق سراح. ترى قل لي
4: القبض على تيك توكرز
1: خنطب على الاخبار
4: تم اطلاق سراح تيك توك
1: لا ما يهمنيش الاخبار احيانا نتقلبوا في
2: لما مبدا اللطف ما ناس عندهم شمات معناها خاطر ديما اللي في تيك توك وانستغرام ولا يوتيوب سورتو هكا صنع معاه وكصانع محتوى اش قاعد يعمل كي شد الحبس فما ناس هيك كتخمم مالوريزمون
1: اي فما النوع هذا كذا خاصه وانت باش تحكي على الناس اللي ساعات يبانوا اثرياء جدا في التيك توك والانستغرام في حين الواقع يبدا مختلف.
2: اكزاكتومون كي تحل وتشوف مونغيلا فيليباتيك طياره خاصه نحكيو على ساك زاده ب 20000 دولار ولا وتيلي طل على اقوى بحر في العالم اول ما تشوف التصويره هذه تنجم تقول اكيد شخص هذا مليونير خاطر هذوما برشا فلوس. لكن لو نقول لك انه الطياره هذيك اللي في التصويره عمرها ما طارت هذيك هي. ولو نقول لك زاد انه الساك نجم تكون ماهيش نتاعو كاريها ويمكن حتى الفندق كيف كيف معناها ماهوش تابعو ينجم يكون كري الفندق. انتم حكيتوا على الحجز في الفنادق فما اللي يكري باش يعمل تصور. اليوم نحكيو على تصنع الثراء ولا ايهام الناس بالثراء.
10: بعض المؤثرين على السوشيال ميديا طالعين نازلين لبرايفت جت اغنياء ايه, بس بالحقيقه مش كل الطيارات اللي منشوفها طارت من الارض فعلا. صار في شيء اسمه تصنع الثراء اذا ما كان فيك تعيشه, وهون ظهر الجت سيت ستوديو. استوديوهات تصوير مصممه كانها طيارات خاصه, مقاعد مخمليه, اضاءه وعلب كافيار مزيفه بيستاجروها بالساعه. مشاهد بتكفي لخداع نص متابعينهم انه هن بالرحله على متن جي 650. والصورة الشهيرة وضعية المدرج ببعض الحالات الطيارات أصلا ما بتكون بتشتغل, متوقفة دايما بمطار خاص ومخصص على جلسات التصوير. مستعار ل 15 دقيقة من شركة طيران مقابل بعض الهاشتاكس. وما وقفت هون, فلد 5 نجوم دخول لساعات مش إقامة حقيقية وماركات فخمة فيك أو مستعارة أو للإيجار أحيانا. المشكلة إنه هذا المحتوى خلق صورة مزيفة بالكامل عن الرفاهية والنجاح.
2: كما سمعتوا كان هذا تقرير منصة بلينكس كان تحكيت على الشيء هذا. باش نفسر لكم أكثر, فما برشا بلدان خاصة في لوس أنجلوس دبي لندن وحتى كوالالمبور خرجت شركات مختصة في كراء الرفاهية. يعني تكري لك مثلا كره بلامبورغيني ساعة ولا ساعتين مش باش تسوقها أما باش تصور قدامها كما نراه ساعات أيه. في بعض الكليبات يلقى برشا كره في آخر نجم تكري كيف هي فيلا باش تعمل فيها فيديوهات, نجم تكري حتى الديكور نتاع طيارة خاصة. فما استوديوهات كي تدخل يعني تلقى الديكور نتاع طيارة خاصة حتى الكافيار موس حقاني كما سمعتوا هذا بيع يعملوه ويهبطوا تصاور على انستغرام. فما حتى اللي يتسمى بالسوبر فيكس اللي هما سوق كامل هذه للبضائع المقلدة لدرجة انه الخبراء يوصلوا ما يفرقوش بين الاصل والمقلد معناه. وحتى كان يحب هو الاصلي نجم يكرهها حتى ما يقولوا علاش. الاجابة بسيطة لانه الصورة اليوم تساوي فلوس. كل ما تبين عندك فلوس اكثر كل ما تبين ناجح اكثر في الوقت هذا, كل ما الناس عندها فيك اكثر ثقة, وكل ما يزيدوا المتابعين كل ما تزيد الشركات تحب تخدم معاك اكثر. لهنا نحكيوا على التظاهر بالثراء بالحق لو يجيب ثروة حقيقية, لكن نحكيوا لهنا انه فما تحليل شمل 100,000 حساب على انستغرام وتيك توك شف لي 37% من اللي كونت عندهم مؤشرات على وجود متابعين او تفاعل غير حقيقي, وهو يكلف العلامة التجارية مليارات دولارات كل عام. في تقرير اخر يقولوا انه 15% من ميزانية التسويق عبر المؤثرين تضيع بسبب الاحتيال.
1: ديجا يلوجوا على الفيك ولا مش فيك التظاهر بثار يعني. ريت حكينا العالم الكل مش ساعات في تونس يقولوا عامل روحه كذا, العالم الكل نوع من الخدمة هذي.
4: أي من المشكل نوفل اللي هذا يخلق حالة متاع فلسراسيون عند برشا عبيد اللي يتبعوا وقت اللي يشوفوا. خلينا نحكيوا على فيسبوك اللي كيشوفوا مثلا يقولك يا خيذهم كل يوم قاعد يفطر في بلاصة الفلانية وعشي في البلاصة الفلانية ويلبس في الساك الفلاني. ونحكي تو على
1: ريت البارح حكينا على الشراء الاندفاعي من بعد كي تشوفها شريت
0: خاصة إذا شخص يعرفه معناتها كان قبل في محيطه من اصحابه ولا قرا معاه ولا يقول لك شنو صار باش السيد ولا هكا.
1: ونعطيك حاجه اكثر
0: أيوه. فقط باش نكمل المساله هذه نتاع التظاهر بالثراء على مواقع التواصل الاجتماعي. مازلت كي قريت عليها ارتيكل في بعض الدول الاوروبيه راهو لي سيرفيس تاع الجي بي مع عديد الدول اللي يعتمدوا على اللي يعتمدوا جوستمون على لي كونت في ريزو سوسيو انستغرام وكل. وفما برشا ناس اللي معناها تم استجوابهم
1: اي يقول لك جيب لي ما يثبت
0: جوستمون بسبب الصور والريتم دو في اللي ينشروا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. معناها راهو نجم يضر هوني اكثر من اللي ينفع.
1: اي يضر اكثر من اللي ينفع. باش نمشي معكم اكثر من هكا فما ولايه ولا زوز في تونس فيهم ناس مثلا يبيعوا ذهب وغيره, يبيع ذهب المدلس يمشي وناس اثرياء جدا يشريو. معناتها كل مراه اللي تلقاها كل لبسه عندها شركه نوع وتقول لك انا بنت فلان ولبس بيا مستحيل يشكوا انه ذهب نتاعي مدلس. دونك تشري 20 وحده ذهب حسب الروبة حسب الكولور معناتها ويخدموا ومعناتها ماشيين في ثنيه لانه انا مستحيل الواحد يقول اني نشري
4: يشكك
1: في الحكايه
2: دي. اما صاحبتها تفيق به رغم هذا الكل باه نحكيوا لهنا بعد ما كنا نصوروا لي سماعات اللي هي يعني بالكابل السلكية ولات من الماضي. يظهر لي اللي عام 2026 عنده رأي آخر. سنوات كاملة توا العالم الكل تقريبا ولا يستعمل في السماعات اللاسلكية. شركات كبيرة ركزت على البلوتوث اللي هما ليكيز سونفيل وحتى برشا هواتف حتى ما فيهش نفس البور ذاك متاع الكابل قبل
0: حتى الكاسكو اللي هو كاسكو بلوتوث
2: اكزاكتومو كل شيء ولا بلوتوث. لكن الحكاية هذه تبدلت.
11: السماعات السلكية عادت فجأة وبقوة. نعم نفس السماعات التي ظن الجميع أنها انتهت للأبد, وفجأة المشاهير بدأوا باستخدامها من جديد. رونالدو, لامين يامال, ديكلان رايس, ستيفن كاري. السماعات السلكية انفجرت من جديد. فهل السبب هو السعر؟ ليس تماما. صحيح أنها أرخص من اللاسلكية وتمنح جودة صوت ممتازة مقابل سعر أقل لأنها ببساطة أكثر عملية, لا تحتاج إلى شحن, لا يوجد تأخير في الصوت, أزرار فعلية للتحكم وميكروفون أقرب لصوتك.
1: واضح لانه شفنا نجوم كبار معناتها كبار
2: جيل كريستيانو لامين يامال برشا عبيد ولاو يوريو انهم يستعملوا لكابل ذوما. لكن علاش سيرتو زيد الجينيراسيون زيد اللي هما ولاو يستعملوا زيد في النوعيه هذه تاع السماعات؟ السبب هو التعب من شحن كل شيء. كل شيء يتشارج تو تليفون موبايل اورديناتور معناها حتى الكيت بلوتوث نتاع كل شيء يتشارج. يقول لك لازمك ندرى قداش من شارجر. ثم سبب ثاني هي جوده الصوت اللي بالكابل ديما الصوت فيهم خير. سبب ثالث هي الموضة خاطر فما برشا ناس يقول لك هكا على مود ستيل هكا مزيان والكل هذاك علاش حبوا يرجعوا للشيء هذايا. دونك نحكيو زاد انه سبب عملي اخر اللي هي سماعات السلكيه ما فيهاش مشاكل تاع تاخير الصوت.
1: واضح يعطيك الصحه.
0: وابار فما سبب اخر ما نعرفش انا بيرسونيلمون يوترني ما نعرفش مع بيت كيف ولا اللي ساعات كي تحب تخرج شويه من الوذن باش تعاود تستويها ولا حاجه يا تقف يا تبدل لك البلاي ليست جمله يا تحلك جيميناي يا يتبلانتا. دونك مع سماعات اللي بالخيط بالفيلم فما شيء هذا الكل ما تسمع على روحك وانت مرتاح.
1: يلا نحكيوا على دونالد ترامب والهبل نتاعو. انسان قادر على انه يعمل اي حاجه. ومن بعد نمشيو للكويز فاصل ونعود.
3: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم.
12: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس.

0: من البازيليك بدأت حكايتها. بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBC غنو لاسيغال ومزيكا فام
2: ميدي ماغ.
3: مرحبا مرحبا, هذه ميدي ماغ في البرمجة الصيفية من 2 للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين, قاعدين تابعوا فينا على لايف اليوتيوب. شكرا على ملاحظاتكم, مساجاتكم زيادة على الواتساب, جينا على 23 513 ألف.
4: نسلموا زيادة على الناس الكل يتابع فينا واللي كومنتير متاعهم على يوتيوب وفيسبوك. نسلموا على قبيل حكينا على الوقت, لوقتاش أحسن وقت تنجم تمشي فيه للوتيل؟ ثم متابع لي وحمدي بن رمضان قال أحسن ماشي للوتيل بالنسبة للتونسي وقت اللي تيحس فرش.
3: الله هذا هو يتيح في سبتمبر واضح. يلا نكملوا مع دونالد ترامب, ما زلنا نسمعوا فيه, ما فاتك شيء.
4: دونالد ترامب نحكيه على دخل واقف يحكي مع رئيس أمريكي مات أكثر من 100 سنة طبعا عنده. هذا ما نحكيوش على خيال علمي, ما نحكيوش على مونتاج, نحكيو هذه حاجة صارت بالفعل في ولاية نورث داكوتا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي زار المكتبة الرئاسية الجديدة نتاع الرئيس الأمريكي السادس والعشرين اللي هو تيودور روزفلت. لكن المفاجأة بالمعنى اللي كان فيها غاديكا أنه ما كانش يستنى فيها كممثل يقلد في الرئيس, ما كانش روبو بل نسخة رقمية كاملة من روزفلت مصنوعة بالذكاء الاصطناعي تحكي مع الزوار وكأنها الشخصية الحقيقية. نسمعوا المداخلة بينهم كيفاش كانت.
5: Every day a president faces storms most people never see. Keep your nerve and remember the nation comes first, you get through.
6: I know you know that feeling yourself.
7: Well, I appreciate those words. Those words are fantastic. And I just want to say it's an honor to be with you today. We are making a little bit of a tour, some of the fantastic things you've done.
4: هو الغريب مش في انه يحكي معاه, الغريب انه ترامب يجاوب فيه قالوا شرف انه نكون معاك اليوم لهنا,
3: قعدت نحترمه
4: وقالوا نقدر كلماتك الرائعه.
8: يحترم الموت اكثر من الحيين.
4: والرئيس روزفلت جاوب وقالوا كل يوم راهو الرئيس معناه كمنصب يواجه عواصف ما يشوفوهاش اغلب الناس, لكن اذا حافظت على ربات جأشك خليت مصلحه البلاد قبل كل شيء تنجم تتجاوزها. لهنا يجي السؤال,
8: زرق له معناه
4: كيفاش الذكاء الاصطناعي نجم يعمل هذا الكل؟ الحكايه مش مجرد تسجيل صوت ولا فيديو قديم, المنظومه تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي, يعني ألف الوثائق, الخطب, الرسائل, الكتب اللي كتبها روزفلت تم إدخالها للنظام. بعدها الذكاء الاصطناعي يتعلم طريقة كلامه, أسلوبه, أفكاره وحتى المفتردات اللي كان يستعملها,
9: حتى التون تاع
4: صوته. ولما أي زائر يسأله السؤال الإجابة ما تكونش مسجلة مسبقا, الذكاء الاصطناعي هو اللي ولدها في اللحظة نفسها بازي على المعطيات اللي عنده ويخليها متوافقة مع شخصية روزفلت وأفكاره التاريخية. ولهنا يمكن حتى نحكيه فيها في ديفير والكل, لكن برشا ناس بعض المقالات حكيت انه تقول يمكن هذا هو مستقبل المتاحفنا على اخر, خاطر فما برشا ناس معناها يقول لك ساعات فما نقص من الناس ما تمشيش بيتر صغار مش مغرومين, يقول لك من الحاجات اللي تنجم صغار وكبار تنجم تعجبهم انك تمشي تشوف شخصيه تاريخيه تحكي معها ويتكون المتاحف فيها بعد تفاعلي اكثر, معناها كي تدخل مش فقط تغزر وكها وتمشي, لا فما حاجه تفاعليه منها تتعلم ومنها تتفرح.
3: ولا هو المتاحف برشا متاحف العالم فيهم التفاعل, انك تقعد تختار اللغه اللي يحكيوا لك بها وكذا وكذا. فما دول في العالم البيوس كي تحوص بيك تحط كوتور وتختار اللغه تقول لك النهج هذا معناتها فما تفاعل. احنا نبداو بالتفاعل هذا بعد ما
4: نخطو مثلا نحكيوا حتى على تونس باغ اكزومبل, علاش يجي نهار باش يمشي واحد باش مثلا تونس صغير يحب يشوف الحرب البنية راها تروى دي قدامه صايرة, ما يراش فقط حاجات أثار منها, نجم يراها قدامه معنى على إكران تو بالذكاء الاصطناعي نتصور سهل تحكي.
8: هو تقنية الهولوغرام تو اللي برشا ماشيين فيها في حتى متاحف في في في آسيا,
3: متاحف هولوغرامية
8: تدخل معناها تلقى روحك تعيش في وسط الديناصور مثلا, تشوفهم عايشين معاك
3: يزبيني يكمل
9: عنده
8: فكرة نحب نكملها.
3: كاني ما حكيتش كي عملوا له جرام, عملوا العبد الحليم وعملوا
9: الفنانين
3: كبار وعملوا عروض كبار في الخليج, خاصة باراموت تكلف برشا فلوس. راه الكويز راني باش نكمل به الجمعة هذه من نهار الاثنين باش نبداو بالارقام والفائز نعطيوه جائزة والخاسر نعقبوه عقوبة. فوالا نكملوا بالكويز. يلا نمشيوا للكويز. الكويز اللي هو مربوط بالاكتواليتي. البارح سامي الحامي سأل الدليل المفتاحي كيفاش تعدي الصيف.
9: صيف اصحاب انت ويهدى
3: للمفتاحي. لا يا اخي جاوبتها الصيف احلى فصل عندي لاني نقابل الجمهور, ولا قلت لها نحب الصيف لاني نحب الدلاع, ولا قلت لها الصيف للغنية؟ فوالا سامية
4: نادية
3: سامحني سامي عم تحوى

0: سيف
1: ايه مع سامي
0: يعني. الصيف احلى فصل عندي لاني نقابل جمهور المسرح. نحب الصيف لاني نحب الدلاع ولا الصيف للغنية
2: للصيف للغنية
0: صيف للغنية
1: حتى نقول الثالثة نصب
0: اي سلاح
1: حتى شتي الغنية معنى تبدا كي معنى انت
2: سبورتيفير
1: اما صيف للغنية
0: مش الدلاع يعني ما حتى حد مشاك حكاية الدلاع
1: مشاكينيش في الدلاع جم
0: فلا ترى ناس
1: مش دليل المفتاحي متكيش الدلاع
3: صيف اصحاب انت وياه دليل المفتاحي
4: نحب الشتاء ما نحبوش الصيف
3: شتوية اكثر
4: اي نحب الشتاء موت عليها الشتاء الشتاء يخليك تخدم يخليك بعقلك يخليك تمشي لاباس يخليك ما احليك انت والدنيا الصيف يطروش الصيف للغنية مش للناس كل اي مش للناس كل مش للناس اللي تمشي مرة في 15 يوم للبحر ياكل طريحة ويروح ويتمرمد ويروح هذاك الصيف هذاك بحر هذاك كيكة عوم العباد عائلات مشردة ما يغطسوا في الماء إلا ما يتعذبوا الصيف يعذب الصيف للغنية اشتارك شمحلي
2: والله
1: انا معاه والله
2: محليها المراه والله معاها جدار وكلامها
0: نتبنى كلامها ونحب نشكر قوتكم اللي كلكم سمعتوا الحوار ولا واحد حتى بالكذب عطى جواب غلط يعني
2: كلنا حابين نوريو روحنا
0: كلكم سمعتوا
1: انا جاي
0: ولا واحد يعني يقول برا نقول الصيف الدلاع ونضحكوا على الدلاع وكذا رغم اللي نوصي فيهم ثلاث ايام يا ولادي
1: اصغر الوهم مثلا فينا من الغنيه راه عطى
0: مثلا لا لا هذا متبعهم لي ناهد عادي شافهم
1: لا مالك الضمير المهني اني ما شفتش
0: يلا مدرب الكونغو ديسابر بصراحه الكونغو لعبت ماتش وهو في الندوه الصحفيه جه خبر غريب واحد راهو تمت اقالتك من التدريب اثنين راهو الوالد نتاعك توفى ولا ثلاثه راهو الماتش باش يتعاود مدرب ممتاز وحكينا عليه على تونس سلاح
1: ماتش يتعاود مستحيل عمرها ما صارت في التاريخ مصيبه ياسر تصور اقاله طردوها كيف
2: هنا نتصور الماتش تعاود
0: لا ما طبقوا اللي قلت عليها
2: اما مش هكا
0: طبقتوه بطريقة
1: هذا مفرش شي ايه
2: نحب نقول ماتش تعاود اخي هاك ماتش
1: تعاود ما عنديش تليفون
0: هو ادى دور ممتاز والمنتخب لعب مليح ولكن خلينا وهو في الندوة الصحفية تم اعلامه ان الولد متاعه توفى ترى نسمع مراد
5: كيف دي كيشن مرسي نوز انونسون كي لي كوتش ا بيردي سون بير دون مي سينسير كونديرانس
6: مرسي
7: Okay. Thank you very much for joining us today.
0: ما سألتكش خاطر أنا قصيت الأجوبة لأنهم عملوا تمثيلية ما تجدش على المواطن يا اسمع فينا
1: ولكن أنا مانيش تبع التمثيلية
0: لا أنت المؤسس
1: فيها جايزة
0: أما ملا مشهد بالحق مسكين وهو في الندوة معناتها ما كانوش ينجموا يقولوا نقطع الندوه ويخرجوا
1: هذاك اللي هذاك ديجا المنسق الاعلامي نتاع منتخب الكونغو الديمقراطيه غلطه كبيره ياسر عملها كحرلو ديجا حتى ديسمبر من بعد كي قام قاعد يكحرلو معناها
0: غريب جدا معناتها الموقف اللي قام به ترى دراسه تونسيه اثبتت انه 98% من العاملين بالمنصات الرقميه يناهد واحد يحبوا برشا الكونتيتي جينيروس اثنين لا يتمتعون بالتغطيه الاجتماعيه ولا ثلاثه ما همش متحصلين على اجازات معناتها قرينا ما مش دين الاجازات
1: اش معناها انا بلاتفورم معناها باش نفهم على شنو
0: اللي يخدموا على
1: السوشيال ميديا معناها
0: اللي يغزوا انستغرام وكذا المؤثرين واللي يخدموا
1: اوكي التغطيه الاجتماعيه نصور فهمت
0: اي
2: الموزاريلا الموزاريلا العربي
1: انا اقول فريت بيت شوي
0: الجواب
1: ولا سخافي الفريد
0: لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية الكويز وفي
1: وقت مرات
0: لا راح بشنوفة عبده هاب الحناشي اللي هاجم الصحافة في زهرة كارتاج يغني اليوم عمل حوار في جريدة الشروق وقال نقدي للصحافة في محله واللي تغشش أموره قال هذا مش وضعي أنا برك وضع فناني تونس الكل ولا قال نعتذر على الصحافة على الكلام اللي قلته
2: نعتذر على الكلام اللي قلته
0: نهت
1: الأولى نتصور
0: نقدي صحافة في محله
1: نتصور الوسطاني
0: لا نعتذر على الكلام شعل الدنيا بعد والله يا ربي يهديك يسي عبد الوهاب بالغش متاعه وبالإيموسيو متاعه يلا بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس باش يجيكم أحسن في أفتر ورك يقعد معكم حتى للستة موعدنا مع ريكاب سبور من بعد سامية موعد المهرجانات تجينا مع كورنيش بطبيعة كورنيش والنجوم والمهرجانات لا قلت لكم الجمعة الجاية باش نبدأ النقاط ومن بعد إسماعيل جينا في أبي ياور وتتواصل للبرمجة شكرا لكم شكرا شويق مراد
1: شيء طيب أرضك يا بلد
8: ميدي ماغ ميزيتي موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
6: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزه ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
10: سيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائله ولا الاصحاب. اتمتع بالوتله وبالجو ببروموات اكسكلوزيف تسهيله في الدفع وزيد عليهم عطله صغيره بلاش في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زاده اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد
8: مع متجر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
11: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
8: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
12: اهلا بكم الى موجز الاخبار. المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية يفيد بارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية إلى غاية أمس بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث بلغ عدد الضحايا 629 قتيلا مقابل 572 قتيلا. في المقابل أظهرت إحصاءات المرصد تراجعا في عدد حوادث المرور بنسبة 20.01% وانخفاضا في عدد الجرحى بنسبة 19.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وبيّنت الإحصاءات أن السهو وعدم الانتباه يتصدران أسباب حوادث المرور تليهما السرعة. انطلاق أشغال إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027 بهدف تنظيم السوق وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية وتعزيز الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف أن البرنامج يقوم على دعم الإنتاج وإقرار حوافز لفائدة المربين وتعزيز الحوكمة والتتبع الرقمي بما يضمن التوازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية. عالميا تراجع أسعار النفط اليوم الخميس مع استبعاد المستثمرين خطر استئناف الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتلقيهم مؤشرات إيجابية بشأن الملاحة في مضيق هرمز. الهند تقول إن نائب وزير الخارجية الهندي وحاكم إحدى الولايات سيمثلان البلاد في مراسم الجنازة الرسمية للمرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف إلى 17 قتيلا وفق ما أعلنته خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد الآن مع اسكندر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
13: الأولى في تونس.
14: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
13: أريدو، طور عالمك.
15: سبور إكسبرس.
16: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. منظر الكبير والمدرب الجديد لنادي قسنطينة الجزائري، الفريق الجزائري أعلن اليوم تعاقده مع الكبير اللي انتهى عقده نهارين التاني مع الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما كان مكلف بالإدارة الفنية والتطوير. الاتحاد الافريقي لكره القدم كشف اليوم على الرزنامه الرسميه للتشامبيونز ليج وكاس الكاف موسم 2026-2027. الدور التمهيدي الاول مقابله الذهاب بين 4 و 6 سبتمبر، الدور التمهيدي الثاني مقابله الذهاب زاد بين 16 و 18 اكتوبر. دونك في سبتمبر الدور التمهيدي الاول، في اكتوبر الدور التمهيدي الثاني. نتعادل المجموعات، الجوله الاولى بين 27 و 29 نوفمبر 2026، الجوله الاخيره من دور المجموعات بين 22 و 24 جانفي 2027. ربع النهائي باش يكون في فيبري لالي، في مارس باش يكون الروتور، النهائي او الدور نصف النهائي باش يكون في ابريل، لالي والروتور باش يكونوا في ابريل، والنهائيات بالنسبه للتشامبيونز ليج وكاس الكاف بين 9 و 31 ماي في العام القادم 2027. التشامبيونز ليج نعرفوا عندنا النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي يشاركوا في الموسم هذايا في النسخه هذايا، وفي الكاف في كاس الكاف عندنا السي اس اس وترجي رجيس يمثلوا تونس زاد كيف كيف في سابقة هذية. فخر الدين بن يوسف أعلن في تدوينة كتبها على صفحته الرسمية مغادرته للاتحاد المونستيري بعد موسم وحيد عداه مع الفريق، شارك خلاله في 23 مقابلة، مركب فيهم 5 بونتو وعطاه 3 تمريرات حاسمة. بطولة كرة اليد الموسم هذا تبدأ رسميا نهار السبت 5 سبتمبر 2026. المرحلة الأولى بشكون في شكل ذهاب وإياب بين كل الفرق، يتعدوا 8 لمرحلة البريوك، مرحلة التتويج، يتقسموا على مجموعتين، كل مجموعة فيها 4 فرق. بعد فما دومي فينال، فما دومي فينال، ومن بعد دومي فينال بينسور فما الفينال. في انتظار أكثر توضيحات في خصوص دور نصف النهائي ولا نهائي، يتلعبوا على روتور ولا على مقابلة واحدة كهو، زاد كيف كيف بالنسبة لنقاط الحوافز. هذا بالنسبة لبطولة كرة اليد، هو فما ببليكاسيون كانت على الصفحة الرسمية للاتحاد كرة اليد، يعني الجامعة التونسية لكرة اليد، في انتظار أنه تشوف تصير برشة تحينات، ممكن حتى معلومات أكثر باش نفهموا كيفاش تصير بالضبط عملية المرور لكل يعني مرحلة، وبعد كيف كيف نشوفوا إذا كان كما قلنا يتلعبوا مقابلة دومي فينال والفينال على مقابلة واحدة ولا للروتور نقاط الحوافز، كل واحد كيفاش يتعدى. هذا الكل إن شاء الله تفاصيل نجموا نلقاوها على آخر من عند الجامعة التونسية لكرة اليد. نرجو نحكيوا على الفوت ونحكيوا على المونديال، نكملوا بالمونديال. هو الدور 16 فما دفعة أخرى اليوم من المقابلات، الثمانية مقابلة إسبانيا والنمسا، نصلي البرتغال مع كرواتيا، والأربعة متاع الصباح غدوة مع الأربعة متاع الصباح إن شاء الله مقابلة المنتخب الجزائري الشقيق مع منتخب سويسرا، إن شاء الله حظ سعيد للمنتخب الجزائري. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم أحسن وبقية الكيب في أفتر وورك.
14: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
13: أريدو، طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة والبعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فهم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. هذه After Work من توا حتى للستة متاع العشية، أربع سوية عمل بث المباشر. رافقكم كالعادة في السيارة، أقول لكم طريق السلامة ليكم الكل، وانتم تسمعوا في موزيك فهم على مختلف الموجات. كيف كيف كنكم قاعدين تخدموا، تحية كبيرة للعباد اللي تخدم دوبل سيونس اكزاكتومون تكمل 5-6 تاع العشية. هنا معاكم برد عليكم القيلولة، نعدي لكم موزيكا بنينة، نعطيكم المعلومة اللي تعمل الكيف، ونعدي مع بعضنا إن شاء الله أوقات جميلة وجميلة جدا. رحبوا بالكيب الكل، رحبوا خونا دالي الجراندي معنا اليوم في الإخراج، خونا دالي الفنان محضركم برشا موسيقى، فتتشوفوا لاتوش متاع دالي موجودة راهو ديكتاتور معايا في الموسيقى، مش مشكلة صاحبي. رحبوا بيك خونا دالي، أهلا وسهلا. أختنا لبنى السريعة مرحبا، كيف الحال، شنية الأمور، نمور طيبة لبنى كالعادة، متسلفة حويج من عند الوالدة نتاعها ربي يفضلها. ومام عليا كالعادة معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، نسلموا برشا على الحاج هو اللي يقوم بالتنسيق العام، وكيف في استقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف. سلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا فيا لابليكاسيون تاعنا موزيك اف ام، تلشارجيوها على اندرويد على اي او اس، وكيف كيف على موقعنا موزيك اف ام .net. تحية للناس اللي اختارت انها تعدي معنا معناها سويعات من نهارها وهي تسمع في افتر وورك على الاولى في تونس. يلا اعطينا شوية فايبز ونبداو. دافيد فانديتا في بريك فور لوف، بعد هي فارس كرم شي يقول لنا، يقولنا بدنا نولع. هذا هو جونا اليوم، سي شو سابغور على موجات الاولى في تونس.

0: Afterwork. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: اكتيف السيفك تحب تحكي
2: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
0: Afterwork. كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في افتر وورك. السلام عليكم مستمعاتنا ومستمعينا. تحيه لكم الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع. برشا فيكم يقعد يتسائل ديما شنو هي حاله الطرق تنقصد ربي ليه، ولا برشا ناس كيف تاخذ ثنيه من غير ما تخمم وتلقى روحها في قلب لومبوتياج. اسمع موزايك فام نعطيكم المعلومه المفيده توت سويت. هذا اول رونديفو في بوان روت. بوان روت سيمونات جونيور سلموا عليك. اهلا وسهلا ومرحبا. شنية حوال الكياسات وكاني معبية وسختن معه معبية في ثاني نهار تاع سيونس يونيك. شنو ما سيدي لي زالتيرناتيف؟ مرحبا.
6: مرحبا حسن. مرحبا بكافة اللي يسمع في افتر وورك على موزايك فام. طبعا الحركية توا بدات كثيفة في عديد الطرقات. نجمو ناخذوا على سبيل المثال شارع تركيا واحنا ماشيين الى شارع المنصب بي. نفس الشيء بالنسبة للمدخل الجنوبي ديال العاصمة في اتجاه الحمامات. وين نلقاو الحركة فيها بلوز وموا معناها توا فيها كثافة في الجولان. طبعا مستعملي الطريق نجموا لهنا في المرحلة هذه على مستوى الجسة في بلاصتي نطلعوا على القنطرة نجيبوا على ميجرين ثم نجيبوا على حمام النلف وكذلك على الزهرة. يمكن هكاك تكون أقل شوية السيركولاسيون. إذا كان نمشيو على مستوى مدخل رواز هذا كيف نلاحظوا في حركة فيها كثافة مرورية. قبلها هي على مستوى مدخل برج الوزير شارع مصطفى محسن هذا كيف نلاحظوا في حركة فيها كثافة في الجولان. كيف زاد على مستوى شارع مستشفى محمود الماطي وإحنا زاد كذلك خارجين من ليك زبان باش ندخلوا على أريانا من تالي بطبيعة الحال نلقاو فيها الحركة فيها كثافة مرورية. طبعا الحركة مش بتكون بالكثافة الكبيرة ولكن في المحور نتاع موجودة في المستشفى المذكور بطبيعة الحال نلقاو فيها الحركة فيها كثافة في الجولان. ساحة باب سعدون ومنها شارع 20 مارس بطبيعة الحال واحنا ماشيين إلى ساحة باردو بطبيعة الحال المنطقة دي نلقاو فيها حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء على مستوى شارع الحبيب وكتفة كيف واحنا داخلين إلى حي ابن خلدون والحي التحرير ونلقاو الكثافة المرورية. المدخل الغربي للعاصمة وللي ما يعرفوش هو البروتال اللي احنا خارجين من لوتوروت باش ندخلوا على حي الزهور وحي هلال وبطبيعة الحال توصلنا الى معناها الطريق السيارة بطبيعة الحال A3 اللي هي بطبيعة الحال باش توصلنا الى باجة وين نلقاو فيها كذلك الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى حي الزهور وين نلقاو الحركة فيها كثافة في الجولان. نرجعوا الى وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر كيف على مستوى باب الزيرة على مستوى باب الجديد وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المسافة المرورية طبعا من نساوي الساحة في القصبة ومنها عبر شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة 9 أبريل نفس الشيء ونرقاوز كذلك الحركة فيها الكثافة المرورية طبعا الدعوة نوجهها إلى مستعملي طريق خصوصا في الوقت هذا يحسن ماذا بينا نتريث شوية في السياقة ماذا بينا نخلي مسافة أمان كافية بينا بين السيارة اللي قدامنا ما فيش شك رفع برشة طرقات هذا كذلك احنا كل يوم نذكر منها شوية باش بطبيعة الحال نلقاو فيها الحركة الكثيفة ما فيش شك هذا يمكن ملاحظة نصبوها بكل لطف إلى سواق الدراجات اللي هما لازم ما يعملوا الليفريزون قاعدين نشوف في عديد التجاوزات ينجم يكونوا عن درايه وان عن عدم درايه في بعض الاحيان نلقاو السائق نتاع الدراجه صاعد من ناحيه ماهوش لابس الخوذه من ناحيه ثانيه زاد كيف في سوق يبدا شد التليفون وكذلك ثم معناها المانوفر اللي قاعدين نشوفوا فيها كورونت ياسر احسن اللي هي المجاوزه على اليمين وقت اللي هي اليا معناها ولا بالقانون المجاوزه لازم تكون على اليسار وهذا علاش باش يجرنا الكلام على البرمي اللي هو معناها مصنف اللي يجب يتمكن بيه معناها السيارة بتاع الدراجة
5: والله اللي أكثر اليوم سي مراد هما جماعة الخوتينات يا أخويا شو نقول لك معناها عايثين فيها والله عايثين فيها فسادا يا أخويا كل تروتينات الكتريك ما تعرفش يجيك في السونتر كونتخيغ راهو ساعات تلقات برك الله معناها عذروت واضح ولا لا والله العظيم تلقى كي عذروت فهمتني
6: هو فوالا كل يوم احنا باش نحكيو شويه معناها على معناها على مستعملي الطريق اليوم حبينا نهضروا معناها للليفرور اللي قاعدين يسوقوا
5: ربيعينهم ربيعينهم فوالا باهين
6: اللي زاد الحر ربيعينهم على حدهم كذلك يسترسخوا عليها منها الدراجه الناريه هذيك ولكن في بعض الاحيان راهو الحادث ما يصورش والا قلبه ما تشاورش احنا معناها ناخذوا الحذر بتاعنا تكون عندنا معناها الاليات نتاع السلامه في السياقه حتى معناها تكون سياقتنا منتظمه هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه زي كذلك قلنا باش نحكيوا شويه على التاكسي موتو اللي هي ظاهره قاعده متفشيه وبطبيعه الحال يلزم معناها اخذ القرار يترونشيو فيها ان سيرتان يا اما ندخلوهم ولا نستوعبوهم معناها في الفضاء المروري كان نقل منتظم بطبيعه الحال والا نحاول كيفاش نلقاو معناها الاليه طبعا ماشي نكثروا برشا على الساده المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا توا مثل هذه الاشكاليات اللي قاعدين نشوفوا فيها في طريقنا ان شاء الله السياقه نتاعهم تكون امنه ان شاء الله من اللي يخرجوا من الاختبار نتاعهم يوصلوا لبلادهم يكونوا امنين وان شاء الله سياقه امنه للجميع
5: ان شاء الله سياقه امنه للجميع شكرا جزيلا لك سي مراد الجويني طريق السلامه ليكم الكل انتم اللي قاعدين تسمعوا في الاولى في تونس السلام عليكم شختو في الاوتوروت نقول لكم ان شاء الله ثنيه زينه نسلموا برشا على صحابنا وكيف كيف على حبايباتنا اللي قاعدين يسمعوا اللي قاعدين متونسين بموزايك اف ام على 107.8 اف ام في الاوتوروت سلم برشا على اقبال على كيف كيف سمية على مهدي وواهب ونقول لهم إن شاء الله ثنيتكم زينة طريق السلامة عليكم الكل كبتها وعادي بها ثنية
0: كبتها وعادي بها ثنية 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت موزايك اف ام الأولى في تونس بوان روت افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: إلتون جون فيتورينج دوا ليبا كولد هارت على موجات موزايك اف ام. السلام عليكم ناس كل, طريقة سلامة للجميع. نسلم برشا على العبيد اللي اختارت تسمعنا فيا الابليكاسيون تاعنا. نسلم برشا برشا على صديقتنا العزيزة همسة تسمع فينا من ألمانيا. تحية لكم الناس الكل, مرحبا بكم زد كيف كيف على مختلف الترددات. خونا فكر طيب زد نقول طريقة سلامة خويا, وإن شاء الله ثنيتك زينة أنت وصغيراتك, إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. ونسلم برشا زد كيف كيف على صديقنا اسكندر الزريبي, تحية كبيرة ليه من زغوين. تحية ليك سي اسكندر, قاعد يتفاعل معنا, قال الظاهرة ذي بتاعت روتينيت ربي يحكينا عليها أكثر, فسروا هنا أكثر. دونك من الظواهر اللي ولات مقلقة في وسط العديد من المدن, وكيف كيف تشكل خطر على صغار وعلى الكبار, سخطوا على الكبار. الصغار على الأقل هكا يحترموا رواحهم, يمشيوا في أماكن ينجموا على الخطوة غير ما أخذ ذلك. أما اليوم نشوفوا قاعدين فظهر ذي تتفشى, خاصة في وسط الكياسات, وساعات معناها تصير حتى كاريمون دي زاكروشاج مع سائقي السيارات. على كل طبعا هذا الموضوع نتناولوه بأكثر تفاصيل مع سي مراد الجويني. سينو شعلنا زعما اليوم في أفتر وورك حتى الستة.
1: ايش عندك اليوم؟
0: اي سيدي, بعد شويه الموعد يكون مع نسمة بحري, وكالعاده مع نسمة بحري باش نعطيكم حاله بلا معنى اخبار الشواطئ. شويه اخر كيف كيف تمشي تفرشك والا ليه. بعد شويه زاده كيف كيف الموعد باش يكون مع الموسيقى, باش نحكي والمره هذية على الجيرلز باند هكا, واللي باش نحكيه على لي باند اللي تشهروا في الليزاني 80 90, برشا غنيات وبرشا حكايات في الدنيا الكل, في العالم العربي, في امريكا, في الاوروب, وتراجعوا على الترند هذايا, وعلاش اليوم ما عادش نلقاو لي باند هذوما موجودين برشا برشا وينجوا. في حكايه سيف ستة لا, باش نرجع بكم الى فيلم ترك معناها صديق وي بالمصطفين, واثار حاله من الخوف استمرت لسنوات. لي دون دو لا مير, اها لي دون دو لا مير يا خويا, هذا هو الفيلم اللي خوف برشا ناس. تو بعد شويه نشوفوا الشارك يقتلوا ولا لا. دونك هذا اخوك شارك عاد دلي يحب الشارك, يعشق شارك. يلا سيدي بعد شويه لايك ديسلايك كيف كيف, نرجعوا على ابرز فيديو كي سيركولي سوا لي سوسيو, وقوا علقوا عليهم التوانسه في لازم تعرف. بعد شوية باش نحكي لكم علاش في الصيف ما يلزمناش نخرجوا من غير إكران سولير, أي نعم الواقي الشمسي علاش ليه. دونك بعد شوية باش نشوفوا هذا الكل فلاش باكيتس كيما عودناكم. هايتيك مع محمد علي السويسي كل نهار خميس ونهار جمعة, يجي بحدنا ستوفا نرميو الخيوط ونطلعوا الحوت. كان هذايا إيش عندك اليوم, ستي تيوند من توا حتى للستة نطلع شوية.
1: إيش عندك اليوم؟ After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: مرحبا بكم من جديد في After Work. نمشي تو سويت وناخذ فكرة على حالة الطقس.
0: بوميتيرو
1: من المعد الوطني للنزل الجوي معنا سيسلين بالميلاد. عسلامة سيسلين. مرحبا أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: أهلا بك حسن ومرحبا بك كيف مستمعين ذات مزيك.
1: يعيشك. دونك الطقس اليوم يا أخوي اسمعني، فما سخانة، فما هواء، فما الفصول الأربعة على ما يبدو، وفما في برشا بقاع ذلي شوية أمطار.
2: صحيح اليوم صباح مع الحالة الجوية تميزت خاصة بهبوب رياح قوية خاصة بمناطق الشمال والمناطق الساحلية. بالنسبة للعشية تظهر خلايا رعدية تشمل مناطق الوسط ومحلين الجنوب. نتوقع كمية تراوح بين 20 و40 مليمتر، تشمل في الليل زادة غدوة الصباح مناطق الشمال، تكون أحيانا غزيرة خاصة بمناطق الساحلية الشمالية، وزادة تكون مصحوبة برياح قوية توصل سرعتها 8 كيلومتر في الساعة خاصة بمناطق الشمال والمرتفعات والجنوب الغربي. والجنوب الغربي من تثير محلين الرمال والأتربة. وزادنا أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية على مناطق شمال تونس وشرق تونس، ورجال مخل بحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحر خاصة بشكون شديد الاضطراب الهائج خاصة بمناطق الشمال ومضطرب بقية السواحل. نرجو الانتباه لكافة المستمعين. بالنسبة للحرارة اليوم تراوح بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات. بالنسبة للغدوة الصباح كيف تقعد الأمطار؟ أمطار خاصة مؤقتا رعدية بمناطق الشمال، في العشية تشمل خاصة مناطق الوسط الشرقي، بقية المناطق فيها سحب عابرة، بينما الرياح تقعد قوية خاصة بمناطق الشمال وخليج حمامات، وتكون تجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة، وخاصة زادة في مناطق الجنوب تقعد مزاد قوية خاصة من الجنوب الغربي وتثير محلين الرمال والأتربة. بينما غدوة الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال والوسط ودون تغيير في الجنوب.
1: هذا هو دونك اليوم، ردوا بالنا بقدر المستطاع. أهلا في الجنوب ينتبهوا زادة من دوائر الرملية هكا ولي، لأنه هي مثيرة للأتربة، وحتى لهنا اليوم عام الرياح يقعد ديما مقلق. بعد شوية سيسليم في ساعة ثانية ناخذ من عندك فكرة أكثر على حالة الشواطئ، شنو الشواطئ اللي تعاون زادة كيف شوية آخر في نسمة بحري. تحية ليك سيسليم وكل عاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نشرت محايلة تلقاو على موقعنا موزايك اف ام .net وعلى الابليكاسيون تاعنا زادة كيف تنجم تشارجيوها على أندرويد وعلى اي او اس موزايك اف ام.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. موزايك FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنا الحوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
3: ألو صباح.
4: هاني ريكش جوي بيه.
3: في سخانة؟
4: إي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 إنفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
3: على الكمبريسور؟
4: ليه على الكليماتيزور الكل.
3: على كل شيء؟
4: إي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة.
3: آه توا فهمت عليه جوك باهي.
4: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
5: ماكسويل for a better life.

0: 90 466 4444
1: رياراك وبارك المهدية.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك.
5: كل صيفية نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو، لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو وأقوى البروغرامات العائلية، اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
6: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنه في مولفس فاكس، كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب، صيف سنه في مولفس فاكس محفظ فينها.
7: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
8: سمارت تي في ايكوسات، تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. ايكوسات فرج بشاشة.
9: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
10: مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس وقيت نسمة بحرية
11: مع ترافل تو دو. العالم بيديك دي بيي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
12: نسمة بحري،
10: ونسمتنا بحري عالية اليوم على خاطر نحكيه على شواطئ الشمال الغربي، تبرقة، راس نجلة، سيدي سالم، الرمال، سيدي علي المكي، وين القاو رياح قوية تراوح الحرارة القصوى حتى 31 درجة في خارج تونس، رواد، قمر، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج. ونحكيه على رياح قوية زادة هنية ودرجات الحرارة تكون في حدود 32 درجة. شو شوية للكابون في خارج الحمامات، وين نلقاو بحورات مزيانة كما الهوارية، حمام الغزاز، قليبيا قربة، والحمامات ونلقاو زادة رياح قوية والحرارة توصل حتى 35 درجة. نحكيه على شواطئ الوسط الشرقي، نحكيه هنا على هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، خلية، رعدية، محلية مع أمطار متوسطة. دونك لهنا يردو بالنا خاصة وقت نجيو نعومو، نمشيو لخليج جيبس وين نلقاو شواطئ جميلة وجميلة جدا. ونقولكم بأنه غديك شط وشتيتة تعمل كيف. نحكيه على جيبس، نحكيه على جربة، ونحكيه على شواطئ جرجيس وين السباحة ممكنة، وراء درجات الحرارة توصل إلى 28 درجة وتنجموا تعديه وزيدة كيف كيف. أوقات جميلة وجميلة جدا. بالنسبة للحمامات كما قلت لكم درجة الحرارة اليوم توصل 35 درجة، والبحر يعمل الكيف، تلقاه أجواء كبيرة في الحمامات. وكان ناوي تمشي للحمامات، نحب نقول لك بأنه اليوم نقترح عليك مع ترافل تو دو انك تمشي تريزيرفي في اوتيل لو روسي روسيليور، في حمامات اوتيل روسيليور المعروف بالاركتيكتور نتاعو المزيانه، بالسيرفيس اللي يعمل 66 كيف. روسيليور حمامات، فخامه الاسم تكفي. نعم، لانه اليوم مع ترافل تو دو تتمتع بسوم ولا في الاحلام، 235 دينار اون لوجمون بوتي ديج، دونك هذايا اون ال بي دي كما يقولوا فيها، دونك لوجمون عندك ديجني حاجة بنينة تعمل الكيف. الصباح في الابتداج تلقاو فيه ان بوفيه فاريي. لوتيل هذايا يعتبر من لي زوتيل لي بلو لوكسيو لي موجودين في تونس الجمهورية، تلقاو فيه دي بيسين يعملوا الكيف، تلقاو زادة كيف كيف دي شامبر سباسيوز هكا بيوت كبار ومروحين، وتلقاو زادة كما قلت لكم لو ريستورون على كارت اللي زادة يعمل الكيف، زادة تلقاو فيه ابن الماكلات، وتلقاو ان بوفيه فاريي tout au long de la journée. وما تنساوش في البيت ديجني زاد كيف كيف تنجموا تعملوا زاد ان بيت ديج رويال. وما تنساوش زاد لومبلاسمون اللي يعمل كيف نتاع روسي لو حمامات اللي تلقاوه ابروكسيميتي 5 دقائق مشي على المارينا ولا 5 دقائق على المدينه. دونك تنجموا تمشيو تعديوا سيجور يعمل كيف في الحمامات الجنوبيه. هذاك علاش نقول لكم من توا ادخل ريزيرفي على traveltodo.com, sinon ادخل على لي ريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو ووقتها تتمتع بالوفر هذية. الوفر هذية اللي تعمل كيف نذكركم الوفر في الروسيليور حمامات ان اوتيل 5 اتوال ان اوتيل دو رونومي تلقاو الليله ب 235 دينار اون ال بي دي كيما قلت لكم لوجمون بيتي ديج حاجه تعمل الكيف. ونزيد نذكركم بانه ديما مع ترافل تو دو الربح ديما موجود وديما مضمون. كيفاش نربح يا حسن؟ ساهله ياسر الحكايه. راهو يكفي انك تكون من لي كليون اللي من الاثنين لليوم الخميس حتى نص الليل مشيت لوحده من لي اجونس اللي موجودين 38 اجونس موجودين تاع ترافل تو دو في الجمهوريه التونسيه, والا خديت لورديناتور نتاعك وخديت التليفون نتاعك وكتبت traveltodo.com وعملت غديكا ريزيرفاسيون تدخل اوتوماتيكمون في القرعه غدوه عاد المنفذ باش يعمل التيراج وسوغ الصباح ونهار الجمعه في الوقيت هذايا على موجات موزايكا فيم في افتر وورك. باش تكون معنا سعيده الحظ ولا سعيد الحظ اللي باش يربح معنا ل 100 ل 2 ل 500 ل 600 ويربح معنا ان بون داشا بقيمه مليون كامل من اهداء ترافل تو دو. ما لفاش تستنى ترافل تو دو.com وتلقاو اعز لي برومو وكيف كيف احسن لي فاكونس نتاعكم تعديوهم مع ترافل تو دو. وكل نهار نودكم اوفر تعمل 66 كيف.
12: نسمة بحري
11: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن لي زوتيل في تونس بارفق الاسوام, وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
9: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

قبل نمشي مع الموسيقى حابين نقولوا ألف ألف مبروك اليوم لزينب إرميلي. ألف مبروك لزينب إرميلي زينوبا المزيانة اليوم نجاحها في مناظرة النوفيام. ديديكاس تري تري سبيسيال جاها من عند أختها العزيزة عليها زميلتنا العزيزة هادية إرميلي، والبوسة الكبيرة جي دو لابار دو سا مامون عايشة بن عمارة اللي تقولها ربي يخليك ليا انا جو سوي تري فيير دو توا. خواتها هادية وشهد وشذا إرميلي قولوا لها الف مبروك، ان شاء الله ديما متفوقة وناجحة. وين نقول نحب نقول العايشة الام زينب نقول لها الف مبروك يا عايشة، برافو عليك. ونقولوا مرة أخرى مبروك لشذا إرميلي زاد تميزها في امتحان البكالوريا بامتياز، عاش ربي فرحك بيهم زينب وشذا وشهد وهادية، إن شاء الله تشوفهم في أعلى المراتب وإن شاء الله ديما نجحات وتربيات ومتميزات. ونقولوا لك اللي كنتي يا عايشة إن شاء الله أكبر مبروك على خاطر أنت اللي تستاهل المبروك هذايا. واليوم نقولوا ألف مبروك لزينوبة وألف مبروك لشذا، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن.

وألف مبروك اليوم عيد ميلاد الأمير الصغير اليوم ولدنا العزيز يوسف اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده. يوسف تعمل اليوم نقول له إن شاء الله كل عام وانتي حي بالفخير. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيه دو لابار دو سون بابا خالد كلود يقول له ربي فضلك ليا وبوسة كبيرة. وديديكاس كبير يجي من عند الوالدة متاعه هيام تقول له نحبك برشا برشا. وأخته سليمة لبنينة تقول له ربي خليك ليا يوسف وإن شاء الله ربي يعطيهم هما الزوز الوقت الطيب. لي بابي لي مامي هكا مش سامي حتى حد مش حتى حد ما يتغشش. والعمومات زادة كيف كيف والأخوال والخالات اللي يتمنوا هابي بيرثدي ليوسف المزيان. وكيف كيف نقولوا لك ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك من عند أصحاب بوك اللي يحبوك برشا برشا يا يوسف يا مزيان من عند عمو طه ومن عند عمو هيثم ومن عند عمو حما.

من عند الأولاد الكل اللي يقول لك إن شاء الله كل عام وانت ناجح وانت فرحان وانت في صحة طيبة. نقول لأخونا خالد واختنا هيام إن شاء الله ربي فضلكم يوسف وسليمة وإن شاء الله كل عام ويوسف حي بالخير. وقاية الموسيقى يلا نمشيو للموسيقى. وفي الموسيقى اليوم باش نحكيو على لي باند اللي اتميزوا عبر التاريخ. نقولوا كل مره باش نحكيو لكم على بريود. نبداو بديستيني ستايلز في واحده من اكثر الاغنيات استماعا. نحكيو على سي ماي نيم. نسمعوها كاملة بعد شوية على موجات موزايك اف ام. من الجروب زيدا اللي ضربوا نحكيه على تي ال سي، نحكيه على نو سكرابس.

ياسر حلوة الأغنية ذي فيها برشا ميموريز يا سيدي الجميلة والمتميزة على الدوام. غفران العكرمي أخبار الثالثة وعلى الأولى في تونس, بعد هي مكملين معكم احنا في الساعة الثانية من After Work, نخدم بعضنا إن شاء الله حتى للستة. اخترنا لكم اليوم في الموسيقى نسمعكم Destiny's Child في Say My Name.

0: افتر وورك. انا ياسي محمود باش نبني لك دار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
1: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط، بريمه البرايم.
0: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
2: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
3: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أولويات السياسة العمومية لقطاع الفوسفات للفترة 2026-2030 وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط خلال جلسة مشتركة للجان مجلس نواب الشعب، تتمثل في الترفيع التدريجي في طاقة الاستخراج والإنتاج بما يمكن من الرفع من إنتاج مادة الفوسفات إلى ما يقارب 11.4 مليون طن في السنة مع موفى 2030، إضافة إلى العودة تدريجياً لنشاط تصدير الفوسفات المجفف خاصة مع ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية ليبلغ 600 ألف طن في أفق 2030. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد اليوم الخميس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. ومن المقرر أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف الشهر الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب. وكان المجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نبه في جلسة عمل يوم 3 جوان 2026 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة تفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. عدد من المواطنين يعرضون خلال ندوة صحفية اليوم تفاصيل المبادرة القضائية التي أطلقوها على خلفية انتهاء عهدة 4 من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدين أنهم تقدموا بعدد من الدعاوى أمام القضاء العدلي والمحكمة الإدارية بهدف الطعن فيما اعتبروه استمرار الهيئة في ممارسة مهامها بعد انتهاء المدة القانونية لعضوية عدد من أعضائها. أحد أصحاب المبادرة المحامي والناشط السياسي نفع العريبي يتحدث لزميلتنا بشرى السلمي.
5: مجموعة المواطنات والمواطنين رفعوا الدعاوى ورفعوا المطالب والأذون في مسارات قضائية مختلفة، تقريبا ما بين 24 إلى 26 مواطن ومواطنة. من الناحية الرمزية هو مقاومة بالقانون. عملنا مسارات قضائية مختلفة، مشينا للقضاء العدلي عن طريق القضاء الاستعجالي، حاولنا أنه نعينوا قضية من ساعة إلى أخرى أمام القاضي الاستعجالي المدني بوصفه عنده الولاية العامة القانونية في كل ما هو مسائل متأكدة وشديدة التأكد، وكان الطلب إيقاف المسار الانتخابي للانتخابات الجزئية اللي صارت لحد اللي فات في الكبارية. للأسف رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس ارتأت وأنه تعين القضية استعجاليا عاديا وليس من ساعة إلى أخرى، وإذا تعينت القضية استعجاليا عاديا نوليه خارج الأجل وتولي القضية غير ذات موضوع. طبعا اليوم مع انتهاء الدور الأول الانتخابات الجزئية في الكبارية يفتح أمامنا دور ثاني باش يصير عنا إمكانية أنه نعود ونرجع للمحكمة الابتدائية مرة أخرى أمام القاضي الاستعجالي ونطلب مرة أخرى معناه إيقاف هذا المسار الانتخابي.
4: عالميا جد انفجار داخل مقهى في محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية. في إطار خطة ضخمة أطلقتها الحكومة الاشتراكية الإسبانية، تلقت السلطات أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في مبادرة أثارت معارضة من اليمين واليمين المتطرف في البلاد. تقرير سيف الدين المهري.
6: شهدت إسبانيا تقديم أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين ضمن خطة حكومية لدعم الاقتصاد. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي جعل هذه الخطة شعارا لحكومته، قال أنه يريد أن ينظر العالم إلى إسبانيا كدولة تحترم حقوق الإنسان، مشيدا في خطاب له بخطوة استقبال طلبات المهاجرين مع أقراره بالتحديات المتعلقة بالاندماج. سانشيز أكد أنه بدون هجرة ستخسر إسبانيا 19% من نتيجة المحلية الإجمالية بحلول العام 2050، معتبرا أن الهجرة ضرورية لدعم احتياجات الاقتصاد الإسباني، مشيرا في الوقت ذاته إلى شيخوخة المجتمع. وكجزء من خطة التسوية الضخمة هذا، يتاح أمام السلطات 3 أشهر لمعالجة الطلبات وإصدار أو عدم إصدار تصريح إقامة وعمل صالح في إسبانيا لهؤلاء المتقدمين. وتبرز حكومة سانشيز اليسارية المؤيدة لسياسة الترحيب بالمهاجرين كاستثناء في قضية الهجرة داخل الاتحاد الأوروبية، على عكس المواقف المتشددة التي تعتمدها العديد من الدول إزاء هذا الملف. وشهد عدد سكان إسبانيا البالغ نحو 50 مليون نسمة نموا واضحا في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالهجرة.
4: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع أحسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.
1: After work من 2 الجمعة، من بعد 2 للـ6 متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: حميد الشاعري وهشام عباس في عيني على موجة موزيك فهم طريق السلام عليكم الكل. مرحبا بكم من جديد, هذه افتر ورك حتى الاستمتاع العشية. عسلي ميمة, مرحبا,
1: اهلا وسهلا,
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله,
0: الامور تبني والحمد لله. يلا شو نشوفوا معك حالة الطرقات في مختلف المدن التونسية.
1: سيركولاسيون مازالت كبيرة خاصة في شارع تركيا, شارع المنصف بي, شارع الحبيب بورقيبة, محمد الخامس, فما اختناق مروري كبير في شارع الحبيب ثامر, شارع فرنسا, نهج الموج سليم, وصولا لبحر فما توقف نسبي لحركة المرور. نمشيو لشارع لندرا باتجاه باب سعدون, فما شوية سيركولاسيون في شارع نوفافريل باتجاه الملاسين, فما اختناق مروري كبير سيسر واحكم, وفي شارع ابن خلدون باتجاه الانطلاقة فما حركة مرورية كثيفة. في الشرقية في شارع محمد البعزيزي مرورا بالشرقية 2 فما سيركولاسيون كبيرة, وفي برج الوزير باتجاه شارع طيب المهيري فما اختناق مروري, دونك سيسر واحكم وطريق سلامة للجميع. في الولايات في بنزرت, في نهج بورقيبة والحبيب وقطفة شارع 4 جانفي فما حركية متوسطة, دونك لهنا سيسر واحكم, ما تشدوش تليفونات, وسعوا بالكم وان شاء الله ثنيتكم زينة.
0: شارتين زينة لكم.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: مكملين معاكم احنا في افتر وورك حتى لستة متاع العشية. يعطيك الف صحة أميمة. بعد شوية الموعد باش يكون سخت الموع مع حكاية سيف ستة تدلع على موجات موزيك فين. بعد شوية نسمع بحر زيدة كيف كيف, تشوفوا أبرز البروغرامات وينجموا نمشي ونسهر وزيدة كيف كيف ونعدي وقاية تحلو في بروغرام سيفي الميكس الشرقي كما عودناكم مع ديدجي نخلة. سينا بهيت نمشي ونبدلوا ونشانج دو غيتم مع أنيس الطيفي للافتيمة. يلا جو للا

0: ملا فطانة وملا لقرون هيدي حبوبة ملا هنك تونسي خوي, هذا هو الفن الصحيح. تحية لكم الناس الكل, إن شاء الله مونسينكم, إن شاء الله كيف كيف قاعدين تعديوا في طريق جميل وجميل جدا على موجات موزايك فيهم, وانتم قاعدين تسمعوا فينا وانتم قاعدين هكي في قلب لمبوتياج. قلكم نسيوا لمبوتياج, نسيوا التعب, نسيوا استريس, هذي الكل اسمع موزايك فيهم, برشا موزيكا, برشا فايبز, برشا معلومات دا كيف كيف مفيدة. وشوية خلينا نعطيكم فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله الليلة وفي الساعات المقبلة وغدوة زاد كيفاش يكون الطقس هذايا. ولكن قبل هذايا حبيت اليوم نقول ألف ألف مبروك اليوم النجاح والتميز امتاعه. نحكيه على أمان الله الماجري اليوم اللي نجح بتفوق في مناظرة النوفيام. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيه دو لابار دو سا مامان موني, دو لابار دو سا سور ملكة, دو لابار دو سان بابا علي اللي يقول له ربي ينجحك وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. العائلة الكل زدا كيف كيف تسلم عليه, مامي سعاد, مامي زدا كيف كيف, وجماعة معناها العائلة بتاع الوالد نتاعه الكل, عمومة الكل, وكيف كيف هاشمي والناس الكل اللي حبوه يقولوا يا أمان الله إن شاء الله نشوفوك ديما ناجح والعقبة للبكالوريا.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي, مبروك مبروك مبروك.
0: هيا شباب نمشيو تو سويت للميتيو.
2: ميتيو
0: وميتيو كيفاش يكون طقسنا ان شاء الله في الساعات المقبله. هذا هو السؤال اللي يتسائل, وقل لكم تلقاونا شارة محين لموقعنا موزيك اف ام بونيت ولا في الابليكاسيون تاعنا موزيك اف ام. اليوم نهار الخميس, نقول لكم بانه درجات الحراره تكون بين 29 و 35 درجه بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات, وبين 36 و 41 درجه بقيه الجهات, مع هبوب لرياح الشهيلي محليا دوير رمليه تكون في الجنوب التونسي. ومتوقع بانه الطقس غدوه باش يشهد ايضا انخفاض في درجات الحرارة. راوة درجات الحرارة غدوة باش تنخفض بشكل كبير, وغدوة جديد هو الأمطار اللي تكون متفرقة بالوسط الشرقي وأيضا بالشمال, وتكون مؤقتا رعدية. ناخذ طقس دلي عاتي أكثر عن تر قلنا دلي أوف, إذا كذكرهم ونكد عليهم. هذا هو حبيت نقول دونك, إن شاء الله لكل حال ربي يرحمنا. والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج ومضطرب ببقية السواحل. درجات الحرارة كما قلت لكم غدوة تشهد انخفاض في الشمال وفي الوسط, وتكون دون تغيير بالجنوب. نشراتنا المحينة تلقاها ديما على موقعنا موزايك اف ام بوان نت.
2: ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: أحمد سعد على موجة موزيك FM يوصلنا لحكاية الصيف.
1: حكاية الصيف كل يوم في After Work.
0: أي سيدي نرجع بكم لعام 1975. نعم العام هذية وين لانكونتورنابل ستيفن سبيلبرغ وما أدراك أثر الرعب والذعر في صفوف الناس لمدة سنوات. نحكيه على جاوس لدون دو لامير. هذا هو الفيلم الأمريكي اللي خلى الناس الكل في الصيف هذاك وفي الصيف اللي بعده لمدة صيف واثنين وثلاثة واربعة ولليوم تخلقت فوبي من حاجة اسمها شارك، من حاجة اسمها قرش، من حاجة تخوف برشا من حوتة. يقولوا برشا ناس بأنها مسالمة ولكن بني البشر هو اللي ممشي لها في الدومين بتاعها كيف ما يقولوا فيها، وهو اللي ديما كان فما مشكلة راهي من بنادم كيف ما قالوا الناس قبل. لدون دو لامير وإلا تشاوس اللي يعتبر واحد من أشهر أفلام القرن العشرين وين حقق نجاح ساحق في شباك التذاكر وعند النقاد اللي يعتبروه زيدا واحد من أفضل الأفلام على مر العصور. في عام 2001 تشاوس تم اختياره من قبل مكتبة الكونغرس الأمريكي لحفظه في الأرشيف الوطني الأمريكي للأفلام باعتباره أثر ثقافي وتاريخي. أي قل قايل فيلم نجح هكا علاش أثر الرعب على مر السنين ولليوم برشا ناس تستبطن في داخلها لدون دو لامير. حكاية الفيلم مبنية على قصة سمكة قرش عملاقة تهاجم الرواد والمصطفين في منتجع ساحلي وين تم اكتشاف جثة مشوهة وعرفوا أنه المنطقة تواجه هجوم دموي لسمكة القرش الضخمة ومن غادي تبدأ الحكاية. يعتبر الفيلم ظاهرة سينمائية وبين سور كي نحكيه على ستيفن سبيلبرغ منجمو كان نحكيه على فيلم باش يقعد دون ليزانال. غيرت هالفيلم هذية مفاهيم أيضا أفلام الإثارة واستند في بعض أحداثه إلى سلسلة من الهجمات أسماك القرش الحقيقية اللي صارت في نيو جيرسي في 1916، بالإضافة إلى رواية شهيرة جدا للكاتب بيتر بنشلي اللي صدرت في 1974 عويم يقول القائل قبل صدور الفيلم بتاعنا اللي هو جاوس ولا ليدون دو لامير. الشيء اللي خلى كل واحد يتفرج في الفيلم يخاف من البحر، يخاف من شنو مخبير من البحر، يخاف من هالركان هذايا البلوند يقولوا برشا عبيد انه هالوايت شارك هذايا وبرشا ناس يجيهم حتى في الاحلام ولا بلوتو في الكوابيس نتاعهم. هاني قلت لكم هالعمله اللي عملها فينا ستيفن سبيلبرغ في 75 قعدنا نقاسيو فيها لليوم بعد قديش؟ بعد 51 سنه. ربي يهديه سبيلبرغ وربي يهديهم العبيد اللي تصدق بأنه تجم تصير حاجات كيف ما هكا، ونتمنى لكم تفرشي كبيرة.
1: حكاية الصيف كل يوم في After Work. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
2: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha come sing.

0: Simple featuring Sasha, I'm still in love with you boy. واحدة من اللي هيد لزاني 2000 برشا ميموريز هكا ولا سيد علي. تحية لكم الناس الكل. يلا انتم اللي قاعدين تستنوا وقاعدين تتسائلوا زيدا اليوم شنو البحر اللي عاومت تويت الإجابة جينا في نسمة بحرية.
1: نسمة بحرية.
0: نسمتنا البحري جينا من عند صديقنا سيسليم كالعادة. مرحبا بك سيسليم, أهلا وسهلا.
2: أهلا بك حسن, ومرحبا بحب كل المستمعين ذات مزيد.
0: يعيشك. دونك شنية أحوال البحورات وين نجمو نعملو اتبح بيها يا خوياي؟
2: بداية سنشيروا لي أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية, هم كيف الأنشرة البحرية, كيف الأنشرة البحرية بمناطق شمال تونس وشرق تونس, وخاصة الرجاء من أخر البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة. بالنسبة للبحر الليلة بقية هذا اليوم والليلة القادمة مش تتواصل الريح قوية, وبالتالي البحر بش يكون هائج بالشمال, وشليل الاضطراب بخلي الحمامات قليل الاضطراب, خاصة قليل الاضطراب ومضطرب بمنطقة الشابة وخليج جابس. بينما بالنسبة للغدوة بمناطق سواحل الشمال الريح نزلت قوية, بالتالي البحر يتواصل هائج إلى شديد الاضطراب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة لسواحل الحمامات الريح تكون قوية نسبيا, وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. نمشيو لسواحل الشابة وين الريح تكون قوية نسبيا ومعتدلة, بالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب ومتموج. نوفيو بخليج
0: جابس. بس يجي بيان كومبري نجمو نعومو هكا ولا ايه؟
2: كل ما نبعدوا على مناطق الشمال يكون البحر ينقص الموجة أكثر.
0: تنقص الموجة. أما هذه التحذير اليوم سيسليم, معناها العبيد اللي تسمع فينا ساعات معناها المصطلحات التقنية فيهم مش برشا ولكن نحاولوا نبسطوا. دونك اليوم عنا احنا في الشمال وفي القبان وحتى نقولوا السوسة البحر ما يعومش هكا ولا بالفليق؟
2: ما نقولوش ما يعومش, من احنا ما نقولوش يعوم ولا ما يعومش, نقولوا دي ملزمة الحذر.
0: اتباع اي ناس كبار وصغار زاد كيف معناه واحد مش يعمل عومه ترسينا في مصيبه لا قدر الله. طالما فما كرينتي هكا ولا الكرينتي موجود ولا لا, والهواء كيف عامل الرياح نعرفوا انه يقلق برشا زاد كيف.
2: صحيح الريح ديما تقلق في كل الحالات, خاصة فما خصوصية نتاع بحورات خاصة, بحورات رملية, بحورات تتميز فما خصوصيات في كل بحر وعنده خصوصيات نتاعو. ذاك علاش ديما نقولوا اتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ, وخاصة نرجو السلامة للجميع.
0: ان شاء الله السلامه للجميع. تحيه كبيره ليك. كما قلت انت اليوم من ابارتير من هيت نقولوا من سوسة المنستير الشابه من خليج الشابه حتى خليج جيبس البحر غاديك يعوم وردوا بالنا وناخذ ديما بالاسباب ونتبعوا ديما التحذيرات اللي تجينا من المعهد الوطني للرصد الجوي, وتلقاو ديما معناها لا ميتو دي بلاج على موجاتنا وايضا على موقعنا موزايك اف ام بوان نت.
1: نسمع بحري افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماليزاتين لسته نتاع العشيه على موزايك FM.

0: אורי צ'רלס על המוז'ט מוזאיק FM, היא וסלנה לפרוגרם סייפי.
1: פרוגרם סייפי.
0: פרוגרם סייפי, اليوم نحب نقترح عليكم une destination de rêve. Une destination وين تمشي تعيش تجربة فريدة من نوعها في كابيتان البونتا اللي موجودة في سيدي علي المكي. كابيتان البونتا الاسم غني عن التعريف. نمشي وغديك نلقاو ان سيرفيس دو كاليتي, نلقاو دي بايوت يحترموا الطبيعة, ونلقاو زادة كيف كيف وليدات يعملوا الكيف من ابناء الجهة يخدموا بقلب ورب. تمشي وغديك وتكتشفوا شنو معنى معناها لكولور تركواز, شنو معناها بحر يعمل الكيف. تمشي وغديك اون فامي, تمشي وغديك اون كوبل, ولا تمشيوا مع اصحابكم وين تعديوا احلى الاوقات, وين تعديوا نهاير يعمل الكيف. كما قلت لكم الحاجه الباهيه بانه اللي معناها ليكيبمون اللي موجود غديك بكله يحترم الطبيعه وبكله ايكو فريندلي. فوق هذا الكل تلقاو اون كارت فاريي, تلقاو فيها ابن الماكولات, وتلقاو فيها زاد كيف كيف ولد البحر الفريشك لي فخوي دماغ اللي يعمل كيف, والناس اللي تحب تعمل هكايا اجواء كبيره. نقول لكم بانه تنجموا تعملوا دي بلاد باللي باتو اللي موجودين, فما جيتسكي وفما برشا اجواء اخرى. الحقيقه سي لا ميور ديستيناسيون اليوم اللي نجموا نمشيو لها كابيتان البونتا, ونجموا نعديو وقيد يعمل الكيف اون فامي كما قلت لكم في الويكاند, والا زيدا العبيد اللي تحب زيدا تمشي باش تنسى وتديكونيكتي شويه من الستريس اللي عايشينه. منقترح عليكم كابيتان البونتا اللي هي واحدة من أحسن للي ديستيناسيون اللي نجمو نعملوها في صيف 2026. اليوم بروجرامنا الصيفي هزنا الكابيتان البونتا وين نلقاو البحر الجميل والماكلة البنينة والسيرفيس اللي يعمل الكيف والضحكة اللي متفرقش فهم الناس اللي تخدم في كابيتان البونتا. تحية ليكم الناس الكل, يظهر لي خليكم تعيشوا مع لي فيديو على خاطر غير كو وقت تتفرج فيها المناظر هذية الجميلة والجميلة جدا تقول ماذا بيا ندور الكرهبة ونمشي ديريكتومون السيد علي المكي غديكا غير الملح, ونمشي نعمل اتبح بيحة ونعدي نهير وإلا نهيرين في كابيتان البونتا.
1: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
0: احنا مكملين مع بعضنا حتى الستة العشية وتسويت اخبار الاربعة على الاولى في تونس. قبل هذية الموعد اليومي مع دي جي نخلة في ميكس اوريونتال.
1: الميكس اوريونتال, الميكس اوريونتال, الميكس اوريونتال by DJ Slim.

0: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تشرع في الأعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيم عن طريق الإرساليات القصيرة في إطار تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائجهم قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها بالمؤسسات التربوية، وذلك يوم الاثنين 6 جويلية. وتبلغ نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي العام 63.96% مع توجيه 6063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية. وتحصلت تسنيم الشريف المرسمة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية على معدل 19.21. أما بخصوص التعليم الأساسي التقني فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%. وتحصلت آلاء منصوري المرسمة بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس على أعلى معدل وهو 14.52. هبوط أسعار النفط بنحو 2% اليوم لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر بعد انحسار مخاوف الإمدادات، بعد أن قالت قطر إن إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في محادثات غير مباشرة ركزت على مضيق هرمز. رجل فرنسي لبناني خسر والدته وشقيقته وأبني شقيقته في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، يتقدم بشكوى أمام القضاء في باريس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب مصدر مطلع على القضية في تصريح لوكالة فرانس بريس. وهذه ثاني شكوى تقدم في فرنسا بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بعد شكوى رفعها الفنان الفرنسي اللبناني علي شري الذي خسر والديه في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بيروت في أواخر العام 2024. منظمة الصحة العالمية تعلن بدء تجربة سريرية لعلاجين لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤكد أن كييف سترد بالتأكيد على القصف الروسي الواسع الذي تعرضت له ليلا والذي أسفر عن سقوط 21 قتيلا و85 جريحا على الأقل. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر ورك.
0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة والبعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي. موزايك FM.

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: بدنا نروق بدنا نهدى شوي. هذه هيفا وهبي على موجة موزيك اف ام, رحبوا بكم جديد. هذه افتر وورك تاخذوا معكم حتى لستة امتى على العشية. رحبوا بيسري جديدي, تحية ليك يسري, اهلا وسهلا. موعدنا معاك ان شاء الله في الويكند هكا ولا عم بحرك, هكا ولا عم بحرك تبع الموجة, تبع الموجة لا بحرك هذيك كيف كيف اي تبع الموجة. ان شاء الله كل نهار سبت وحد دونك تلقاو يسري في شهر جويلية. السلام عليكم للناس الكل وين ما كنتوا هكاك. اي خويا اللعب لي وين تعرفتك اللي تبلنجة مع الموجة يسري, هو يعشق موجة حتى هو خونا دلي يعشق شارك وين يتعشق موجة دي ما يمشي سهل. يلا نمشي وتوت سويت لايك ديسلايك
2: افتر وورك فيزيتي موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. احتفالا بذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنان روف ماهر.

0: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بينا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونسي برومو وموزايك اف ام. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مادي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: الأربع المدراج رحبوا بكم من جديد. كما قلنا لكم قبليك الموعد يكون ديما في الساعة الثالثة مع في After Work، يكون مع لايك ديسلايك
0: لايك ديسلايك.
1: يلا سيدي نمشي لوضعية بخيرة قرطاج اللي كان موضوع فيديو دار برشا على الريزو سوسيو وجروبات التوانسة اللي عايشين في الخارج. في الفيديو ظهرت تونسية مقيمة بالخارج مروحة لمتن بخيرة قرطاج لتونس تحكي بحرق على وضعية البخيرة من ناحية الخدمات، النظافة، طريقة المعاملة، وقالت اللي هي دفعت 3000 يورو باش تاخذ كابين نظيفة ومحترمة. ما راحة انه في بقعة النظافة في بقعة الراحة مرقت معناها لقات بانه الامور ما تعجبش حتى طرف. وقالت زادة في الفيديو اللي نحكي لكم عليها بانه حتى الكليماتيزور ما فماش، وهذا اللي عاينه اللي عانيوا منه زادة كيف كيف مع زادة اعوان الديوانة والشرطة اللي قاعدين يجريوا في عدد كبير من المسافرين. وهذا شنو حكيت في دقيقة من 6 دقائق ونص هبطهم في الفيديو اللي حكيت فيه على برشا تفاصيل. هات ناخذوا ريكاب صغير.
2: Allez, petit bilan, bonjour tout le monde, on va faire le petit bilan de la traversée sur le bateau Carthage. Alors, comment vous dire les filles, pour être honnête et pour être réaliste, il y aura une vidéo qui va suivre. Regardez la vidéo, regardez-la bien, regardez les détails. Une catastrophe. Une catastrophe. Le bateau est éclaté au sol. Le service est éclaté au sol.
3: Le personnel
2: est éclaté au sol. Ils sont tous aigris. Les cabines n'ont pas de clim. Je répète, les cabines n'ont pas de clim. J'ai entendu des personnes dire oui, il y a la clim, oui, il y a tout ce qu'il faut, que j'étais une menteuse. Il n'y avait pas de clim toute la nuit. Les gens dormaient sur le pont. Les gens dormaient dans les cafés. Les cafés, à 1h du matin, ils les ont virés. Ils ont éteint la clim. Ça a été une catastrophe. Kentrao, le diwani m'sekel. Ou kentrao, le bourisi m'sekel. Ou jour, m'zrok. Bonjour, on me zroppe, que zay m'terre m'sekel. Les clim, les ventilateurs, la hattachei. Imaginez le nombre de passagers qui doivent pomponner. Hein? Hatta ventilateur, mais c'est bouge. Fait le free shop, il y avait des ventilateurs, je vous les ai filmés.
1: على كل حال المواطنة هذية اللي دار برشا الفيديو هذية وبرشا اليوم تساؤلات كبيرة. 68 توضح لنا الوضعية شنو صاير بالضبط، ومش معقول انه اليوم الناس تدفع الاف لروات باش تروح مع نقل وطني في نهاية الامر يصير فيها هذا الكل. ومش معقول زادة كيف كيف اعوان الشرطة والديوانة اللي قاعدين يخدموا ابوغ اليوم يلقاو رواحهم يخدموا في دي كونديسيون اقل ما يتقال عليها بانها غير لائقة ب ناس مضحية برشا من وقتها وخارجة من تونس من أجل أنها تقدم لبناتنا ولدنا في الخارج خدمات كبيرة وضغط كبير قاعدين يعاني منه الحقيقة أعوان الديوانة وأعوان الشرطة. نحب نحييهم برشا برشا. وقد حبنا للستيان قد ما نجم كيف كيف اليوم نعاتبوا عليها ونلوموها ونطلبوا منها هي أنها توضح لنا اليوم شنو صاير بالضبط وعليش الظروف هكا وصلت في باخرة قرطاج. اليوم ماذا بينا نرجعوا هو شو بولا في تيستواغ. والله نتفرج اليوم صباح بركة في فيديو متاع تتشين ستيان لي بطو الحبيب معناها للزعيم بورقيبة في عام صيف 78. شوفك الدنيا معناها في مش نحكي عليها في ستة تلاب معناها نهار من نهارات قلت نحكي عليها على خاطر حاجة مهمة برشا. يا حسرة كيفاش كانت البطوية نتاعنا إذا ما بها المثل. واليوم مالوغوزمون نلقاو باخرة قرطاج في هالظروف هذية. إن شاء الله على كل حال اليوم تصير الاستفاقة وتصير كيف كيف التجاوب وغيكتي في لوتيغ كيف ما يتقال. موضوع للمتابعة.
0: لايك ديسلايك.
1: مكملين معاكم احنا في لايك ديسلايك يا سيدي باش نشوفوا نحكيوا على الريل اللي دار على لي ريزو سوسيو كيف كيف تلقاو زاد ريل على ما على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام مع عند سلاح الدين سكوحي وليكيب الكل نتاع ميدي ماغا. نحكيوا على الفلامون روز ولا النحام الوردي اللي هو حيوان محمي شفنا ويصنف عالميا ضمن الانواع الاقل عرضه للانقراض, الا انه هذا النوع هذا ما يعنيش انه نعتديو عليه ونعرضوه للخطر. العبادي ما تعرفش الطائر هذا يتمتع بحمايه قانونيه على مستوى حوض البحر الابيض المتوسط بموجب اتفاقيات دوليه, نظرا لاعتماده على السباخ والبحيرات والمناطق الرطبه خلال الهجره للتغذيه والتكاثر والراحه. عمل الفيديو هذا عمل بوز كبير وشفنا شخص يقوم بجر الفلامون ويشطح به في شارع, شيء اللي اثار ضجه كبيره وخلى جمعيات اللي تعنى بالحيوانات تتدخل, وبينت القانون في تونس واضح ويعتبر النحام الوردي والفلامون غوز هذايا من انواع المحميه يمنع مسكه وصيده وجرحه وقتله والاحتفاظ به او نقله والتجار به, وكل مخالف لهذه الاحكام يعرض معناها تعرض المرتكب نتاعها لتبعات عدليه وعقوبات منصوص عليها في مجله الغابات اضافه الى حجز وسائل المخالفة. شفنا الرجل يظهر لي قائلة سخن تعليق قائلة سي دالية يظهر لي أنا قاعد نشوف والله شر البلية تيما يضحك مسكين الفلامون خوز فسخنا قاعد يدور بيه يظهر لي الرجل في وضعية مهيش عادية يظهر لي على كل حال إن شاء الله مثل التصرفات اللي ما تشرفش تونس من نعود ونشوفوها هكا إن شاء الله ما نعودوش نشوفوها كيف ما هكا. دونك هذه التفاعلات متاعكم كالعادة خليونا لي اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام كي دير لايك ديسلايك
0: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: تو ليت الحب بيجيني. السلام عليكم الناس الكل, شكرا لاختياركم موزايك اف ام. تحيه ليكم اللي تسمعوا فينا فيا الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام في الخارج وكيف على موقعنا موزايك اف ام بوان نت. تحيه كبيره لصديقنا عادل جبيده, كيف كيف تحيه كبيره للعائله نتاعو الكل, تحيه لهويده التميمي, تحيه للناس اللي اختارت تسمع موزايك اف ام وهي خارج حدود هذا الوطن العزيز.
1: لازمك تعرف,
0: لازمك تعرف بانه ليكريم وليزيكرون سولير ولا ورق الشمس يعتبر درع الحمايه الاساسي للبشره نتاعك خلال شهر الصيف. وين هل ليزيكرون هذوما والكريم هذوما يمنعوا تلف الجلد ويحميونا من الاشعه فوق البنفسجيه المسببه لحروق الشمس والتجاعيد المبكره والتصبغات الجلديه, ويقلل بشكل كبير من مخاطر الاصابه, ركزوا مليح, بسرطانات الجلد, عافانا وعافاكم الله. وتتمثل أهمية استعمال ورق الشمس بصفة عامة في الصيف, لأنه خاصة نحكيه أنه اليوم فما دي ريكومونداسيون من عند الديرماتولوج أنه العمل فاشن شهر يدور أنه الإنسان لازمه يحط معناه يستعمل ليزيكرون, على خاطر في برشا وقت تلقاها الدنيا سخونة ولكن فما الشمس ولكن من تحت السحاب يخافوا زادة كيف كيف لأنه مع الغشوف مون كليماتيك. نقول لكم بأنه ورق الشمس والليزيكرون هذوما يحميو خاصة كما قلنا في الصيف من الحروق الشمسية. وأثر الدراسات اللي نشرتها المجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن الاستخدام المنتظم يقلل من احتمالية الإصابة بأنواع سرطانات الجلد الخطيرة, يعتبر عامل الحماية من الشمس. SPF هو مقياس لقدرة المنتج على حجب أشعة الشمس فوق البنفسجية. تختلف الأنواع في درجة الحماية, نلقاو SPF 15 اللي يحجب حوالي 93% من الأشعة, نلقاو هنية نحكيه على SPF 30 اللي يحجب حوالي 97% من الأشعة, وهي الدرجة اللي توصي بها الأكاديمية الأمريكية لأمراض الجلدة للاستخدام اليومي. نلقاو زيادة كيف كيف SPF 50 ولا SPF 50 ولا Plus 50 اللي يحجب حوالي 98% من الأشعة الفوق البنفسجية. بخصوص الكمية اللي لازم نحطوها, وضحت الجمعية الألمانية لكفاحة السرطان انه يلزم نحطه بمعادل 2 مليغرامات لكل سنتيمتر مربع من الجلده. دونك اليوم ليزيكرون سولير لي كريم سولير مش كان للكبار, حتى للصغار من عمر العام يلزم نستعملوهم كواقي للشمس من الشمس كي نخرجوا في الشمس, وخاصه كي نمشيو للبحر. ومعناها وزاد كيف كيف لازم نستشيروا ديما طبيب الاطفال باش يحدد لنا النوع اللي يمشي مع صغيرنا, واحنا نسالوا طبيب العائله ولا كيف كيف طبيب اختصاص الجلده ديرماتو نتاعنا شنو الانواع اللي تخرج مع جلدة متاعنا. ناخذ بالأسباب وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
2: تريكي تريكي

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
1: رحب بكم الجديد في على كل سنة، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. سعيد باستقبال الأستاذ والدكتور عبدالله محضاوي رئيس جمعية القلب والشرايين، ضيفنا اليوم. تحية كبيرة ليه، دونك رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين، اللي بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين تنظم الأيام 23 الإفريقية الأوروبية لأمراض القلب التطبيقية نهار 2 لنهار 4 جويليا بسوريا. بروفيسور مرحبا بك على موجه موزاي كافيه، اهلا وسهلا سيدي.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين،
1: يعيشك. دونك اليوم نحكيه على هذا المؤتمر المهم برشا واللي يندرج ايضا في اطار تكوين مستمر للاطباء والمقيمين وتعزيز التكوين النظري والتطبيقي لاطباء الصحه العموميه واطباء وكيف اطباء قطاع لهنا الاختصاص واطباء الاختصاص وايضا قطاع الخاص. اليوم لو كان تعطينا اكثر على فكره على هذه الايام 23 الافريقيه اللي تحتضنها مدينه سوسة.

0: يعمل في الدورة 23 هي بالطبيعة ديما في تدخل في الدعم وتكوين المستمر لأمراض القلب في كل ما يخص أمراض القلب والشرايين وكل الاختصاصات بالصلة بأمراض القلب اللي هي عدة اختصاصات أخرى فيها تداخل مع أمراض القلب. في المؤتمر هذا هو يتجه خصيصا للأطباء القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك لإطار الشبه الطبي وكل الاختصاصات التابعة لأمراض القلب وخاصة فيها ثلاث محاور اللي هي القسطرة والقصور القلبي وبطبيعة كل ما يهم أمراض القلب والوقاية من أمراض القلب. بطبيعة عندنا كي العادة إذا هناك نقل مباشر لعمليات قسطرة من 8 دول أجنبية ومن تونس يلتقى هذا النقل المباشر من قاعات العملية إلى قاعات المحاضرة ويقع النقاش مع المحاضرين والحاضرين بطبيعة المشاركين في المؤتمر.
1: في المؤتمر دونك حاجة مهمة برشا وهذه تعود بالنفع أيضا على أطبائنا وكيف كيف تخلي تونس دائما تعزز مكانتها اليوم كمثال يحتذى به في القارة الأفريقية هكا ولا بروفيسور؟
0: هذا صحيح وأن عندنا مشاركة كثيفة ومتعددة من عدة دول أفريقية ودول أوروبية. عندنا 6 في البرنامج عندنا 6 قاعات ديما من 8 متاع الصباح حتى 7 متاع العشية بصفة متواصلة بدون انقطاع على مدى 3 أيام وبطبيعة يقع مناقشة خاصة التوصيات الجديدة فيما يخص علاج أمراض القلب التوصيات العالمية ومدى تألمها وتطبيقها في تونس خاصة وفي باقي دول الإفريقية.
1: مهم برشا دونك اليوم نذكروا بأنه بدأت اليوم هذه الأيام تتواصل إن شاء الله حتى نهار السبت 4 جويلية في سوسة. المشاركات سيختن مو باش تكون مشاركات من أطباء تونسيين يشهد لهم بالكفاءة وبالخبرة كيف خويتنا الأفارقة وأيضا أشق وأيضا أصدقائنا الأوروبيين هكا ولا بروفيسور؟
0: صحيح
1: دونك عنا دي سوميتي جايين في هالأيامات هذية
0: بطبيعة فهمتوا اللي هم السوميتي اللي في اختصاصات في البحث العلمي في أمراض القلب في القسطرة من جميع أنحاء العالم من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب من جمعية أمراض القلب الآسيوية الأوروبية أستراليا وأمريكا والكندا.
1: ما شاء الله دونك اليوم من 5 كونتينون ينورونا في تونس. نحييك برشا بروفيسور محضاوي شكرا جزيلا ليك الأستاذ الدكتور عبد الله محضاوي رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين. خليك لمود لفان بروفيسور تفضل.
0: بالطبيعة إن شاء الله نكون على حسن ظن وتكون مؤتمر ناجح ويستفيد منه جميع المتداخلين من إطار شبه طبي أطباء قلب وأطباء قطاع عام وقطاع خاص.
1: وين نحب نقول لك بون كونغري وبالتوفيق ليك بروفيسور شكرا جزيلا ليك وتحية من خلالك لكافة اليوم الجيش الأبيض. السلام عليكم الناس الكل الانترفيو اون انتغرال مع بروفيسور محضاوي تلقاوها على الباج نتاعنا وزيك فهم
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: كاملين معاكم احنا مع سلطان الطرب جورج وصوف في يليل العاشقين أهل الغرام شبيهم مساكين بعد ما هما جينا خولة وآخر الأخبار الوطنية والعالمية في موجز 5 على الأولى في تونس.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. نسبة امتلاء سد سيدي سالم تبلغ حاليا 59%، وهي نسبة طيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، وفق ما صرح به لمزيك فيصل الخميري المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للسدود. والمتحدث يشير في تصريح لمراسلنا بباجة إيهاب النفزي إلى أن هذا السد يخضع للصيانة الدورية وهو على أتم الاستعداد للاستغلال، مؤكدا أهمية هذا السد الذي يزود 12 ولاية بالماء صالح للشرب وأيضا بمياه الري وحماية عديد المناطق من الفيضانات مثل تونس الكبرى ومنوبة، فضلا عن أهميته في توليد الطاقة الكهربائية. وفيما يتعلق بالإشكال الذي وقع بإحدى بوابات سد ملاك في الفترة الماضية، المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للسدود يبين أن كميات المياه التي تدفقت من السد تقدر بعشرين مليون متر مكعب، وصل منها إلى سد سيدي سالم 16 مليون متر مكعب. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن نجاح أعوان الشركة في التدخل وأخذ الإجراءات الأولية اللازمة للحد من انتشار حريق بسيط نشب بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بسوق بير القصعة، مع تأمين محيط الحادث بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية التي تحولت في وقت وجيز وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق حسب بلاغ للشركة. هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 4 سنوات وخطية مالية تقدر ب200,000 دينار في حق الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي على خلفية مجموعة من القضايا الجبائية المتعلقة به. يذكر أن التركي قد حكم عليه بالسجن أيضا لمدة 14 سنة وخطية مالية من أجل تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيل، وأيضا بالسجن لمدة 45 سنة وخطية بقيمة 100,000 دينار في قضية التآمر على أمن الدولة. دوليا، مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في وسط دمشق، في اختبار جديد للسلطات السورية التي عملت جاهدة خلال الأشهر الماضية على إرساء الأمن وبسط سيطرتها في عموم البلاد. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أفتر وورك مع حسن الهميلي.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من 2 الجمعة والمدي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهميلي، موزايك FM.

0: After Work. Publicity. Mosaic FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على Mosaic FM. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي
1: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا
0: والفنان رؤوف ماهر

بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بيانا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونيزي برومو ومزيك فام. After Work كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك، هذه ساعتنا الرابعه. نرحبوا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. شويه اخر كي يكون نهار خميس وجمعه، نجيب حدنا مصر جرام كالعاده في الحوت عليك ونحكيو شنية اللي تكنيك جديده نتاع الصيد، شنو الحوت الرابخ. وكالعاده ديما نلقاو نصائح ذهبيه من عند مصطفى الجرام. سينو خليكم تتسويت مع اخر اخبار التكنولوجيا في افتر وورك، هذه هاي تيك في الموعد اليومي
1: مع اريدو اكتيفي سي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك في هذا موعد جديد مع هاي تيك. سيفيت سناب يكونوا فيها برشا مواعيد تكنولوجيه، واول دات تحطت بالنسبه للاجندا التكنولوجيك نتاع 2026 بالنسبه للسيفيه بالطبيعه هي دات نتاع 22 جويليا. يظهر انه سامسونج اختارت الدات هذه باش تعلن على الجام الجديده نتاع السمارت فون بليابل نتاعها، الجالكسي زي فولد 8، الجالكسي زي فولد 8 الترا، واللي فما شكون يقول انه اسمه باش يكون الزي فولد 8 وايد والزي فليب 8. هذوما هما ثلاثه تليفونات نتاع سامسونج، تغير بالنسبه لسامسونج بالنسبه للاجندا نتاعها والجام نتاعها نتاع السمارت فون بليابل. للي فاتته حلقه من المسلسل هذايا، سامسونج اختارت انه يكون فما تليفون اسمه زي فولد 8 الترا، وراسيو نتاعو يكون عريض شويه. التليفون هذايا شبه ياسر للبيكسل فولد نتاع سامسونج. علاش؟ على خاطر في اخر الصيف بدايه الخريف باش يكون الرانديفو مع الايفون الترا نتاع شركه ابل، واللي ماشي في الثنيه هذه بالنسبه للديزاين بتبيع. حلقه واحده اخرى يمكن ياسر زاده فاتتكم، سامسونج هي اللي تصنع في الزيكرون نتاع الايفون بليابل نتاع شركه ابل. على كل هيت ركزوا مع سامسونج اللي جلب الانتباه البارح، مش تصور اللي خرجت بالنسبه للتليفونات هذوما. اللي جلب الانتباه هو الاعلان على انه باش يكون فما الجالكسي رينج 2، ينعم الخاتم الذكي نتاع شركه سامسونج سامسونج، واللي ظهر في 2024 مع الجالكسي اس 25. الخاتم هذا باش يكون حاضر بقوه زاده في الصيف هذا، لكن عن طريق زوز خاصيات. الخاصيه الاولانيه انه الجالكسي رينج 2 باش يعتمد على باتري اقوى، هذه حاجه من الحاجات اللي يصلحها بارابور جينيراسيون الاولانيه. والحاجه الثانيه هو انه باش يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وباش يكون فما ربط بالذكاء الاصطناعي خاص بالصحه نتاع شركه سامسونج. اذكركم انه سامسونج السنه ركزت برشا في كلامها على الجالكسي اس 26 على الخدمات نتاع الصحه، وتحذيرها لانيكو سيستم كامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي موجه للصحه. ويمكن يصل الجالكسي رينج 2 باش تمثل عنصر اساسي بالنسبه للخدمه على السانتي كونيكتي بالنسبه للاستعمال. وديجا الشركه تبني على الجينيراسيون الاولانيه، بما انه الجالكسي رينج الاولاني اللي خرج في 2024 هو بيدو كان حاضر في قلب الخدمه نتاع سامسونج بالنسبه santé connectée. في 2026 السباق محموم بين الشركات التكنولوجية انهم يدخلوا في البورصة الامريكية، لان نحكيوا على ثلاثة شركات اللي قاعدة تخدم في دوسي كبير ياسر بالنسبة للدخول في البورصة الامريكية. منهم شركة اللي بدأت مشوارها ديجا، نحكي على سبيس اكس متاع ايلون ماسك، لكن زادة فما زوج شركات اخرين اللي بيناتهم فما تنافس كبير ياسر. ونحكيوا لهنا على الذكاء الاصطناعي، نحكيوا على السباق والمناسبة بين اوبن اي اي وانثروبيك. شنو اللي صار؟ اللي صار هو انه اوبن اي اي حسب الاخبار الاخرانية باش تأجل الدخول متاحة في البورصة الأمريكية. الاي بي يو متاحة باش تكون في 2027، والهدف بالنسبة لأوبن اي اي انها قبل ما تدخل في البورصة الأمريكية القيمة السوقية متاحة تخلط 1000 مليار دولار. ينعم الشركة تحب تكون حاضرة في البورصة الأمريكية وقت تخلط للسوي هذية للقيمة هذية. القيمة هذية ديجا فاتتها سبيس اكس وقتها بدأت في البورصة الأمريكية. انثروبيك ما هيش بعيد عليها، هذاك علاش كما قلت لكم السباق كبير ياسر ما بين الشركات، وأوبن اي اي تحب تكون حاضرة في البورصة الأمريكية لكن بقيمة 1000 مليار دولار. نذكركم أن الشركة هذه ما عندهاش برشا كانت عبارة على منظمة أو كانت شركة غير ربحية، ومن بعد بدلت الستاتيو متاحة، وفي ساعة تقلب الهدف متاع أوبن اي اي باش تكون حاضرة كواحدة من أبرز الشركات تأثيرا في التكنولوجيا على المستوى العالمي. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت متاعنا موزايك FM.net.
1: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي عارف بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
2: عينيك نفاني وتسحر عيني
1: وفوزي بن قمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج.
2: الأيام تجري والعمر خسارة.
0: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات إم جي، باتام، بي هاش بونك، بي إن آ، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. ناخذ بعضنا ان شاء الله حتى الستة شوية اخر الموعد اليومي. الموعد اليومي يكون نهار الخميس ونهار الجمعة. ان شاء الله يكون مع مصطفى الجرام. سينو تمشيو لجرومبيليا وين خونا ادم العطروس يتمنى لولد اخته في راس السويسي ويقول له الف مبروك. انا فخور بيك برشا برشا. مبروك نجاحه في النوفيام من المعهد النموذجي في نابل كيف ما نجح اخوه سفيان واخته سيرين في البيلوت. دونك نحب نقول له الف الف مبروك يا فراس. اليوم ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيه من عند بو سفيان من عند امه ايناس العطروس السويسي من عند عزيز وعبد الرزاق عزيزته عفيفه عزيزته حبيبه خاله ادم اللي يقول نحبك برشا برشا وخاله محمد وزوجته خلود عمه احمد وعمه علي زيده وعمته حيات وعمته سهير واخوه سفيان واخته سيرينا. واحنا نقول لهم ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. الف مبروك يا فراس ان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب وان شاء الله تزغريتها هذه اذا نسمعوها في البكالوريا بعد 4 سنين من توا بتميز وبنجاح وبتفوق كبير.

0: السلام عليكم الناس الكل ونتمنى وزيدة كيف كيف قالوا قولوا ألف مبروك زيدة اليوم من عند صديقتنا هيفا النابلي ولدها أمير بن أحمد النجاح متاعه ونقول له الحمد لله على سلامتك بعد ما كان هكايا ما يقدرش وكان مريض شوية. نحب نقول له إن شاء الله ربي يفضلك يا هيفا, ربي يفرحك بيه وإن شاء الله تشوفه ناجح وفي أعلى المراتب وربي يحفظك إن شاء الله يا صديقنا العزيز أمير بن أحمد وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب يا بوغوس.
1: سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلم لي وبعد الشر علي.
0: يلا باش نمشيو تو سويت الفلاش باك كيدز.
2: فلاش باك
0: ترجع بكم 40 سنه ونهارين بالضبط, نهار 30 جوان 1986 في ساي ريكوردز طلعت الغنية هذية غنية من ألبوم ترو بلو. نحكي على الغنية اللي قعدت دون لزنان لايس لا بونيتا باي لا ديفا مادونا. مادونا لانكونتورنابل, مادونا اللي تقعد ديما ايميتي جامي ايغالي. قلكم بانه هالغنية هذية لايس لا بونيتا اللي هي في ستيل البوب الاسبانيول دونك قعدت واحدة من الغنيات اللي ديما هكاية نكون من نسمعوها نلقاو معاها برشا نوستالجي وبرشا زيدة كيف كيف فايبز يعمل الكيف. لايس لا بونيتا وبعدها هي مستقبل مصطفى جرام في الحوت عليك.

0: Flashback. X. After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
2: وفي افتر وورك كل نهار خميس كل نهار جمعة يجي بحذنا ستوفا. هلو كيف الحال؟
3: اهلين وسهلين.
2: صفا
3: والحوت عليك.
2: والحوت عليك وانت زادة كيف كيف. وصلنا راه اعلينا المرة هذه. يلا نمشيو للحوت عليك.
1: الحوت عليك مع مصطفى كرام.
2: اي سي مصطفى اليوم نجم نصطادوا في البحورات وين نصطادوا اخر زيت؟
3: انا الحقيقه هو يقول لك الصيف ضيف واللي يقول صيف يقول بحر وشتوت ومسيد وجو.
2: هي
3: ما تونس راه ما فيهاش كان البحر والمسيد ماهوش كان في البحر.
2: هي
3: نحن ما شاء الله تعدى عام خيرات بالامطار.
2: ان شاء الله عام شيء كل خير.
3: ان شاء الله نوصل 100% للبرجات
2: يا رب.
3: والمسطحات المائيه والاوديه. الحقيقه انا البارح كنت شريت تبرقه والعين دراهم.
2: لا لا
3: اغتنمت الفرصه باش ناخذ لكم الفيديو هذه تشوفوا فيها اون ديريكت. هذيك براج بني متير اعلى براج في الجمهوريه التونسيه.
2: اللهم صل على النبي.
3: والحقيقه نحن ما شاء الله عندنا برشا براجات وشباب نتاعنا ماذا بيه زاد يتعلم لي تكنيك نتاع المسيط في المسطحات المائيه وفي الاوديه. واش لازم توا ولادنا
2: طيب اللحم نتاع نتاع الحوت الحوت نتاع لوذوس ولا
3: شوف في ثقافه نتاعهم. هما توا كريت مثلا الشرقيين العراق وسوريا يقولوا السمك النهري يموتوا عليه وفيها طريقه نتاع شواء
2: بنيه. اي المزقوف هذاك في العراق
3: اكثر مزقوف. هذيك هي الكارب اللي موجوده عندنا لان الكارب كله. واليوم جبت لكم باش نحكي لكم شنو انواع نتاع الحوت اللي نجم نلقاهم في البراج.
2: ايوه
3: هو راه فما دي سبيس تونسيه اللي هو البربو البلبيص والجامبوزيا هذوما. وجبنا الدوله التونسيه جابت انواع اخرين نتاع اسماك قدامكم. هذيك سمكه الصندر تشبه للقاروص. سمكه كرنسي يتغذى على الحوتات زاد. اللي تشوفوا فيها اللون الخضر هذه من احسن ومن من اصعب ومن اعز انواع الصيد في المياه العذب. هذاك اسمه البلاك باس.
2: اوكي
3: يموتوا عليه الامريكان. ما نحكي لكش على التورنوا اللي عملوهم على البلاك باس. ولهنا موجود عندنا في تونس.
2: هذا صغير تكبر
3: عنده فمه طعفه. يحل فمه وتقجر فمه.
2: هاي كل مشكلة
3: بلاك باس. والسيف هو البلاك باس هو الباس كلمة قاروس. عنا سي باس
2: بلون
3: سي باس هو القاروس. والبلاك باس هو هذا هو السمك النهري الحقيقه. ومصيده ممتع جدا. راهو انا باش نحكي لكم شويه لي تكنيك كيفاش نصطادوا سمكه البلاك باس. قصبه تاع الريسا سبينينغ نتاعنا. اما باش نحطوا لور سوبل يشد يشبه للقريدس. وشنو هو القريدس؟ هو الكروفيس نوع نتاع نتاع كيف ما كيف ما اللانغوستا صغيره تعيش في المياه العذبه. فما الزرقاء وفما الحمراء. يموت عليها برشا البلاك باس. هذه اللور سوبل اون كوبي على القريدس هذاك. ونعملوا الامسون تكسان رصاصة خفيفة تاع 20-30 جرام، نبدأ نمشي على سقية تك ونرمي كسونارة ونبدأ نعاون فيها
2: تك تك تك.
3: وتشوفوا كي تاكي تعرف كي زي تصير لاتاك راهو يبدأ ينقص كله في الهواء ومنظر من أعز
2: مانيفيك.
3: كنت أسمع وشيخ راهو المسجد في المطلع سطحات المائية الحاجة بيها خطر عندك الغابة وعندك الجو متاع الكومبينك وعندك القاعدة هذيك الكل لا حس ولا رمل في ساقيك ولا باركينج وجه خلص بلاصك فما شيء لهنا تمشي للغابة تكامبي وترمي السنارة متاعك انت وتعمل جو كيف كيف. زيدا قلت الأودية عن القنال متاع ود مجردة قنال ود مجردة شنو فيه من قلنا الدولة جاب التنويع متاع حوت كيف ما لكارب شينواز لكارب
2: لكارب أمور 300 متر
3: هذيك فيها الكارب هي تسمى بوسون فوغاش معناتها يبدأ يديك الفك الحشيش باش يخلي ديما القناة
2: مسرحة
3: يجهرها فهمت. دونك لهنا ما نصحكمش باش تعوموا في الكلام
2: خاطر يغرق ممنوع
3: ممنوع انت ردي ويغرق. اما نمشيو نعملوا جو نتاعنا بشويه قطانيه هذيك القطانيه يبيعوها في الحكوك نتاع السلطه هذيك نعمروا به
2: ابي
3: طيار يموت عليها الكارب كيف كيف. زاد بالبيبه نتاع الخبز والا بطريقه الزريقه نعملوا العجينه نخلطوها ونجبدوها في وسط الزريقه عشان حكيت لك عليها مره التكنيك هذه فارينه وماء ما هي
2: تولي بات
3: اي بات مو فيها اسمه اللي تلصق والله نسيت اسمه
2: هذا الوحده الجلوتين
3: الجلوتين هذيك نحيوا الابره ناخذوا البيستون نجبدوه وبعديك نسبيري والعجينة في وسط الزريقة ونسكر باش تقعد ديما كولونت ونجي نلمسها ونعصر عليها اكل البات هذيك
2: اوكي
3: وفوحوا لها بالخبز البيت اللي عندكم باش تلموها عندكم غاديك. الكارب زادة من اصعب ومن اقوى الاسماك راهو ثبت وعندنا دي كاليبر ما شاء الله راهو في تونس نحكي الكارب الكارب راهو ب 30 وب 35 كيلو
2: وبي مالكم بقى فيها
3: توصل تقطع شباك ولا هنا عندنا برشا عباد تخدم هذاك اخونا حمدي الرياحي
2: ما شاء الله
3: بالتصويره شنو هذيك هذيك السيلور سمكه الشبوط ماهوش شعر حتى لو بواسون شعر عنده 4 ولا 5 6 شلاق لو سيلور

0: التكنولوجي نتاع بيسي ساندي وشوفوا لا ناتور نتاع القاعه مهم برشا باش ما توحلش شبابك
1: شبابك
0: خاطر لهنا في برايت تلقى شجره ما تلقى فهمني حاجه هزتها كرهبه هزتها الواد دونك الفون بيان تهزمك الليكوسوندور باش تقرا شنو هي لا ناتور دو فون باش تعرف وين تنجم تصطاد. مزيد ممتع جدا
1: يعني ولا حاجه جميله
0: وجو كبير حتى ليت لونغي الحنشه اي بان لونغي هذيك تصور انت اللي هي جينا من خليج المكسيك يعني جينا سيبي الجوي يجيبوها لكورومارا وتدخل البحر الابيض المتوسط تقعد تتبع في الكورون دو دوس صدقني لقيناها ب 8 كيلومتر و 10 كيلومتر في وسط البر. تصور انت منزل حر تعرف
1: اي بيان سور
0: وفما الواد نتاع لبنى
1: اي
0: تصور انت دخلت للواد وتعديت للبراج وين لقاونا قهوه في حنوس حنوس هذه شيرت بني خليت شوف قداش من كيلومتر نلقاو الحنشه وصلت غاديك
1: وبنينا الحنشه
0: شنو بنينا موت عليها موت عليها طياره
1: بس تكنيك في اللي خلينا داخل استاد الحنشه اللي خلينا ما تحرقناش كل شيء مازال عندنا دو رونديفو
0: باسمين
1: على دو رونديفو فما مس ولا اخر سؤال
0: هذا ايش حبينا نحكيو على المس والجو نتاع المس تو صحيح تويك الايامات انا رينا الريح من القطاع الشمالي الغربي الشرش والشرش يجري الكرش كما يقولوها خاطر تخرج البحر يعني صعيب اما الشرش هذا يهبط معه برشا ورقه ما كناش نستناو في الكونتيتي هذه نتاع الوراثه اللي دخل وراثه دون لي نورم ثلثي 6 كعبات يعملوا كيلو حتى الاسواق نتاعها رخصت برشا وصلت 25 دينار و 26 دينار
1: هكا مربيه معناها عبار
0: وان شاء الله نهار لحد يرجع التيب
1: ان شاء الله
0: وتعد علينا هالقمره
1: الحمد لله
0: ويرجع الحوت الازرق يرش يربح لنا كل شيء دور سيح نو كل شيء وقمرة الحوت الأزرق سما غالي شوية أما إن شاء الله بداية من يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادم باش تكون الأسواق إن شاء الله في المتناول كل هو عام خير سنة
1: إن شاء الله
0: سرتو الجمعة اللي قبلها كنت في المهدي وتحية لصديقي إبراهيم الشباح قال لي نخرج نص ميل على البر إن شاء الله الضوء قال لي لا تبدا تنقزنا في الفلوكة يعني نص ميل يعني شتفهمتم راهو عام راهو خير قد ما يكون عام ممطر راهو الطبيعة جاوب بعض
1: إن شاء الله أخوي إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيك الخير
0: الحوت عليك
1: الحوت عليك ستوفا والحوت على ضيفنا زدك كيف بعدين أخونا تحية كبيرة لي
0: محمد الوسلاتي صديقي في العالم ماشي نصطاد
1: تحية لي تحية لي حمام
0: صلحوا الموتور الساعة وبعد مش راهو طريق
1: تحية ليه اخونا محمد
0: منور المكاسك هذاك
1: اي تحية كبيرة ليه يا اخوي شكرا ليك ستوفا شكرا لدليب احمد ميرسي لبنى ميرسي الأميمة ميرسي الحاج خليكم توت سويت مع ريكاب سبور بعد هي الموعد يكون مع كورنيش على موجات موزيك اف ام مع سامية الحامي وسهرية تكون في هابي اور مع صديقنا اسماعيل بن عيسى انا سلامي يقول لكم غاستي برونشي على الاولى في تونس شكرا رفقتونا من ساعتين حتى لستة نتاع العشية نوفيوها كالعادة بالجو التونسي مع وليد التونسي في واحدة من أحلى الأغنيات متاعه قبل غدوة إن شاء الله من مغم فريكونس على الأولى في تونس في أمان الله.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تعلن تسجيل رجة أرضية اليوم على الساعة 4:16 بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 2.4 درجة على سلم ريشتر، ومركزها غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها مواطنو الجهة. يشار إلى أنها الرجة الثالثة في جرجيس في غضون يومين، حيث تم أمس تسجيل رجتين بقوة 4.2 درجة و2.6 درجة. وزارة الفلاحة تدعو كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة على إثر النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بظهور سحب رعدية مساء اليوم مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة وتساقط البرد ببعض المناطق، إضافة إلى هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومتر في الساعة. والوزارة توصي الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد. كما تدعو الوزارة مجمعي الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة والتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل والتغطية. ووزارة الفلاحة توصي البحارة والمهنيين في قطاع الصيد البحري بتوخي أقصى درجات الحذر عند الإبحار ومتابعة البلاغات الجوية والبحرية وتجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو تردي الأحوال الجوية. في الشأن الدولي، نواب من حزب الخضر الفرنسي يقدمون اليوم مقترحا لسحب الثقة من الحكومة بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد في أواخر شهر جوان، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لمواجهة موجة حر ثالثة محتملة في الأسبوع القادم. السلطات الصحية الهولندية تعلن أن موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت البلاد في الأسبوع الماضي أدت إلى حوالي 480 حالة وفاة شملت بشكل رئيسي الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فما أكثر. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
0: الأولى في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك سبور
3: اكسبريس مساء النور مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشاراتنا الرياضية بعد شوي نحكي لكم على الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2026-2027 باش نحكي لكم على آخر تطورات المفاوضات مع المدرب الفيرونار ولكن البداية بحاجة مربوطة بالبطولة اللي هي كالندري الخاصة برابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن اليوم في بيان نشر على صفحته على الموقع الرسمي نتاعو موقع kafonline.com على المواعيد الخاصه بالمسابقات الافريقيه الشامبيونز ليج وكاس الكونفدراليه الافريقيه كاس الكاف. نبداو بالادوار التمهيديه الاولى والثانيه. دور الاول التمهيدي ذهاب 4-6 سبتمبر، الرتور باش يتلعب 11-13 سبتمبر. الدور التمهيدي الثاني ذهاب 16-18 اكتوبر، ثم الدور التمهيدي الثاني 23-25 اكتوبر. من بعد تعداو لمرحله المجموعات، تنطلق نهار 27 نوفمبر، توفى نهار 24 جانفي. 27 نوفمبر 2026 توفى نهار 24 جانفي 2027 كالندري كامل تلقاها موقعنا موزايكا فان بوان نت. بالنسبه للفاز نتاع ليليمناسيون ديريكت يعني الادوار الاقصائيه ودور النصف النهائي والدور النهائي الربع النهائي ذهاب 26-28 فيفري، الدور الربع النهائي اياب 5-7 مارس 2027، الدور النصف النهائي ذهاب 9-11 افريل 2027، الدور النصف النهائي اياب 16-18 افريل 2027. وبالنسبه للدور النهائي الاتحاد في كرة قدم معطاش دات اكزاكت وبريسيز لكن قال كونه باش يتلعبوا الادوار النهائيه الخاصه بكاس الكونفدراليه الافريقيه ورابط الابطال الافريقيه باش يتلعبوا نهار 9 و31 ماي 2027. وهنا ثم برشا اسئله ان كان باش يتلعب في مونش واحده ولا ريتور كما العاده لانه مش واضحه النقطه هذيا في بيان الكاف. نذكروا كونه النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي هما زوج فرق باش يمثلوا البطولة التونسية في رابطة الأبطال الإفريقية تشامبيونز ليغ وفي كأس الكاف نادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي والفرق الأربعة مازلنا ما نعرفوش يلعبوا الأدوار التمهيدية الأولى والثانية وإلا لا. على ضوء الكالندري هذايا بشكل شبه رسمي في انتظار تأكيد موعد مبدئي لانطلاقة البطولة باش يكون نهار 22 و23 أوت 2026 إذا كان الفرق الأربعة ما يلعبوش أدوار تمهيدية أولى. إذا كان ثم زوج فرق بركة يلعبوا الأدوار التمهيدية الأولى ولا فريق ولا ثلاثة وقتها تنجم البطولة تنطلق نهار 22 23، وإلا باش توخر خاصة وكونه زاد عندنا إشيونس مهمة زاد في سبتمبر اللي هي نهار 23 سبتمبر أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي في تصفية كأس إفريقيا. لما حكينا على المنتخب المفاوضات مع الفيرونار عكس ما تم تداوله ما تمش إغلاق الباب التفاوض بالكل لأنه أولا هو ساعة مربوط ما عنده حتى مش حق يصحح كونتراته وخطر كونتراته مع فيدراسيون مع جامعة التونسية كرة القدم يوفا نهار 15 جويلية 2026، عنده حق يتفاوض بالطبيعة. ما تمش رغبة المنتخب الجزائري في تعيينه كمدرب على الأقل حتى للبارح ولا ولت البارح، لكن المفاوضات مع الفيرونار ما زالت متواصلة والمدرب ما زال مهتم بالبروجي متاع المنتخب الوطني التونسي. نقعد مع اخبار الجامعه التونسيه لكره القدم. اليوم رضا جدي باشر العمل نتاعو كمدير فني للجامعه التونسيه لكره القدم، ومنذر الكبير اللي كان يشرف بشكل شبه رسمي على الاداره الفنيه لكن بنومينسيون اخرى مكلف بالاداره الفنيه والتطوير غادر بطبيعه المنصب نتاعو وامضى رسميا مع النادي شباب قسنطينه الجزائريه. النادي الافريقي ينطلق نهار 6 جويلية في طرابلس في مدينه قمار تتواصل اسبوع، من بعد عنده طرابلس ثاني في مدينه عين درهم. فخر الدين بن يوسف اعلن في تدوين كتب على صفحته الرسميه وعلى حسابه الرسمي على انستغرام وغادرت اتحاد الرياضي المنستيري بعد موسم وحيد عداه مع الفريق. بطولة كرة اليد الموسم هذا تبدا نهار 5 سبتمبر 2026، المرحلة الأولى في شكل ذهاب وإياب بين كل الفرق يتعداو 8 لمرحلة البلاي أوف يتقسموا على مجموعتين كل مجموعة في 4 فرق من بعد ديمي فينال وفينال في انتظار أكثر توضيحات من نصف النهائي والنهائي يتلعبوا أليلو تور وإلا ماتش واحد. مباريات الكأس العالم اليوم في الدور 32 دفعة جديدة، إسبانيا تلعب ضد النمسا في السوفي ستاديوم في لوس أنجلوس 8 متاع الليل، البرتغال كرواتيا في تورونتو نص الليل، والأربعة متاع الصباح الجزائر تواجه سويسرا في فانكوفر. النشاهد كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزايكا فان بوانيت. خليكم تعوا مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
2: موسيقى سبور موسيقى
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
4: موزايك اف ام لا

0: Kids.
1: Récap sport. Récap sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, laissez-moi interagir.
2: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. معكم اليومي مع ريكاب سبور اللي تواصل خلال هذه البرمجة الصيفية على امتداد السبعة ايام في الاسبوع، كل يوم 6-7 تلقاو اخر الاخبار والمستجدات على الصعيدين الوطني والعالمي. اليوم نحكيو على المكتب الجامعي، ورسمي المكتب الجامعي سيواصل مهامه. بعد شوية نعلقوا على هذا الخبر، كيف اتصالات لتجديد جديدة تجربة مع الفرنسي إيرفي رونار. نحكيو على وضعية نادي سويقسي غدوة الانتخابات وسط خليني نقول وضعية مالية صعبة شوية، فما مجهودات كبيرة، فما زادة اتصالات بعدد من المدربين. بعد شوية عن القراءة في وضعية الاساس اللي أصعب منها وضعية النجم الساحلي، غموض كامل وتخلي غير مفهوم من رجال النادي، وين ماشي النجم الساحلي. بعد شوية نخوضوا في هذا الملف، كيف نحكيو على المونديال وثلاثة منتخبات إفريقية، خلينا نقول حتى أربعة، الكوت ديفوار، السنغال والكونغو، تغادر بنفس الطريقة وبنفس الشكل، ونجم حتى نزيد منتخب جنوب إفريقيا. صدفة ولا لا؟ بعد شوية قراءة في آخر مستجدات المونديال. هذا كله أكثر اليوم، يرافقني فيه في تحليل وتعليق الناقد الرياضي صحفي عبد الوهاب الحاج. أهلا وسهلا، مرحبا عبد الوهاب.
3: أهلا بك حيدر، مرحبا بك، مرحبا بجميع مسامعين ومشاهدين على راديو موزايك إف إم.
2: أهلا وسهلا بك محمد سلامة، مرحبا.
4: مرحبا حيدر، مرحبا بعبد الوهاب، ولاد الكل وجميع المستمعين والمشاهدين.
2: رحب بي مروان في الإخراج اليوم، وسيم في الإخراج الرقمي. رحب بكم انتم وين ما كنتوا في تونس، تسمعوا فينا على الفريكونس بتاعنا ولا تتابعوا فينا على سبور باي موزايك فام، كيف على شان اليوتيوب بتاعنا موزايك فام، ولا خارج أرض الوطن. وتحية ديما خاصة لمتابعينا وأحبائنا وأحبابنا، نسلم عليهم بالمناسبة خارج أرض الوطن. فاصل قصير ثم البداية تكون من آخر مسار.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيته الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: آخر مسار.
1: متابعة لتطورات في خصوص المكتب الجامعي بعد المونديال وكل ما صار في هذا المونديال. تعرفوا مليح وعندكم الأخبار أنه البارح كان فما اجتماع بين وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. تعرفوا مليح أنه تم تعيين زادة مدير فني في الأيام القليلة الماضية سي رضا الجدي. دونك الآن بالنسبة للوضعية بالضبط وأنه لا خبر، ما فماش لا فكرة استقالة ولا فكرة إقالة، وبالتالي المكتب الجامعي سيواصل مهامه على الأقل العهدة الانتخابية اللي تم انتخابه من أجله. دونك رسمي سيواصل المكتب الجامعي. بعد شوية نتحدث في موضوع التفكير أو الاتصالات مع إرفيرونا للتعليق على الخبر هذا. عبد الوهاب، المكتب الجامعي يواصل.
2: شو حيدر، وقع الفشل والإخفاق في كأس العالم خلى بالحق معناها أثار الغضب متاع الشارع الرياضي وجمهور الرياضي وجمهور المنتخب بصفة عامة، لأنه الخيبة بالحق معناها خلت معناها كانت مريرة على مستوى حتى النتائج وحتى على مستوى المردود. كان لابد أنه بتصير حاجة معناها لتهدئة الخواطر، وكانت الناس كل التفكير أنه في إقالة الجامعة. فما شق كبير يقول لك يلزم الإقالة متاع الاستقالة متاع الجامعة هذه، وفما شق آخر زيادة أكثر تروي يقول لك علاش نهدموا البيت من أساسه ونعود نبنيه والإصلاح، ومش كل إخفاق يلزم مكتب جامعي يرحل. دونك فما أصوات زيادة متاع تاد تقول لك نحاولوا نقيموا نحاولوا نبنيه ونحاولوا نصلحوا. يلزم الحقيقة حيدر مراجعة كبيرة للعمل في صلب الجامعة، لأنه شفنا برشا حاجات ممشاتش كما ينبغي، لا سواء على مستوى اختيارات الأطر الفنية حتى على مستوى دعوة اللاعبين، لأنه اللاعبين زاد راهم يتحملوا مسؤولية كبيرة في الإخفاق، لأنهم أظهروا لي هما ماش في المستوى الكبير اللي نجموا نعملوا عليه ولا نجموا نطمعوا في نتائج أفضل من اللي قدموها. دونك إذا واصلوا وصحت الأخبار أنه واصل المكتب الجامعي العمل هذا، دونك يزمو راهو زادة مراجعة وتقييم بالحق، معناها مش نتاع ضر الرماد وبوس عمك وبوس خوك وفات، لا يزم فما عملية إصلاح كبير، لأنه اللي حسوا الجمهور الرياضي المرة هذه راهو حاجة كبيرة خليت بالحق الناس خيبة كبيرة ومرارة كبيرة. دونك على المسؤولين إذا بشي واصلوا، إذا فما قرار نتاع مواصلة راهو يلزم مراجعة كبيرة.
1: هو تحديدا عبد الوهاب ما فماش قرار، ما فماش خبر واضح. معناها تم تعيين مدير فني، وحتى في الجلسة على حسب معنا من أخبار ما فماش الفكرة هذه غير مطروحة استقالة أو إقالة بأي معنى. معناها دونك الاستنتاج الرسمي هو أنه الجامعة سيواصل.
2: دونك سيواصلون. دونك السؤال المطروح بأي شكل باش يواصلوا، وعلى أنا الأسس اللي باش يخدموا عليها وباش يصلحوا الوضعية اللي كانت معناها سيئة، وشنو ينجموا يضيفوا في الفترة في العهدة نتاعهم المتبقي.
1: اللي يتردد أنه باش يكون فما تغيير على مستوى المواقع، توزيع أدوار، ينجم يكون حل محمد هذا؟
3: ما هوش حل، لأنه الشارع الرياضي الكل معناها اتفق أنه إنسان ولا مكتب كي يفشل في ثلاثة ولا أربعة معناها مسابقات ورا بعضهم لازم يخلي بلاصة لغيره، لكن هنا فما قانون ما فماش فوضى. لكن بأي وجه وبأي والفجوة اللي هي كانت موجودة بين جماهير خاصة المنتخب، والمنتخب كانت كبيرة بجديد تكبر أكثر الحقيقة معناها في الفترة القادمة. معناها ناس صحيح معناها ديما معناها وراء المنتخب وديما مع فريق بلادها، لكن التعنت بتاع المكتب الجامعي باش يخلي الفجوة تكبر بين جماهير المنتخب والمنتخب. إن شاء الله يكون التقييم اللي معناها نتمنيناه يصير، يعني المشاكل وأسباب المشاكل اللي صارت سواء في كأس العالم كأس أفريقيا ولا البطولة العربية، شنو اللي ماهوش ماشي في كرة القدم التونسية، هذا كله إن شاء الله يصير وإن شاء الله يتشخص ويخرج للعلن. يعني مش أكيكة معناها سيئة ندخله في الشامبيونار ندخله في الروزنيمة وننسيه واللي صار الكل، لأنه اللي صار مشكلة كبيرة، لأنه من 10 منتخبات إفريقية نحن المنتخب الوحيد اللي متعداش للدور الثاني، وهذه معناها خليت غصة كبيرة في عند جماهير المنتخب وعند التوانس الكل كسوة موجودين في تونس ولا خارج تونس، والناس اللي مشيت الكاس العالم الحقيقة على المستوى الرياضي وعلى مستوى الوسط الرياضي الأيام القادمة مش تكون صعيبة برشا، والوضعية الحالية خاصة لازمها برشا كوميونيكاسيون، لازمها برشا خدمة من مكتب الجامعي. قرروا أنهم ما همش يستقيلوا بش يقعدوا، لازم يخدموا على رواحهم يوريوا خدمتهم، فماش ما الأمور تتصلح والناس ترضى عليها.
1: وهو نجم يكون زاد للمستقبل رسالة الأندية هي اللي تنتخب تختار، والأندية هي اللي تحمل مسؤوليتها غدوة، ما تخرج لا تتشكى لا من التحكيم ولا من التعيينات ولا من الأوضاع ولا من الرزنامة. كانك مشارك في مسابقة أفريقية، أنت من أوصلت المكتب الجامعي هذايا، وهو الآن موجود بالصندوق وسيواصل على خاطر وصله الصندوق وعلى خاطر ما فماش فكرة إقالة من عرش السبب شنية. بالتالي الأندية هي اللي تحمل مسؤوليتها في هذا
2: على الأقل. حيدر نقوله حتى كان معناها بقى المكتب الجامعي هذي رأوا أمام فرصة أخرى للإصلاح، نعرفوا معناها فما ساعة ساعة واحد ما يعرفش يقيم الخطأ، دونك هنا الأخطاء واضحة ومعروفة، دونك سريعا نجموا يتلافاو في أسرع وقت ممكن، خاصة على مستوى الانسجام في حيدر في أخذ القرار والتشاركية ما بينات الأعضاء. نحبوا ديما كيبدأ مكتب جامعي يبدأ مكتب جامعي كومباك، فما انسجام فما تفاهم كبير، ما تخرجش برشا حاجات للعلن ربما هي اللي تزيد توتر الأجواء. دونك راهو مقبلين على مرحلة صعيبة، مرحلة دقيقة، خاصة انه عندنا استحقاق افريقي في جوان المقبل، معناها كاس افريقيا وحتى في جوان 2028 كيف كيف، معناها استحقاقات قريبة. دونك راهو يلزم العمل ويلزم بالحق يوريو للجمهور الرياضي انه راهو فما اصلاح ويزينا من الخيبات. صراحة عشنا سنة في الصيف خيبة فشل متاع في كاس العالم، صحيح راه ما كانش عندنا امل كبير انه باش نترشحوا ربما نمشيوا لادوار متقدمه، لكن على الاقل يبدا عندنا فما مردود ايجابي. شفنا فما برشا منتخبات غادرت لكن خلات بصمه، خلات معناها طابع، خلات اسمها على القليله في المشاركه العالميه هذه بالمردود نتاعها وربما حتى بالفولونتي نتاعها والرغبه نتاعها في انه تشرف عالم الدرب وبلاده.
1: ايوه احنا متفقين انه فضيحة اللي صار في المونديال، متفقين على كل الظروف ومواقفنا ثابتة، كنا اول من عبر على موقفه تجاه ما حدث وما صار والمرحلة هذيك الكل. واضح الان دونك كما كنت نقول دونك المكتب الجامعي سيواصل، ويبدو انه من اولى اهتماماته هو التجديد التجربة مع فيرونار محمد سلامة الاتصالات مازالت موجودة، وفما الرغبة من جانب الفيدراسيون انه يواصل الفيرونار التجربة مع تونس. شو تقييمك للخبر هذا؟ شو قراءتك للخبر هذا؟
3: دون هو عقد فيرونار يوفا 15 جويه، كيما قلت حيدر فما بوادر انه ممكن باش يقعد مع المكتب الجامعي، وفما بوادر انه يكون فما توقيع عقد جديد لهنا. أكيد جدا قراءتي أنا لو رونار عاود وقعد أكيد جدا أنه بش يكون فما مشروع اللي هو بش يستلم المقاليد متاعه، وما نصورش حتى حد قادر أنه خاصة في هذه الفترة الحالية أنه يتدخل في مهام إيرفيرونار عنده معناها تجربة كبيرة برشا، شاف المنتخب على قرب، عاين معناها كسوة اللاعبين ولا المكتب الجامعي ولا طريقة العيش ولا الفيديو جروب ولا كل شيء عاينه في كاس العالم هذية، المشاكل شافها وعرفها. نتصور لو أنه هو زاد عنده رغبة أنه يقعد معناها في على رأس المنتخب التونسي، أنه شاف حاجات إيجابية رغم كل السلبيات اللي تتعدى، ونتصور أنه معناها تصحح مايرفيرونار عقد طويل المدى وتعطيه مقاليد سواء الإدارة الفنية ولا المنتخب، معناها الإدارة متاع المنتخب التونسي الأول، وتعطيه كارت بلانش نتصور بتكون أقل من أقل، معناها أقل الحاجات اللي تنجم تخلي الجماهير ممكن ترضى مبدئيا على القرار هذا.
1: بعض الجماهير رجعت حتى الأيامات جلال القادر يعتبرت أنه كان عنا مدرب وكان عنا إفكتيف وإحنا كنا يمكن سيئين في التقييم، يحل الباب شوية الفكرة ناخب وطني تونسي في المرحلة القادمة ولا الباب وتسكر بالنسبة لك عبد الوهاب؟
2: شو فما خيارات، أنا نقول ديما المدرب التونسي ديما يكون محل انتقادات كبيرة وربما هو اللي يكون حوله يثير حوله ديما الجدل، سواء على مستوى الخيارات المعنية البشرية والقائمة أعداد القائمة أو حتى على مستوى التصورات الفنية في المباريات والتكتيك وما شابه ذلك. أنا نقول بالحق أجنبي، أما يكون على الأقل أجنبي في قيمة ريفيرو نار. كي نسمع ريفيرو نار الحقيقة ديما ديريكت معناها يمشي التفكيرنا أنه فما مشروع، لأنه هذا المدرب هذا أول حاجة مش بش يلعب بسمعته بكاريره، دونك إذا بش يجي راه وافق على بداية مشروع. المشروع شنو اللي يلزمه طويكة؟ يلزم الجامعة هي اللي
1: تفكر. عبد الوهاب ملاحظة والكلام ذي كل قيل وقت اللي صار الاتفاق مع صبري اللاموشي على أساس فورماسيون بتاع فرانسيس وما يدخل في حد وقوة شخصية، شفنا بعد فوضى عمرنا مريناها الفوضى اللي صارت أيام صبري اللاموشي عمرها ما صارت مع أضعف ناخب وطني تونسي يخدم في الفيدراسيون وفي الليكيب ناسيونال، ما شفناش الفوضى اللي صارت مع صبري اللاموشي. يعني ما نعرفش لهنا زادة ما احنا هذا، خلينا نسأله فكرة الجنسية هي اللي تحدد الكاركتير متاع الانترونور؟
2: لا، الجنسية قيمة المدرب بينجم راه حتى يكون جنسيته عربية،
1: مانيش نحكي فنيا راهو، نحكي على الفوضى اللي صارت اللي بعيدة عن الاختيارات.
2: شوف راه فما برشا معناها محللين وحيدر الناس كل حتى كانوا منسجمين حتى مع افكارهم اللي صبري اللاموشي راه ما كانش معناها تفاؤل كبير انه وش. صحيح هو في البدايه نتاعه وكل تواصل وكل ندوه صحفيه وكل الكلام وكل يعني واحد حكينا حتى في بلاتوره وديما نخافوا ما كان اللي يجي اول مره ويبيع الكلام ويكون لسانه حلو ورطب، هذاك هو اللي خوف. نحن ديما نمنوا بالعمل على الميدان، اما كي نحكيوا على الجنسيه فرنسيه او اجنبيه راهو مرتبطه بقيمه المدرب. ريفيرو نار صحيح معناه اجنبي لكن كاريره عنده كارير كبير مع المنتخبات زامبيا مع معناها برشا منتخب كوديفوار برشا منتخبات
3: افريقيه
2: معناها السعوديه، دونك عمل معاهم بريستاسيون باه غير في برشا ملامح نتاع منتخبات، هو بالاساس مدرب منتخبات مش مدرب فرق، دونك ضامن فما ضامن نتاع نجاح على شرط انه زاد الاليات توفر له الاداره هنا والجامعه اليات النجاح على مستوى خيارات زاد نتاع اللاعبين وحتى على برشا معناها مواضيع اخرى. لكن ريفيرو نار نحن نقولوا الحقيقه مش باش يبيع الكلام، ما نصورش انا مدير معناها مدرب باش يبيع الكلام، مدرب عنده ما يقول في الـ في الـ في الكوره الافريقيه والعالميه شريطه انه بالحق يكون زاد عنده على الاقل رصيد محترم نتاع اللاعبين. وهنا شفنا التجربة، أنا ديما حيدر ديما موقفي مختلف شوية على المزدوجي الجنسية. أنا بش يجيني لاعب مزدوجي الجنسية وفكرة
1: واحد من أهم الملفات اللي لازم مراجعتها، مش يلعب في يلعب البرة
2: يلعب البرة يلزم جي، راه فما ملاعبية هنا محلين رغم المشاكل بتاع بطولتنا على الأقل فما عندهم فارق آخر على مستوى الرغبة على مستوى العزيمة على مستوى حتى الاندفاع على مستوى حتى الفنيات، مش أي لاعب راه يلعب في بطولة أجنبية ما نعرفش شنو الأقسام نجيبوه على حساب نشأ عنا وعلى حساب ملاعبية ينجم. هذيك الإشكالية اللي زمنا نطرحوها زادة بجدية المرة هذه ونحاولوا كيفاش نلقاو لها حل.
1: هذا هو محمد، إذا كان عندك مضيف في هذا في موضوع المزدوجية الجنسية، لأنه شفنا
3: معناها
1: كي تشوف الفرق المنتخبات اللي عندها توجه هذا، نحكي عن منتخبات شمال أفريقيا تحديدا وشوية مصر، لأنه حتى
3: هيثم حسن
1: في الآخر يظل حتى لا سوبريمي تصوروا مع كذا ويظل ما يعاود يرجع معاهم، دونك نحكي أساسا على المغرب والجزائر وتونس أسوأ وأضعف لاعبين من مزدوجين جنسية في تونس. معناها الحقيقة من وهبي الخزري ما عودنا جبنا بلاعبي ينجم
3: صحيح يكون الموضوع غير لازم معناها الشخص اللي قيم والشخص اللي يكون خاصة مسؤول غادي والشخص اللي جاري ملف اللاعبين ذوما يكون الشخص المناسب باش يعرف يعطي المساج. ولازم حتى المدرب الوطني ولا مش كان معني اللاعب جاي من برا اوتوماتيكمون يبدا خير من اللاعب اللي جاي من هنا. والتجربه اثبتت في المرات الاخيره انه الروندمون سور تيران يفرق. معناها مش اوتوماتيكمون جوار يلعب في الاوروب في نيفو معناها لانه ما عندناش لاعبين يلعبوا في انديه كبيره في نيفو. شفنا معناها حتى لاعبين يلعبوا في البوندسليغا وما وراو حتى شيء في المنتخب لهنا اكيد جدا التقييم. ولهنا قوه الاطار الفني الحقيقه قوه المدرب هي اللي باش تحدد الحكايه هذوما. وحتى في الاصناف الشابه نفس الشيء حايد لانه في في الفتره الاخيره فما تدخل على المدربين وفرض لاعبين معناها من اللي يلعبوا في اوروبا على المدربين اللي يلعبوا اللي يخدموا في الاصناف الشابه على فرض لاعبين على لاعبين يلعبوا في تونس. لهنا اكيد جدا كسؤال المدير الفني الجديد ولا المدرب الوطني الجديد الموضوع هذا لازم يتبعوه لازم ياخذوا يكونوا قراراتهم صحيحه ويعرفوا يقيم.
1: لا كلمه على رضال الجدي ما جاتش الفرصه باش نتحدثوا تعيينه وشنو منتظر يقدم رضال الجدي لكره القدم التونسيه لانه موقعه ماهوش موقع مسؤول في الجامعة الآن ولا تاش أدمينستراتيف ولا حتى تكنيك صغيرة. الآن رغم ما نحكيه على رضال الجدي قدامه شانتي اسمه كرة القدم التونسية كابابل رضال الجدي
3: يعني مدير فني معناها صيغة البطولة بطولة الشبان التكوين والرسكلة بالنسبة للمدربين معناها حتى معناها البطولة الواحد الوطني هو يكون مسؤول على الفورميول متاحة. حقيقة معناها سيريفا أنا تدربت عنده معناها على المستوى الأكاديمي معناها حتى حد منجم يشكك في قدراته معناها كسسوا سور تيران ولا حتى نظريا معناها من أحسن الكفاءات بالدكتوراه في كرة القدم في عنده معناها شايد مختلفة كسوا على المستوى الذهني معناها على المستوى البدني على مستوى التيران يخدم مع برشا مدربين كبار على مستوى نفس الشيء التخطيط وال معناها التخطيط والبرمجه معناها عنده ما يقول في روحه. لكن حاجه بركه سي رضا معناها ان شاء الله القرارات ولا الافكار ولا الديسيزيون اللي تراها انت مناسبه تنفذها ما يأثر عليك حتى حد وما يكسر لك كلامك حتى حد. انت تو في في في معناها في في موقع مهم جدا لكرة القدم التونسية في مرحلة صعبة برشا. ان شاء الله الافكار اللي انت مقتنع بها تنفذها وما تخلي حد يأثر عليك.
1: عبد الوهاب
2: رضا جدي حتى واحد من يشك في كفاءة الرجل هذا معناه إنسان فني أكاديمي معناه متمرس مش مسقط على الميدان نجاحه معناه كما نقوله حطينا الإنسان اللي نجم معناه ينهض بالكرة. لكن زادا نقوله راهو قدامه شانتي كبير راهو عايش وعاين معناها الإخفاق ومشاكل الإخفاق وقبل بمدة صغيرة صديقنا رضا الجدي كان في البلاتوات وكان يقيم وكان يعطي في رأيه الفني وفي الحلول للمشاكل. طوى جاء وتوجد في أرض الميدان طوى ما عليه هو كان طوى يصلح صحيح يلزمه عنده صلاحيات رو ما يزمش زاد يكون تعيونه باش يكون سوري أو حربوشة لتهدئة أو للتغيير تغيير للتغيير أو معناه تعيين للتعيين فقط يلزم يكون زاد عنده صلاحيات عنده شانتي قدامه كبير يلزم يقوم به ويقوم معناه ويخدم بشكل جيد ومعناه ويجيب معاه الكفاءات اللي يحسهم ينجموا يضيفوا. دونك انا واحد من الناس نشوف رضا الجدي صحيح معناه كفاءة كبيرة ومن اللي من الوقت اللي اشتغل مع رجيل ومير اكيد انه خذها برشا خبرة وبرشا دونك نستناو منه برشا حاجات كان يحكي نظريا طوى على ارضية الميدان شنو ينجم يقدم رضا الجدي للكرة التونسية.
1: هذا هو دونك هذا جديد الجامعة. فقط خليني أكمل بجملة بسيطة وسهلة وممكنة وهذا تعقيبا على عديد التعليق وأنا نحب ديما نبدأ في عملية التجاوب مع الناس. وقت اللي يقولوا موزايكا فام لذا علولة رموش معناها انطباعات ولا احنا قلقين ولا شعارك يجبناه من العدم. ارقامنا ومعطياتنا على طيلة العشرين سنة هذه خلتنا الولا بالارقام مش بالانطباعات. معناها ما اخترناش نقولوا احلى راديو ولا اخف راديو لانه مفاهيم فضفاضة تتحصرش. كنقولوا الاذاعة الاولى فما كيفاش نجم تحصرها وتحسب شكون الاول وشكون ثاني وشكون الاخر مثلا. علاش المقدمة هذه؟ باش نقول راهو انا شخصيا كنت أول من عبر عن موقفه بصراحة وبالوضوح الكامل في خصوص جامعة تونسية كرة القدم بعد ما هزلت المونديال. لا فما لا تراجع ولا الموقف واضح وثابت. مش نقعدوا كل يوم نعاودوا في نفس الجملة. واحد اثنين كنا أول من تحدث على ما هزلت ولد صبري اللاموشي وكذا وحتى الناس قالت لنا لا ومش وقت وكذا وهم بيدهم بدلوا ديسكورهم هذوكم الكل وكذا. دونك من أول الناس اللي انتقدنا وعبرنا على مواقفنا بالوضوح والصراحة الكاملة اليوم الفيدراسيون قاعدة. للناس حابة تستقيل ولا السلطة تفكر فيه قالتهم شو نعملوا نحن؟ مشي نعملوا اعتصام قدام جامعة تونسية كرة القدم. جمعياتكم متمسكة بجامعتها، جمعياتكم انتم اللي تكتبون لنا في التعليق متمسكة بالجامعة والسلطة كيف كيف تقول لك إذا احترمت أنه الموقف هذا وكذا ما فهميش. دونك موقف آخر في خصوص جامعة تونسية كرة القدم شنو نعمل؟ ها باش يعينوا البطولة باش ترجع آخر أوت وباش يعملوا سوبر كوب شنو نعمل؟ هذا هو الآن أمر واقع. الجامعة ستواصل، كيفاش تحبون نتعاملوا معها الملف هذا؟ هذا هو مواقفنا واضحة ثابتة وعبرنا عليها قبل الناس الكل للتاريخ وكل شيء موثق. بعد شوية نحكي على نجم ساري ريكاب سبور.
0: احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنان رؤوف ماهر والفنانة ألفة برونزان.
4: يا حليلي بنت العربية خليها سفرة بهدية
0: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي اتصالات تونس الشركة التونسية للبنك اس تي بي تويوتا البنك الوطني الفلاحي بينا كارتاجلاند لوندور الأثير فيتالي كارفور بيوليوكس البنك العربي لتونس اي تي بي تونيزي برومو وموزايك اف ام.
5: ريكاب سبور كل يوم 7 sur 7 من 6 للسبعة العشية.
1: ذكركم ببرنامج المونديال اليوم الثمانية اسبانيا مع النمسا بورتغال كرواتيا نوصل ليل الأربعة تاع صباح. المنتخب الجزائري واجه المنتخب السويسري. بعد شوية نحكيو على وضعية النادي الصفاقسي نحكيو على المنتخبات كيف كيف في المونديال. المنتخبات الأفريقية اللي غادرت تقريبا بنفس الطريقة تكون رابح وقريب فجأة تتقلب بالدنيا الكل والمنتخبات هذه تغادر كيما الكونغو كيما الكوت ديفوار وكيما شكون المنتخب الثالث السنغال زاد وحتى جنوب أفريقيا كان متعادل وانهزم في اللحظات الأخيرة. ما قبل ذلك كل خلينا نحكيه على النجم الساحلي وكلمة يرددها نجيب مجريسي من أسابيع غموض كامل في وضعية النجم الساحلي. نجيب أهلا وسهلا مرحبا.
6: مرحبا بك حيدر تحية ليك تحية لعبد الوهاب نعرف شكون ثالثكم
3: محمد
6: تحية ليك مرحبا
1: محمد
6: سيما كما قلت حيدر ما غموض وذبابية في وضعية النجم الساحلي حتى يمكن الاجتماع اللي صار في ولاية سوسة وحضره رؤساء قدامة من عبية قدم بعض الداعمين ما صارش فيه نتيجة كبيرة. يمكن كان فما مقترح لمين شرميتي من بعد مين شرميتي اعتذر لأسباب شخصية وعدت وأسباب مهنية وإلى غير ذلك، ولكن على الأقل يمكن في الاجتماع ذاك تم تكليف كريم العكروت أنه هو باش يقود بعض المشاورات ولا بعض المقترحات مع سلة من أبناء النجم الرياضي الساحلي. إلى حد الآن قلنا ما زال الغموض يتواصل، ولكن في يمكن فما بعض المؤشرات اللي تقول يمكن في النهارين ثلاثة الجايين باش تكون فما هيئة تسييرية وباش يكون فما بعض الأسماء اللي باش تقود الفريق في المرحلة القادمة مع تكتب شديد الحقيقة، خاصة أنه يمكن حيدر من أبرز الحاجات اللي تفات في الأيامات هذه هي أنه كل اسم يطلع إلا تحس فما ضغط عليه. يعني كل شيء قاعد يصير بأمور سرية، المشاورات قاعدة تسير في سرية تامة إلى حين أنه يمكن في الأيامات القادمة نهاية الأسبوع أو الأسبوع القادم يمكن نسمع مؤشرات باهية.
1: ما فهمتش يصير علي ضغط، شنو معناها نجيب ضغط من أي جهة يعني؟
6: شوف فما ضغوطات تصير من عائلة، فما ضغوطات زادت نجم تصير حتى من بعض الأطراف اللي تقول لك ليه سيب عليك
1: عائلة الشخص المترشح ولا اللي تم التفكير فيه،
6: بينشر عائلته وأصحابه وفما حتى أطراف يمكن خدمة تقبل تقول لك خويا سيب عليك وش تعملوا لتوال توا وضعيتها ما تخليش تجي اللطخة في وجهك، خلينا نحكي وكارت شركة فهمت. فما الحاجة هذه قاعدة تصير، يمكن زادة فما ناس قاعدة تنفر في العبيد، فما حاجات قاعدة زادة تصير ما هيش باهية، وفما ناس آخر همها هي مصلحة نجم الرياضي الساحلي. دوري ناس كل نعرفه بشهادة الجميع تونس كاملة تعرف انه ليتوال جمعية كبيرة بتاريخها، امبوسيبل بالجمهور الموجود هذا بالناس اللي تحبها باش تجي اليوم وباش تطيح والا باش تصير لها حاجة كيما عباد تقولك ليتوال باش تحل، لا ما تحلش، وبإذن الله فما رجالات اللي تنجم تقفلها. من الحاجات زاد اللي نجم اليوم نحكيو عليه، الجمهور راهو عنده دور مهم جدا اليوم، فما بادرات قاعدة تصير، فما اشتراكات قاعدة تتباع، فما مراول قاعدين يتباعوا، كما ما لجت فضل النزاعات اللي مشكورة قاعدة تقوم بدور كبير، زاد لازم الميساج يوصل من الجمهور راهو لازم يكون فما إقبال كبير، وفما إقبال الحقيقة مي ساعات تحس انه مرتاح شوية تحاول ترجع، راو دور الجمهور اليوم لازم يحسس الناس اللي ويشجع الناس على تحمل المسؤولية، لأنه هم فما مداخيل بالسير، راو لو كان تنجح البادرة دي فما ما يقارب 7 مليارات تنجم تدخل خزينة النجم الرياضي الساحلي، يعني تنجم تفضلك مشاكلك على الأقل الآنية، تفكر لقدوسياتك، تخليك تبدأ الموسم بطريقة باهية، وهذا هو معناه لازم كما يقولوا أحمل جماعي شوية من الجمهور، فما دعمين، فما رجال النادي، فما عبيد كما مثلا كامل بالخيرية أبدأ دعمه أنه بشي دعم النجم الرياضي الساحلي بمبلغ محترم، مدام زهرة إدريس كيف كيف اللي مستنسة ديما الدعم كيف كيف أكدت أنها باش الدعم للنجم الرياضي الساحلي في الفترة القادمة، فما محبين أخرين نعرفوهم وقاعدين يدعموا وداعمين كبار للنجم الرياضي الساحلي زاد كيف كيف، دونك راهو ماهيش الوضعية المالية اللي نحكيو على كارثة ولا نحكيو على وضعية كارثية، لا تنجم اليوم شوية بشوية ترجع ترتب أوراقك، ترجع الأمور واحدة واحدة، تحل دوسياتك واللي هما فما دوسيات تحلت وفما دوسيات مازالت ما تفضتش، بالتالي الأيامات القادمة تنجم تسكر دوسيات الكل، ترجع تترينة تعمل انتداباتك بداية موسم تكون موافقة وتمشي الأمور على سكة صحيحة، في انتظار على الأقل حتى ديما نحكيه الناس اللي باش تشد المسؤولية راهو باش تكون فما مسؤولية وقتية متاع 3-4 شهور إلى حين انعقاد جلسة عامة إلى حين أنه تتصلح الوضعية أكثر، بالتالي كما قلنا إن شاء الله فما مؤشرات. حقيقة ما عنديش، والله نحكي بصدق ما عنديش معلومة، ويني بيدي ما حبيتش ناس على المعلومة خاصة احتراما لوضعية نجم الرياضي الساحلي، خلي الأمور تمشي في سرية، لكن إن شاء الله نقولوا أموا في النهارين الثلاثة الجايين إن شاء الله تكون الأمور واضحة وتكون فما أسماء اللي باش تقود النجم في الفترة القادمة.
1: فما خطر وقيد كمان، يعني فما تفكير في مدرب، فما تفكير في انتدابات، ولا الفكرة الآن تعويل فقط على أبناء النادي والناس اللي موجودة، شنو التوجه بالضبط على الأقل مبدئيا نحكيه؟
6: مبدئين أكيد باش يكون فما تفكير في مدرب، يمكن هما الناس هذم بيدهم، خاطر أنا مناش باش نخرجوا من نفس الانتوراج اللي تحدثنا عليه في قداش من مرة حيدر، أو أكيد باش تلقى على الأقل فما مجموعة كانت باش تكون تخدم باش تلقى وانسحبت باش تلقى فيه شكون اللي هما نفسهم ينجم يكونوا موجودين في الهيئة اللي باش تكون موجودة، بالتالي فما تفكير وفما زاد اتصالات حتى ولو ودية مع الملاعبين الموجودين توا واللي منتهي عقودهم، وفما اتصالات قاعدة تصير. كريم العكروت هو ديجا قاعد يقوم بأكثر من دور، ومو على الأقل قاعد يحاول يتصل بالملاعبين يصبرهم يعطيهم تطمينات، وهو شخصية زاد اللي قاعدة شخصية مطمئنة بالنسبة للملاعبين، معناه رغم لاعب اليوم كي يكلموا كريم العكروت يعرف أنه إنسان خذية مصداقية كبيرة في الأوساط الرياضية، في وخاصة مع النجم الرياضي الساحلي، سواء مع المزودين سواء مع الملاعبية سواء مع الناس كل، بالتالي فما ناس قاعدة أموا ما تخليش الأمور تمشي نحو الانفلات، إلى حين كما قلنا تظهر المسألة كله وتوضح المسألة في غضون النهارين ثلاثة جاي إن شاء الله.
1: واضح. هذا هو دونك نجيب نعرفش إذا كان فما معلومة على مستوى إغلاق بعض الملفات نجم مفيد بها حبايب نجم ساحلي اللي يسمعوا فينا الآن، إذا كان فما ملفات سكرت إنه كل ملف يتم إغلاقه خلينا نقول يعطي معناها شوية أكسجين للعملية هذه الكل.
6: أي شوف إيه فما عدة ملفات تم غلقها، فما في الوقت الحالي فما ملف اليوهيب المساكلي تقريبا ما يقارب 300 واش نحكيه مليون بالطبيعة اشتر إلى حد الآن وصل، تم غلق 7 ملفات يعني فما ما يقارب من اللي انطلقت الحملة إلى حد الآن فما قريب 600 مليون. فما أيضا بادرات أخرى، فما ليكاز اللي قاعدين كل مرة مثلا كل مدينة تاخو ديكاز، فما صفحات زادة مشكورة اللي هي عملت بادرات، فما أسماء متاع ملاعبية وإلا أسماء متاع مدعمين. يعني اليوم متنجمش تقول قديش فما فلوس، اليوم متنجمش تقول قديش زادة من خاطر فما فلوس تلمت في انتظار أنه يتم توزيعها على الملفات. الناس نقول تعملت خطوة بها برشا.
1: خلينا نذكروا بها أنه منشورة ديجا على موقع نجم الساحلي دونك الفونسو ميجا 150 مليون، أحمد بريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، سلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي بن رمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون و550 دينار، ولؤي بن حسين 80 مليون. إيهاب المساكني أنكور الملف هذا وقيمته 304 مليون، وفما ملفات أخرى بكل تأكيد مازالت ما تحلتش. خلينا نقول فما خطوة باهية مشجعة بالنسبة للبوبليك ليتوال اللي قاعد يعاون الآن، ولا الناس اللي قاعدة تضخ في بعض الأموال. شكرا نجيب. أي تفضل.
6: هو فما هي الحقيقة هي خطوة باهية تعملت حيدر، وقت اللي باش يتم تركيز هيئة الناس باش تزيد تتشجع أكثر. شوف الكلمة نجي نقولها راه الجمهور باش يشجع الناس باش تجي، وكيف كيف زادة حتى الناس اللي باش تجي باش تزيد تشجع الجمهور باش يدعم أكثر، ونتصور في الأيامات القادمة إن شاء الله باش تكون حل الأزمة دي الكل إن شاء الله.
1: هذا هو. شكرا نجيب، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. وسام عبيد تقدم شكوى ضد النجم ساحلي، ما يتلامش هذا حقه، أما الوضعية زادة صعيبة.
3: الوقت كنت معناها كان ينجم يستنى تتحط هيئة معناها رسمية ولا هيئة تسيرية معناها بشتلقى فيزافي يحكي معه، وقتها ياخذ يعني ياخذ القرار هل يتقدم بشكاية ولا لا، لأنه نعرفه معناها حتى الطريقة اللي رجع بها معناها أسامة عبيد للنجم هذا الساحلي ومساهمة بعض معناها الجماهير في عودته معناها كسوة بخلاص الفريق الإماراتي ولا حتى معناها بخلاص جزء من البريم دو سينياتور متاعه، لهنا أكيد جدا أنه الوقت صعيب شوية ما هوش مناسب لتقديم شكوى، لأنه الحقيقة الوضعية اللي مر بها النجم هذا الساحلي ظهر من أصعب الوضعيات في تاريخ النجم الساحلي ما تعديش بها قبل، وإن شاء الله لهنا العائلة الكل نتاع النجم الساحلي معناها تقف مع الفريق ومع النادي، لأنه الليزيشيونس قربوا حتى لجميع الأندية حيدر الإجازة المحلية
1: محليا وفريقيا
3: لوديس جوية لوديس جوية معناها فما شفنا برشا أندية معناها ذهل الاتحاد المنسيري بريسك وصل للبر الأمان يعني مازال له دوسي ولا كمل دوسي الأخراني باش ياخذ الإجازة المحلية، فيما بعض الأندية الأخرى عندها دوسيات كبار مازالوا 8 أيام. الحقيقة إن شاء الله الناس الكل تتمكن من باش تاخذ الإجازة وتلعب البطولة.
1: هادو هير جينيرالمون الملاعب يتلام، من الحظ وأنا ببليك الإتوال ملامش على وسام عبيد، لأنه ملي جا مخلص الملاعب ملي صح في النجم الساحلي ما تقاضى حتى ملي حقه باش يضمن حقه يقعد من مسألة الوقت.
2: صحيح كي نحكيه من منطلق العلاقة التعاقدية في اللاعب معناها تصرف من معناها تصرف عادي من منطلق الحفاظ على حقوقه وهذه أي واحد معناها ما يلوموش، لكن يمكن ربما الوقت ولا، وحتى شفنا الخيار هذا خيار يزم يتحمل زادا كمان مسامع عبيد يتحمل مسؤوليته. كان نرجعوا 7 أشهر التالي اللاعب كان على مقربة من الانضمام للنادي الإفريقي، ربما كان طوره يحتفل مع النادي الإفريقي بالبطولة. هو اختار معناها غلب العاطفة وغلب معناها الانتماء بتاعه للنجم الساحلي، فخياره دونك يزم يتحمل المسؤولية، يزم زادا يراعي انه النجم الساحلي في فتره صعيبه ياسر. صحيح من حقه يطالب معناها بحقوقه الماديه، لكن زاد راهو اذا وقت تكلم وشفناه وقت رجع وقال انا النجم عائلتي، وكل شفنا كل الخطاب نتاع لي سونتيمون لي ايموسيون واحد، دونك من حقه زاد من واجبه زاد انه يراعي الوضعيه الصعيبه نتاع فريقه. حبيت نحكي حيدر شويه على الوضعيه نتاع ليطوال
1: سيرتو اختصارا فتح بوشيح معنا على التليفون. دونك
2: ليطوال ديما النجم يقعد راهو بشعبيته بجمهوره برجالاته، اكيد انه الوضعيه هذه راهي باش تنفرج. فقط انا نقول معناها للجمهور بون الجمهور، ونحسوا ان الجمهور النجم قاعد يدعم وعرفوا على قناعه انه راهو هو الشريك ويزمو يدفع. لكن انا نقول زاد رساله الجمهور نتاع الفيسبوك، سيب الكلافي سيب الفيسبوك، دعم جمعيتك، لانها في النهايه باش تلقى جمعيتك هي اللي باش تتبعها وهي اللي باش تفرحك بالالقاب. نحن علاش انا حكيت هكا، خاطر مكثر شفنا الظاهره نتاع الفيسبوك حيدر انه حتى يجي مسؤول باش يشد وربما حتى باش يتطوع، تسيرك اللي كومونتيرات نتاع ترهيب ومتاع كل اللي تساهم في نفور المسؤولين. اقفوا راه جمعيتك راه ليطوال بجمهوره اكيد بالشعبيه اللي عنده بالعدد الكبير نتاع الجماهير ما نصورش انه باش يضيع ليطوال.
1: هذا هو دونك بعد شويه نحكيوا على السيتوياسيون نتاع نادي صفاقسي. غدوه زاده جلسه عامه انتخابيه واستحاديات ماليه كبيره للنادي هذايا، التفاصيل كل مع فتحي وجهي بعد لحظات.

0: فتحي أهلا وسهلا، مرحبا بيه.
1: مرحبا بك حيدر، أنت كل اللي سمعوا فينا في موزايك.
0: دونك خلينا نبدأ من الجلسة العامة الانتخابية غدوة، وقائمة وحيدة برئاسة سيد أحمد الفريخة، ومنتظر أنه تفوز بالانتخابات هذه فتحي.
1: هي سيفري
0: منتظر نظريا نظريا
1: اي فيكتيف، هي جلسة عامة انتخابية فقط، ما يهوش مشكون فيها جلسة تقنية، ما يهتمش مد يعني الحباب بالتقرير الادبي والمالي للتصرف للموسم اللي تعدى على اساس انها تقنية. فيها قائمة واحدة كما قلت انت برئاسة مهدي افريقيا، تنتظر غدوة الاربعة متاع العشية، منتظر باش تبدا الاشغال متاعها هي الاولى على السلسة ثلاثة متاع العشية، لكن ما تبدا ثلاثة الا اذا توفر النصاب. في الجلسة العامة تقريبا اللي كنا غطيناها الكل في النادي الرياضي التركي من مدة طويلة برشا، ما توفرش النصاب، القانون شو قلت توخى بعد ساعة، دونك منتظر باش تبدا غدوة الاربعة متاع العشية. وعلى عكس العادة يا حيدر، العادة الجلسات العامة للنادي الرياضي التركي تكون في مركب الفريق، المرة هذه مشكون في أحد نزل وسط مدينة صفاقس وتنطلق مفترض الاربعة.

0: الأحباء المنخرطين اللي عندهم انخراطات متاعهم متاع الموسم الرياضي 2025-2026 كيف اللي سوسيوس اللي هما أكتيف اللي هما عندهم انخراطات متاعهم زادة للموسم هذا واللي يكون أسماء موجودة في قائمة سلمتها إدارة سوسيوس للجنة المستقلة للانتخابات. الحقيقة ما نعرفش بالضبط قديش النسب وقديش العدد متاع الأحباء المنخرطين اللي يحق لهم المشاركة في عملية الاقتراع. ننتظر من هنا الغدة وبطبيعة الحال إذا ما توفرش النسب وهذا صحيح في المرة الأولى فإنه في بعد ساعة يتم تأخير ساعة وتنعقد بمن حضر بأي عدد اللي مش يكون موجود والعدد هكذا اللي مش يشاركوا في الانتخابات يهزم الأصوات يعني 50+1 باش تفوز قائمة مهدي فريخي يعني يهزمها تحصل على 50+1 من الأحباء المنخرطين اللي مش يشاركوا في عملية الاقتراع غدوة.
1: باهي أعطينا فكرة على الوضعية المالية الآن شنو طبيعتك فيش نجمو نوصفوه إذا كان فما بعض المعطيات أو الأرقام ما فضي
0: هي عملية الوضعية المالية ما زالت صعبة برشا بالنسبة لنادر هذه الشخص لأنه مداخيل القارة متاعه ضعيفة أما داخل الاستاد نجموش نحكيه عليها إلا إذا كان سما اشتراكات متاع ملعب في أول السيزون الكاباسيتي متاع ملعب طيب الأمير ضعيفة برشا ماهيش في فريق بقيمته بحجم النادر هذه الشخص دوك مورد القارة ما سماش برشا شنو يحتاج أكثر زادة العمليات الدعم من اللجنة الفلوس اللي توفرها لجنة الدعم داعمين نادر هذه الشخص وبعض المبادرات سواء من الأحباء أو غيرها هكا علاش الوضعية المالية صعبة برشا على مستوى الأرقام كلها كانوا باش يرفع المنع ويشارك في الكومبيتيسيون أفريكان ويشارك في الموسم الجديد يحتاج 2.7 مليار لحد الآن تم دفع المبلغ نتاع الإطار الفني البرتغالي بقيادة ألكسندر سانتوس واللاعب البرتغالي بيدروسا دفعت الفلوس في انتظار أنه توصل الفلوس للمستحقية الإطار الفني البرتغالي والملاعب بيدروسا باش يشعروا هم الفيفا بتحصلوا على المستحقات باش أنسي يتم رفع منع الفريق وينجم يقوم بالانتدابات نتاعه لكن باش يشارك في الكومبيتيسيون الأفريكان ويشارك في بطولة الموسم الجديد يحتاج زادة باش يخلص النزاعات الرياضية المحلية متاعه اللي هي بالأساس متعلقات متاع السكك الحديد الشخصي في حدود 860 مليون من عائداته من المنابع على غرام الشختير دونيتسك الأوكراني كيف زادة مستحقات الحبوبي ووضح الزيبي اللي هما صدرت فيه محكم بيتا وسمى منتظر باش يتم تجاوز الإشكالية هذه لأنه السيد منصر السلامة تعهد باش يحل المشكلة متاع السكير الحديث الشيخي وكيف قاودي الزرانجمو مع الحبوبي وزيبي باش ياخذوا المستحقات متاعهم بتسوية معينة الدفعات على 3 دفعات يتم الاتفاق فيها هذا الأولى لكن الندرة اللي تفقت زادة يتخوف وفرسير مش توصل بعدين أحكام بيتا في قضية جزم لعبية اللي عنده جزم لعبية الحقيقة مروا في مرور الكرام في بالنسبة للنادر هذه الشيخ ضاحي صغيري ما نذكرش أنه موجود في النادر هذه الشيخ والعب هو جاء عمره طوى حاليا 23 سنة جاء في جانفي 2023 للنادر هذه الشيخ ما عملش كريم ما لعبش مع السينور لكن عنده البريم دو فورماتيون بتاع الكيباد بتاعه هو منين جاء تكون في لكسمبورغ نعرف انه كان نشوف السي في نتاعو في لكسمبورغ مع ايتي بيتونج بعدين اسبيرانج وبعدين جينيس اتياس نتاع لكسمبورغ وبعدين بيربورغ اللي جاء منها ديريكت للسيتس وبعد رجع لها بعد تقريبا 6 شهور الفريق هذايا وكيف فريق نتاع ادم بلامين اللي هو قلب الدفاع اللي لعب شويه مع سينور وجاء في 2024 مع النادي الرياضي الشيخي المستحقات زادة نتاع الفرق المكونه ليلو كيفاش جاوا انتداب نتاعهم كيفاش ما قاوش دي زارونجمون هذه الحقيقه نقاط كبيره تطرح تساؤلات ذكرنا باللي صار زاد كيف مع اللاعب النيجيري اللي ما عندوش حتى الاجازه يا حيدر لكن مع ذلك باخطاء اداريه صارت تحصل على مبالغ كبيره بحدود 800 مليون دونك ثم منع جاي منتظر في مستحقات الفرق المكونه الزاحي الصغاري في لوكسمبورغ وادم بلامين في السويد لانه يعني تكون في لايكا وتكون زاد كيف في فرق اخرى كيما فازالونغ ما نعرفش الحقيقه بالضبط التفاصيل نتاع الانديه المكونه ليلو لكن المستحقات بحدود ما بين 400 و500 مليون وثم زاد بعدين مش توصل زاد مستحقات نتاع الوسيط في صفقه انتقال على غرام النادي شختار اللي هي زاد كيف مش تكون في حدود 700 مليون هذه دونك المستحقات واللي فيها مش
1: 700 مليون مستحقات الوسيط
0: 700 مليون بحدود 700 مليون بالضبط
1: معناها بالغرامات نتاع التاخير ولا
0: هذا الرقم

0: اللي معروف
1: 700 مليون
0: كثير. ممكن كان ثم تو مازال مولاش هو الحكم باتي ينتظر باش يكون بعد تولي غرام التأخير أكيد مش تزيد في المبلغ نتاعه وهذا الإشكال الكبير. دونك بالنسبة هذه هي كان جينا نحسبوها قولوا 500 مليون نتاع آدم باللامين ونتاع ضاحي صغار نزيدوهم 700 مليون هذا مليار وتقريبا 300 نتاع الدوسيات هذه ونزيدوهم 2.7 اللي هما موجودين حاليا في أحكام بيتي كما قلت لك ونادي الرياضي الشخصي قام بالتحويلات اللازمة بالنسبة للأجانب الإطار الفني البرتغالي وكيف كيف بالنسبة للاعب البرتغالي بيدرو سا بالتحويلات بقيمة 1.4 مليار دونك هذه تخلي الأرقام كبيرة برشا. زيد يا حيدر المشكلة الصعوبات المالية أنه النادي الرياضي الشخصي تقريبا احتاج في حدود 2.5 مليار باش ولا 3 مليار بس يخلص مستحقات نتاع اللاعبين نتاعو لأن اللاعبين نتاع النادي الرياضي الشخصي
1: يستناو
0: شهريات فيفري فيفري مارس أبريل مي جوان تو دخلنا له بخلاص لي بريم نتاع روندمون نتاع الإنتاج والتطبيقات اللي فيها دوك في حدود 2.5 مليار 3 مليار. وإذا كان مش يجي يعمل انتدابات متاعه ومش يعمل ديبي متاع البريباراسيون دوك خلي يقوله تقريبا في عدد مرفق شوية تقريب 1.1 مليار شوية باش يعطي تسبقات للملاعبين اللي مش يجيبهم. وايضا
1: عندك ربع ساعه تقول لي كل مره تقول لي تقريبا مليار واخر تقريبا مليار واخر
0: اي هكا
1: باش تضيع انت تحكي على المراحل تو مهم
0: عندك في حدود 2.7 مليار الدفع منها 1.4 مليار هذا اللي طار فني دونك هذا اللي خلاص الاحكام البيتا اللي صدر فيها احكام بيتا عندك زاد كيف كيف سواء في حدود 700 مليون مستحقات الوسيط اللي سبقت على غرام عندك بحدود قيمة خلينا نقولها تقريبا بحدود 0.5 مليار المنتظرة بالنسبة للضاحي فرق المكونة الضاحي الصغاري وآدم باللامين هو قلب دفاع هذه الأرقام هذه نزيدوهم تقريبا بحدود 2.5 مليار مستحقات متاع ملعبية اللي هو موجودين توا على الذمه في النادي الرياضي الشيخ
1: واضح
0: اذا نزيدوهم اللي اخر على الاقل المستحقات ولا التسبيقات واذا تحضيرات نتاع ديبيت سيزون وتلا وتستاجات وتربصات وتنقلات دونك الشيفر تقريبا كبير شويه
1: زيد فما شارج نتاع نتاع الكوب لكا زاد الموسم القادم كيف كيف معناها مصاريف كبيرة الحقيقة بالنسبة للنادي السويقسي اللي تقعد وضعيته ورغم ذلك كله أفضل من وضعية النجم الساحلي وضعية أصعب وضعية النجم الساحلي الحقيقة فقط في 10 ثواني فتحي فما اتصالات مع مدرب ولا مزاد المشاهد في 10 ثواني
0: على مستوى الانتدابات المقدم تم مؤمن الرحمن عامين حكيم متيبي وغاندي 3 سنين حسن مدو 3 سنين بس عنده 3 ملعبية اخرين تقريبا موجودين في القائمة ولا عنده قائمة حاجته ب3 ملعبين تقريبا في الوسط وفي الهجوم وبالنسبة للمدربين تقريبا 3 أسامي في القائمة من تونس ومن خارجها ولكن الهيئة التسييرية متكتمة على الاسماء هي والمدير الرياضي طارق سالم وأيضا مش يتم الحسم بالنسبة لاسم المدرب وبالنسبة موعد انطلاق التمارين بعد الجلسة العامة الانتخابية اللي مش كون غدوة العشية
1: هذا هو شكر كبير ليك فتحي بوجناح يعطيك صحة على كل هذه المعطيات والأرقام واضحة الآن الصورة بالنسبة لجماهير نادي السويقسي لو أنه هو الببليك يمتريز الوضعية ويعرف بالضبط وقتاش باش تجي وقداش الخطايا معناها الناس تتبع طريقة غير
2: معناها هنا البعض أندي نصيحة فم ملفاتك اللي تقول برا برشكي وكل المونطون راهو يزيد وبك الخطايا التأخير وكل شيء نفس الشيء كي تجيب جوار راهو كي تجيب جوار أقل من 23 سنة حتى كي يبدأ ليبر راهو فم منحة تكوين الأندية لازمك تشوف معناها الأندية اللي لعب معهم يا يجيب كيتوس أنهم الأندية ذيك متنازل على منحة التكوين سينو راه بعد تو طار باش يجيك نادي باش يقول لك اعطيني حق
3: محمد ما فهمتش الوسيط 700 مليون هذا هي الرقم
1: أي غير مفهومه 700 مليون الوسيط الحقيقه في صفقه على غرام
2: هو شوف
1: كان دخلت 10 مليارات اوكي
2: لا هي كي راك تجي تحسبها هو تبيع ب 2.2 ذا مليون اورو كي 10% معناها
1: قل في بالي محمد
2: اكيك 2 مليون دورو معناها 7 مليارات 10% دي 700 مليون معناها اللي جاب معناها اللي ديما نورمالمون يبدا فما اجون تاع الكلوب واجون اللي جاب الترانزاكسيون ابارامون عاملين له 10% هذيك هي
1: معناها اكثر من وسيط فما اكثر من طرف دونك تتكلف العملية 700 مليون اقراوا على رواحهم صحاريهم توصلوا في الموضوع. شكرا شكرا لكم. ما خلتناش نحكي على المونديال فقط خليني وان ذكركم بالبروغرام ليلة اسبانيا النمسا 8 نوصل للبرتغال كرواتيا والاربعة متاع الصباح المنتخب الجزائري مع سويسرا. شكرا محمد سلامة. شكرا عبد الوهاب الحاج. شكرا مروان كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. حميد شويقي كالعادة موجود معنا غدوة ان شاء الله 6 7 ديما على الاولى اللي قلت لكم عليها بكري في نفس التوقيت 6 7 مزيكا فما
4: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 ايكوسات فرجة وبشاشة.
5: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، الجمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز
6: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 تظهر تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلص إلى 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 2023-2024 بعد أن كانت تناهز 20% خلال السنة الدراسية 2020-2021. كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5% مقابل 9.3% خلال الفترة ذاتها. والمعطيات تبرز تقلص نسبة الانقطاع المدرسي بالمرحلة الابتدائية إلى 0.8% بعد أن كانت في حدود 1.2%، إلى جانب تسجيل تغير في نسب التوجيه المدرسي يتمثل أساسا في ارتفاع التوجيه نحو شعبة الاقتصاد والتصرف مقابل تراجع الإقبال على شعبة الرياضيات. شركة تونسية متخصصة في صناعة الروبوتات البحرية والجوية والبرية ومقرها مدينة مساكن تتمكن من تطوير زورق بحري ذاتي القيادة في إنجاز يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، وفق ما أكده مصمم الزورق المهندس فؤاد الكامل المختص في الأنظمة الذكية. والمتحدث يؤكد لمزيكا أن الزورق يتميز بعدة خصائص من أبرزها قدرته على الإبحار ذاتيا أو التحكم فيه عن بعد، إضافة إلى إمكانية العمل لمدة 3 أيام متواصلة مع حمولة تبلغ حوالي 300 كيلوغرام، مؤكدا توجه الشركة نحو تصنيع زوارق بحرية متطورة مخصصة للتصدير نحو أسواق الخليج. وسائل أعلام سورية تقول إن ما لا يقل عن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في انفجار قنبلة بمقهى مكتظ في وسط دمشق في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول في بيروت إنه لا نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان. يأتي ذلك بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية اضطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. روسيا تشن فجر اليوم أكبر هجوم جوي على كييف منذ بدء الحرب بحسب رئيسة بلدية العاصمة الأوكرانية، ملحقة أضرارا جسيمة بمباني سكنية ومتسببة بمقتل 21 شخصا على الأقل. فرق الإنقاذ تنتشل ناجيا من الزلزالين اللذين ضربا في فنزويلا في 24 من شهر جوان بعد 8 أيام على الكارثة. وهو حارس مبنى يبلغ من العمر 43 عاما وظل عالقا طيلة هذه المدة داخل غرفة الحراسة بعد انهيار المبنى. وشاركت فرق من 7 دول في إنقاذه وهي فنزويلا وتشيلي والولايات المتحدة والبرتغال وكوستاريكا والسلفادور والمكسيك في عملية معقدة، إذ توجب تجنب التسبب في انهيارات إضافية للمباني المجاورة المتضررة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كورنيش.
10: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: تم يرحمي.
1: السبعة وثمانية دقائق، عسلمة ومرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس من طول التسعة متاع الليل. السويعتين من زمان يتجدد الموعد في كورنيش، هذه حلقتنا الثانية. نعيشكم أجواء المهرجانات، الكواليس ونجومكم يكونوا بحثنا هنا في استوديوات موزايكا فام. لانفيتي دي جور بالنسبة لليوم نحكيه على مهرجان دقة الدولي. المهرجان يحتفي بخمسين سنة برمجة تحكي عليها برشا. برمجة المهرجان هي دورة لأبناء الجهة كسر سي مختار بالعاتقكم بحثينا شوية خلي يعطينا تفاصيل البرمجة ويجاوبنا زاد على مختلف الأسئلة وحتى الأسئلة اللي خليتوهمنا على انستغرام موزايك فام. لو بورتري بالنسبة لليوم نحكيه على الفنان العربي والتونسي صابر الرباعي أمير الطرب. حضرتنا ليندا بورتري تحكينا فيه تفاصيل المسيرة كيف شوية آخر نمشي ونتبرقى لو بوان لايف مع الوثاق يعطينا فكرة على افتتاح مهرجان الجاز بتبرقى. نعيشكم كل المهرجان كما عودناكم على موزايك فام اكتو كولتور. نعود على الندوة الصحفية لمهرجان بنزرت الدولي اللي كانت البارح، التفاصيل الكل تلقاهم هنا زادة في كورنيش. وضيفنا في ساعتنا الثانية غايب علينا مدة على الاعلام اما مازال ينتج مازال يعمل في موزيكا، مغني راب بلينغوس يكون بحضنا في الساعة الثانية من كورنيش. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله، معنا ليندا وسارة في الاخراج الرقمي، معنا قوة في الإخراج، معنا خلودة. ونبدأ مع الموسيقى التونسية كما عودناكم، لطفي بوشناق أو بافاروتي العرب كما يحلو الأغلب الصحف العربية تحكي عليه. لطفي بوشناق صفية غربة لزميلي المازال دجا كعمل لها كليب بذكاء الاصطناعي عملوا عليه طالة. راجعين معكم في كورنيش.

0: احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي.
1: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
0: والفنان رؤوف ماهر. والفنانة ألفة برونزان.
2: يا حبيبي بنت العربية خليها سفرة بهدية.
0: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بينا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونيزي برومو وموزايك اف ام.
3: ما زلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك اف ام. السلام عليكم إنما كنتوا في الاستماع. 7:16 توتسويت وقايت لو بورتري. نحكي اليوم على أمير الطرب العربي صابر الرباعي مع ليندا.
4: بورتري. في عالم تتبدل فيه الأسماء تبقى بعض الأصوات كأنها تخلقت باش تقاوم النسيان، مش لأنها الأعلى بل لأنها الأصدق والأكثر إصرار. ومن هالأصوات يظهر صابر الرباعي، حكاية ممتدة لا تروى دفعة واحدة بل على شكل فصول متابعة من الإصرار، الموهبة والبحث الدائم عن الكمال. بدأت القصة في تونس وان طريق النجومية ما كانش مفروش بالورد. في أوائل الثمانينات شاب يجرب صوته أمام جمهور صغير في برنامج نادي المواهب باش يحصد أول اعتراف رسمي بموهبته عام 1984. التتويج وقتها ما كانش مجرد لحظة عابرة بل كان الشرارة الأولى لمسار طويل باش يقدمنا من بعد أحد أبرز أصوات الطرب العربي الحديث. صابر ما كانش يغني كهو، كان يبني صوته مساحة صوتية واسعة وقدرة على تطويع المقامات الصعبة خليته يكون مشروع فنان مختلف منذ البداية. مع ألبوماته الأولى بدت الدائرة تتسع من تونس إلى العالم العربي، وصار اسمه مرتبط بأغنيات تحمل مزيج من الرومانسية، الهوية والطرب الأصيل. التحول الحقيقي ما كانش في الانتشار بل في تثبيت الهوية الفنية مع أعمال كيما أتحدى العالم وأجمل نساء الدنيا والغربة. بدي صابر يرسم ملامح مدرسة خاصة بي، صوت قوي لكن حساس، أداء تقني لكن مليء بالعاطفة، وحضور يجمع بين الكلاسيكية والحداثة دون تناقض. في عام 1997 جات اللحظة متاع التتويج الأولى الكبيرة في مهرجان الأغنية التونسية عبر جائزة الميكروفون الذهبي عن أغنية صرخة اللي أعلنت أنه هالصوت ما عادش تجربة محلية بل هو اسم عربي يتقدم بثبات. ثم توالت الاعترافات والجوائز، لكن مسيرة صابر ما تبنتش على الجوائز أكهو بل على حضور مستمر في الذاكرة الجماعية. أغنيات كيما برشا برشا، عز الحبايب، وما تخافش مني، كليبات ناجحة تحولت إلى علامات زمنية تربط الجمهور بمرحلة كاملة من حياته الفنية. طول المدة خرج صابر من دائرة المطرب إلى مساحة الشخصية الفنية العامة، سفير للنوايا الحسنة في المغرب العربي عام 2009، ثم سفير للفنانين الشباب العرب عام 2016، إلى جانب حضوره في برامج اكتشاف المواهب كيما The Voice، وين ما عادش فقط يؤدي الأغنية بل يعلم ويقيم ويشارك في صناعة الجيل الجديد من الأصوات. وفي خلفية هذا كله خيط واحد لا ينقطع، فكرة الصوت اللي قرر يغادر القمة قبل أن يخفض. الحديث عن الاعتزال في السنوات الأخيرة ما كانش إعلان نهاية بقدر ما هو امتداد لفلسفة فنية واضحة إنه الفنان الحقيقي لا ينتظر أن يدفع خارج المسرح بل يختار لحظة الخروج بنفسه وهو لا يزال في كامل حضوره. اليوم مسيرة صابر الرباعي لا تقرأ كقائمة ألبومات وإلا جوائز بل كقصة فنان عاش الغناء كقدر ثم حوله إلى هوية. صوت بدي من مسرح صغير ومر عبر العالم العربي وين يوصل إلى مكان ما يقفوش فيه برشا، يصبح الاسم نفسه جزء من ذاكرة الأغنية العربية الحديثة. صابر اللي من أيام قليلة سمعنا جديده طاير بشفتتح الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اللي غاب عليه الدورتين.

0: سامر البيعي الشيء يا أخي، وصلنا حتى ل 27 دقيقة وإن شاء الله ديما أنتم شيخين وعاملين معنا جو هنا في برمجة السيف على موزايك فام. هذه كورنيش من توا للتسعة متاع الليل شوية خير يكون بحضنا مدير مهرجان دوغ الدولي سي مختار بالعاتق، نحكي معاه عليه تفاصيل البرمجة والأسئلة اللي سألتها الكل على برمجة الخمسين يقبل هذية تتسويت باش نهزكم لتبرقة مع الوثق في لو بوان لايف. ما زلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام، حكينا على عودة المهرجانات شوي خير نحكيو على دوغل برح، حكينا على بنزرت ونعيشوكم كل أجواء المهرجانات. سنو فما مهرجان توحشناه، مهرجان عنا مدة نستناو في الرتور متاعو، كنقولو مهرجان بعراقة جازة تبخكا يرجع لنا من جديد، وأكيد هو ديما فتختي في كل المهرجانات ديما في المواكبة من جيبس القرقنة وينخر الوثق تاعو موجود في تبرقة مباشرة من مهرجان تبرقة لو بوان لايف.
1: موزايك لايف
2: لو بوان لايف
1: كورنيش
0: الوثق بالله. مرحبا،
3: اهلا وسهلا ثانية، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين ومشاهدين على موزايك من مكانه. اسمع انا فما الجمهور تاع تبرقة سالوني برشا على موزايك يحبوا يسمعونا، يقولهم بحرية لأنا اللي يسمعوا فيها كلهم حلوا توا اللايك فيسبوك على موزايك فين تو تشوفونا. احنا في تبرقة نسمع الحقيقة لهو تقص
0: صح الوثق صح.
3: اسمع شوفك الستيج ورايا، شوف البحر ورايا، تشوف زادة الحصن متاع تبرقة ما يظهرش بالقدية، ما هو اللي يعرفه تبرقة بالقدية يعرفوني أنا وين موجود. بعد شوية سامي بش يطلع جمال العروسي بش يلعب أول حفل وأول سهرة بعد 6 سنوات من الغياب لمهرجان الجاز في تبرق. حكيت مع برشا مواطنين هنا، مش برشا لكن اللي موجودين يقولوا إنه توحشوا على المهرجان هذا، حكيوا لي على ذكريات في تبرق، على شكون غنى في تبرق، على عبد الحليم اللي غنى في تبرق، عندهم برشا ذكريات على فنانين كبار في الراي. اليوم زاد الجاز لما يرجع المهرجان هذا فما حيوية يخلقها، فما احساس انت عنه المدينة تحب تعمل هالمهرجان وتحبه يرجع متجندة مثل كل بطريقة سلسة، معناتها الامور قاعدة تمشي في انتظار انه تبدأ الحفلة. احنا اليوم عنا حفلات الشارع يبدأ في الجهاز، المكان هدايا متاح للناس الكل مجانا، العائلات عائلات حضروا على البروفة الثانية هدايا مرات هنا مستنفين احنا ندخلوا البروفات والسليجيبتات. اليوم الليل الجمهور من البحر يخرج يجي يتفرج في البروفة، يحكي مع الفنان، يستنى باش يتفرج في الجاز، وكان نوريك الناس اللي موجودين يعني عائلات كبار وصغار وجايين برشا هكا حماس باش يحضروا الحفل الاول في جلسه تبركه اللي يبدا اليوم 2 جويليا ويتواصل حتى 9 جويليا. انا نوعدكم به انه برشا حفلات ما تتصور، برشا حفلات ما تتحكي في تبركه، برشا حكايات الناس مع الموسيقى مع الجاز، احنا باش نصوروا كل شيء شيخنا كترار ثاني
0: هكا. هربت علينا من هنا في استوديو في انطلاقه الموسم وماشي متحزم لتبرقة غاديك، دونك اكيد الوثق ماكش باش تفلت حتى شيء، واكيد باش تحكي لنا على عوده المهرجان هذايا من جديد ومع مختلف لي زارتيست نتصور اللي باش يكونوا موجودين، على خاطر لاين اب نتصور احضر بزربه شويه، ولكن حاجه محترمه اليوم موجوده في جلسه تبركه.
3: لا لا فما عروض مهمه جدا توا، كل نهار نعطيه اهم العروض هذايا والحفلات اللي تكون موجوده. جمال العروسي من الجزائر احد اشهر عازفي الجاز موسيقى الجاز في المنطقه نتاعنا، جاء خصيصا للمهرجان هذا بفرحه كبيره، حكينا معاه لازم نشوفوا الستوري نتاعنا على انستغرام وفيسبوك موزايكا فام، انه قال لي كارثه بالنسبه لي باش نطلع نلعب بالليله بعد 6 سنوات من الانقطاع. معناتها الحقيقه شويه ممتازه برشا، تفسر بانه المهرجان هذا يرجع يكون عنده انعكاس كبير برشا ايجابي على السياحه في الجهه، خاصه على الثقافه وعلى تحب انت، معناتها تشوف فرحه بالحق في عينين الناس. نوثقوا هذايا كل ثانيه، بعد شويه انا باش نتبع الحفله وغدوه يبداو الحفلات الكبرى ايضا في مسرح البحر. كيف تعرف مسرح البحر مميز برشا في تبرقة.
0: صح يا الوثق صح.
3: تفاصيل اول باول.
0: شكرا لك الوثق بالله، واكيد كان يكون بحذاك الارتيست جمال العروسي تنجم تعاود تدخل مع اسماعيل بن عيسى بعد، اكيد المجال مفتوح واحنا كالعاده في المتابعه لكل المهرجانات، وكالعاده موزايك فام موجوده ومعكم وتعايشكم اجواء المهرجانات. هذه كانت لو بوان لايف بالنسبه اليوم.
1: Mosaic Live.
2: Le point live.
1: Corniche.
2: Publicité.
1: Mosaic FM. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: موزايك فام
1: الأولى في تونس.
4: الو صباح
5: هاني ريكس جوي بي
4: في اسخانه.
5: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: تي على الكومبريسور؟
5: لا على الكليماتيزور الكل.
4: على كل شيء؟
5: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
4: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
1: ماكسويل فور بيتر لايف. كورنيش من 6 الجمعة
6: من 7 ل 9 تحليل

0: زوز من احسن معنا كي نحكيوا على الراب كي نحكيوا على البوب مرتضى وبلينغوسي وصلنا حتى ل 7:31 دقيقه بلينغوسي يكون ضيفنا هنا في ساعتنا الثانيه على مزيكا فام ومرتضى موجود ضمن البرمجه الحاليه لمهرجان دوغ الدولي توت سويت نحكيوا التفاصيل في لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور
0: فرحنا برشا باستقبلوا بحذنا هنا على موزايك كفام هو ولد الدار اكيد لازم يكون بحذنا لوقت هذا سي مختار بالعاتق مرحبا بيك
2: مرحبا شكرا على الاستضافه
0: نورنا موزايك شريك المهرجان والعادي كونا نتابعوا البرمجه نتابعوا جديد الكل سالتك شنو حوالك شنو حوال دقه
2: لاباس دقه ديما لاباس وديما يعني حاضره في المهرجانات الصيفيه وسنا كما تعرف دقه بديت على بكري ديجا من ماي ما نساوش يعني زوز الحفلات اللي أقامهم
0: براين دامس
2: كان عندهم نجاح كبير على مستوى عالمي فما صورة خرجت من دقة والصورة هذيك هي اللي يعني تشرف تونس وهذا هو الهدف متاعنا يعني من دقة من المهرجانات اللي بديت على بكري سنة
0: وانت كل عام تبدا على بكري ولكن سنة كان الرهان اكبر المسؤوليه يمكن زاد اثقل كي نحكيوا على 50 سنه نحكيوا على 50
2: الخمسينيه هي 50 سنه من مهرجان دقه دقه يعرف ثلاثه مراحل في سياقه التاريخي سورتو المهرجان وهذا اللي مش نجيوه بعد يمكن نحكيوا على الدوكيومونتير اللي قاعدين نحضروا فيه كور ميتراج يعني يحكي على الفترات الهامة اللي عرفها المهرجان من 1920 إلى 1976 اللي ولا مهرجان دقة مهرجان دولي والفترة الحالية اللي كذلك يعني المهرجان عنده بصمة يعني يتسمى من المهرجانات من مصاف المهرجانات الكبيرة اللي موجودة في تونس هذوما مش يكونوا يعني حاضرين في الكورميتراج هذا اللي قاعدين نخدموا فيه
0: الكورميتراج باش يكون باش يتعرض في الدورة الحالية
2: مش يتعدى يوم الافتتاح قبل عرض شيء مهليلي مش يكون ما بين الساعة 9 و9 ليلا يعني قبل العرض يعني الجمهور اللي مش يحضر مش يكتشف حاجات يعني وقائع تاريخية محليهم دي دوكيومون أرشيف كبير برشا
0: من إخراج
2: سي فوزي شلبي المخرج التونسي يعني سي فوزي شلبي تساعده أحلام غيازة مش تكون الصوت يعني المصاحب في الكورميتراج هو لأحلام غيازة وفما فريق كامل يعني حضروا الارشيف خاطر مش ساهر والخدمه هذه فما ارشيف كبير يعني يرجع كما قلت لك سنوات 1920 وان شاء الله ان شاء الله مش يكون حاجه مش تخلي بصمه كبيره برشا للمهرجان دقه يعني مش نحكيوا فيه على الفترات لابوجي ديكادونس اللي يعرفهم المهرجان وهذه يلزمنا نخليو حاجة للأجيال الأخرى باش تكتشف شنو عمل المهرجان دقة ويعني فك الموقع الجميل موقع دقة الأثري
0: دونك بالنسبة لكم انتوما كهيئة مديرة سي مختار الدوكيومنتير هو اللي يميز الخمسينية هو اللي يميز الدورة هذه هو عرض براين أدامس
2: هو العرض براين أدامس هو سيتان أفانغو كما نقوله كاحتفال بالخمسينية وهي راي دقة أكثر من 50 سنة كما ديما
0: ديما تقولنا انت
2: دونك اترافير يعني الارشيف مرة مش نوريه مش نوريه بالدوكيومون اللي وقتاش دقة يعني كان انطلق يعني مهرجان دقة الخمسينية يعني افتتحناها يعني بالسبيكتاكل نتاع براين أدامس حفلتين كانوا ناجحين إضافة إلى الخدمة كلها على الكورميتراج اللي قاعدين نحضروا فيه تو
0: هذا بالشكل تشوفوه في افتتاح مهرجان دقة الدولي خلينا نذكر افتتاح نهار 10 جويليا مع الفنانة التونسية شاي مهليلي اللي ترجع من جديد بأغانيها الخاصة باش يكونوا زدافة مع الترابيات في الحفل كما تم الإعلان في الندوة الصحفية وزاد على صفحة المهرجان فما زاد بعد 11 جويليا محمد صابر الوسلاتي مسرحية بابا نويل 12 جويليا مرتضى الفتيتي 15 جويليا فما جامسون إليوت وطارق الأزهري باش يكونوا موجودين. 17 جويليا رؤوف ماهر، 18 جويليا حكيم. شوي آخر شوي قلنا علاش الاختيار على حكيم سي مختار. 19 جويليا نبيل بن مسمية في مسرحية تونسي ونص لطفي بوشناق. نهار 21 جويليا 24 جويليا مروة نجي روائع بليغ حمدي، و 25 جويليا الزيارة تختتم المهرجان. بالنسبة ليك تقول ديما كونه مهرجان دوغا زاد سفير للسياحة التونسية، ومن جهة أخرى الراو ولا لاحظوا كونه الحضور الدولي تقلص شوية سي مختار، عندك تفسير ساعة للنقطة هذه؟
2: صحيح صحيح، بتعرف اللي استضافة يعني فنان عالمي راه مش سهل، يعني يلزموا موارد مالية كبيرة، يلزم لوجيستيك كبير، وتعرف اللوجيستيك يعني صعيب برشا يعني باش في دوغا، لأنه دوغا موقع أثري ما هوش كما المواقع الأخرى مسيب، يعني كما احنا نقوله يلزم فيه خدمة كبيرة برشا، يعني يلزم أمنيا يكون حاضر للموقع. دونك بدينا في تحضير للسبيكتاكل برينا دامس من نوفمبر، من نوفمبر حتى الماي، دونك راهو فما خدمة كبيرة برشا يوميا، يعني خدمة فما ديفيزيون نعملوا فيه مع التيم برينا دامس يعني مع الكيب نتاعو، والتحضير هذاك يعني أثر شوية في التحضير، يعني البرمجة نتاع مهرجان دوغا اللي كانت البرمجة نتاعنا راه من جام في تبدا حاضرة.
0: خلينا نكون أدق سي مختار، اليوم فما صعوبات مالية يمر بها المهرجان؟
2: بطبيعة الحال فما صعوبات وفما داعمين، يعني وزارة من الوزارات الداعمة، عندنا تويكا عامين ماناش خالصين، هذاك يسبب يعني ترو في الميزانيه، فما ناس يعني مازالت ما خلصتش، يعني خلينا يعني حتى عندنا مسؤوليه ويحشمنا يعني حاجات كيما هكا.
0: هذا هو سي مختار،
2: هذا اللي يلزمنا. سامحني قصيت عليك، يعني يلزم الوزاره هذه تعي انه راهو حاجات كيما هكا راهو تكلف المهرجان، يعني تخلي المهرجان في اشكاليه كبيره مع ناس خدمت وما خلصتش، هذا اللي يلزمنا نتجاوزوه، وإن شاء الله المسؤولين اللي قاعدة تسمع تحاول كيفاش تزرب في المسائل هذه، راهو ماهوش ساهل، راهو ناس خدمت وما خلصتش، إن شاء الله يكونوا يعني يسمعوا بالإشكالية هذه اللي خلوا هنا على عاتقنا يعني كما نقولوا، وأنا نطمن الناس الكل راهو اللي خدموا ومش من الكل، هما يعني فما
0: فما تقنيين، فما شكون في الإدارة الفنية، معناها فما عدد
2: أشخاص يعني ما خلصتش، إن شاء الله إن شاء الله أنا نطمنهم، يعني دوب ما تحصلوا على الدعم راهو مش يكون مش نمدوهم بالخلاص، يعني مش نخلصوهم الناس هذوما، مانيش نخليو الإشكالية هذه
0: على قريب، معناها فما تنتظر في تنتظر في إجابة في رد
2: في أي لا لا ننتظر في إجابة ننتظر في إجابة وإن شاء الله على قريب
0: إن شاء الله يتم خلاص كل المستحقات، لأنه نتصور ناس خدمت ناس تعبت في المهرجان المدة
2: فما حاجات راهي تجاوزنا راهو أخوة منا راهو ساعات تجاوزنا، لازم نكونوا زاد متفاهمين في الحكاية هذه، والناس اللي حتى ما خلصوش هما بيدهم كانوا فعلين معايا يعني يعرفوا المسائل هذه كلها، يعني يلزم شوية تريس والناس كلها يعني مش نحلوا المشكلة هذه، أما راهو نحب دقة نحب نحكي على الكوتي ارتستيك أو أكثر منه المشاكل هذه،
0: يعني هو هذه
2: كويزينا تيرن مربوطة بناس ما خلصتش، يعني كان خلص الناس هذه ما تصيرش الإشكالية هذه.
0: هو مثالش سي مختار، قلنا جوست نوضحوها النقطة، لأنه كما قلت فما تقنيين وفما ناس خدمت وعطات برشا المهرجان، وأنت أكثر واحد نتصورك تعرف كي احنا نتلقاو الرسالة ماذا بينا نوصلوا لهم صوتهم، وأنت بحثين هنا في موزايك فام، وأنت قلت كانوا الإشكال باش يتحل، إن شاء الله يتحل. خلينا نرجع الجانب الفني في المهرجان ونحكيوا على البرمجة، اللي تبع البرمجة السنوات الأخيرة فما فيزيون ارتستيك أنت بيدك حكيت عليها، كنت واضحين في رؤية فنية أنت وفريق عمل كامل، السنين ما نعرفش فيزيون تبدلت، شنو اللي تبدل؟ أنت قلت كونه في ندوة صحفية صرحت سي مختار قلت جمهور المنطقة هو اللي طلب الحاجة هذه، هو اللي طلب البرمجة هذه.
2: صحيح، هو كان لاحظت السنوات الأخيرة يعني نوعية البرمجة يعني عندها رؤية،
0: أي.
2: البرمجة كانت عندها رؤية
0: وعملت
2: يعني, يعني عندها فيزيون، فما موسيقى العالم الموسيقى البديلة هذه اللي توا جمهور يحبها، وذيك اللي خلاها كونت خصوصية المهرجان. كيما حكينا جاتني كذلك يعني اتصالات من مواطنين من مدينة برسق ودقة، هي وإحنا كيفاش احنا معاش لاقيين رواحنا يعني مع الموسيقى هذه، كيفاش نجموا نحسوا اللي المهرجان هو مهرجاننا؟ بون هي فما رؤية اخرى انه يواصل المهرجان يعني بالفيزيون متاعه وبالتوجه متاعه، لكن نجموا نقسموا المهرجان الى جزئين، جزء اخر هو يكون ليالي دقة الموجه الى ابناء الجهه ان شاء الله العام الجاي هذه نشوفوها الرؤيه دي، ومشي عاود يحافظ المهرجان على التاريخ نتاعو اللي هو يسبق المهرجانات كلها، ومش نشوفوا اسماء الاسماء اللي حكينا عليهم مش يعاودوا يكونوا حاضرين في دقه. هي راهي كاينه استراحه المحارب بعد براين ادمز، تعبنا برشا وان شاء الله الروبريز مش تصير المهرجان دقه. ينجم الواحد يتعب لكن ياخو نفس، ويعني كما نقولوا يعمل رؤية أخرى للمهرجان، وإن شاء الله العام الجاي فما اسم كبير وفما مهرجان بالأسماء كبيرة زادة مش يكون حاضر في المهرجان.
0: دونك السنة تعتبرها استراحة محارب بخلاف العرض اللي حكينا عليه براين آدامز.
2: براين آدامز كما قلت لك يعني هو هو اللي كان من العروض اللي تعبتنا ليكيب كلها، راهو تعبنا وكوتي لوجيستيك ماهوش ساهل كما قلت لك وحده كله. اما ان شاء الله 2027 مش تشوفوا حاجه اخرى، مش تشوفوا دكه اللي حبيتوها ببرنامجها برؤيتها فلسفه الدكه مش تكون حاضر ان شاء الله.
0: ستعود فلسفه المهرجان اللي تعودنا
2: بها. بيان سور استراحه راه استراحه نهنيكم استراحه راه شرجع دقه.
0: سؤالي كان بخصوص عوده حكيم من جديد، خليني نقول للسين نتاع المهرجانات في تونس، علاش الاختيار على حكيم؟ شنو كان مقترح؟ هو حب يرجع؟ انتم اتصلتوا به؟ كيف صار التواصل سي مختار؟
2: والله هي بروبوزيسيون جاتني حكيم، قلت والله سي نوستالجيك، علاش ليه؟ احنا كبرنا مع موسيقى حكيم، يقعد هو ستار ايجيبسيان يعني ما من الفنانين اللي كبرنا على اغانيه، نلقاهم ديما في الفروحات، نلقاوه ديما موجوده سي نوستالجيك ديجا، حتى ملي تحطت لافيش باش الناس تسال حكيم.
0: واللي التوا سي مختار الفكر ما
2: مازالوا ان شاء الله ان شاء الله اليوم ما 20 اور يتحل الحكيم.
0: هاي دونك 15 مينوت يتحل البياتري على تذكرتي، دونك المشكل تفض نتاع نحكيو على الفنانين الاجانب، نتصور هذا هو كان السبب انه ما لقيناه.
2: ان شاء الله تفضي، ان شاء الله تفضي يعني اخدم على روحك، هذا اللي وصلنا، اخدموا على روحكم والامور الاداريه ان شاء الله في اخر وقت مش تحل.
0: دونك الامور الاداريه تتحل في 15 دقيقه من توا، خاطر حكيم مش يكون موجود، نجم تقصوا تذاكركم.
2: هي تحلت مع مهرجان بنزرت
0: هاي
2: وهي تكمله مع مهرجان دقه يعني.
0: دونك كل شيء اوفيسيلمون الفنانين هذوما اللي موجودين في البرمجة باش يكونوا حاضرين يستناوكم في مهرجان دوغا الدولي من 10 جويليا ل 25 جويليا باش يكون الاختتام. استراحة محارب هكا حكي سي مختار بالعاتق، ولا واني ما حبيتش برشا في الخمسينية، ونعرف قداش تغير على المهرجان سي مختار وقداش تحب. دونك بنا هكا فست لقيت النقد اللي كان على البرمجة.
2: شوف راهو بالنقد نتطوروا، يلزم تكون فما رحاب تصدر، وقبلت انا ديجا في الكونفرنس دو بريس، حتى اصحابي قالوا لي والله يسمع شفناك يعني كول هكا، وقبلت وجاوبت بيان سور.
0: الجانب الصحفي اللي فيك كان موجود الاعلام اللي فيك كان حاضر.
2: صحيح. انا كاني امبليسيتمون عندي الاجابه، راهو كما انا كنت نحكي معك تويكا، تعبنا من سبيكتاكل، حاجه جديده صارت مع الحفله نتاع براين آدامز، تعبنا دونك الريبريز ما تصيرش فيسع. انا نقول 2027 كما حبيتوا دوغ، مش تعاودوا تلقاو برنامج دوغ بك الرؤيه هذيك اللي تعودنا بها، وموسيقى العالم موسيقى البديله هذه مش تلقاو اسماء كبيره برشا،
0: وتعدنا باسماء عالميه 27
2: عالميه
0: كما شفنا براين آدامز حاجه في الكاليبر هذاك،
2: مش تلقاو حاجات كبيره برشا ان شاء الله.
0: قرب لي شويه شنو النمط الفني سي مختار؟
2: برشا انماط، برشا
0: اعطيني زوز انماط.
2: فما فما روك وي هكا تو خلي كل حاجه في وقتها. جو بريفير انه كل حاجه نقولوها في وقتها.
0: نمط نمط طويح داخل برك
2: سي ليه عطيتك ليه اسمع السبق تنعطيك سبق ديما احنا السبق راه يخرج من المذاكره
0: ده واضح. دونك روك اسم كبير في الروك في العالم باش يكون حاضر في مهرجان دوغا 2027. ونرجع للدوره الحاليه نحكيوا شويه على اسعار التذاكر. واحنا قلنا كونو سني قلتوا حضرتكم وتفضلتوا انت بزاف سيده نيبه اللي كانت حاضره في نادو صحفيه كونو برمجه لاهالي الجهه. دونك تصور زاد حتى البيدجي أسعار التذاكر لازمها تكون للجهة قداش باش يكونوا بين
2: 20 دينار فما نلقاو 30
0: اي
2: 40 بالنسبه للبوشنيق خاطر احنا والكاشيه ترى بروبورسيونيل والله يصدقني يعني كي
0: لطفي بوشنيق الاعلى اجرا
2: وي وي
0: في البرمجه
2: في البرمجه وكي نبيعوا راه 40 راه خاطر لازمك تعرف اللي طاقه الاستيعاب مش كبيره راه دق راه دق راه في 1800 فهمتني و بور دي ريزون سيكوريتير يعني يقول لك ما تفوتش ال 2000 الاخرى ال 200 الاخرى تمشي ديزانفيتاسيون للمستشارين والداعمين.
0: دونك نتصور معناتها باش نق ضامنين السولد اوت
2: ان شاء الله ان شاء الله. لطفي يحبوا الناس يحبوا يحبوا الفن نتاعو. لطفي قامه من القامات الفنيه في تونس ما عندناش شك فيها يعني الجمهور يعاودوا ميم حتى 3-4 مرات سبيكتاكل نتاعو ديجا راهو معاود يعني باختيار للابناء الجهه راهو عاودونا بوشناق عاودونا مرتضى الزياره عاودونا الزياره هو راهو خذينا بخاطر يعني الجهه نحب الجهه كمتنافس سنه خمسينيه ليهم هما
0: ليهم هما. قلت لي لطفي بوشناق الاعلى اجرا في البرمجه الثاني ثاني اسم شكون يحتل الصداره
2: فما اسمه حكيم. حكيم هو اللي صداره
0: ثلاثة
2: سنة نقول لك
0: هاي قدامك البرمجة سي مختار. دونك نحكيو على لطفي بوشنيق نحكيو على حكيم في مرتبة ثانية. في مرتبة ثالثة
2: الزيارة
0: الزيارة لسامي اللجمي. كيف كيف نتطور ضامنين ضامنين السولد اوت مع الزيارة كي العادة ديما مطلوبة في مختلف المهرجانات. واحنا سنة نحتفيو بخمسين سنة لمهرجان دوغا الدولي كي العادة ابناء الجهة باش يكونوا حاضرين موجودين في قلب المهرجان.
2: اي
0: ما زلتوا في فورماسيون معاهم فما جيل اخر باش يتفرم
2: فما جيل فما دي جون فما دي جون يعني تبارك الله عليهم في الديجيتال هما توك شادين الديجيتال معانا في في صفحة مهرجان دوغا الدولي وإن شاء الله إن شاء الله فما فما أبناء يعني أبناء الجهة بارك الله عليهم هما اللي مش يكونوا مش ياخذوا المشي على على دوغا نقعدوا نعاونوهم من بعيد هكا بشوي بشوي وبعد مش تسلموا لهم كل شيء.
0: دونك حتى التوا بديتوا ديجا لي فورماسيون هذوما سي مختار
2: ولا ما حاضرين تبارك الله عليهم حاضرين الأولاد كلها حاضرين يعني ينجموا غدوا هما ياخذوا المشعل
0: باش تسيب المشعل؟
2: نسيب أما مش نقعد ننكادري من بعيد ننكادري من بعيد شرفي يعني مش يولي حضور شرفي معهم في دقة
0: نقتش بس تقول
2: احنا شنو الريسك اللي خايفين نحبو دقة يقعد في النيفو متاعه أكثر حاجة وأكبر مسؤولية انه نخافوا على دقة مش يوت كديكا دونس هذيك هي اللي قرينا بحساب كبير برشا ما تنجمش مثلا لي جون ما بين ليله ونهار وتسيبهم وحدهم هكا يلزم على الاقل تقعد من بعيد كشرفي تنكدريهم تعاونهم خاطر هو راهو مهرجان دقه راهو اي مهرجان راهو كله كارنيه دادريس راهو ماهوش راهو حاجه مثلا تقراها ولا لا لا حاجه تعيشها وتكونك الكارنيه دادريس وبالكارنيه دادريس هذيك تعمل يعني العلاقات هذيك اللي هي
0: الاكسبيريونس
2: دونك احنا الاكسبيريونس يعطيك صحه. دونك احنا شنو مهمتنا بك الانكادرمون هذيك نعطيوهم الكارنيه دادريس يبداو يخدموا بشويه بشويه وبعدك هاو راه فما اجير راه فما تداول راه ما نجموش نقعدوا فك البلاصه هذيك عمرنا كلها يعني ما نجموش
0: وقتاش باش تقول سي بون باش نولي توا رئيس شرفي للمهرجان باش نخلي
2: على قريب برشا زاد
0: فيها تعبك على قريب
2: تعب شنو ستريس شنو كل يوم راه انا تو نحكي لك يعني من نوفمبر التو ستريس اللي قاعدين نعيشوا فيه راه سي با فاسيل ولكن الحمد لله يعني فما نتيجه من ستريس هذه فما نتيجه دق مصاف المهرجانات الكبيره دونك ان شاء الله يحافظ للمهرجان على يعني ديمومة, يعني تقعدك الديمومة نتاع المهرجان, انه من المهرجان من مساف المهرجانات الكبيرة. وسنين النقد اللي خذيناه راهو نقد بناء, راهو ما يسالش. اما لكن انا كما قلت لك في داخلي نعرف اللي عندي اجابة, راهو عندي اجابة ما يسالش. سنين

0: ذاكر هذا كل خادمين علي معنى مع تلقي النقد فما حاجة أخرين شو قعدوا في نفس المستوى
1: شو قعد في نفس المستوى بيان سيور عملنا تو جلسات الأمنية ثلاثة جلسات أمنية خاصة يعني بالمهرجان ومع الأمنيين متاعنا نوجه لهم الشكر وإن شاء الله نبدأوا حاضرين كما تعودنا وهذا هو المهم راهو كي نقولوا مثلا مهرجان يلزم الجانب اللوجستي والأمني يكون حاضر
0: وإن شاء الله هذا كل باش يكون حاضر في مهرجان دوغا الدولي استناكم ببرمجة متنوعة سنة برمجة مختلفة على استناستو بي خلينا نذكروا شيماء هلالي باش تكون موجودة العودة بالنسبة لها صابر الوسلاتي في المسرح مسرحية بابا نويلي بدل فيها قال البارح كان معنا هنا في موزايك تقريبا 60% على العرض الأول يقول فيما برشا ضحك في المهرجان السنة مرتضى الفتيتي أكيد عرفناه بالنجاحات بالليت متاعو بخطوة جديدة توك في لبنان ويرجع لتونس من جديد ما نجمش يبعد عليها وكرجع في المهرجانات التونسية فما زد تامسين إليون وإليوت وطارق لزهري سنيكو 15 جويليا بعد رؤوف ماهر موجود في البرمجة هذه حكيم موعد معاه النوستالجيا بالنسبة للفن الشرقي وأحباء أغاني حكيم نبيل بن مسمية في مسرحية تونسي ونص لطفي بوشنيق حاضر نهار 21 جويليا مروى ناجي صوت ترابيب شغني لكم روائع بليغ حمدي 24 جويليا ما قالوا لكش علاش جبت ماري ونيجي وما خليتش صوت تونسي غني طربي سي مختار
1: صوت طربي شي مهليل
0: اي نحكي في بلاست ماروانيجي ما زالوا ما قالوا لكش كيف جبتوا
1: لا ما تلقيتش يعني نقد يزيني من نقد
0: صوت جميل جدا ماروانيجي باش يكون حاضر في مهرجان دوغا شفنا قبل سندي لاتي باي فاروق اذا كانت حاضره في مهرجان دوغا كانت خلينا نقولوا سهرات ناجحه في الفيستيفال والاختتام كالعاده باش يكون تونسي الزياره مع سامي اللجمي نتمنى لكم التوفيق في مختار اكيد باش نكونوا في المتابعه كالعاده في المواكبة حابوا نعيشوا معاكم أجواء الخمسينية متاع المهرجان 50 سنة باش نحتفلوا معاكم أكيد موزايك كافيه حاضرة في كل السهرات في تغطية خاصة لمهرجان دوغا دولي شكرا لك مرة أخرى سي مختار بالعتق هذه كانت لانفيتي دو جور بالنسبة اليوم كورنيش لانفيتي دو جور كورنيش مرسينا جمع من السبعة لتسهم تحليل مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام ساعتنا الثانية يكون بحذنا بلينغوس نحكي معاه راف نحكي معاه جديد كل أكتو كولتور زادا نرجو على ندوة صحفية لمهرجان بنزرت الدولي شوية آخر موعد الأخبار مع خولة الكعبي سننخليكم مع حكيم يا ألفي رجعين معكم في كورنيش على موزايك

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا، توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: كاليبسو
1: Vendredi 3 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
4: مستمعي موزايك فام، مساء الخير إليكم. موجزا لأهم الأخبار. رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للأرض الجوية حسان الحامدي يؤكد أن الرجة الأرضية التي سجلت اليوم الخميس غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين والبالغة قوتها 2.4 درجات على سلم ريشتر تعد الرجة الارتدادية الثانية التي عقبت الرجة الرئيسية المسجلة أمس الأربعاء. وأكد حامدي أن النشاط الزلزالي في تونس يبقى وفق الخصائص الجيولوجية للبلاد من ضعيف إلى متوسط، ويرتبط بالحركة الطبيعية لديناميكية الأرض وبوجود شبكة من الصدوع الجيولوجية بعضها نشط، مشيرا إلى أن الهزات التي تتجاوز قوتها 5 درجات قد تتسبب في أضرار بالمباني، فيما تصبح الهزات التي تتجاوز 6 درجات مدمرة وتؤثر بشكل كبير في البنية التحتية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم الخميس عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من غد الجمعة 3 من جوليا وإلى غاية 5 من جوليا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جوليا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأدب. إمضاء اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية الجديدة بين بلدية القيروان ومكتب دراسات مختص بكلفة تناهز 225 ألف دينار اليوم الخميس بمقر بلدية القيروان. والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية القيروان حمادي عبدالله يفيد تصريح لمراسلنا خليفة الجاسمي بأن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة وثيقة التخطيط الاستراتيجي الشاملة التي ستحدد وجه القيروان حتى أفق عام 2040، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تحويل القيروان إلى مدينة جذابة وشاملة ونظيفة عبر تثمين موروثها التراثي الفريد وتنويع نسيجها الاقتصادية. في أخبار العالم، استشهاد 11 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، فيما اقتحم أكثر من 25 ألف مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري. وحتى نهاية الجمعة الماضي، وفق تقرير أصدرته محافظة القدس، يرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في النصف الأول من عام 2026. وذكرت المحافظة أن الاحتلال واصل إجراءاته الرامية إلى فرض مزيد من القيود على المدينة وأهلها، إضافة إلى تكريس واقع جديد يمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة. وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط يستعرض الفاتورة الاقتصادية للحرب الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بالإضافة إلى آليات التمويل. وقدر البساط حجم هذه الخسائر منذ شهر مارس وحتى اليوم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي ملياري دولار كإنتاج محلي ضائع كان يفترض تحقيقه ولم يتحقق. كما أوضح البساط في مقابلة مع العربية نات أن تقييم الأضرار لابد أن يتم من خلال التمييز بين ثلاثة أنواع رئيسية من الخسائر التي لا تتشابه في طبيعتها، وتتمثل في توقف عجلة الإنتاج وإغلاق المعامل والمصانع وتضرر المزارع وخسارة الوظائف وتراجع القطاع السياحي. الولايات المتحدة تعتزم منع المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال اعتبارا من بداية العام المقبل، في خطوة قال مسؤولون أنها ستؤدي على الأرجح إلى إنهاء عمليات البعثة. وتدعم بعثة الاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها نحو 12 ألف فرد الحكومة الهشة في مقديشو، وتساعدها في صد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي أوصلتها هجماتها السابقة إلى مسافة قريبة من العاصمة، وتسيطر على مساحات شاسعة من الريف في جنوب ووسط الصومال. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اغطاط في كورنيشة، مع أجمل تحية مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: يا ليل ايه دغنوج تواصلنا حنا لثمانية وثمانية دقائق انتم معنا في كورنيش على موزيك فام شوية خلي يكون ضيفنا مغني راب بلينغوس بعد غياب على الاعلام عنده مدة ما يظهرش يكون بحثنا شوية اخر في كورنيش على موزيك يجاوب زاد على اسئلتكم اللي خليتوهم على انستغرام ونحكيوا على جيدو في الموزيكا وشنو يستنى فيكم في الصيف هذا قبل هذا نحكيوا عليه مهرجان بنزرت الدولي عودة على ندوة صحفية للدورة 43 توتسويت في اكتو كولتور
1: culture.
0: في أكتو كولتور بالنسبة اليوم اختنا نحكي لكم على مهرجان بنزرت الدولي اللي بارح كانت الندوة الصحفية بمسرح الهواء الطلق ببنزرت. الافتتاح باش يكون مع الفنانة ايا دغنوج 18 جويليا عرض لو فواياجور 21 جويليا بابا نويل بابا نويل محمد صابر الوسلاتي 24 جويليا يلا بنزرت تغني 26 جويليا شاب مامي يستنيكم في سهرة استثنائية بمهرجان بنزرت بعد نجاح حفله في مهرجان الحمامات الدولي 2025 28 جويليا سهرة مشتركة بين وائل جسار ورؤوف ماهر 30 جويليا نلقاو إيهاب توفيق وإيمان الشريف وحسب إيمان الشريف قالت باش يجمعها ديو مع إيهاب توفيق على المسرح واحد أوت الفنان وليد الصالحي وأخيرا الفن الشعبي مبرمج في مهرجاناتنا الدولية وليد الصالحي موجود في سهرة 1 أوت على ركح مهرجان بنزرت الدولي 2 أوت سهرة مشتركة بين الشامي ومرتضى الفتيتي 6 أوت الزيارة 9 أوت بوتشاغ يستنيكم في عرض أكيد باش يكون أغلب الموسيقيين توانسة كما تعودنا معاه 11 أوت أمينة فاخت 13 أوت آدم 17 أوت كازو و 19 أوت باش يكون موجود الفنان صابر الرباعي في اختتام المهرجان البارح كما قلنا كانت الندوة الصحفية للفستيفال هذايا ميزانية الدورة تقدر ب 2.8 مليون دينار معناها زوز مليارات و 800 ألف هو الجزء الأكبر من الميزانية يعتمد على الموارد الذاتية للجمعية هكا كان صارح مدير المهرجان وحسب هيئة المهرجان تم توسيعة منصة العرض متاع الفستيفال بالنسبة للسنة إلى جانب تهيئة الفضاء الخارجي للمهرجان بالنسبة لاعتماد السهرات المشاركة بين فنانين توانسة وعرب عبر عليه لطفي صفيقسي مدير المهرجان انه توجه جديد للفستيفال هذايا كونه يجمع عروض تونسيه وعروض اجنبيه في نفس السهره هي رؤيه فنيه للمهرجان كما حكي في الندوه الصحفيه حول التوصل الحل بخصوص الاشكال القانوني المتعلق بالعروض الاجنبيه واللي كنا حكينا تفاصيله هنا في موزايك فام يقول بعد التنسيق مع البنك المركزي والاداره الوطنيه للموسيقى وزاره الشؤون الثقافيه تم التنسيق بما سمح بالمحافظة على البرمجة الدولية هذا أهم شيء في الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي وأكيد موزايك فام كالعادة شريك المهرجان وباش تكون في المتابعة والمواكبة لمختلف السهرات هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم
1: أكتو كولتور كورنيش من السبعة للتسعة تحليل احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنان رؤوف ماهر

بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بينا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس، أتي بي، تونسي برومو، وموزايك فام.

0: لا فما لا قبلي هكا غانا بلينغو في وصلنا حتى ل 8:15 دقيقه انتم معنا في كورنيش على موزايكا فام. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع وفكرهكم وقلكم طريق السلامه للجميع على سيتنا موزايكا فام.net والى زيد على ابلكيشن موزايكا فام. ونذكركم تلقاو اللايف نتاعنا على فيسبوك وعلى صفحتنا على يوتيوب. هو ضيفنا تود سويت في الانترفيو. الانترفيو هو فراد روح هو واحد من أبرز الأسماء في الراب. نحكيه على أسلوب خاص بين الصدق في الطرح بين الكلمة القريبة من الناس بين القدرة زيادة على تحويل التجارب الشخصية الأعمال وصلت بأرقام كبيرة للجمهور من حلمة بدت بصغير الملايين المشاهدات الجمهور يتبع برشا محبة ويستنى فيه وقت شهابت التراك يتبع فيه كي يفرح كي يحزن يستنى تراكاته بدقيقة ودرج هو اللي شاق طريقه بثبات وصنع روحه مكانة مميزة اليوم في المشهد هدو قدرة على التأثير. فرحانين برشا باستقباله بحثينا بعد غياب كم مديد على موزايكا بلينغوس. مرحبا بيك على موزايك. شنو رحوي؟
1: مرحبا سيني. مرحبا بالناس تسمع فينا كل كلمة منظمة قلتها ورا بعضها في بالي مسجلة
0: محق
1: والله تفاجئت كده مرسي على اليوم الحلو هذا كله والله
0: عندي فلو مسجلة. فلو صحيح
1: ما شاء الله عليك هيك حطينا تحت كبيت يخرج تراك مش نورمال قلت لي
0: نجم خليه لك تستعملها
1: حفظت شوية أنا منها.
0: شنو الأحوال؟
1: صباح الحمد لله تري بيان.
0: ضبط علينا مديدة.
1: اي انا نقصت شوية ما عادش نحب نبان برشا.
0: علاش؟
1: مش باهي برشا برشا زاد العباد تقلق فهمت. ماذا بين نتحرك كي يبدا عندي جديد فهمت؟ ما نمشيش هكاك معناها. ماشي نمد في وجهي نفس السؤالات نفس الحكايات وما بينهم فهمت؟ تو تنجم تعطي في انتريفيو وانت تسألني والجمهور يجاوب. هما بيدهم قاعدين تعاود دونك زيد
0: نعملوا تشالنج الجمهور باش يجاوب عليه هما بيدهم
1: عليه. مانيش نحكي عليك انت انت قلت لي ما عادش تبان انا الوفات جيتك قلت لي الوفات جيت توا دونك عارف هما ماهمش هما بيدهم فهمت. اما قلت لك علاش ما عادش تتعدى وعلاش ما عادش تتعدى انا قلت لك فهمت.
0: حتى الموسيقى ما عادش كالعاده ما عادش نفس الريتم
1: ما عادش نفس عندي اربع شهور ولا خمسه شهور ما هبطتش
0: خمسه شهور
1: ما هبطتش فما علاش مش هكاك فهمت. قاعد نبدل من ديستريبيسيون لديستريبيسيون اخرى. دونك عندي 3 شهور بريسك في النيغوسياسيون ان شاء الله بيانتو يوفر موضوع وما نجمش نهبط دونك انا مازلت ما وضحتش اموري فهمت. اما براتيكمون فما 12 تراك حضرتهم باش كي نبدل من الديستريبيسيون معناها ديريكت لانسيهم داير التراك كلمه رجال ما كانش باش يهبط راه خاطر هما التراكات اللي مسجلين كانوا باش يهبطوا في بيريود اخرى معناها مازال شهر شهر ونص اخرين ونعمل ديماراج فهمت.
0: اما جا في وقته نصور مع فرحه الباك مع
1: جاي وقت اللي صحيت وقت اللي وقت اللي عرفت كيف ما باك وقرب التاريخ دونك ما فهمتش علاش اللوغي في نجم التراك نهبطو فهمت.
0: دونك حاضر ما تكتبش قد عنده ملي تكتب كلمة رجال
1: عنده شهر وخمس ايام شهر وعشر ايام اما اغزر او التراك ماهوش يحكي كان على الباك معناها وقت تحب نسميه لقبل الى بعد اثنين فهمت معناها تنجم في اي حاجه يمشي معناها فهمت هو متاع موتيفاسيون معناها ماهوش يحكي على شهاده معينه متاع باك ولا شهاده متاع نوفيام ولا على ماستير ولا واحد نجح في الكورة ولا جيب ميداي فهمت معني وين تحط ويتحط التراك فهمت.
0: وديما فما هذايا في الموزيكات اللي تهبطهم بلينغوس اللي هي كل انرجي متاع الموتيفاسيون حتى نقرا الكومنتاريات يقولك وين سايي نرخ نتقلق ما عادش نلقى روحي باش نقدم نحل نسمع على قبلي لبعدي مثلا.
1: أي.
0: انت منين تجيب هالموتيفاسيون؟
1: من حالتي انا زيدا كيما نشوف روحي انا فهمت من حالتي انا خاطر تعرف باركوري انا كان كله وكيكه معني مشيت في حاجات ومن بعد قصيت في عمر معين واتاكيت حاجات اخرين مش ساهل فهمت. دونك شفت روحي نجحت نحاول ديما نعديها للعباد معني كان ننسبيري فيها من روحي من ناحيتي انا كيما زاد ساعات كي نعمل تراك حزين تلقاني في الحاجه هذيك مثلا ولا في المود هذاك ما نجم نفيدك بحد شيء ما دونك انا معني قاعد نحاول وقاعد نعمل ونحب نقدم روح باش نعدي لك الانرجي هذيك.
0: عندك الحق اليوم ترخ بعد ما كتبت لقبلي لبعدي؟
1: لا ما عنديش حق نرخ بعد ما كتبت لقبلي لبعدي داير كلمة رجال راني قلت لك يمكن اثنين ولا خير منه فهمت يعني براتيكمون كيف التراك
0: تتوقع له نفس النجاح؟
1: اي اكثر اي مزيان ما انت كنت تدخل طول التراك ساعه هو التراك في الاربع ايام اللي قبل ما نهبطوا فيهم لوغاني ترندينغ انستغرام وتيك توك معناها مشي بصفه غريبه عامل مليون فيوز فهمت سبق قبل ما نهبطوا فهمت. دونك توا كي تدخل داير الناس الكل تستنى تلقاها ان شاء الله لو 10 نرجع له التراك ان شاء الله نهار 10 معناها الناس اللي تعدي في الكونترول
0: الكل
1: صحيت موجودين غادي يبعثوا لي ان شاء الله نهار 10 انا بعث لك ستوري بالتراك ان شاء الله لو 10 ان شاء الله برشا عباد ربطوه خاطر هبط في البريود هذيك دونك ربطوه بحكيت لك شغل ربي رجح اني نجح الناس كل ان شاء الله يا ربي.
0: باش نحكي على الامباكت باش نحكي على التاثير هذايا بلينغوس قبل هذا خلينا نسمعوا اكابيلا نسمعوه للناس اللي مازالت تستنى في الريزلتات اللي نجحوا زيدا خلينا نسمعوا
1: اكابيلا من كلمه رجال
0: كلمه رجال نسمعوا
1: هيا مرسومه لهنا يحيينا الحي وتشوفني غدوه شنهبط رقشه من السماء حاجه كبيره نوري قدوه كلمة رجال وانا قدها حلمة كبيرة وانا نجدها غدوة امي وسط الدرتة وتزغرت فرحانة براود بنجح وردها عندي ثقة فيا كبيرة وإيجو نغزر الروح ينسري عني بي لحقرني البارح غدوة يهز الشابو بس غدوة خيركي مكريبي بيجي ونجيبو ميدا يشمتها فركة الحمد لله سافا قويين كي بوباي ونجيبو أورو ونجيبو دولار ونجيبو دعوة الخير للوالدة شكرا ربي نجح الناس كل يا رب
0: خلا ربي نجح الناس الكل وبلينغوس ديما فما الموتيفاسيون ديما فما الانرجي في الموسيقات اللي قاعد تخدم عليهم حكينا على الامباكت على التأثير اليوم فهم بلينغوس حجم المسؤولية اللي موجودة كي تقرأ لي كومنتير كي تشوف زيدا ترانش داج اللي تابعوا فيك سوى على انستغرام سوى على اليوتيوب الناس اللي تكتب فما احساس بالمسؤوليه تقول قاعد ناثر قاعد نجم نبدل في حاجه
1: بيان سيو غي فهم بيان سيو لازم يكون فما احساس بالمسؤوليه سينو ما نتبدلوش نحكي على روحي زاد انا مثلا بيرسونيلمون سينو ما نتبدلش معني ماهوش انا هو بيدو عام 2018 نقول فيه هو بيدو نقول فيه عام 2026 خاطر نعرف بقول كنت مثلا ما خول احكي اندر جراوند ونعطي موسيقى كيما نحبانا ونقول اللي نحبانا بعد كي تولي العباد تتبع فيك وتاثر بيك وتلقى عباد اصغر منك ما عاشوش ما شافوش ما يعرفوش فهمت دونك ماهوش نفس الفيكو اللي انت مثلا عشته تولي بالسيف عليك لازمك تبدل سينو باش تهرب جيل كامل معاك فهمت
0: وليت مسؤول شنو تقول
1: بالطبيعه
0: تكتب
1: اي بيان سور اي وليت صدقني قبل ما كنتش نفسخ وليت نفسخ تو معني قبل كنت كي نكتب نتعدى فرد مره كي نمشي ما نرجعش بالحق والله توالي وليت نفسخ هاي ساعات نسجل ونقول اش بني قلت هكا فما عمر مثلا معين يسمع ولا ما يجيش ولا اي وليت نحسب بيان سور
0: شنو نقولوا لها نضج فني اكثر
1: نجم اي احساس بالمسؤوليه نضج فني
0: لوجيك
1: هو ذاك اللي نسنسر في روحي عاد فهمت نجم تسميها لوجيك ولا لازم يكون هكاك اي
0: هذاك المنطق كونك ولي تحسب حساب الناس
1: اي هذاك المنطق لوجيك لازم يظهر لي كان ماهوش هكاك توقف فما مشكله
0: شنو اكثر مساج اثر فيك بلينغوس جيك على انستغرام جيك على يوتيوب
1: جيني مش اثر فيا اما أعجبني خاطر حسيت موزيكتي واسكة برشا عباد جاني ميساج مرة من عند قاضي على جملة قلتها في غناية غناية قديمة كان فيها جود مو صعيبة على الأخر معني باش قعدت نكتب فيها قعدت برشا باش كتبتها خاطر زوز حروف اللي في الكلمات اللي قلتهم براتيكمون صعاب كنت قلت يظهر لي نقضي وقتي نقضي في قضية القاضي قضى عليا به تقريبا هك أخي مرة جاني ميساج قالت لي تفسر لي أنا في الكلمة الفلانية هكا وهكا نحب تفسر لي شنو معناها كي قعدت بيت
0: شنو التفسير اللي فسرت؟
1: فسرت لك كيما هو فسرت لك التفسير نتاع البار شنو يقول شنو فسرت لك فسرت لك في لما فسرت لك البار هذاك سامي شنو يقول
0: فسرنا البار
1: نسير هو نقضي وقتي نقضي في قضية القاضي قضى عليا بها دونك هما كانت اللعبة في الحروف وراهم معنى ما نحبش نقول المعنى خاطرش ما نشجعش على حاجات خايبة فهمت؟
0: اوكي
1: اما باينه هي كي تفهمها
0: توا كان يرجع بيك الوقت ما عادش
1: عشتها التجربه عشتها نقضي وقتي نقضي في قضية القاضي قضى عليا به دونك انا كنت ناخذ في حاجه مثلا وهي مثلا تضر صحيت يا اخي حكم عليك مثلا بالحبس فهمت قلت لك شكون مفسر قلتها في عمر معين ليه توا كان تقول عاود ما نعاودهاش ديجا قلت لك قضى عليا معناها ساي فهمت
0: فما حاجات بلينغوس كان تلقى تفسخهم من الكارير حاجات كتبتهم حاجات غنيتهم
1: يمكن مش لاقى نفسخهم لاقى نفسخهم
0: خاطر
1: هو بيكر نخمم ياسر ما تبلانجيش معناها ما لاقى نخمم برشا معناها راني كان هبط قليل من نبدا مانيش مقتنع ولا فما حاجه هكا فهمت ياسر خاطر كان شكيت شويه مبطل نحسب راني كل شيء يرد بيك العباد شنية تقول العمر هذاك شنية نجم يقول كان نقول كلمة هكا لا وما عندي إيش إقراض أنا حتى لو قاعد نقول لك مثلا قبل كنت نقول في كلام يمكن توا ما عادش نقول راه مش كلام اللي تصوروا العباد معناها لا مش حاجات تشوكي ولا لا كنت نحسب لا ما نصورش نفسخ لا
0: تعمل أخشيفي؟
1: لا ولا أي لأ.
0: خليهم
1: لا ما عنديش معني حاجة هكا تو ندمت لا ولا لا. بصدق كان تفكر نقول لك هاي
0: بالنسبة قداش
1: تخزقي حسستي فما حاجة تحب نحيا فما حاجة قولي فما حاجة هكا
0: رجعت سمعتي سمعتهم الكل
1: هاي عندي غلطة خذي خذي كذا عندي غلطة خذي
0: جينجوس بالنسبة قداش متصالح مع روحك متصالح مع بيتك
1: 102 102 103 103 ونص بالمية
0: نتاع شنية 3 ونص على زدتهم
1: انت مو حبيت نوريك انا متصالح مع روحي حسبتها تجي 3 ونص هذيك وزدتهم بالمية
0: النص عليه
1: هكاك باش نوريك تنمو هي صحيحة الحكاية معنا كما قلناش النص راهي بانت نكذب أما 103 ونص تبان كأنها حقيقية
0: تبان 100%
1: تبان 100%
0: خلينا تو تسويت نمشي للكويز مع
1: قلت أنت كذبتني في 3 ونص هكا وما كذبتنيش في 100
0: نعرف 100% نعرفهم سي فون خلينا تو تسويت نمشي للكويز مع بلينغوس كويز بلينغوس شنو أكثر حاجة تخوفك الفشل ولا التكرار؟
1: الفشل
0: عشتو؟
1: هاي بيان سور
0: اللي نعرفوه كونك عاودت من جديد هذاك نعرفوه نعرفو القصة وتقريبا تبعنا معك بعد هذاك بعد الرتور عاودت عشت الحاجة هذي عاودت عشت الفشل
1: بيان سور
0: في شنو؟
1: انتي حمارة قوميمية يعني هاي في برشا حاجات في الموزيكا في برشا حاجات بيان سور عشتو ايش ونتكركب ونقوم ونعاود اي ونعاود نلم روحي ونلم افكاري من اول جديد اي ماني قلت لك نعرف نحسب نخمم مانيش هكيكا معني انا بالهابط فهمت معني يا ريت كان نحس في روحي انا فشلت اي نقعد من غدوه نقول انا فشلت وعلاش وكيفاش ومنيش وكان عملت هكا وكان عملت هكا ونصلح اي لا معني انت ماشي في بالك انا من 2018 ملي قعدت بين الشد ترين ولا مش صحيح وذاك اللي قاعد يقوي فيا يمكن كان قعدت هكاكا راني قلقت يمكن راني قلقت فهمت كان قاعد هكاك بيان سور
0: قواك حتى كعثنية من جديد
1: اي ومازال ومتاكد مازال باش نفشل انا متاكد ومش نعاود ننجح ونقول لك تتفكر في قلتك راني يمكن باش نفشل عاود نجحت مره اخرى اي بيان سور
0: ما تقرا لهاش حسابها الحاجه هذيا
1: شنو كيش معناها

0: معناها نقول انا راني باش نفشل؟
1: لا نقول انا راني باش ننجح، ما عادش باش نعيش الفشل.
0: لا ما تنجمش تعيش وهو ما فماش قبل فشل، سينو تولد ناجح. لازم فما قبل فشل، شنو ساسوك تحب ديك ناجح تولى؟ لا لازم فما قبل، ما عادش باش نعيش. لا ما يصيرش خلي نعيش الفشل كان فما بعده نجاح، ما فما حتى مشكل.
1: اليوم في اي مرحله بلينغوز شنو تعيش؟ نجاح، ركود فني، تخمام، مراجعة؟ ليه قاعد نعاون فيك كبر؟
0: أي وانا قاعد نسمع فيهم بالحق، جاي نسمع فيهم بالحق. ممكن عاود لي قلت لي فما حاجة صحيحة. تخمام وانتظار. نستنى خاطر راني قلت لك عندي شوية حاجات لازم نفضلهم باش نجم نخدم، معناها فهمت؟ دونك تخمام وانتظار ومن بعد العاصفة. حلوة
1: قريبة العاصفة؟
0: قريبة شمزيق على الخريف.
1: مازال الصيف في بلينغوس. هو ساعات كلمة هكا تنجم ترجع الموتيفاسيون، كما انت في غنايتك ترجعنا الموتيفاسيون. شخصيا نسمع لقبلي لبعدي برشا. عنا بتي ميساج حابك تسمع معايا. يلا
2: لبلينغوس، من أقوى الرابور اللي موجودة في تونس ومن أحسن ستيلوات بالنسبة لي أنا، لغوة دي لابانش لاين. ربي يوفقك خويا، البون كونتينياسيون، ونحبك برشا، راك في ليفل آخر. سؤال رياض، شكون هم لي سورس دانسبيراسيون تاعك، سواء في الراب أمريكان ولا راب فرونسي ولا راب تونسي؟
1: أبدأ لي بالمساج قبل السؤال. بلت
0: هاي نعرف، يا نعرف مجيت نفس من قول نعرف بين سوتو معنى هاي وقال سما ما نلقى ما نقول ساعات خاطر يقولوا لي بلتي كما ذا، فهمت؟ يعني يقولوا لي وجه لي وجه، فهمت؟
1: زيد معنى هنا كلمت بلتي زيد قلت لي وضعت لي
0: معنى راني بالحق ديما ما نلقى ما نقوله، فهمت؟ ما نلقاش ما نقول، ما نلقاش خاطر نرمي موين نقول كما ذا، فهمت؟ دونك ما التوى معني ما نجمش نعرف نية مثلا النجم نقوله باش نوصله معني قديش نحب نشكر وقديش نحب نقوله ميرسي، فهمت؟ يمكن الكلام ما يعبر، صدقني حتى كي يبدأ يقوله لي في وجهي لا نلقاش نقوله، هو يعرف ديجا ذي، فهمت؟ ما نحبه على الاخر صاحبي برشا. كيفاش نفسر لك؟ معني كي عرفت، انا عرفت باش نرجع الكلام وهو باش نربط، فهمت؟ كي عرفت فما راب بعد راب امريكا، عرفت لي فما راب تونسي بعد راب امريكا، عرفت لي فما راب تونسي، فهمت؟ دونك كي سمعت اول ما سمعت سمعت بلتي، اول ما سمعت سمعت بلتي، فهمت؟ وتحلت وذني على ولاد بلاد وعلى الموزيكا نتاعهم، ومشيت سجلت في نفس الاستوديو اللي سجلوا فيه هما زادا، مشيت لباب سبيقه وسجلت غاديك وقت العباد ما تعرفش لي فما موزيكا ولا فما موزيكا اسمها راب وكل، فهمت؟ دونك من بعد كي جي ساعه كي خلطت لي فيتورينغ فرحت برشا خاطر كي بعثت التراك ما خذيتش اكثر من 5 دقائق باش يقول لي ميريغ، فهمت؟ وكا لقيته معايا في الكليب زاد في التصوير اللي كنت نشوفها صعيبه زاد بحكم نعرف يخدم وكل شيء، لقيته موجود معايا في الكليب. دونك
1: استنينا الاغنيه، احنا استنينا الفيت مع وقت نكلمك على الباساج تقول لي مازلت عندي الاغنيه مع بعضي من بعد طنجي.
0: اي صحيح، اي نتفكر، اي ينسها ربي. ميرسي بوكو، نحبك على الاخر صاحبي، ماتش لوف، وان شاء الله نشوفك احسن واحد في الدنيا.
1: جاوبنا على الكيستيون اللي سالو بالتي، دونك ريفيرونس في تونس كان بالتي بالنسبه ليك؟
0: اي بالتي، مصطفى، ماستازيان، وهذوما الكل راني سمعتهم، تيمان، اي هذوما لي ريفيرونس تاع راب تونسي سمعتهم راني وانا صغير. امريكا المبديب، فما زاد امينيم والجروب الكل دي 12، هذوما في امريكا. في فرنسا، في فرنسا كنت نحب برشا لفاف، نحب امسي سولار، لانتي ام، في جينيراسيون جديد، انا نقول جديده مثلا بوبا، كي كنت نحكيك على انتي ام، بوبا يتسمى من جينيراسيون جديده، بوبا لا كريم الكل سمعت. ما كنتش ياسر معناها ماهمش سورس نتاع انسبيراسيون، ما كانوش سورس نتاع انسبيراسيون، ممكن كنت وقتها يمكن مغروم وقتها وبديت نسمع ونحب نعرف شمعنى تكنيك شمعنى فلو شمعنى، فهمت؟ ما غاديك بديت.
1: باش نرجع نكمل الكويز، قبل هذا حكينا على بالتي وحكينا على سين تاع راب في تونس، ما نعرفش شكون توا فما قاعدين يتنافسوا في السين قبل تقريبا ما نقعدوش من غير ما نسمو هيتات في الراب، من غير ما نسمو
0: ما هو زريجه تبدلت، مش كان في تونس حتى في المغرب حتى في الجزائر حتى في مصر بارتو دون الموند،
1: المغرب ومصر قاعدين يعملوا في في في فيتات مع فنانين من العالم قاعدين
0: باش تجي ارقام. سينو راهو معاش اليوتيوب، اغزر اليوتيوب عنده 4 سنين 3 سنين معاش هو فيديو اليوتيوب نتاع قبل، مش كيف تبدلت تبدلت برشا، فهمت؟ يعني عباد تدخل تسمع تو 6 اغنيه في تيك توك وتسمع 4 اغنيه في الانستغرام كها وتبدلت ما عادش كيما هي. المنافسه هي من قبل ما فماش منافسه، نحن 6 كعبيات و7 كعبيات قداش من رابور نحن في تونس الكل في الكل. قداش هو حتى تي حتى قبل تي ما فماش برشا موزيك، تي حتى قبل وفما ركود ساعات فهمت، فما يبدلك تو ناقصين صحابنا معناها برشا عباد بعدت فهمت، اي ماهيش كيما ماهيش كيما قبل وخايبه هك خايبه برشا. قلت بك راه ساعات يغيبوا زوز ولا ثلاثة يأثروا على 6 و7 آخرين راه كيف كيف، خاطر كي تبدا فما موزيكا فما حركة الناس الكل تولي تخدم فهمت، كيما فما زاد الناس الكل تولي تبرد. شو يا ربي خلصوا حال صحابنا يا ربي
1: امين. كيفاش أمين. كيفاش تقيمها اليوم السين وانت اللي زاد خلط خليني نقول على أكثر من جيل في الراب؟
0: توا خايبة خايبة خايبة مريقدة الدنيا، وانا واحد من الناس راه مانيش نحكي برمي العباد معناها انا موجود زادة خايبة، فما ركود كما قلت انت راقدة السين، فماش موزيكا فماش ما نعرفش نعرفش ما نعرفش علاش، لازم تسأل صحابي باش نعرفوا الناس الكل علاش فهمت، تنجم تسألني انا علاش تو بيرسونال مو ولا غير نعرف علاش، معناها كاين العباد تأثرت فهمت بالجو بالأمبيونس اللي موجود.
1: اليوم السؤال اللي مازال مطروح بلينغوس بخلاف نحكيو على الانتاجات اللي ما عادش موجوده اليوم، وين هم الرابرات في المهرجانات؟
0: مازلت من اغزر باش هو مازلت ما نعرفش مازالوا ما هبطوش توا هما معناها البروجرام اللي تمشي انا بتاع المهرجانات ما نجمش نجاوبك، ما نعرفش شكون موجود وين موجود وفي قداش من المهرجان موجود. انت تعرف كل ما دام سالتني ما فماش رابرات بشرتني
1: موجودين بقله قليله
0: اقل من عم
1: ناول حضور قليل.
0: انت تعرف فماش
1: عم ناول فما هو
0: شوي شوي سنة أقل يبشرك بخير من الابتسامة الله
1: ما زلت ما فشرت ما زلت معك
0: إن شاء الله فما إن شاء الله إن شاء الله فما نحن نقول إن شاء الله فما هو فما توا عندي شوي مهرجانات أي موجود كيما عم ناوي إن شاء الله زيد إن شاء الله بشكون موجود في سياق الصال مازال ما فما حد شيء سير إن شاء الله يا ربي وكاو إن شاء الله ربي سهل.
1: شكون اللومو هنا بلينغوس؟ اللومو كونه تعطات إيماج بتتر على الراب قاعدة هذيك هي اللي موجودة هذيك هي اللي مطبوعة
0: مش تعطات أما كانت شيء إيماج قديمة وقت نحن مانيش مربوطين بالمهرجانات ما يهمناش فيها تفسخت
1: صنعت؟
0: تاع راب هما فما مرتين راه مش مفسرك حاجة
1: فسر
0: التصوير الأولانية تاع الراب وبيه وعليه والرابيريت وبيه ومعليه هذيك سيء هي من قبل تتقال من قديم الزمان ونحيناها. كي تسألني توا على المهرجانات فما إيماج أخرى حبت تعطي الرابيريت في المهرجانات قلت بالك خاطر ديما فما رابير في المهرجان ديما يحاولوا يخلقوا بعضهم مشكلة أنت تعرف ما صارتش مرة وما صارتش اثنين أي هذاك أثر هذاك يأثر برشا هاي بيان سور يأثر بالكدا بالكدا.
1: كيفاش نصلحوا اليوم؟
0: تحب تلصق ديما التصوير الخايبة فهمت
1: كيفاش تتصلح تصوير هذيك بلينغوس اليوم؟ بما انه فما رابوريت قاعده تنتج فما رابوريت قاعده توصل في مساجات
0: صحيت كيما صار كيما تنحت كيما جو خرسكيت وخدمه كهو ما فما حد شيء اخر ما فما حد شيء اخر تخدم وانت ساكت وكهو كل شيء جيب تبيعته ورا وين كنت تو قلت ناقصين اما باش نلقاو رابوريت موجودين في المهرجانات متاكد انا ان شاء الله يكونوا موجودين.
1: إيه شفنا دايوغ فما كازو في في بعض المهرجانات، شفنا زيدا نوردو موجود وبالتي ما نعرفش اسنان ما زلت ما شفتوش في الفستيفال ان شاء الله يكون موجود الله. في مختلف المهرجانات ما زالت فما نفس اللحمه بين الرابوريت كما شفت بلينغوس الميساج اللي وصلوا لبالتي ولا بالتي وصلوا لبلينغوس
0: اي فما ما ديم شفت انا وبالتي وانا مش كان انا وبالتي راهو انا وصحابي كله براتيكمون دونك باز موجود داي. هاي نتصور كيما انا وبلتي ولا كيما انا وصنفرا ولا كيما انا وجنجون ولا كيما انا وكاز ولا كيما انا وسمار ان شاء الله ربي يخلص واحد وكيما انا كيما انا وعلي فهمت ان شاء الله ربي يخلص واحد نتصور وصحابي زاد في بعضهم هكاك راهو اغزر لي راك سي نورمال باش تسمع مشكله مره في القداش ولا فلان ولا فهمت اما مش كل يوم هكاك مش هذيك الحياه غير نتصور نحن اقرب دومين قراب لبعضنا من اي دومين اخر وانا متاكد خاطر نحن الوحيدين نتصور قاعدين نخدموا نتقابلوا في استوديوهات نتقابلوا في مهرجانات نتقابلوا في شوكيسات نتقابلوا في 200,000 في 200,000 بلاصه براتيكمون ندوروا في نفس الدوره نعرفوا نفس العباد اللي تسجل نعرفوا نفس العباد اللي تصور دونك عادي
1: دونك اليوم كي تقف تغزر وتقيم وانا قبيله حكيت يمكن بلينغوس نجم نقولوا الدوزيام فاغ نتاع الراب في تونس اليوم تقول كونه فما امل بعد الفتره هذيا اللي يمكن قلنا فتره ركود
0: كنت كتكبر كنت فما أمل وبعد فترة ركود معنى تكبر الحكاية بيان سير سيف تاو الناس تخدم على روحهم بعد يرجع شتير ترجع الموزيكا وجوابه
1: يرجع المهرجانات شفنا فما سبيت لا تحتضن أول مهرجان وطني للراب كلموكم شكون موجودين في المهرجان حتى لتا سيد المانجر
0: ذي مش متاع عمناوي كان باش يكون عمناوي
1: كان موجود عمناوي
0: صحيح كان موجود
1: عمناوي كان فما فيستيفال باش يصير مش صحيح. سبيتلا
0: كان باش يدور كل مره في بلاصه اثريه سبيتلا
1: دونك كلموك عمناوي
0: كلموني كلموني
1: ومن بعد كلموك سنة.
0: ما فما حتى شيء من شان كلموني كي يبدا فما مش خاطر كلمونا عمناوي مش كان
1: خايبة امل
0: كلمو برشا عباد خاطر كلمو رابورت الكل كلمو رابورت الكل مو باهي كنت لامو كافي في فيستيفال كي باهي
1: مع فكرة مهرجان خاص بالراب
0: لا لا مش دي شنو خاص معني معش
1: مهرجان في مهرجان لا لا مهرجان خاص بالراب هو مهرجان موجه للراب
0: مهرجان خاص بالراب ونخمو في مهرجان اخرين عادي عادي بيان سور علاش ليه مو خاطر كي رابتو نعملو مهرجان خاص قالوا نحيو لي رابور من مهرجانات هكا ولا شنو اي تقولي فيه انت معناها نحب مهرجان خاص
1: دونك مع انه يكون فيها مهرجان خاص بالرابوريت ومع انه زاد يرجعوا موجودين في المهرجانات الكل واحنا ديما نقولوا كونه فما مساجات قاعده تتعدى من لي رابور فما خدمه فما كليبات قاعده تتخدم ومساجات حلوين كيما كلمه رجال خلينا نسمعها توتفيت مع بلينغوس ونرجعوا نكملوا حوارنا مع بلينغوس نحكي معها على مسيره فنيه ما زالت مستمره ما زال راجع معنا رجعين

0: كلمة الرجال بلينغو سوى صنحة 8:42 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. نذكركم تنجموا تسمعونا وتابعونا على صفحتنا على فيسبوك كيف كيف يوتيوب موزيكا فم. حكيت على التعب بلينغو, قداش من مرة تعب؟
1: كل يوم
0: كل يوم.
1: شنو قداش من مرة؟ 638,527.
0: قد العمر, قداش عمرك اليوم؟
1: برشا.
0: شنو ما تحبش تقولي عمرك؟
1: قلت لك انا
0: قبل نحتفظ
1: بعمري. ما قلت لك انا برشا. اش معنى قداش من مره تعبت؟
0: قداش تعبت من مره؟ باش الناس معانا الاغنيه هذيا بالموتيفاسيون اللي فيها.
1: خاطر قداش من مره معناها بالعدد ولا هكا قداش مره سؤال هكا؟
0: نجم عبد يتعب تعب نتاع كل يوم كي نجم يتعب نتاع يقول لا يزي ما عادش مكمل ما عادش مغني.
1: لا ديما نتعب ديما قاعد نتعب.
0: فهمت شنو الموتيفاسيون اللي في لقب لي لبعض
1: كما جيت اي كما جيت والله كما جيت نتعب راني ما جيتش نقول في الكلام هذاك اي بيان سور قاعد نحكي لك على تعب يجي بعده نجاح. انا شبيك ديما مركزه ما نجحتش بيك تحب ديما نجاح تولك ديما تتعدى ديريكت نجاح تولك اي قاعد نتعب سينو ما نجمش نقول لك هكاك ما نجمش نقول لك قداش تعبت باش من بعد نوريك شوف قد كيفاش نجحت. فهمت
0: غنيت انا سورس انا منبع اليوم سورس في الراب التونسي منبع خليت لومبرانت اللي تحب تخليها ولا مازال
1: ما زلت مادامني ما زلت باش نقول دونك ما زلت اما اي اي بيان سور ما تنجمش دونك مغني ساعة انا وكلابي بيجي مغني ربع ساعة وغني ست درجين غني ساعة خمسة ساعة وخمسة دراج في غنية في ثلاث غنيات 7000 مبارك في غنية بيان سور ما تنجمش معناها تكون عكس هذا اخزر تو موش انا نقول معناها تنجم تسال اي مواطن هو يقول لك الناس اللي تعرف الناس اللي تسمع تصور هك حتى انت بدك تعرف خلينا نسالك انا سورس وبامبا ولا
0: خلينا نرجع لك لاي خلينا نرجع لك لاي بلينغوس ساعه
1: حكيت عليه برا نحبك على الاخر حتى في اغنيه اي اي
0: موجود
1: خاطر غدوه خير ديجا من اقوى اغنيات نتاع الموتيفاسيون ما كنا قاعد نحكي على الموتيفاسيون ما نجمش وانا عندي الريم نتاع هكا الجي والكل ما نجمش ما نحطش بس غدوه خير كيما كلاي بي جي.
0: فما تشالنج اخر نستناوه بين بلينغوس وكلاي؟
1: اي عندنا ترى كي مزيان كلاي جاسوبي فيرس هذيك ربي عندي قداش توا الاغنيه عنده عندها قداش توا مزيان ما سابليش فيرس اي عندنا تراك اخر انا وكلاي باش نعملوا تراك راهو ماهيش معناها قلت لي وي نعملوا تراك وكيفاش وينك توا لا نجم معناها عندنا 200,000 موضوع صابينا يضل يوم هبطش معناها كي نتقابلوا في استوديوهات فهمت يا احنا تراك مازال مع بعضنا
0: قداش من ساعة؟
1: لا مش كاك الدرجة مش كاك الدرجة لا تراك به مش كاك الدرجة ايه قدام من ساعة لا
0: نستنى بعد 7000 مبار شنو مازال؟
1: لا نسميو نغش ولا نسميو اغنية ساعتين وتدخل وتلقاو 3 دقائق تمشي فيك كل ساعتين نسميو اغنية ساعتين اما جاي هاش اما هو تراك بيه معناه
0: اللي عند ربي مش بعيد كل يوم الحلمة تكبر والوجاعة ما عاد تزيد
1: الدنيا تعب اكتر هذه الاغنية هاي من الدنيا تعب اكتر
0: غيري انا
1: كاينه فما حد تدور غيري انا هاي كل يوم الحلمة تكبر والوجاعة ما عاد تزيد بالحق قد ما تكبر الحلمة قد ما تزيد حاجات صعاب وتزيد تتعب اكثر وتتوجع اكثر بيان سور
0: ديما تحكي على الحلمة بلينغوس خاف أحلامي تخزز ولا ياكلها سوس
1: ديما نحكي على الحلمة خاطر ديما نحلم والله بالحق ديما نحب نعمل حاجات نحب نوصل برشا حاجات والله باش تفهم ساعات كي نحلم حلمتين وبعد على بعض نشوف كيفاش ما حلمتش نتعرف طير تطير ومن بعد طير حلمت نرجع نغني خمرة موسيقى فهمت هاي ديما كيك نحب
0: ظهالي السؤال هذا هو الوحيد اللي باش يتعاود خاطر سألتك على اللي قبل اللي هو الحلمة بلينغوس توا شنو الحلم؟
1: توا والله باش نقول لك الحقيقة نحب نتعدى لباريا آخر نفوت تونس أي نحب نتعدى لباريا آخر نحب نفوت تونس باش ما نقولش مثلا العالم الكل الأفريق والعالم العربي الساعة أي باش نخليك فرصة باش تسألني من بعد كي نخرج تقول لي توا شنو الحلم نولي نقول لك العالم
0: كل باش جاي العالم العربي
1: إن شاء الله أي
0: شكون الأسامي اللي في العالم العربي ترى روحك
1: معاهم ما نعرفش ما عنديش اسامي في مخي من نحلم للعباد انا نحلم روحي ما عنديش اسامي في مخي تو
0: ينجم فيت في العالم العربي يوصل الصوت اكثر
1: ينجم كيما ينجم زاد تراك كيما فهمت كيما وعندنا معناها برشا الامر تاخذ بالتي مثلا وكتشوف
0: نجمو ناخذو دوز اكزامبل ناخذو اكزامبل نتاع بالتي مع كيف كيف نوردو ديرنييرمون بال يمكن بالفيت الصوت وصل اكثر للعالم العربي
1: فما هاكم هما ريت فما زوز رغم اللي زاد راهو بالتي وحمود فيت اما مازال معناها ماهوش معناها بالتي وقتها هو اللي معروف ومازلنا حموده ما نعرفوش اكتشفناه وقتها هاكا فما بزوز كيما تنجم توصل معناها هاي ينجم كيما فنان عربي يتعدى اكثر سورتو كي يبدا يغني مثلا باللهجه المصريه ولا اللبنانيه ولا هاي كيما تنجم زاد بسهوله فهمت ما عنديش اسم معين اما ذيك وين نحب نوصل نجم نوصل وحدي نجم نوصل اترافير في تورينغ ما نعرفش شنو فهمت ما نعرفش
0: نستنى في نعاود نسالها لك الكيستيون باش توصل متاكده كانوا في نعاود نحكي فيه
1: ان شاء الله يا رب
0: بلينغوس غنيت زاد انا كنت طبيب كنت دوي انا كنت طبيب انا كنت دوي انت كنت طبيب كنت دي
1: اي هزيتي كي نعرض مية دوي وقلبي يعرف ينسى اي ما خسرناش
0: غامض في غامض في الحب بلينغوس
1: اش معني غامض في الحب
0: غامض ما توصلش افكار كما نسمع بلينغوس مثلا يغني على الموتيفاسيون يغني على
1: ما غنيتش برشا تراكيت انا على الحب معناها تسمع علاش انت كابتيت كان الموتيفاسيون خاطر تراكيت براتيكمون كلهم هكاك معناها جينيرالمون تراكيت هذيكم كل
0: حتى ما خسرنيش كابتيت
1: لا علاش وين الغموض كيفاش غامض فيه قاعد نحكي ديريكت قاعد نوصل انا كنت طبيب انا كنت دواء كيفاش فين الغموض معناها ها وانت تحب تسمع الغموض
0: نسأل
1: جاي ما ها نسأل ما نسأل ها هما ما همش برشا غنيات عندي ذيك معني حب وعندي ذيك وعندي أنا مرتضى وعندي أفيون وكم ما همش برشا وما نسيتش أما في دقي عبرت بقديس يعني
0: فما غنيات مكتوبين توا
1: غي توا ما عندي في التيمة ذكا غي توا
0: علش
1: أخاطرني في سئلتني قبيلة قلت انتي توا فانا مرحلة قلتك في التخمام ونستنى باش من بعد تراكيت الكل تقريبا في نفس الجو نتاع كلمه رجال فهم كيما كنت تقول انت موتيفاسيون خاطر راني نقول كي نكون في بيريود خايبه نكتب حاجات مثلا يجيبوا موجات يمكن سلبيه شويه فهمت كي نبدا في حاله بيئه ونحس في روحي قاعد نعرف في موزيكا وقاعد نعرف في حاجه وقاعد نستنى في روحي باش نقدم وعارف روحي باش نقدم موزيكتي الكل تكون موجهه كيكا معناها فهمت نبدا نعدي في الطاقه للعباد
0: دونك ما فماش حب في التراكيت الجايين
1: في الخمسة ستة تراكات تو ما عنديش نكذب عليك نقول راني كاتب تراك وسجلت ولا مش صحيح في اللي سجلت ولا في اللي حطيتهم باش يتصوروا بيانتو باش يهبطوا ما عنديش تراك في التيم هذاك
0: نستناو كان موتيفاسيون من بلينغوس
1: نستنى موتيفاسيون نستنى حب نستنى كره نستنى موجود كل شيء موجود
0: نكمل مع جملة أخرى بلينغوس يمكن زاد دارت برشا وانت قبيل حكيت على التيك توك نسمع في دعومي بالغصة في صلة الفجر عشتها؟
1: اي هاي هاي ما قلت لك يصيروا العباد مشاكل في حياته دونك تعدى بحاجات هاي جيت في فتره من الفترات هاي
0: انا هي الفتره
1: فتره دوب ما روحت من الخدمه كنت نخدم برا دونك كي رجعت لتونس في الفتره هذيك دوب ما بطلت الخدمه ورجعت هنا ماني حبيت نعاود كل شيء من الاول وجديد مهبول خلاص كنت نخدم هبطت هكاك فمش روحت
0: نصور احسن هبله هبلتها في حياتك
1: احسن قرار انت ما كان عرفني بعد جمع مره واحد قلت لي مخي اخي بهبله يا عرس تو فهمت تو احسن هبله
0: اليوم دموع هذوكم تقلبوا فخر
1: الحمد لله يا ربي هاي هاي هاي نتصور ما سالتهاش انا قلت لها امي انت فخوره امي
0: انا اليوم ما
1: سالتهاش انا امي يتعدى معني نشوفه فهمت مش لازم نسالها نقول انت امي فخوره بيا
0: بيا تتاهك كان تسمع فينا ولا كان تتفرج في البسار هذيك هاكا الكاميرا اسالها بلينغوس
1: امي فخوره بيا ولا هادي فخوره بيا تو جاوبنا
0: تهدي بالله خلينا فوكال باش نعديها هنا في كورنيش قلنا قديش فخوره بيا
1: قلنا قديش فخوره بيا
0: به نتصورها فخورة
1: نتصور اي بتبيع اي نشوفه
0: فرحة نشوفه
1: اي نشوفه فرحة نشوفه بكش حاجات اي وقيت معي معني حتى في خدمتي معني فما حاجات سبيسيال فهمتك معني شنو مساتين تعليل شنو بش تلبس كي بش يمشي تخدم اليوم فهمت ومي ريقنا معني جنرال مون عرفة فهمت وقيت توقعت ساعات حتى الليل الوقت متاع الخدمة وتسألني سؤالات معني همش معني سؤالات مهمين ياسر يعني شنية بش نلبس فهمت كيفش نخدم اليوم اما كوريت معني تعيش معايا الحكايه فهمت شعبتش ما هبتش
0: فما صحيح فما خوف
1: اي
0: من الدومين من اللي
1: اي ملي تبيع اي ديما ديما قولي ديما ديما ردي بيك على روحك و اي سي نورمال يتاثر وتسمع في الانترنت تسمع في التيك توك تسمع في كل شيء اي اي دونك ديما نصيح موجودين
0: ربي فضلها نسلم عليها برشا وان شاء الله ديما ناجح ان شاء الله ديما برشا موسيقى بلينغو سورتو ما تغيبش علينا بالموسيقى برشا خمسة شهور
1: برشا ما نزيدش نزيد عليهم شهر ونص كهو نفوض الموضوع ومن بعد نرجعوا كيما كنا جونا احلى جار
0: شهر ونص وناخذ الريبونس

0: انا كي نقف تو النجم نقف وما نعطيك
1: حتى اسم القاعده رجل
0: اوكي القاعده اي شنو
1: اعطيني اسم تونسي نستناو فيه واسم من الجزائر ولا من المغرب
0: ما عنديش اسامي
1: هيا بلينغوس عندك اسامي هاي عندك برشا غايب ما جيتش بحذانا
0: ما عنديش اسامي
1: كيفاش حتى قلت الجزائر المغرب وبعد يعمل ربي
0: من تونس صنفر عندي تراك حاضر
1: باهي من المغرب ومن الجزائر شكون نستنى
0: عندي برشا من تونس راه من صنفر باهي صنفر كهو من المغرب عندي شكون كانت انا وياه ان شاء الله بيانتو مع مزيد تو كي يبدا فما صحيحه الحكايه نقول لك والله ما شاء الله قريب يا ربي هنا زاد بعد شهر ونص زاد
1: ترجع بحذنا راك
0: والله هاي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يسهل
1: ان شاء الله نستناو جديدك فينغوس نستناو زاد المهرجانات ناخذوا الليست من عند مسيو المانجر يبعث لنا الليست نتاع المهرجانات سي يسري ونكونوا مواكبين اكيد في اجندا وعلاش لا نكونوا حاضرين في السهريه بلينغوس نتمنى لك التوفيق
0: ميرسي بوكو
1: ان شاء الله ديما فما لا قبل لا بعد
0: ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو مزيك ميرسي ليك انت على الانفيتاسيون ميرسي للناس اللي تسيبورتي فيها الكل انا جساهل امي ولدهم بابا صحابي بحذية يسين بسبيس ويسري وكها ومكسي بوكو مرة أخرى
1: ولا قبل إلى بعد
0: ولا قبل إلى بعد ونشر الكل أقبلكم لبعضكم يا ربي ونشر نهار عشرة نس كل ونشوفكم ناجحين وبعثوا لي مساجاتكم ومتاجوني في التراك نهار عشرة خلي لكم ونتريت ونشوفكم نجحت والله ونشر يا ربي نجح الناس كل
1: مرسي بوكو بلينغوس كان ضيفنا اليوم في الانترفيو تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك كيف كيف موجود على يوتيوب موزايك اف ام الانترفيو من السبعة للتسعة تحليل ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك اف ام خلينا نسمعوا نور دوبلينغوس ليام ونرجعوا معاكم مواصلين معاكم حتى للتسعة

0: ليام بلينغوس كان ضيفنا اليوم في كورنيش على موزيكا فين. تلقوا الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك, تلقوا زيدا على صفحتنا على يوتيوب. ونوردو في تلايام نوردو يستنيكم في مهرجان الحمامات, وفما برشا دي سوربريز كي تعرفوا ما هنا اول باول في كورنيش. قبل ما نكمل كورنيش بالنسبه لليوم, نحب الحقيقه ديديكاس تري تري تري سبيسيال لهيثم الحامي. نقول ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير, ان شاء الله ديما سند وظهر, وان شاء الله يا ربي ديما وانت صعيب وحنين. وكما كتبت لك هاكا في ستوري نتاع الفيسبوك, كل عام وانت حايب الف خير, هابي بيرثدي. هكا حطيت لك اغنيه على قد عمرك, مبروك 30 سنه وكل عام وانت حايب الف خير. وصلنا مع هذا الاخر حلقتنا بالنسبه لليوم. نتقابلوا غدوه في موعد جديد من كورنيش على موزيكا فام. غدوه يكون معنا الفنان اللبناني جوزيف عطيه بالتليفون, نعرفوا تفاصيل حفله في مهرجان الحمامات كيف كيف. فنان كبير, فنان نحبوه, تقلق شويه تغني ماما. حبينا هنا يكون ضيفنا في موزيكا فام عبد الوهاب الحناشي, يكون ضيفنا غدوه في كورنيش على موزيكا. شويه اخر موعد الاخبار يكون مع مراد ادريدي, بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي اور. برشا انرجي, شكرا لكل الفريق الوثق ليندا وساره, شكرا طارق في الاخراج الرقمي وكالعاده خلودة في الاخراج. باي باي, تصبح على خير الناس كلها.
1: شك الصف وشو السيركولاسيون, واحد مخلط عمل غطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنويحها الكل, ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج. أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية أخرى. الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز, تصريحات المهرجانات, ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو الخروج, هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية, تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزيك فام.
2: راديو موزيك فام تونس, الأخبار.
3: استمع يا موزيك فام, أسعد الله أوقاته من جديد, وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ضبط أكثر من 1500 لعبة مزيفة في ميناء كالغاري, كانت متجهة نحو تونس خلال عملية مشتركة نفذتها هيئة الجمارك والاحتكارات بالتعاون مع شرطة المالية الإيطالية. وتضمنت شحنة 1556 قطعة مصدرها الصين, وكانت تمر عبر الميناء الصناعي في كالغاري قبل شحنها إلى العاصمة التونسية. وقد تم تأكيد عملية الضبط ضد أشخاص مجهولين من قبل السلطات القضائية, وأظهرت التحقيقات أن هذه المنتجات قامت بتقليد غير قانوني لعلامات تجارية وشخصيات مشهورة عالميا دون الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالأسعار المحددة في اللوائح السريعة. في الوقت الذي تشد فيه حدة التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في شمال إفريقيا بين القوى الكبرى, يثير مشروع تحديث السكك الحديدية التونسية جدلا واسعا ومعضلة سياسية وصناعية بالغة الحساسية. تضع آليات التمويل الأوروبية في مواجهة النفوذ التجاري المتنامي لبكين. وبالنسبة لبروكسل تعتبر هذه المسألة بالغة الحساسية, لأن شمال إفريقيا تشكل حاليا أحد ساحات التنافس الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة ودول الخليج وروسيا وتركيا. وتعد تونس على وجه الخصوص شريكا استراتيجيا لبروكسل في حوض البحر الأبيض المتوسط, إلا أن المفارقة اليوم تكمن في أن جزءا من الفوائد الصناعية للمشاريع المدعومة أوروبيا يذهب إلى مجموعة صينية تسيطر عليها الدولة. وفي تفاصيل هذا الملف, يمول البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير البارد مشروعا لتطوير السكك الحديدية في تونس, إلا أن عقد توريد القطارات منح لشركة صينية عملاقة مملوكة للدولة. فقد منحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شركة السكك الحديدية الصينية عقدا بقيمة 38.2 مليون أورو ضمن برنامج طموح لازدواج الخط الحديدي وكهربته. روسيا العقد عبر مناقصة دولية اعتيادية, لكنه يثير معضلة سياسية وصناعية معقدة. كيف يمكن لبنك متعدد الأطراف ذي حضور ورأس مال أوروبي قوي كالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أن يدعم بنية تحتية استراتيجية في البحر الأبيض المتوسط, بينما يمنح عقد مشروع رئيسي لشركة صناعية عملاقة مقرها بكين؟ وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يشرف اليوم الخميس بالقاعدة العسكرية ببورتال حيدر على حفل تخرج الدورة 30 للمدرسة الحربية العليا، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسفير جمهورية مالي وعدد من رؤساء الملحقيات العسكرية للبعثة الدبلوماسية المعتمدة بتونس، إلى جانب ثلة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية للوزارة. أشار وزير الدفاع إلى أن تطوير الجاهزية والقدرات العملية للجيش الوطني يستوجب الارتقاء بقدرات الضباط الدارسين بالمدارس العسكرية العليا إلى مستويات رفيعة لفهم المخاطر والتهديدات الجديدة والاستعداد الدائم لمجابهتها، مع ضرورة الاستنافس بتجارب الجيوش المتقدمة علاوة على مواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل عملية التفاعل والتواصل البيداغوجي بين المدرسين والضباط الدارسين وتعميق البحث ورقمنة الدروس والمساعدة على تطوير المعارف وتوظيفها لإثراء مضامين المنظومة التعليمية العسكرية. اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بتطوين تعقد جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمختلف بلديات الولاية، وذلك بحضور رئيس المجلس الجهوي علي الربعي إلى جانب المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات وعدد من الإطارات الجهوية والبلدية. ووالي تطوين يؤكد على ضرورة الالتزام بالأجال المحددة وتنفيذ الرزنامة التي أقرتها اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية برئاسة الحكومة، داعيا مختلف الهياكل الجهوية والإدارات المتداخلة إلى تكثيف التنسيق وتسوية الإشكاليات العالقة في أسرع الأجال، باعتبار أن أمثلة التهيئة العمرانية تمثل ركيزة أساسية لتنظيم المجال العمراني ودعم مسار التنمية بالجهة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريكي.
2: الأولى في تونس.

Musik. FM. Happy Hour, l'اثنين الجمعة من 9 إلى نص الليل. إسماعيل بن عيسى, موزايك إف إم. برشا ربح, برشا فلوس, برشا موسيقى بنينة, برشا انرجي, برشا بونومور. يومين باش يكونوا موجودين حاضرين في هابي اور كل ليلة من توا حتى نصف الليل على موزايك اف ام. ثلاثة سوايع اللي باش يكونوا بيغ بونور, مهمة واحدة, اوبجيكتيف واحد, ميسيون وحيدة, نبدلوا لكم الجو وين ما كنتوا. نسلم عليكم ساعة, نسلم عليكم برشا برشا, ان شاء الله تكونوا لاباس, ان شاء الله تكونوا بخير. كان الامور مش قد بعضها برشا, الحقيقة نحاول قدر المستطاع باش ننسيكم شوية في القلق هذا. الحقيقة نجم نعمل حاجة, نجم نربحك 200 دينار تتفرد بيهم, نجم نخرجك تسهر, نجم نربحك دي تيكي وبرشا كادوات أخرين, ونجم حتى زيدة ربحك دي تيكي لدي فيستيفال. هذا الكل بيش يصير في الغود لا شانس يومين مع العشرة ونص متعدين.

في الغد لاشان سيتي تنجم تربح سيلة برشا مع 10:30 نتاع الليل. هذا جو نتاعنا جديد اللي باش يكون موجود في جويلي اوت. دونك سيل برشا باش تشارك مالك انت تبعث لي فيديو مش تبعث لي لينا تبعث الموزايك تبعث لنا فيديو ولا سيلفي وانت شنو قاعد تعمل. تنجم تكون في سهرية, تنجم تكون في ثنية, تنجم تكون عندك حنة طهور كل واحد فاش قاعد يعمل اموركم خويا. ابعثوا لي حل النجم نشوف صحيح خطوك على واتساب موزيك فيم 23 513 23 513 بي نوقص ديجا دونك هاو اي بي ممكن زربتكم لحظة اي 2 3 5 1 3 0 0 0 سي بون سوف غارديتو سي بون انرجستريت الكونتاكت اي ابعث لي ميل فيديو ولا سيلفي في فيستيفال في سهرية مع انسان تحبه مع اصحابك في لما في قاعدة اللي هو بارتاجي معنا الفرحة. الفرحة دي تنجم تربحك برشا كادوات, تنجم تربحك 200 دينار البارح راهم خرجوا 200 دينار دونك اليوم فما 200 دينار اخرين. تنجم تربح دي تيكل دي فيستيفال, تنجم تربح دي تيكل سهرية دعيوت خير حظ موافق دي ديكاس تعدي غناء وبرشا كادوات اخرين يسانيو فيكم من غير ما ننسى لي بون بلون كان حاير وين تخرج نعطيك فكرة. زيدا فازي اسماعيل فما الكولتور جينيرال فما الموسيقى مع داليف يا اوت سيليكشن سامبل كوم سامبل لي ميكس دي جينيوز وبرشا حاجات يسانيو فيكم على امتداد 3 سوايع كاملين 17 رقتك وبالانرجي 3 سوايع كاملين وانتوكا خممنا في كل شيء باش تعطيو ابان ساري. هيت نبدو بالموسيقى هابي اور

0: Your husband is coming.
1: تسع شهور انتي اللي اكتشفنا اللي تيترا There is my husband اللي ريا موسول يكون اكتشفني في الالبوم امتاحة نومي This music may contain hope موسوب مين الالبوم بان زيدة 99 دقيقة توم على موزيك فيم كان حيروين تخرج توت سويت ناتيك فكرة جو الليلة طيب اليوم جودي 2 جويلي وين نخرجوا وين حوسوا نبداو بالفيرما نبدا بصحابي ديما نبدا بصديقي وكتبوت سيف الدين يعقوب اللي باش يكون موجود في الفيرما سكرة نمشيو لجمارت اين جمارت السهريه نتاعكم اللي مغرومين بالراي والديسكو باش تلقاو كومبينيزون ممكن باهي برشا متاكد باهي بينيت الراي والديسكو السهريه نومي غاي ديسكو منيش بعد ملو جمرت الحيط في الحيط هما كنت عطي فيكم المابس باش تلقاو باسلي وبوزيز باسلي الكوزان دي زيدا سوبورتي دونك خويا باش تلقاو باسلي وبوزيز في ملو جمرت اي باش تلقاو زيدا في بيهايف جمرت سهري مزيانة باش تلقاو اليانزا من الف ليلة وليلة وميني هرابي ثلاثة يسنوا فيكم في بيهايف جمرت أو إلى حد ساعة هذه ما عرفش النطق نتاعها السيح جولين جولين ما نعرفش إلى حد ساعة هذه ما زال ما فهميش اتفاق أمونتو كام اللي متفقين فيه كون واسمها راني زروق باش تكون موجودة الليلة في جولين جمارت هاي نكملوا في جمارت في الفلو جولترا ساوند سيستم صديقي حليم يوسفي اللي دور متاع الجروب هذي واللي احتفلوا بعشرين عام على التأسيس متاع الجروب هذي سهرية باش تكون معاهم في فلو جمارت ولد الدار مارو باش يكون موجود في حمامات في البوبوت نمشيو ذا فيمس حمامات باش تلقاو دي جي بانجالا نمشيو لسوسة تنجيزة ستيبس في سوسة بسهريتكم باش تكون نومي اوتوميشن باش تكون مع وايت فيل وفي الجولف برو سوسة سهرية باش تكون مع زاهر لايف باند واحد من أشبل الأصوات اللي عنا وزاهر أغوب خوش إذا كان نجم رجعنا للميتال رجعنا للروك رجعنا للبليز ديزرت ميتال اللي هذا جور كامل عملوه ميراث الجروب ميراث توحشنا صوتك في الميتال وانتوكا أعطيلكم وين تمشيل توما ما عليكم تختاروا كان الديستيناسيون

ابعث على واتساب فيديو ولا سيلفي 23 513 ألف 23 513 ألف. بارتاجي معنا الفرحة متاعك، الجو متاعك، وين موجود، وين قاعد سهريتك. نجم تربح 200 دينار، دي تيكي، برشا حاجات يستناو فيكم. شكون الربح ذا باش نعرفوه بعد شويه.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس وتعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فيستيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات،
1: برشا كادوات، برشا فلوس، برشا كاش. فما دي تيكي، فما زيدة من تمشي لسهرية، فما حد موافق، فما زيدة ديديكاز، فما تختار غنية سيلة برشا 23 513 ألف. الميساج اللي نجمي ربحك برشا كاش، البارح مثلا فميتين دينار نتخرجوا، هي قلت لها شانس هي باش يصير تيراج وصور بعديك تكون موجود بحدينا لهنا وباش تدور العجلة، والعجلة بعديك باش تعطينا شنو باش تربح. انطوكا فم بلانت كادو يستناو فيكم. واتساب موزايك فيم 23 513 ألف، ومع العشرة نص تعليل نعرفوا اسكو عنا ربح ولا ربحة، هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية. أما قبل وقايد فازة من فازيتي فازيت اسماعيل. كي تسمع الموسيقى قول سيئ معنى ليه، هو للأمانة اللي باش نحكي عليه اليوم ما يفرحش برشا. كانك من مواليد التسعينات وحسيت بظهرك يوجع، هاي كان النوم ولا أهم متفرهيد. إذا كان القومين بكري ولا صعيب، وإذا كان الانرجي متاعك ما عادش كما قبل، وإذا كان ما عادش تنجم تسهر كما قبل، عندي لكم معلومة خايبة. جيل التسعينات نحب نعلمكم رسميا من اللي احنا قاعدين نكبروا بيولوجيا أسرع من الأجيال السابقة. نعاود نقول، جيل التسعينات نحب نعلمكم رسميا اللي احنا قاعدين نكبروا بيولوجيا أسرع من الأجيال السابقة. اتود ريسونت كانت خرجت في 22 جوان 2026، خليتنا نسألوا هل قاعدين جيل هذا يعاني وإلا لا، وشو الدراسة قالت. نفسركم كل شيء. دراسة خرجت في الريفو ميديكال نيتشر ميديسين، واللي قالت كونو لي جينيراسيون جدد من بينهم مواليد التسعينات تظهر عندهم مؤشرات متاع شيخوخة بيولوجية أعلى مقارنة بالأجيال السابقة في نفس العمر. الاتيود ما تحكيش على الغيد ولا تحكي على الشيب، بل على العمر البيولوجي، أي الحالة الفعلية للجسم من الداخل، ونسبازون على مؤشرات صحية عندها علاقة مثلا بليزانفلاماسيون ولا وظائف الأعضاء والتمثيل الغذائي. لي شيرشور شعملوا مركزوا معاهم تحليل متاع دي دوني متاع أكثر من 260 ألف شخص اللي موجودين في اليوكي ولا زاد الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاو كونوا الأجيال الحديثة تظهر أكبر بيولوجيا من الأجيال السابقة بالمقارنة بنفس العمر اللي كانوا فيه الأجيال السابقة. إيش قالوا البحثين؟ قالوا كونه مش مع تجيل تسعينات الساعة الكل كيف كيفة سيبا نطمن البعض منكم. أما الأسباب متاع الحاجة اللي نحكي عليها، كونه جيل تسعينات قاعد يكبر بطريقة أسرع عنده علاقة برشا حاجات. أولا بسمنا، اثنين قلت الاكتيفيتي سبورتيف، ثلاثة قلت النوم، أربعة الماكلة داخل بعضها، نمط الحياة متاعنا، ستريس وغيره، ليزيكرون، وحتى زادة التلوث، اللي هذوما الكل لعبوا دور مهم برشا. الغوشيخ شادي قامت بها جماعة واشنطن، وأقروا كونوا الإكران بين العمر الزمني والعمر البيولوجي للناس اللي تودت من سنة 1990 حتكشي ل 1999 أعلى بنسبة 92% مقارنة بمواليد الستينات. معناتها للأمانة السمنة تظهر أكبر سن من الناحية البيولوجية، ودي حاجة ما تمنش. شنو معناتها عمر بيولوجي؟ يعني الجسم متاعك يبان عليه وكأنه أكبر من سنك الحقيقي حسب تحليل دم ومؤشرات صحية وغيره. دونك الدراسة هذه اللي عملتها جامعة واشنطن لقات اللي الناس اللي مولودين في التسعينات وخاصة من بعد سنة 1990 ينجم يكون العمر البيولوجي متاعهم أكبر من عمرهم الحقيقي مقارنة بالأجيال اللي قبلهم. الحقيقة اللي عملت عليها طلة وفما برشا حاجات ألارمون تلي ما حبيتش نزيد نحكيهم لكم خاطر خنبت لهم شوية الجو. عارفين اللي احنا هرمنا وعارفين اللي احنا قاعدين نكبروا اكثر واكثر. اما ان شاء الله ربي الايام الجايه تكون مخير وذيم تمشي بوسه كبيره الجيل التسعينات. ونسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا.
0: فازت اسماعيل هابي اور من الاثنين الجمعه من 9 للنص الليل
1: من الغنيات اللي كبر عليهم جيل التسعينات تامر حسني وشيرين لو كنت نسيت. 39 دقيقة على موزايك فين ما تنسيوش مع 10:30 متاع الليل فما الغود لا شانس نجم تربحك انت تربحك كاش 200 دينار دي تيكيل دي فيستيفال غيره. ابعث لنا ميساج على 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة. راجعين

0: شخیر با تو مره موزیک فیم هدیا پیا و رو خیط هات سیلکشن
1: هات سیلکشن بای بلی بن احمد
0: ملا جنگل على كدلي بن احمد نكملوا في ناس يونيفير نحكيوا على نختيس اللي تولد في 1930 وكان فريقنا في سنة 2004 هو شانتور كومبوزيتور ارانجور وزيدا بيانيست امريكان يظلم الصوت نتاعو بديتو تعرفوه هو اللي لامينا مس عديد لي جونغ ميوزيكو في الكارير نتاعو اكثر من 50 عام كاريره مس فيها الجاز الجوسبيل البلوز ريذم اند بلوز وبرشا من الناس يعتبروه كوميتون لان دي بيونيي نتاع السول مع سام كوك زوز مع بعضهم هون توكا الارتيست نتاعنا نحبو ياسر والحقيقة سمعتو في الصغر نتاعي نحكيو على ري تشارلز

غادي نحبوا الموسوعه دي ملي عمره 7 سنين مشي يعمل انفورماسيون ميوزيكال ملي صغير ومنختار باش يمشي في ثنيه وشد ثنيه البلوز داير من لزاني 60 عمل دي سوكسي كيما جورجيا والمامايند خاطر هو مولود في الجيورجي ومزيد هيد رود جاك اللي يعرفوا نجاح كبير برشا لقبوه بالجينيوس هاي سي نورمال سي ان جيني بيتم معنى الكلمه عرف مشاكله من غير ما ندخلوا في المشاكل بعد شويه اما في سنه 2010 المجازين رولينج ستون صنفوا في المرتبه الثانيه نتاع اكبر لي شانتور دو طول لي طون معناتها هذايا حاجه ما فيهش نقاش راي تشارلز باع ملايين وملايين ليزالبوم واثر في الموسيقى كونتومبورين داير اثر في البوب في الروك الراب الارمبي وغيره الفيس بريسلي الجروب رولينج ستونز ستيفي واندر فان موريسون مارفن جاي كاني ويست الكل يقولوا كانوا تاثرنا براي تشارلز ومن غير ما ننساو الفيلم بيوغرافي سينماتوغرافيك نتاعو اللي اسمه راي كانت خرجت في سنه 2004 كان جيمي فوكس هو اللي يمثل شخصيه راي تشارلز وتحصل زاده على عديد لي ريكومبونس منها الاوسكار نتاع احسن اكتور في سنه 2005 داري بن احمد اختار باش يسمعكم ابن مغنى راي تشارلز ودي ما غير فيك لا كونتورنابل هيترو جاك راجعين بعد لحظات

0: ببنى الموسيقى برافو دليبر احمد هوت سيليكشن سبيسيال ويتشارلز لخطو هذا ل 59 دقيقة بعد شوية موجز الاخبار مع مراد دريدي سبار اكسبريس مع فهمي برهومي متسي وش 23 513 الف ينجم يربحك برشا كاش برشا فلوس برشا دي تيكي كيفاش ننفصل كل شيء
1: برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال
2: واربح برشا كادوات
1: فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العاشر من تعليل في هابي اور ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب
2: 23 513
1: وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان اللوريمي يعتبر أن استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6.99% خلال شهر جوان المنقضي وذلك للشهر الخامس على التوالي كان متوقعا في ظل غياب تغييرات جوهرية في السياسة النقدية حيث أبقى البنك المركزي نسبة الفائدة المديرية عند 7% دون تعديل لعدم توفر مبررات للترفيع أو التخفيض في الفترة الحالية وتوقع سفيان اللوريمي في تصريح للزميل سلاح الدين الكريمي أن أي قرار لمراجعة نسبة الفائدة سيظل مرتبطا أساسا بتطورات التضخم في انتظار بيانات شهر جوان بعد أن سجل التضخم نسبة 5.5% في شهر مايو 2019 ويتوقع استمرار المنحة التنازلي للتضخم ما قد يفتح المجال أمام التخفيض محتمل في نسبة الفائدة بما يدعم الاستهلاك والاستثمار
5: متوقع خط الارقام اللي لاحظناها خلال شهر جوان تاع نسبه الفائده تراوحت في المستوى هذا دونك هذاك اللي عطانا المعدل هذا الشهري اللي تعتمد البنوك بعد في احتساب نسب الفائده بالنسبه للقروض دونك كما كان متوقع زاد خاطر ما فما حتى جديد فيما يخص نسبه الفائده المديريه ما قررش البنك المركزي انه يرفع فيها ولا يغير فيها ولا كما الثانية وتخفض فيها دونك في حدود قاعده 7% مع عدم وجود طلب كبير اليوم على السيوله البنكيه باعتبار تراجع القروض اللي قاعده تصنت فيها البنوك زي هذي اللي خلى ما فماش ضغط كبير على إعادة التمويل عن طريق البنك المركزي بعد ما تصدر أرقام تاع معهد وطني الإحصاء المتعلقة بالتضخم خاطر اليوم 2 جويلية مازال ما صدرش الرقم تاع شهر جوان دونك آخر رقم نعرفوه تاع نسب التضخم هو تاع شهر ماي 2020 في حدود 5.5% وعلى ضوءها وعلى ضوء التوقعات كنت تصير مراجعة له نسبة الفائدة المديرية كما طالبوا عدة فاعلين وعدة خبراء أنه نخفضوا فيها دونك المسار اتجاه نحو التخفيض شوية
4: كاتب الدولة وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يتابع اليوم الخميس خلال زيارة ميدانية إلى ولاية باجة الوضع المائي الذي يعتبر مطمئنا بأكبر سد بتونس وهو سد سيدي سالم بعد تساقطات وإيرادات تمكنت من تعبئته بنسبة 59% كما عاين الوضع البيئي بوادي باجة على مستوى أحجار عمر وبالشوق بباجة الجنوبية وإشكالياتها وخاصة المتعلقة منها بتلوث المياه وعاين محطة الضخ بالمنطقة السقوية بالمياه المستعملة المعالجة. من جهة أخرى قال مدير مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية مانع سلاوي أنه تمت في إطار المشروع الذي يشمل 5 ولايات من بينها باجة تهيئة المنطقة السقوية لتستور وأمجاز الباب على مساحة 5000 هكتار منها 1500 هكتار بتستور وتجهيز خزانات كبرى مياه وإعادة الشبكة المائية وشبكة الخرسانة الأسفلتية والحد من هدر المياه وتطوير منظومة الاستغلال وإنجاز قاعة مراقبة. حملة رقابية مشتركة انتظمت اليوم الخميس على طول الشريط الساحلي الرملي راسنجلا من معتمدية منزارة الجنوبية تفضي إلى حجز وإزالة أكثر من 32 واقية شمسية و40 وحدة من حصار القصب والأعمدة وعدد هام من البيوت الخشبية المنتصبة بالمكان دون وجه حق قانوني وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية منزارة على موقع فيسبوك. في أخبار العالم الفاتيكان يعلن اليوم الخميس أن الكهنة وجميع الكاثوليك الأعضاء في جماعة يمينية قامت بترسيم السقف دون موافقة البابا ليو هم منشقون على الكنيسة ككل ومطرودون منها وفي مرسوم شديد اللهجة حذرت دائرة عقيدة الإيمان وهي أعلى سلطة رقابية في الكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص الكاثوليك في جميع أنحاء العالم من أن جماعة القديس بيوس العاشر التي تتخذ من سويسرا مقر لها أصبحت الآن مخالفة لقوانين الكنيسة وخارجة عليها. مصدر قيادي في حركة حماس يكشف أن قيادة الحركة نجحت عبر اتصالات وتنسيق مع الوسطاء في استبعاد أي صيغات يمكن أن تفسر على أنها استسلام للمقاومة ضمن خريطة الطريق التي طرحها نيكولاي مالادينوف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة. وأضاف المصدر لقناة الجزيرة أن رئيس وفد الحركة زاهر جبارين غادر العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس بعد تسليم رد الفصائل الفلسطينية على التعديلات الأخيرة المقدمة من مالادينوف من دون عقد أي جولات تفاوض مع الوسطاء أو مع أي من ممثلي مجلس السلام. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدى الجمعة 3 جويلية سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي وسحب قليل بقية الجهات. البحر شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف بالشمال الوسط ودون تغيير بالجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
0: سبور اكسبريس، مرحبا بكم. بعد شوية نحكي على موعد انطلاقة البطولة، أيضا الجامعة وقرار بمواصلة العمل المدرب اللي يتفاوض فيه. لكن تكون البداية بالمونديال، المنتخب الإسباني فاز 3-0 على النمسا، كانوا دوبلي ليوارزابال بعد دوز أسيست من عند كوكوريا اللي عطاه دوز أسيست، بونتو في دقيقة 36 وبونتو في دقيقة 89 وبيناتهم بونتو بورو في دقيقة 66. المنتخب الإسباني الخروح اليوم بتاريخ مفتوح أمام منتخب النمسا ويمر الدور القادم باش يتعرف على منافسه مع نص الليل. المباراة اللي تهمه تجمع المنتخب البرتغالي البرتغال بكرواتيا، المواجهة هذه المتأهل منهم باش يلعب ضد المنتخب الإسباني. مع الأربعة من لعطة الصباح مباراة سويسرا والجزائر، المتأهل منهم باش يلعب ضد المتأهل مواجهة كولومبيا وغانا. البطولة تنطلق مدين يومي 22-23 أوت في انتظار تأكيد المواعيد هذه مع التزامات الأندية في الكؤوس الإفريقية. هذا المنتخب الوطني يمكن تصير التعديل، لكن مدين هذه أول دات في انتظار تأكيدها كما قلت وتحديد رزنامة الموسم من قبل لجنة المسابقات والمصادقة عليها من قبل المكتب الجامعي. إذن ما حكينا على الجامعة، كما سبق وعلنا المكتب الجامعي الحالي بالرغم المشاركة الهزيلة في المونديال والانتقادات المطالبة بتقديم الاستقالة، الجامعة تختار المواصلة والمفاوضات مع إيرفيرونار ما زالت متواصلة وما زالت مفتوحة. المدير الفني رضا الجدي أبدى مهامه بصفة رسمية في الجامعة التونسية لكرة القدم. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كشف اليوم عن الرزنامة الرسمية للتشامبيونز ليج كأس الكاف موسم 2026-2027. الدورة التمهيدية الأول بين 4 و6 سبتمبر، الدورة التمهيدية الثاني بين 16 و18 أكتوبر، المجموعات الجولة الأولى 27-29 نوفمبر، الجولة الأخيرة 22-24 جانفي 2027، ربع نهائي في فيفري، في الإياب يكون في مارس، نصف النهائي في أبريل، والدورة النهائية ذهاب وإياب 19-31 مايو. ذكر اللي نادي الافريقي وترجي في الشامبيونز ليج وفي كاس الكاف في CSS وترجي جيرزيس. نحكيو على الانديه التونسيه والنادي الافريقي، برمج تربص في جمارة تنطلق على 2-6 جويلية، ومن بعد باش يكون تربص اخر مبرمج في اخر شهر جويلية باش يكون في اندراهم. في الباسكيت، منتخبنا الوطني خسر نيجيريا 81-84 في الجوله الاولى من النافذه الثالثه في انغولا، تلعب حاليا في التصفيات المؤهله للمونديال، غدا تكون ثاني مباريات المنتخب ضد رواندا. في الهوند، الترجي أعلن تجديد عقد حازم باشا بزوز مواسم حتى لجوان 2028. كانت هذه إخا نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايك اف ام بونيت.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
1: هابي اور، الاثنين الجمعه من 9:30 الليل، اسمعي بن عيسى موزايك اف ام.

سامبلينغ هي ميثود او اوتي اللي نستعملوه في الموسيقى. ناخذوا اكسري من بارتي معروفه نتاع غنيه ولونتيغ في غنيه واحده اخرى. ايبا نسير برشا شاك فوا باش نقترح عليكم دي مخصو معروفين برشا ولوجوا مع بعضنا في لي غاسين والجذور ومنين ماخوذين لي نوت ولا لي زاكور ولا اون بارتي ولا غيره من غنيات اخرين. مخصو ليجندير هذا من عند اليا دونت نو تو تاليا, مخصو اللي كان خرج في الالبوم نتاعها في 10 ديسمبر 2002, الالبوم اللي كان خرج من بعد ما توفيت عليا. توفيت وهي صغيره في العمر باش نبداو واضحين, توفيت وهي مروحه من تورناج في البهاماس وقتها, توفيت في الهليكوبتر. وتوكا هذا المخصو نتاعها, وخلينا نقولوا سامبلينغ كان جيني وذكي برشا بيتم معنى الكلمه وهزنا الغنيه معروفه برشا.

العظيم تيمبايلاند مشيخ ذي من عنده وردة بتونس بيك مع تشو الجونيفير قديش بعاد على بعضهم. أما قوة البيت ميكر ولا قوة البروديوسر بلوتو وقت اللي يستنبط موزيكا تكون حاجة بنينة برشة. هاي نمشي ورجيسر واحد آخر.

جايزي من الألبوم الرابع متاعه المخصوص كان خرج في سنة 2000 11 أفريل من 2000 المخصوص مو بيج بمبن خلينا نقوله مخصوص ليجندير أما هي تنشوفه لوجو في السامبلينج منين ما أخوذه

صارت عليه مشكلة كبيرة ذي. ولد عبد الحليم حافظ مشي شكي وشكي بتيم بايلاند وجيزي اللي كانوا ورا الموسوعة ذي. صارت بارشة مشاكل ومحاكم وكل شيء, وبعديك وفيت بالتعويض. هاي خلني مشيو لونيفير آخر. هاي مرة هذي بالعكس, مش نعطيكم المخصو غيجينال وانتم أخم واي زام المورسوة ذي. فم بارتي منه كبيرة كملة تخريت وين مشيت راه نخم واي. نزيد نعطيكم وقت هاي اسمع شاي ايه ميسي شاو باش نزيدكم شوي. هاي بي بار خلصة معكم هاي.

Et oui, Beyoncé ou Jay-Z, The Carters, morceau légendaire, hein, n'arquez pas les Crazy, Crazy in Love, le morceau, il y a un نجاح كبير برشا. Et ben, خديو من غنية واحدة أخرى اللي كانت خرجت في سنة 1970 واللي سمعناها قبل, اسمها Are You My Woman, un morceau اللي كان خرج في les années 70 من عند الجروب متاع Soul, اسمه The Shy Lighties. هاي, كل مرة نحوس وكل مرة ندور ونسمعكم موسيقى ونسمعكم موسيقى الأوريجينال ونشوفوا السامبلينغ, منين خديناه غدوة زعما وين باش نمشيو؟

10 و 23 دقيقة توما على موزايك في ميديا بيا ونسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز طريق السلام للجميع ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله ربي تخلطوا سلامات للديستيناسيون نتاعكم ما تنسيوش 23 513 ألف تنجم تكون أنت رابح فاسيل ما أسأل منا ما فهميش واتساب 23 513 ألف تبعث لنا ميساج في ستوري في بلوتو فيديو ولا سيلفي شنو قاعد تعمل وين موجود في حنة في سهرية في تور في ربوخ في باك في فيستيفال في لما في قاعدة حتى في صالون دو تي حتى في قهوة اللي هو ابعث لنا المومون نتاعك اللحظة نتاعك اللي تنجم بعديك تسوى برشا كاش تصير عملية نتاع قرعة وش عادي معنا مع 10:30 نتاع ليل فما غو اون غو دو لا شانس انت اللي باش تدورها وما تعرفش وين تقف الغو هذايا فما برشا كادوات فما ديتيكيل دي فيستيفال فما ديتيكيل سهريات فما 200 دينار كاش نذكركم البارح خرجوا اول 200 دينار فما دعوه خير فما ديديكاس فما تسمع موسيقى اللي تحبها وبرشا كادوات اخرين هذا الكل مع 10:30 نتاع ليل يسوفي تبعث ميساج في فيديو ولا سيلفي على واتساب 23 513 ألف وتنجم تربح برشا كادوات راجعين بعد شويه. Happy Hour.

0: حوالي سنة 2000 يخرج التيتر ذي ولا انتوب انترناسيونال بيتبان الكلمة سري فان برش عبيد ما يعرفوش اللي لاس كيتشوب اليوم أربع خويت من إسبانيا بشاطحة خفيفة موزيكا بنينة توب يولدي الدار للمعاتش ناخده حتى للعشرة وسبعة توما لموزيك في ميديا بياور
1: غوب دولا شانس
0: جديد في السيزون ذي جوس موغود لا شانس مسمع ومسمع يبعث ميساج على واتساب موزيك فيم 23 513 23 513 في البختاج معنا الفرحة متاعو البختاج معنا المومو متاعو فيش قاعد يعمل وين موجود اسكو في الثنية اسكو في الدار في الخدمة صعيب صعيب برشا واحد فرحان في الخدمة متصورش مع تلوقيت هذا وتكام في سهرية ولا في فيستيفال ولا هو بعديك تصير تيراج وصور تصير عملية قرعة وتكون موجود بحر لنا لهنا والدور العجلة العجلة فيها بلانت كادو فيها دي تيكي دي فيستيفال السهريات فما فلوس كاش اللي راح تربحوا 200 دينار فما زيادة من كادوات أخرين فما دعوة خير فما زيادة دي ديكاس فما زيادة موزيكا تختار تسمعها وبرشا كادوات أخرين يسنوا فيكم سعيد الحظ وسعيدة الحظ اليوم باش تنزل حلقة الويد غادة 34 سنة مرحبا غادة
2: عطلي
0: شحوالك غادة
2: سهلا
0: بيس الأمور طيبة
2: الحمد لله.
0: جو كنسال برشا من ستوري ولا بلوتو فيديو ولا سيلفي بعثنا فيديو وانت موجودة في طومبك سيركولاسيون
2: بالضبط في طومبك سيركولاسيون في اللاك وقتها
0: في اللاك
2: وراه مازالش بالي لان لازم نربح خاطر احنا في العادة جيل التسعينات ما نربحوش سيارة
0: نربحو حتى شيء لاباس بإذن الله لاباس نشوفوا شنو باش تربح دونك فما بلان كادو فما 200 دينار كاش فما دي تيكي للدي فيستيفال فما دي تيكي للسهريات فما دعيو وتخير فما ديديكاس فما زيد تسمع الموسيقى اللي تحبها وان توكا باش ندوروا العجله مع بعضنا اون فوا تقول لي ندوروا العجله ندوروا الغود لا شانس نتاعنا باش نشوفوا شنو لي كادو اللي باش تختارهم ولا باش يجيوك بالزهر بلوتو وي ندوروا
2: ندوروا
0: اعطيني ديكونت هاي قول لي 3 2 1 هاي
2: 3 2 1
0: 1 انت اللي قايم الروح قاعده تدور شنو باش تعطينا بيه هو سوكي بيان انا ربحنا هذه اهم حاجه بيه شنو ربحنا هذه اهم حاجه توك باش نقولك شنو ربحنا بيه لا ندعي لك هذيك توك كنت تحب سي بون جوك بيه مغرومه بالموسيقى ولا ليه؟
2: اي شيء فما
0: بيه مغرومه بالجاز ولا ليه؟
2: شوي
0: بيه حتى كان ماكش مغرومه باش تغرم على خاطر باش ربحك الدي تي كي باش تمشي للجاز الدباركا زوز من الناس باش يمشيو للجاز الدباركا باش يمشيو تحضروا على ليز ماكام اللي هي بولور باش نبداو واضحين في اليونيفير نتاع الجاز على فكره مهرجان تبرقة جاز الدباركا اللي فيه ان بروغرام مزيان برشا باش نبداو واضحين دوكا مبروك عليك ربح دو تي كي باش تمشي للجاز الدباركا ليز ماكام على شكون تحب تسال؟
2: وعليكم التومة وميرسي بوكو
0: ربي يخليك محليك يا غادة نسلم عليك برشا تنجم الغدوة تجي تهز لي تيكي نتاعك وتمشي الجازة تباركا لو 4 جويي باش نبداو واضحين تمشي لو 4 جويي هاوكا معناتها عطيتك مارش دو مانوفر من بعد غدوة هاوكا خاطر غدوة حسيت التكتك فهمتني دونك هاوكا من بعد غدوة باش يبدا عندك الوقت باش تحضر روحك تكمل الخدمة نهار جمعة تمشي امورك باهية على فكرة نهار السبت بلوتو على فكرة البروجرام نتاع الجازة تباركا ياسر مزيان تور مع الفريدو رودريغيز فما ليز ماكومب فما زيدا وصول مع ياسين بولعريز فما طارق يمني فما زيدا راول باز فما زيدا فيرونيكا سويفت والكلوتور باش تصير مع اكوانارو نحبها برشا عندها موسيقى بنينه برشا ومن الاساس زيدا ديدي بريدج ووتر هذوما لي زارتيست اللي موجودين في جاز تباركا خليني نكون سانسير من لو 2 حتى كشي لو 9 جويي في تياتر دو لا مير لاين اب يتسمى بهي برشا دي زارتيست دو رونون دي زارتيست اللي معروفين برشا وبرافو على البروغراماسيون غاده ربحت معنا دو تيكي ليز ماكومب في تبرقه في جازة تبركة غدوة دونك ما خرجوش فلوس غدوة بيش يوليو 300 دينار وفهم برشا كدوات ما نعرفوش اسكو غدوة بيش يخرجوا 300 دينار بيش يخرجوا كدوات أخرين هذا اللي بيش نكتشفوه غدوة في نفس التوقيت في نفس الرانديفو
1: هابي هاور
0: عمرو دياب همارين سهرين مزيد حتى

بون للامانة الفنية الكلاسيفيكاسيون تاع بيت بورت غالطة، هما مصنفينو ديب هاوس موصولي، بالعكس أكثر جويو أكثر هابي يمشي لونيفير هاوس إذا كان نمشيو في الكلاسيفيكاسيون صحيحة، وخاصة مع البي بي إم تاعو 130 صعيب ياسر إذا كان مازلنا نجمو نحكيو على ديب هاوس. من غير ما نزيدو نغرقو أكثر في التكنيسيتي، نحكيو على نوتر جونغ، نحكيو على أفرو هاوس، موصولي كنا اكتشفناه في لابيل أوميني، نحكيو على تيتر اللي اسمه تشابتر 2، موصول بنين برشا من عند أفرو تورا.

هو ولا ما عادش يتسمى أفرو هاوس ولا اسمه أفرو ميلوديك باش نديرو الحين. أما المرسو بنين برشا ناي نمشيو لينيفير واحد آخر في 26 جوان 2026. دي جي الألماني نيك كورلي كان اقترح لينا مرسو بنين برشا كان خرج في لابيل 8 بيت نحكيو على تيتر بيا.

بيكسون طالب ركبي تقبل دروب يسرق ويا من قديش لوبا وقد يحصر برشا المورس وبعديك تسك الديليفرانس ليك مدة وانت تستنى وقتش المورسو يجينا للدروب متاعو ابان بعد يكون مخصو يسرح ليه باب منيش مش مادو برشا مش مشي بكم لونيفير تيك هاوس في ماي 2026 كنا اكتشفنا مخصو من عند مايكل بيبي عندي جي بي برشا من الناس ما يعرفوش اللي في 2023 كان مرض بالكونسير بعديك قاعد يعالج مدة 6 شهور وبعديك عاود رجع ورجع أكثر بروديكتيف هذا واحد من اللي مخصو ومتاعه نومي باد وولف اللي كنا اكتشفناه في لابيل إمباير Big bad wolf, but I always been a black sheep. Don't need no validation. You can ask me. Shotguns, why you laying sick in the backseat? I clap that ass like I clap.

شو على هوت لاب راديو اللي جينا من اليو كي ومن هولندا. زوز مع بعضهم يعملوا في موسيقى بنينه مقصود مي اي سي يو. اكتشفناه في اللابيل سي ام سي. نحكيو على الميلوديكا وسان تكنو موسيقى نخرج في جون 2026. موجز الاخبار مع مراد الدريدي. بعديك السنه الميكس الكيتش باي سليم. راجعين بعد لحظات.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. التلميذة آلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس بولاية بنارووس تتمكن من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، وذلك بمعدل 14.52 بعد أن شرعت وزارة التربية مساء يوم الخميس في الإعلان عن نتائج هذه الشهادة. ولم تخفي آلاء منصوري في تصريح لوكالة نوسخنبال يوم تفاجؤها بالحصول على المرتبة الأولى وطنيا، مؤكدة أن تلقيها الخبر غمرها بسعادة لا توصف، خاصة أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات ولم تكن تتوقع يوما أن تعود إلى الدراسة، فضلا عن أن تحقق هذا التفوق. تونس تراهن في إطار مشروع المخطط التنموي 2026-2030 على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التربوية وتسريع التحول الرقمي، مع تحديد جملة من المؤشرات الكمية التي يفترض بلوغها بحلول سنة 2030. ويسند المخطط الذي يتم النظر فيه على مستوى لجان مجلس نواب الشعب إلى توقعات ديموغرافية تشير إلى ارتفاع عدد تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى نحو 1,189,000 تلميذ في أفق سنة 2030، وهو ما يفرض مزيدا من الاستثمار في البنية التحتية وتجهيزات والإطار التربوي لضمان جودة التعليم ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية. وفي مجال تعميم التعليم قبل المدرسي، يستهدف المخطط بلوغ نسبة 100% من الأطفال المستجلين الجدد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي ممن تلقوا سنة تحضيرية، مقابل نسبة بلغت 94.8% خلال السنة الدراسية 2024-2025، بما يعزز فرص النجاح المدرسي منذ المرحلة الأولى للتعليم. كما يركز الإصلاح على تحديث البرامج التعليمية وإدماج مهارات الحياة والتربية على المواطنة والقيم والصحة والبيئة، إلى جانب مراجعة الزمن المدرسي بما يضمن تحسين المردود التربوي والرفاه النفسي للتلاميذ. في أخبار العالم، بعد الانتقادات التي وجهها حزب الله إلى اتفاقية الإطار التي أبرمت الأسبوع الماضي بين لبنان والكيان الصهيوني عقب 5 جولات من المحادثات المباشرة، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض ليس خيانة بل حربا دبلوماسية، وشدد على أن السلطات اللبنانية لن تفرط في أي شبر من أرض البلاد، وأثنى على الجهد الذي وصفه الجبار الذي بذله الوفد اللبناني المفاوض المدني والعسكري في العاصمة الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في منطقتنا إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. من جانبه، شدد المندوب إيران المتحدة على أنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم كاملة، وأن أي انتهاك أمريكي سيقابل برد إيراني. هيئة النزاهة العراقية تحجز كميات كبيرة من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج في خطط وصفتها بالنوعية ضمن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. وقال مصدر في الهيئة إنه جرى إنجاز ملفات استرداد 954 متهما يقيمون خارج العراق، بينهم عدد في الأردن، في إطار إجراءات ملاحقة المطلوبين بقضايا فساد والسعي لاستعادتهم. نهاية الموجز، المشوار يتواصل. مع اسماعيل مروان في هابي أور، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزايك أف أم. الميكس.

11:25 دقيقة توا لموزيك فيم هذي أبيا وتاريخ السلام للجميع. نسلموا عليكم الناس الكل وكنتوا تسمعوا فينا النصيعة الأخرى من الليميشن. كل مرة نحوسوا بكم في بوك, كل مرة نرجعوا بكم لجنراسيون من اللي كبرنا بلوتو دي جنراسيون اللي كبروا مع موزيكا معينة. البارح كنا 2004, اليوم نمشيو لاني 2002. جنراسيون اني 2002. اي 2002 كنت حافله بالايفينمون اعتماد اللورو كعمله رسميه في 12 دوله اوروبيه. الرئيس الامريكي جورج بوش وقتها صايره برشا مشاكل مع العراق وايران وكوريا الشماليه, زاد فما توتر بين الهند وباكستان, واما زاد فما من الكوب دو موند في 2002 اللي صارت اول مره في اسيا في اليابان وكوريا الجنوبيه, وهزتها البرازيل امام المانيا. برشا حديث, اما زاد برشا موسيقى, عديد لي تيتر اللي ضربوا من بينك من افريل لافين, ولسه مازلت طويله. اما démarre de Justin Timberlake

11:56 دقيقة طوال موزايك فيم. هكا كنا وصلنا لخرابيار, وبالنسبة لليوم موجز الأخبار بعد لحظات مع صديقنا مراد دريدي. ميرسي انفينيمون اللي كنتم موجودين معنا وتابعتونا. اون سوكيت اون ميوزيك افيك ان مورسو بنين برشا, مورسو اللي يرجع بينا للسنوات المزيانة, للإيبوك نتاع لي بي 3 في تومكو وقتها. يا حسرة نحكيو على نيلي وكيلي رولاند وقت اللي تقابلوا مع بعضهم واقترحوا علينا المورسو ديليما. ليدكم زينة, هادوما, باي باي.

0: موحدي تونس موزايك FM www.mosaicfm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM موزايك FM الاولى في تونس
1: راديو موزايك FM تونس الاخبار

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة تدعو جميع المتداخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء الخميس إلى يوم الجمعة 3 جوليا. وبينت وزارة الفلاحة في بلاغ تحذيري لها أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة أمطار مؤقتة رعدية ومحلية غزيرة مع إمكانية سقوط البراد ببعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية قد تبلغ سرعتها 80 كيلومترا في الساعة. بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة تكشف أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية خيرات الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. وأوضحوا خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني لجهة الأقاليم أن الصندوق يعتمد على عدة موارد تشمل اعتمادات سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار والمعلوم التضامني ومساهمات الفلاحين، إضافة إلى الهبات ومساهمة صندوق تنمية القدرة التنافسية بنسبة تقدر ب 20% سنويا، مشيرين إلى أن مداخيل الصندوق من المعلوم التضامني بلغت سنة 2025 حوالي 13 مليون دينار وفق معتمدات وقتية. انطلاق أشغال إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027 بهدف تنظيم السوق وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية وتعزيز الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلافة أن البرنامج يقوم على دعم الإنتاج وإقرار حوافز لفائدة المربين وتعزيز الحوكمة وتتبع الرقمي، بما يضمن التوازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية. شركة تونسية متخصصة في صناعة الروبوتات البحرية والجوية والبرية ومقرها مدينة مساكن تتمكن من تطوير زورق بحري ذاتي القيادة في إنجاز يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، وفق ما أكده مصمم الزورق المهندس فؤاد كامل المختص في الأنظمة الذكية. والمتحدث يؤكد لموزايك أن الزورق يتميز بعدة خصائص، من أبرزها قدرته على الإبحار ذاتيا أو التحكم فيه عن بعد، إضافة إلى إمكانية العمل لمدة 3 أيام متواصلة مع حمولة تبلغ حوالي 300 كيلوغرام، مؤكدا توجههم نحو تصنيع زورق بحرية متطورة مخصصة لتصدير أسواق الخليج. في أخبار العالم، نواب من حزب الخضر الفرنسي يقدمون الخميس اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد في أواخر جوان الماضي، في الوقت الذي تستعد فيها الدولة لموجة حر ثالثة محتملة الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الحزب في الجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي إنه من المتوقع مناقشة هذا الاقتراح الذي يحظى بتأييد 32 نائبا من حزب الخضر و25 نائبا من حزب فرنسا الأبية اليسارية المتشددة وواحد من الحزب الاشتراكية يوم 6 جوليا الجارية. وزارة الداخلية سورية تعلن أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون جراء تفجير استهدف مقهى بوسط دمشق الخميس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. وأوضحت وزارة الداخلية أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تم زرعها وتزن نحو 1.1 كيلوغرام جهزت بشظايا معدنية، مما أدى لإحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المقهى بالقرب من القصر العدلي بوسط العاصمة. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، أفروديب من نصف الليل إلى المدي ساعة على موزايك FM.